وفي الأخبار أيضا. المفكر الأمريكي جون ميرشايمر يقول يكمن مفتاح نجاح إيران في فرض ضغوط اقتصادية كبيرة على الولايات المتحدة، ويجب أن تدفع هذه الضغوط الولايات المتحدة إلى القبول باتفاق يصب في مصلحة إيران. المفكر الأمريكي جون ميرشايمر يقول من المرجح أن تضطر الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى قبول جميع مطالب إيران. مصادر إعلامية تتحدث عن توقف حركة الملاحة الجوية فوق مطار جدة الدولي في السعودية. في الأخبار أيضا، المستشار الأعلى لقائد حرس الثورة العميد محمد رضا نقدي يقول العدو يأس من النصر العسكري ضد إيران، والأعداء وصلوا إلى مرحلة اليأس من تحقيق أي انتصار عسكري على الشعب الإيراني.

رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين يقول: الاحتلال مستمر في برنامجه الاجتثاثي ولا أحد قادر على ردعه، والاحتلال يحاول طرد شعبنا من أرضه ولا يزال يمارس الجرائم بشكل يومي، ونطالب بحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات عليه. وتهديدات الاحتلال باغتيال القيادات إرهاب دولة منظم وإفلاس سياسي، ولن نغير موقفنا الثابت بالنضال والمقاومة حتى دحر الاحتلال.

في الأخبار أيضا، المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي يقول: في معركة رمضان تم سحق جنود أبي الصين في الخليج الفارسي بقوة مقاتلي إيران، وفي المعركة النهائية ستعود الحضارة الغربية إلى خليج الخنازير وهي تجر أديال الخزي والعار، ونحن في الانتظار. عودة مجددا إلى سوريا، ودورية تابعة للاحتلال الصهيوني تتوغل في مزرعة الحانوت بريف القنيطرة جنوب سوريا. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبدي يقول: عبور السفن التجارية من دون تنسيق ممنوع، وفتح مضيق هرمز مرهون بالتزامات الولايات المتحدة، ويمنع عبور جميع السفن الحربية منعا باتا. غريب أبدي يقول: الاتفاق مع عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز فورا، والأمر مرهون تماما بتنفيذ أمريكا لالتزاماتها.

الاستحكام الأمني في العراق. ضربتان جويتان للطيران العراقي استهدفتا مضافة تابعة لبقايا عناصر داعش في قاطع قيادة عملية ديالى.

ارتفاع سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل، وقصف مدفعي إسرائيلي مستمر باتجاه بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان. وأخيرا قوات الاحتلال تعتقل 5 من أفراد عائلة محمد صعابنة من بلدة فحمة جنوب غرب جنين، وهما شقيقان و3 شقيقات.

عاجل عاجل في أخبار السعودية الرسمية. في الأخبار السعودية الرسمية التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. يا قوة الله اعترضوا، أنتوا عارفين هذا اعتراض حقهم. وصلنا الخبر منها حلو، عدو صاروخ واعترضوا من دليل الخبر اليقين مع العميد يحيى سريع. بس التحالف قالوا اعترضوا صاروخ، وقبلها الإنذار المبكر في خميس مشيط في أبها، والآن قالوا اعترضوا صاروخ باليستي. طحنا الطاح

يا من الصمود عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. نفتح نافذة التواصل ولا نقرأ تغريدات المخرج الخيار للمخرج. حفظ الله نستقبل مكالمات ولا نقرأ تغريدات.

0: رفع.
1: إذن الساعة الآن 3:10 سحرا، بنستقبل مكالمات 20 دقيقة حتى 3:30، وبعدها نصف ساعة نضعكم في آخر الأخبار والتغريدات، يعني نضعكم في آخر الأوضاع. تمام، 20 دقيقة بنستقبل مكالمة سريعة، ما نقولش بدون مذيع شاكون معكم، لكن أتمنى على المتصلين يكونوا يعني يختصروا في المشاركة. مشاركتك حول الوضع اللي بتعيشها السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي محصورة، مخنوقة، مدحورة، مهزومة، مذمومة، وأمام الجرائم التي لا زال يرتكبها هذا العدو حتى اللحظة، في تعنت وكبر وغرور وغطرسة بجرائم بيستهدف فيها المدنيين الأبرياء، استمراره في البغي والإجرام والعدوان، وما يتلقاه من ضربات حيدرية يمنية. واحد من المستمعين طلب صوت سيارة الإطفاء السعودية، موجودة؟
0: البحر ما تشوى،
1: والله ما جد، انا ما سمعتها. شنو

0: سيارات اطفاء سيارات اسعاف كل واحد يمان. يلا استقبل مكالمات مكالمات سريعة. بسم الله نبدأ.
1: صباح الخير يا
0: أخي. صباح النور العافية. مرحبا.
1: أنا أحيي جيشنا البطل الذي لا يبرد القلوب أمانة. أمانة المشاهد حق النهار يعني عدرس العالم. هذه حق الذي دحرهم الجبال من جبال
0: الشريرة و
1: كرش و أيوة. يعني لقطات ها
0: مشاهد عظيمة بفضل من الله.
1: مشاهد عظيمة الله ينصرهم يثبت أقدامهم إن شاء الله. إحنا لا ندعيهم بكل صلاة وإن شاء الله نصروا لنا قد حاجات بيننا. أعبش ظالم من بطر ولا من أبو فايدة. إذا أستمر في كف الله الأطفال والنساء إذا أستمر أنا من رأي أمانة بيوت الأمراء تدق أمانة يا سند. ما رأيك
0: قصور من؟
1: الأمراء والمعهم بدون سكنين
0: لا يدقوهما هم
1: هذاهم يعني هم صانعين القرار هم اللي لا يلعبوا مرتاحين بالفلل بالمكيفات والشعب عامي الشعب السعودي.
0: إذا كان إذا كان قصور الملوك يدقوا أبتهم
1: يدقوا أبتهم بس.
0: أما المدنيين أنت مع أنه إحنا نكسوف
1: ماشي والله.
0: أيوة تمام
1: لو نزلج
0: صح
1: والله
0: ما هو ما عاد الفرق بيننا إحنا وياهم.
1: لا قدر ضيما الله علمنا نشب عليهم البتلول والكهرباء والماء وخلاص.
0: والله الضربت هذا إنها عندهم ان عند بن محمد بن سلمان ندق له نص السعوديين اهون من احنا ندق للشركات ارامكو.
1: انا داري أيوة. احنا ما عندنا معنا مصنع رجال يكسب حتى معنا يعني مصنع للرجال ما لك ما عادش يعني قديم مطبعه.
0: لا محمد بن سلمان عنده ان احنا نكسفهم هم نكسف المدنيين حقه ويصيروا نص الشعب السعودي عادي بحب يعني بكم حتى انه يتظلم امام العالم ولا انه نحن نستهدف قطرة نفط يعني عندها النفط اغلى من الشعب حقه.
1: هو مستغذرهم زي ما احنا يشتي يدقهم ويشب وبعدين اكثر من انه هو ما بيش معاه حد للشعب ولا السعودي ولا اسرة ولا اكثر مغتربين من اليمن من باكستان من مصر والله ما يجوا الظاهر اثنين نزل نكتب لك بالله.
0: سلمت يا محمد سلم. شكرا لك محمد القصير من عمران.
1: وتحياتي الله يا جماعة كونوا ادعوا ادعوا يا جماعة للجيش ولا قوة ثانية العوى القوة الثالثة
0: ما حد يقصر ما حد يقصر
1: وعلى الله
0: يا رب يا الله يا الله
1: إن شاء الله في قريب بإذن الله
0: أخي بإذن الواحد الأحد. سلمت يا محمد
1: الله يرحم والديك لا قبره
0: يا الله وإياك والدينا والديكم يا رب
1: الله معك
0: الله معك مع الله.

0: الو
1: الو
0: ايوه
1: مصطفى ابو خير،
0: صبحك الله بالخير وعافيه. من معنا؟
1: معك احمد بن جهيه.
0: من؟ الو الو الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: معنا مشاركه.
0: من معنا؟
1: معك ابو معجب المكان المرحب.
0: ابو معجب؟
1: ايوه حياك ابو معجب المكان المرحب.
0: حياك ابو معجب من المرحب، تفضل.
2: ان النظام السعودي فهو نظام فاجر فاسد خائن، يعني لا يمكنك الموحدات الدينيه والروحيه والروحيه، وضعف ما قد ارتكبه من جرائم ومجازر وكسبوا الدماء الابرياء وكسبوا الشباب والنساء والاطفال والشيوخ ودمروا المساكن والدماء والطرقات والمدارس والمستشفيات ودمروا المساجد وطالت الاعراف ورغموا حتى مجالس الاعداء وصرموا حجارا على بلد الايمان والحكمه. فإن الله قد عزم وأمر بالرد على المعتدين وحث على مواجهة المجرمين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فلا بد من التحرك والتحصين لنفس الجرح بقوافل الرجاء وقوافل الكرم والانفاء في سبيل الله، فهذا من أقوى الرداء على صف هذا العدوى الذي لم يقف عند حده إلا بضرب ضربات ومنتهات الحيوية والتلكي بجنوده ومرتزقته ويذوقه وقال ارتداقهم. وهذا الرد مكسور شرعا وقانونا وإنسانيا إلى وجود الصمت والسكوت، ولا يقبل الحلال أمام هكذا عدوان ومجادر وحصاء. الله أكبر، اللعنة أمريكا، اللعنة إسرائيل، اللعنة على الهند، اللعنة الإسلام.
0: تحية لك يا أبو معجب من أرحب، حياك، كفيت ووفيت.

0: الو الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. عمي عبدو من عبدو علي
1: من زبيد. من جديد
0: من زبيد. تفضل يا عم عبدو.
1: اللهم صل على ابي سلمان وهي الانو الجر في الاسفار وما تامل حاجه في اليمن الا تبدي مهزوم مطرود مبعوث كالشيطان من خرج من الجنه. يا خبيث انت وانا في ابي سلمان يا سبب يا وصف عليك اللعنه الى يوم الدين. اللهم احفظ السيد تاج راسي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. اللهم احفظ المجاهدين القوى الصاروخيه والبحريه والجويه كلهم. ان شاء الله ربي يحفظهم ويشد على ايديهم ويقولهم ربي معكم. ان شاء الله ارمي في محله المعبر اخرج من الان الى واحد من اليهود المستحيلين.
0: يا ربي الله.
1: وأقول الله تعالى من المسلمين السلام عليكم كلكم يا كزامل يا سامع الله يا عبد من بائف يا أبي بن عبدو.
0: حياك
1: يا زين يا كزامل يا والنبي.
0: أبشر بعزك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: على الله. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: أبو عبد الرحيم المدعي.
0: أبو عبد الرحيم من فين؟
1: الحيمة الخارجية.
0: الحيمة الخارجية، تفضل.
1: استهداف العدو السعودي لليمنيين وخاصة المدنيين والمنازل لها نتيجتين،
0: وهي
1: الأولى إن كل روح مدني يستهدف السعودي ترفع إلى الله تأييد لنا بالنصر من الله لليمني، والثاني هي ضد السعودي بإني تلحق عليها لا زاين ولا خلاص له من ذلك مهما يحاول. ويزداد الله عليهم في الدنيا والآخرة.
0: يا الله يا رب.
1: وبالنسبة لليمن واستهداف اليمن لا أستمشي فيها العدوان لمدة 12 عام حتى يأثر من ذا الحين. إحنا لا ما نبالي بالضربات وما لا أحد مهمها.
0: بفضل الله، بفضل الله.
1: والنصر قاعد إن شاء الله، ونشد على أجل قوات مسلحة بأن تكثف الضربات على المصالح السعودية لكي يتم انهيار الاقتصاد حقها الذي تفاخر بها أمام العالم.
0: يا الله يا رب. سلمت يا أبو عبد الرحيم.
1: وأنت سلمت في دعاة الله.
0: في أمان الله وحفظه.
1: الله نصر العالم.
0: يا الله.

0: الو
1: يا صباح البيان في الانتصارات العظيمة.
0: اهلا وسهلا ام امير.
1: اكيد
0: اهلا وسهلا بك من دمار.
1: خلصنا لمحمد الزهايمر اقلق نفسه ودان نفسه الخوف بضرب اطفال اليمن وردي يضربن ضرب المنشآت الحيوية وردي يضرب ضرب السفنجات اليمني شرس ما يرقد فوق التراء تاكل من الاشجار يبغى يرحم الله السعودي يرحم نفسه. تحية لرجال الجوية والبرية ورجال التصنيع والرجال من انفقوا ومن خرجوا ونقول لاخواننا الرجال بحاجة رجال يسندوهم ينطلقوا. اما هذا الزهايمر هو معتاد على عاد شالة كبرى ما قد نسيناها وعاد البدر والحشحوش وأورد ضرب الأطفال وضرب الأبقار ضرب أشعر بس من جاك اليمني اليمني وقدو شهيد دير بك يا السعودي اليمني وقدو شهيد أريتك خلت أريتك بدأسهم حق إجرام ولا ما شفت هذا الجرائم إلا عند إسرائيل وعاد العرب أشد كفرا ونفاق. بس نقول له هاي هات اضرب كم ما ضربت حتى الإذاعات شو شيء إذاعات صنعاء ضاعت الشعب ذي تضيع يضرب الشبكات حق الاطفال والله ما يسكت صوت الحق. لو وصلنا بالرسائل بنفسنا لعن سيدي نقول يا سيدي فوضناك دون وفاء افعل يا زهايمر ايش ما فعلت يا حق المراقص يا حق الخمس يا مدرسة أبستين نحن احنا من مدرسة سيدي حسين وسيدي عبد الملك رضوان الله عليهم وسلام الله على من اتبعهم ولعنة الله على ذي ما يلعن السعودية ومن حالكم
0: لعنة الله عليهم
1: ولكم التحية أجمعين ونقول الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام هيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة وأقولها مرة ثانية محمد بن سلمان يفعل ما فعل والله ما حقق هدف أحرقنا قلبه في قلب العدو في قلبه في القلب المناطق لا ضربنا طفل ولا ضربنا مرة ولا ضربنا بقلب. لكم التحية جميعا
0: لك التحية
1: والبث مقطوع البث قطع الآن
0: البث طبعا هناك يعني ضربة للإرسال إن شاء الله بيتم الإصلاح بإذن الله
1: يضرب كما ضرب والله ما يسكت
0: أكيد بالتأكيد أكيد
1: الله يحفظكم وينصركم ويثبت
0: يا رب يا الله
1: ومن أراد لهم بسوء يرد كيده في نحره ويجمد الدم في عروقهم ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم.
0: ونعم بك يا أم أمير الدين سلام الله عليك تحية لك
1: ولكم ألف السلام
0: في أمان الله.

0: حنشة حنشة.
1: ألو
2: صباح الخير.
1: يا صباح النور العافية.
2: الله يحفظكم. والله هذا المحفوظ بعد الجبهة بعد البحر المغربي ومصري وكم يا أحرابي بعد
1: كم عمي عبد الملك ولا من؟
2: الله يحفظك فيه. نعم يا جدنا
1: حياك عمي عبد الملك الصدمة.
2: الله يقول لكم حياك ومنزول والله أنك تسرعون معلومات والله
1: والله والله يا عم عبد الملك
2: والله والله نعم الله الحمد لله
1: شك. الحمد لله
2: يا أخي المحفوظ يكشف المدن تكتصل نحن عن عن ضرب المدنيين حاجة حربنا حرب أخلاق إسلامية يعني ما يصح نحن نضرب المدنيين هو بيدوروا هذا الشيء
1: أيوة.
2: لكن إحنا بحثيات عظيمة وبيش عظيم سلام الله عليهم وعلى مجاهدين لو بحثوا يدور لا يجرحوا بنا يجرحوا بنا ونحن من ضرب النبط العصبة حتى هم بمول والهادة بدأت يجيبوا كل ما حاجدوا هردوا حتى الحكم الانترعات هردت إلى حلم مننا هذا يمان يسمع القبل يسمع مننا بلا يمانيين يسمع من العدد ولا ثاني ما تكتب اليمان سلام الله على كل حر في أنحاء العالم وحياتي نكوب من شمي نزيد على مدري بعدنا الله تعالى
1: يبارك في عمرك حفظك الله عمي عبد الملك السدمي من صلاة في أمان الله مع الله
3: شو كفانا وشكانا هذا محلات سوق وهذا سوق وكلها محلات تجارية ما بش حاجة حي سكني هذا
4: فرق الدفاع المدني تحاول رفع الركام اخي بنسمع في التلفزيون بيقول لك استهدفوا مواقع حوثيه لعنه الله عليهم وعلى
1: امثالهم طبعا مشاهد يعني من استهداف العدو السعودي لحي سكني مكتظ بالسكان في مدينه الشعوبه بامانه العاصمه
4: السكان والمواطنين في هذا السوق الشعبي اشهدت بالضبط
3: ضربه من العدوان السعودي على منزل الجمالي وهذا المنزل امامكم شاهدوه وحصل شهيد وجرحى
1: الزمر من مدينه الشعوبه
3: مع صار بالحصاء اسمعي
1: كالعادة كالعادة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والأبرياء وهكذا جرائم يرتكبها العدو السعودي فاشل عاجز مفلس
3: يقعوا رجال ويواجهوا رجال رجال ذنب بالمعارك صحيح ما يجي يشوفوا كل المساكين اللي حالتهم حالة بعضهم ما لقيوا الأكل نفسه بعضهم مع مرض بعضهم ذا وهم فوقنا والله العظيم إنه في أمان يروحوا هناك رجال قدامهم بالجبهات واللي اشتغل احنا مستعدين رجال مسبر روح القاتل من اليوم راح والله ان خلتنا برضو
5: يا محمد بن سلمى والله ما بنخف لا منك ولا من امريكي ولا من اسرائيل ارواحنا وبلادنا ودمانا وجهلنا فدا وطننا وبلادنا وانت خلي هذا اليهوديين معاك
6: بس يعني نقول الحمد لله والشكر لله الله ينصر المجاهدين وينصر الشعب اليمني باذن الله وباذن قوة واحد احد
1: ألو ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو
7: يعني أعمال العدو السعودي هذا هو صهيوني
1: من معنا من معنا
7: معك أبو نصر الله الحسيني
1: من فين صالك
7: قالي من دوران عانس الشريعة
1: تفضل
7: يعني رسالتنا على العدو الصهيوني هذا السعودي
1: والله
7: ما يهز بينا شعرا لو فينا احنا وابنائنا على هذا الطريقه احنا يعني عم نضحي ابي معي يضحي مع الحق وعي يضحي مع الباطل وهو مسعود
1: صح
7: لكن احنا في طريق عزه وكرامه ودفع على حق مشروع مثل ما يجي واحد يبدي حقك وش يملكك هو حقك لا بد ما تقاتل عليه لكن هذا احنا تدعو على حق يعني واضح وعن قاتل السعودي لانه السعودي مهجو يعني عينه بالبي وما معه الا شلت ابو السندس الامريكي ترامب والتركي والباكستاني ما نشتهي بيده والله نحن جاهز له ورب الكعبه لو كلمه من الارباب ما حد نعينهم لان احنا دارين انهم مهجومين انهم جبناء انهم امن اعماله يعني من ضرب الطيره اشحد حيضرب هو انسان فاشل مع ضرب الله اطفال ونساء وهذا الشيء الذي عودنا الى النصر
1: نعم تحية لك يا أبو نصر
7: وصبحوا على خير
1: وأنت من أهل الخير والعافية.

0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: معك ابو اياد صياد من نهم.
0: ابو من؟
1: ابو اياد صياد.
0: ابو اياد صياد من نهم. حياك ابو اياد.
1: قال اليماني صبرنا ليل ما الصبر فاض. قال اليماني صبرنا ليل ما الصبر فاض. جارة السوق تحملنا. قال جارة السوق حملنا جور فوضى. قال اليماني صبرنا ليل ما الصبر فاض. جارة السوق حملنا جور فوضى. مليون ما صاب صنعاء صاب عمق الرياض. يا كافر بالسعيدة خذ مقاباتها ما دام تشتاب يعبر. ما يهاب اعتراض كل الدفاعات. ما هاب اعتراضات ما دام تشتاي شارك في المعارف. وخاض ونس الشطاياح مغروسة بنبضات. كاو افعال افعال فادت كامل الاضطراب. كاو افعال افعال فادت كامل الاضطراب. خلف 16 تتصادم بعضات. كاو افعال افعال فادت كامل الاضطراب. خلف 16 تتصادم بعضات. ونار رمكو تزايد ما قبل الانخفاض. ما حد تجرى إلى مسلم استقبات. تذوقوا عذاب الصواريخ الشداد الغلاب. وتجرعوا من لباس شكاء ونهضات. قالوا تحملوا دار حتى شكاء وزور المخاب. قالوا تحملوا دار حتى شكاء وزور المخاب. والعين تحمل سراء بغنبارتها. والعين تحمل سراء بغنبارتها. حياتي لكم.
0: صح الله لسانك يا أبو إياد. سلمت.

0: الو
1: يا صباح الرضا والنعيم.
0: اهلا يا ابو عبد السلام تفضل.
1: يا سند حفظك ربي
0: واياك يا الله.
1: ما قلت من اول ما بدي ليس على الله ببعيد
0: باذن الله.
1: الايام نزاولة بين الناس دماء البرية الطاهرة الآمنة، ما بالك بدماء الشهداء رجال الرجال عسر باطل حاشا وكلا. الله ما عندنا العدل والحق وكل يحمل مستقل يابد من صوت ذنوبهم ورب الكعبة المحتلة. والله ذنوبهم والأيام قادمة وحبلة وحبلة ما وما تفلك صدور المؤمن بإذن الله بقوة الله.
0: يا الله يا رب.
1: قل يا رجال الله أقبل أقدامكم الطاهرة كموا كموم الكموم لا تعود بعد اليوم. وتحياتي لأخي تاج راسي أبو الشهيد سيف سفيان علي أحمد الرماح سلام ربي عليه، ما غير وصل ابن الله روضة الشهداء ورجع الجبهة. ها هكذا الرجال، أين يسير السعودي هذا المشعوذ الأبستيني؟ يا الله يا الله لك الحمد لك الحمد. تسبيح تسبيح واستغفار يا مؤمنين، نقول الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. باقي حاجة يا سند يا سند
0: تفضل.
1: يا سند يا أخي، هل يوجد عندنا طوائف؟
0: طوائر
1: طوائف طوائف يعني غير المسلمين
0: دليل طوائف؟ لا لا.
1: طيب قود الله حصلت إذاعة الصنعة والإذاعة المغنية، ما معنى هذا؟ نحمد الله بالغناء؟ من هذا يا أخي المسيطر؟ أين الإعلام؟ أين رجال الله؟ هكذا نجازي الله بالحمد
0: والشكر لكم. وين قل لهن يا
1: وما فلت ماذا إن هكذا يسمعون مني. أنا أبو عبد السلام الأسدي أول من يقف يوجب ما مع أبو يغني يستاهي على شرفه حمد وشكر واستسمع واستغفر. أجي يغني لي حتى هذه اللحظة حتى هذه الساعة. لكن بيننا بيننا خلي البلد تتخارج والعباد بعد
0: يا ربي إن شاء الله.
1: يا ما هم أنتم الأصل من اللي إن كلكم فهو عدو وإلى يوم الدين.
0: يبارك في عمرك أبو السلام. يا مريم
2: نجران هاجم تقدم اقتحم نجران هاجم
0: اخم كلمه اخم كلمه وبعدين تغريده
2: مسعود داخل حدود ثم نادى يا سعود تسلم ثم نادى يا سعود تسلم.

0: الو
1: يا صباح الخير يا صباح الخير.
0: اهلا وسهلا. الصوت بيتقطع. الحمد لله. حياك. من معنا؟
1: معك صاحب.
0: من؟
1: واحد صاحب. خرج تعرفه
0: يا اخي. الصوت بيتقطع والله.
1: محمود مقصود.
0: حياك يا محمود. حياك
1: الله يحييك.
0: كيف الاحوال؟ وين الغيبه؟
1: والله من موجودين الله.
0: يا محمود يا محمود.
1: ها
0: صوتك بيتقطع. حاول توقف في مكان في التغذيه كامله.
1: شباب نعم الحمد لله.
0: ايوه تمام. ها
1: والله عيدها عندنا وصلنا الى اذاعه صنعاء وعلى في الاستاذ سمر.
0: حياك والله. ما عاد الصوت بيتقطع لكن يلا
1: بالحين جرب.
0: عند تقول انت لما تقول ذي الحين سابر سابر اول ما تبدا بتقطع.
1: للحين سابر
0: ماشي بتقطع.
1: للحين سابر
0: ماشي.
1: للحين
0: للحين سابر ذي الحين بس. وذي الحين
1: الله يستر على الانتصارات وحسننا. اقسم لك بالله ان خبر من المرافقين المجاهدين.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله.
1: هو ابد منها منهار صار نحفظ الله سرع
0: بأخبار إن شاء الله يعني بس في الصدور بإذن الله من تعز بإذن الله.
1: محمد الله كان حاطن في صنعاء في صنعاء كان حاطن في الحجزة المخلصارات الخلصارات طابت أبسارات الثلاثة يرجع إلى الوضع إلى المجدين إلى حظ مبدئات العراقية إلا ويستطيع على الأرض على أرض والأرض وإن كان المرتبط الليل فهم ما يسحب قصه الاصحاح كلها اباد اليوم بل يوم حياك الاصحاح انتم الاصحاح.
0: عم معك معك يا محمود. حياك معنا. صوت بيتقطع.
1: كلنا نتكلم ثم احمد الله وكل الشركاء ان تبقى صناعه الحقوق في ارض دارها ان تبقى قدارتها كان من القدار والله وحطاء اليوم القصر بالعصر ومضار المسكر بالمعسكر لكن عندنا عصر ثاني ماش عندهم هم بيقولون بدل تعطفون الثانيين راقب احنا ليس تعطفون الثانيين بمعيوها.
0: معك معك.
1: هذا لا دم الله على فيها سنة تحيات تحيات تحيات الأولادية لسيد ومولا بتاجبة عبد الملك الدين الحوثي السيد عبد الملك الدين الحوثي كما تأتي بالأدمة في جبهات حياتي جميع الجاهد كما أدري الشعب اليمن التسليم المطلوب كما أدريهم وتعمل الصالحين وفق المسلمين رحمة الله وكما أدري فرائد كما يقولون فرائد الله حتى فيهم في شيحوا يبين أن في شيحوا الدول في القلب من بتألقى عن الاستاتف وليس الاستاتف بمستهدف التكن أساسيات وحصرية وتحيات كما تجاهد
0: لك التحية لك التحية
1: الصموت كنت أفرقع الله أكبر.
0: الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام. حفظك الله أخي محمود نهشل. كان الصوت بيتقطع بس أعتقد أنه وصل رسالته.
2: تشرق الأضواء بقلبي كل ما عيني ترى عيني ترى عيني

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. تغريدات من تويتر، من إكس، منصة تويتر ولا إكس ولا أخص. خالد الحليلي يقول بالفيديو: اشرح لي يا أحمديان كيف تدعم من يقتلون السعوديون. وكان رد كافي من الدكتور حسن أحمديان الإيراني:
1: في مطار كيف يمكن لذلك أن يساعد على إخراج الولايات المتحدة من المنطقة؟
2: السعودية أخطأت تقديري بدخولها هذا الحرب، لم يكن خيارا لأنصار الله.
0: اسمع،
1: إذن أنت تدعم فكرة أن المواطنين قتلوا في مطار الرياض؟
2: في 400 ألف يمني قتلوا من 2015 إلى اليوم. نحن لا نميز بين عربي ومسلم وعربي ومسلم آخر، الكل سواسية. كما أن المحزن أن يسقط مدنيين في السعودية، محزن أيضا أن يسقط مدنيين في اليمن. 400 ألف أكثر بكثير بمئات المرات مما قتل حتى
3: الآن في السعودية.
0: تغريدات من منصة إكس. الأستاذ محمد البخيتي يعلن دعم اليمن للمعارضة السعودية أو أي تحرك شعبي في السعودية للإطاحة بمحمد بن سلمان، سواء من الشارع أو المعارضة أو داخل الأسرة الحاكمة. وبالفيديو: تغريدة أيضا للأستاذ حميد رزق أرفق فيها تغريدة لسكاي نيوز عربية تقول بالصورة والفيديو: باكستان على فوهة بركان، احتجاجات ضد الحكومة وحالة الطوارئ، فماذا يحدث في باكستان؟ حامية في باكستان. قال أستاذ حميد رزق: لا إله إلا الله، لم يمر على تحرير السيد عبد الملك لباكستان بعدم التورط في العدوان أو في إثم العدوان على اليمن، لم يمر على التحرير سوى أيام قليلة، وهي حكومة شهباز شريف في مهب الريح. أما جمال شعيب يقول: كان تركي آل الشيخ يتعمد أن تكون سهرات الخميس ليلة الجمعة هي الأصخب بين حفلات مهرجانات الرياض، فسادا ومجونا، والآن يحدثونك عن رفع الأذان وأرض الحرمين. أبو الليث اليماني في تغريدة بيقول: ناشط عربي بيقول: العالم كله يتضامن مع النظام السعودي عبر مواقع التواصل.

0: الإجتماعي، لكن الشعوب العربية في الواقع لها رأي آخر.
1: يا سبحان الله، مواقع التواصل الاجتماعي والعالم العربي والعالم الإسلامي بسبب ما تتعرض إليه المملكة العربية السعودية من هجمات. والله العظيم ما حضايج، حضايج عادة طبيعي. يا سبحان الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. اليوم غالبية دول العالم توصل رعاياها لعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية لأنها غير آمنة، وتوقف المجال الجوي للسعودية، وتوقف المجال البحري، وتوقف حتى غالبية مباريات الدوري السعودي. سنين هم يتآمرون على العالم الإسلامي والعالم العربي، وإجا اليوم اللي يتربون بي آل سلول. إذا تريد تقارن قوة شباب أنصار الله بقوة ودعم السعودية، ما تجي إلى عقد لاعب واحد من نادي النصر السعودي، أو عقد جورجينا للإعلانات لموسم الرياض، وأخيرا لابد للحق أن ينتصر يوما ما. والله والنعم من أنصار الله.
0: تغريدات من اكس. المفكر الدكتور يحيى ابو زكريا من الجزائر بيقول: حمد بن جاسم الثاني وزير الخارجيه الاسبق لقطر، الذي قال ان ايران هي العدو الاساس لنا، وهو خلاف ما كان يصرح به سابقا من ان ايران جار مسلم يجب التعايش معه، يجب التذكير ان اسمه الكودي في المخابرات الامريكيه هو القرصان. والسبب أنه لما كان وزيرا للخارجية لخارجية قطر كان يزور الرؤساء، رؤساء دول وزعماء مقاومة، ويخطب منهم معلومات ويحولها إلى المخابرات الأمريكية على طريقة القرصان. وكنت أحذر المقاومين وحتى إيران والجزائر من خطر التعامل مع وكلاء أمريكا وعملائها. أسمهان عادل بتقول في تغريداتها: وقد أرفقت فيديو لسكوت ريتر مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة وضابط الاستخبارات البحرية الأمريكي، بيقول أن محمد بن سلمان دخل دوامة موت لا مخرج منها. حرب أطلقت عام 2014 لتحقيق مجد عسكري سريع تحولت إلى كابوس دام 12 عام، وهي الآن تدمر إنتاج النفط السعودي جسديا. فشلت المظلة الأمريكية ولن يأتي الحلفاء للإنقاذ، والمملكة تخسر بشكل حاسم. السؤال الوحيد المتبقي هو: كم من الوقت سيستغرق الانهيار؟ تغريدات أيضا. بندر الهتار قبل ساعة يقول: مجلة الإيكونوميست تقول قرار السلطات السعودية إبقاء مطار الرياض مفتوحا رغم الهجمات والتحذيرات اليمنية ينظر إليه باعتباره قرارا متهورا. الأستاذ محمد الفرح عرفك فيديو للسياسي الأمريكي المفكر جون ميرشايمر، وهو يشرح أسباب هزيمة أمريكا في اليمن ويقول قائلا: شن ترامب الحرب في اليمن بهدف القضاء على أنصار الله، ولكن في الحقيقة لم تكن لدينا القدرة على هزيمة الحوثيين. سأسمعكم الصوت، الترجمة قد وصلتكم. الأستاذ محمد علي الحوثي بيقول إن تحذيرات القوات المسلحة المسبقة من استخدام المطارات المعلنة أهدافا عسكرية، وإصرار النظام السعودي رغم ذلك على الزج بالضيوف الرحمن نحو أتون الخطر، ثم توظيف مشاهد ذلك لاستعطاف الرأي العام وتأليبه، هو نهج مدان ترفضه كل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية.

0: وأنا
1: دلال الطيب بيقول في تغريدة له قبل ساعتين: لعدة أيام ظل مطار الرياض يتعرض لهجمات ويشهد اضطرابات كبيرة وسط تحذيرات متكررة من القوات المسلحة اليمنية. ويوم الخميس الماضي أعلنت السعودية عن تضرر طائرة، ما أظهر بوضوح أن المطار غير آمن، لكن السعودية تجاهلت التحذيرات والمخاطر والأضرار وواصلت الكذب على شركات الطيران بأن كل شيء على ما يرام وأنها قادرة على تأمين المطار لأي رحلات فقط لكي تتجنب إحراج الاعتراف بالتهديد، حتى لو كان ذلك على حساب سلامة الركاب والعاملين. ثم جاءت الهجمات التالية ولم تقتصر على الصواريخ والمسيرات اليمنية، بل كانت هناك ذخائر اعتراضية فاشلة سقطت على المطار وتم إغلاقه. وللهروب مرة أخرى من الاعتراف بالفشل الذريع، لجأت السعودية إلى البكاء وتحويل المطار إلى فرع لمكة والمدينة على أمل حشد تضامن ودعم إقليمي، مع أن ذلك لن ينفعها. فمشكلة الرياض اليوم ليست أن هناك من ينتقدها إذا قصفت اليمن، بل أن هناك من يرد عليها بقوة.

0: زهرة ديراني. الدم اليمني ليس ماء.
1: من السعودي أن تتكفل غرق الولادة في اليمن عن تلك الشائعة في العالم، فهي ليست طبيعية أو قيصرية فقط، إنما يحدث في زمن العدوان السعودي أن تتكفل غارة بإخراج الأجنة من أرحام أمهاتهم قبل موعد ولادتهم، وأن تقطع بيد الحقد والنار حبل المشيمة بين الجنين وأمه. عبد الله شريان وزوجته كانا ينتظران قدوم مولودهما الأول، لكن غارة سعودية على منزلهما المتواضع في مديرية حيس في الحديدة أحالت ولادة الحلم إلى كابوس.
2: أهم هدفهم الشعب اللي هم الشعب، هذا عملهم.
1: أيها الصغير، لا تعتب على والديك، فهما انتظراك بلهفة، ولكن الغارة التي أخرجتك من أحشاء أمك قتلت والدك أيضا، فها هو صريع على بعد خطوات منك. أما والدتك فحملت بعيدا عنك إلى غرفة العناية في مستشفى الحراج من دون أن تستوعب ما حدث، أو أن تعرف الحقيقة الصادمة بأنها لن تضمك إلى صدرها، أو تشمك، أو تلف جسدك الطري بغطاء أبيض.
2: من يقف وراءها غير أمريكا؟ جرائم منافية لكل الشرائع وكل القوانين الدولية. تقف وراءها أمريكا. أمريكا هي من يقتل الشعب اليمني.
1: يحق لك أن تدير وجهك عنا وأن ترفض البقاء معنا، فأبرياء هذه الأرض هم الوجبة المفضلة لتحالف يقود طائرات أمريكا زعيمة العالم الحر ليحصد أرواح اليمنيين، وكلما أفلس في الميدان أشبع غريزته الدموية بمجزرة جديدة.

الأستاذ عبد الملك الغجري في تغريدة بيقول: حين تستهدف السعودية تقام مناحة إقليمية ودولية من الإدانات ويستذكرون القوانين الدولية وتعقد القمم، وحين يذبح اليمن من الوريد إلى الوريد يصمتون صمت أهل القبور، وتموت الضمائر، معايير مزدوجة لا ترى إلا حقوق الأثرياء، أما الشعب اليمني فلا بواكي عليهم، فما يجري في عروقهم دم لا نفط.

0: هنا
1: الدكتور بن سعد بيقول حينما ضرب مطار صنعاء للمرة الألف لم يدن ابن أمه قصف المتنفس الوحيد لثلاثين مليون بني آدم، ولكن حينما تم الرد على مطار الرياضة الكل خرج بالإدانات. عالم قليل أدب أو عالم قليل أدب.

نجيب الأشموري بيقول النظام السعودي أوقف استقبال الحجاج مع جائحة كورونا واتخذ جملة من التدابير المبالغة مع تهديد محتمل. أما تحذيرات اليمن ونداءات متكررة بأنه ماض في معادلة المطار بالمطار فلا تستحق من النظام السعودي أي تدابير وإجراءات مع تهديد معلن أمام العالم. لم يقلق اليمن الباب أمام الرحلات الإنسانية ودعا للتنسيق، ومع ذلك تم تجاهل ذلك كبرا وبغيا، فيما هم ضربوا مطار صنعاء ونحن فوق الطائرة على مقربة منه لأنه لم يوافق على ذلك، وخاطرنا بالنزول في مطار الحديدة وكان يمكن يروح فيها كل ركاب الطائرة. يومها شعرنا جميعا كم يستهتر السعودي بنا. النظام السعودي يتحمل كل ذلك والمعادلة ماضية، ومن أراد أن يختبر صدقنا فلينظر أجواء مكة والمدينة ليعرف من نحن ومن هم.

طارق عباد الأحمد الشاعر اليمني الكبير يقول: أرادوها عملية فجر اليمن فأشرقت على الدمام وأبرقت على الرياضة، وعلى ضوئها ربما فجر الحجاز يداهم ليالي نجدة، ما يدريكم لعل الله يحدث أو يحدث بعد ذلك أمرا. قهرناهم بالله صالح الأحمدي.

0: ثم لحظة طويلات المدى صابت العاصفة في كبدها، سلموا لي على حلف الردى لو معه جهد كان صدها. قاد حرب البراكين ابتدى يا ابن سلمان منته قدها، أنت والمملكة كبش الفدا رخها سن ولا شدها. لعبة الموت ما ترحم حدا، جزرها يختلف عن مدها. عبت يا السامري عيب اسودا والإمارات خانت عهدها. قرك المال يا مال الودا واستغليت مكة وحدها، قبلة النور محراب الهدى من تبوها ولا انتهجدها. أنت من صد عنها واعتدى واحرم الأرض زاكي ندها. يا خبر شين مالك مبتدى، مالك إلا رهيفة حدها. شل بالصوت ولا بالصدى سمع المملكة ذي ودها. دم الأطفال لن يذهب سدى قبل ظهران ولا بعدها. اليمن نجمه القاهر بدأ والمقادير حصحص وعدها. طير بابي الحاديها حدا عشها الفيل ولا غدها.
1: نجاح محمد علي بيقول اليمنيون ليسوا خصما عاديا ولن يستطيع أحد هزيمتهم. حافظوا على ما تبقى من بلادكم واتركوا اليمن وشأنه. فراية اليمني أهدى الرايات لو كنتم تعلمون.

هذه التغريدة لمازن هبة يقول: إلى إخوتنا المغرر بهم المتمثلين بمدينة تعز، قرار تحرير المدينة اتخذ ولا رجعة فيه، وبإذن الله وعونه سيتم، وبيدكم أن تجعلوا الأمر سلاما بسلام وبأقل الخسائر كما حصل في مدينة التربة التي لم يمسها وأهلها سوء، وبيدكم أيضا إذا تبعتم شراركم أن ترفعوا الكلفة دمارا وخرابا لمدينتكم التي حملت من كلف الحرب ما لم تحمله غيرها ولا طاقة لها بالمزيد. والشهادة للتاريخ أنكم مقاتلون أشداء، قاتلتمونا بشراسة لأكثر من 10 سنوات وبإمكانات قليلة تشبه إمكاناتنا نحن المستضعفين، فلا معكم سلاح طارق ولا أموال وإيرادات مأرب، سلاحكم في أغلبه خفيف ومتوسط، ورواتبكم أقل من بقية التحشيدات والقوات التي تقاتل في صف السعودية، وفي الأساس كانت مقطوعة، ولولا احتياج السعودي لكم لما رأيتم ريال سعودي ولا قاعدي. رغم ذلك قمتم بكل ما تستطيعوا وأبليتم بلاء حسنا ولو مع صف الظالمين أفضل من طارق الهارب، ولا يستطيع الهاربون في الفنادق أن يلوموكم، فقد تركوكم واكتفوا بالتصفيق لكم وتحريضكم من خلف الشاشات، لكن الآن حصحص الحق وجاءت لحظة حسم القرار. فانظروا إلى الخريطة وحكموا عقولكم، فقد أصبحتم وسط خريطة حكومة الحبان، واسألوا أنفسكم: هل من الممكن أن يأتي سعودي أو مفندق لنجدتكم؟ والله إنكم تعرفون أن الإجابة هي لا، فاحقنوا دماءكم واطمئنوا، فلسنا أهل انتقام وأنتم وغيركم يعرفون هذا، والعفو العام يشهد، ولا نريد الأذى لا لمدني ولا لكم يا من تقاتلون. ففي الأخير نحن جميعا إخوة، تجمعنا روابط الدم والدين والوطن والنسب، فلا تجبرونا على خوض حرب في مدينة مكتظة بالمدنيين الذين هم أهلكم وجيرانكم وقد عانوا ما فيه الكفاية، ولا تدمروا بأيديكم مدينتكم وتتسببوا بنزيف دم الأبرياء. الآن أمامكم أحد خيارين: سلموا تسلموا ويشملكم العفو الحام، ويسلم المدنيين والمدينة دمار الحرب، ومن يريد منكم الخروج إلى عدن فليخرج وليذهب لقتالنا خارج المدينة، أو استمروا في القتال، وحينها لن تسلموا من مقاتلينا ومن دعوات الأبرياء ومن رب الأرض والسماء، وسينتهي بكم الحال إما صرعى أو أسرى ولا مجال للفرار، وسيلحقكم عار تدمير ما تبقى من المدينة وإثم دماء المدنيين الذين تتخذونهم دروعا بشرية، وفي كلا الحالتين ستهزمون، فما فائدة العناد والنتيجة واحدة.

0: وفي الختام آخر الأخبار، آخر خبر من تعز، إصابة 6 أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات تحشيدات العدو السعودي زرع داخل منزل مواطن بمنطقة العفيرة بمديرية جبل حبشي قبل تطهير المديرية وعودة الأهالي إلى منازلهم. وبهذا سامعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود. في الختام لكم أجمل التحايا، وهي أيضا إلى رجال الله المجاهدين في كل الجبهات وفي كل وحدات الجيش والأمن، سلام الله عليهم وثبت الله أقدامهم، يا الله أعانهم الله ونصرهم الله وسدد الله رمياتهم. تحية لكم من طاقم هذه الليلة.
1: سجدة الشكر سجدتي،
0: يا ربي لك الحمد يا الله،
1: في انتصاري وفرحتي،
0: احمد الله واشكره وسبحه واستغفره،
1: الله ناصري.
0: تحية لكم من أحمد هائل
1: وقوتي،
0: بسام الحمامي،
1: سلاحي
0: أحمد عامر، بشير العريقي، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشالي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي. وهذه أجمل تحايانا إخراجا إذاعيا حفظ الله علي الحرازي، وتحياتي أخوكم سند عبد الكميم، يمنيون ونفتخر، إلى اللقاء.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بستة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: أغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد.

صل على محمد وآله وافلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وعم بذلك أعداءك في أقطار البلاد أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم من الطغاة والمجرمين وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلِ قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقضوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم. أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا
يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به برحمتك.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حديثنا مستمر عن عظمة نعمة الهداية، وعظمة نعمة الهداية بالقرآن الذي هو أجل وأعظم الكتب الإلهية السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده. يجب أن نعرف عظمة القرآن لنعرف نعمة الله علينا بالقرآن، لنشكر الله على هذه النعمة وننطلق عمليا فيما يرضيه سبحانه وتعالى. من الآيات التي تحدثت عن عظمة القرآن قول الله سبحانه وتعالى: تنزيل العزيز الرحيم. هذه الآية من الآيات التي تبين عظمة القرآن، لأننا لكي نعرف أن القرآن نعمة علينا أن نعرف عظمته، وإذا أردنا أن نعرف عظمة القرآن علينا أن نعرف عظمة من أنزل القرآن. تنزيل العزيز الرحيم، بمعنى أن هذا القرآن نزل به وأنزله الله سبحانه وتعالى، وهو عزيز وسيكسب من تمسك به العزة، وهو رحيم وسيكسب من تمسك به الرحمة وسيحظى بالرحمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. في قول الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، معنى أنت لا تتلقى القرآن من جهة عادية، أنت تتلقى القرآن من الله، من الخالق، من البارئ، من القاهر، ممن يملك هذا الكون، ممن يدير هذا الملكوت، ممن خلقه، ممن يديره، ممن يملكه سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: والقرآن العظيم، وهو قسم من الله سبحانه وتعالى، والمقسم الله، والمقسم به هو القرآن، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم. وقول الله تعالى: والقرآن الحكيم. وقول الله تعالى: صاد، والقرآن ذي الذكر. قول الله تعالى: قاف، والقرآن المجيد. كل هذه الآيات تبين عظمة القرآن وتدلنا على عظمة القرآن، لنعرف أنها نعمة كبيرة جدا. أن يكون الكتاب الذي نسير عليه نعرف من خلاله كيف يجب أن نتخلق بالأخلاق، كيف يجب أن نتأدب بالآداب، كيف يجب أن نتكلم، كيف يجب أن نمشي، كيف يجب أن نتعامل مع أنفسنا، مع الله، كيف نتعامل مع أسرنا، مع أقاربنا، كيف نتعامل مع المجتمع المؤمن، كيف نتعامل مع المجتمع المنافق، كيف نتعامل مع اليهود، كيف نتعامل مع النصارى، مع الأعداء، مع الكافرين، كيف نتعامل مع النباتات، كيف نتعامل مع الجمادات، مع الكائنات الحية، مع المياه، مع البحار، مع كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي نسير عليه لم يؤلفه بروفيسور لديه فهم مثلا في الزراعة وليس لديه فهم في جانب آخر، أو ألفه إنسان تاجر لديه فهم في الاقتصاد والجانب التجاري وليس لديه فهم في هذا الجانب، لا، أنزله الله، بينه الله، صاغه الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ويعرف بواطن نفوسنا ويعرف حاجتنا ويعرف كل تفاصيل هذه الحياة ويعرف ما الذي يصلحنا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يرشدنا وأن يدلنا. أيضا نعرف عظمة القرآن من الشهر الذي نزل فيه القرآن. الله سبحانه وتعالى لم ينزل أو يجعل بداية نزول القرآن في أي شهر، إنما في أعظم شهر، وفي داخل هذا الشهر في أعظم ليلة يعرف الناس عظمة القرآن، يعرفوا أنهم في نعمة، أنهم في نعمة عندما يسيرون على منهج وضعه لهم الله سبحانه وتعالى، بينه فصله الله الحكيم العليم الرحيم القوي الجبار. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عندما يقول المولى تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فهو كتاب مبارك أنزل في ليلة مباركة في شهر مبارك ليكسب كل من تحرك به البركة، البركة في أقواله، البركة في أعماله، البركة في مواقفه. عندما نواجه الأعداء، نواجه أولئك المجرمين أمريكا وإسرائيل والسعودية وكل أذنابهم، ونرى أننا نمتلك القليل من الإمكانيات بجانب إمكانياتهم، مثلا في الجانب الإعلامي إعلامنا وسائله وأساليبه أقل من إمكانياتهم وأقل من وسائلهم، ولكن لأننا نتمسك بكتاب مبارك يجعل الله بركة، فكلمة حق تمسح وتنسف ألف كلمة باطل، وسيلة حق تنسف وتواجه وتكشف زيف ألف وسيلة باطل، وهذا ما نشاهده في الواقع. حتى في سلاحنا نجد أن كل العالم يحشد ضدنا ويتآمر علينا، ونصنع سلاحنا بأيدينا فيأتي فيه بركة ويأتي فيه بأس شديد من الله سبحانه وتعالى، ونجد أن صاروخ واحد يغلب آلاف الصواريخ التي يتآمر بها علينا الأعداء. لماذا؟ لأننا نسير على كتاب مبارك باركه الله أنزله الله، فيجعل بركة في كل حياة من يسير على أساس هذا الكتاب. هذه نعمة نعم الله سبحانه وتعالى. أيضا عندما نأتي إلى القرآن وتأثير القرآن، فيقول المولى سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هنا نقف عظاما للقرآن، إجلالا للقرآن، ونعرف جانب القصور الموجود لدينا. الله تعالى يقول في هذه الآية: هذا القرآن لو أنزل على جبل، جبل جماد صخور صماء، لكن لو كان لهذا الجبل ربما قليل من المدارك الموجودة لدى الإنسان، من الفهم الموجود لدى الإنسان، من خاصية التعقل الموجودة لدى الإنسان، وفهم هذا الجبل أن هذا القرآن أنزل عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، وعرف مضامين هذا الكتاب وعرف معاني هذا الكتاب، ما الذي سيحدث لهذا الجبل الذي يتكون من صخور صلبة؟ ما الذي سيحدث؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، معنى لرأيته يتمزق يتفلق يتكسر، لرأيته يتصدع، لرأيته يتحول إلى قطع صغيرة من خوفه من الله، من خشيته من الله، من إجلاله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. عندما يقرأ الإنسان هذه الآية ونجد أنفسنا ونحن نقرأ القرآن لا تقشعر جلودنا ولا تخشع قلوبنا ولا نزداد إيمانا ولا نرجع إلى الله ولا نعرف عظمة القرآن ولا نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى ولا نعرف تقصيرنا وتفريطنا ولا نخاف من الله سبحانه وتعالى. عندها نجد أن قلوبنا قد أصبحت أقسى من الصخرات الموجودة في ذلك الجبل، لأن هذا مثال لنا. الله بعد أن قال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس، لماذا؟ لعلهم يتفكرون. كي يتفكروا؟ يتأملوا، يقارنوا واقعهم مع واقع هذا الجبل، يلاحظوا كيف حالهم، هل هم في طريق هداية، في طريق ارتقاء، في طريق نجاة وفلاح وفوز، منهم في طريق قسوة وغفلة وإعراض. ولذا عندما يضرب الله لنا الأمثال يجب أن نستعرض هذه الأمثال ونتأمل هذه الأمثال، لأنها أمثال لنا تفيدنا، تعرفنا كيف يجب أن نتعامل وأن نتحرك في هذه الحياة. نتفكر كما قال الله: لعلهم يتفكرون، يتأملون، يصغون، ينتبهون، يراجعون حسابهم، يفهمون ويعقلون ويستوعبون ويستوعبون دروس هذه الحياة. أيضا نجد ذلك في قول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، لاحظوا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. كأن الله تعالى يقول: لو كان هناك قرآن تسير به الجبال، تسير الجبال، تتحرك من مكانها، تسافر، تقطع المسافات، أو قطعت به الأرض، معنى الله سبحانه وتعالى يأتي بأشياء عظيمة تحتاج إلى جهد كبير جدا، تحتاج إلى قدرة هائلة، تحتاج إلى قدرة الله سبحانه وتعالى أن تسير الجبال، أن تقطع الأرض، من هو الذي بإمكانه أن يفعل ذلك إلا الله؟ فالله تعالى يقول: لو كان هناك كتاب يقطع الأرض يسير الجبال، معنى الآية لكان هذا القرآن. أيضا: أو كلم به الموتى، ليخبرك عن معاني القرآن وعظمة القرآن وكبير نعمة الله علينا بالقرآن. لو كان هناك كتاب يكلم الموتى يسير الجبال يقطع الأرض كان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. من كل هذا نعرف عظمة القرآن، ومن خلال معرفتنا لذلك نعرف نعمة الله علينا بالقرآن، فنذكره ونشكره ونسير على أساس هذه النعمة التي أسداها إلينا وأرادها لنا وفضلنا بها عندما جعل القرآن بلغتنا، فضلنا بها على العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

0: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن رجالها ونساءها أطفالها وشيوخها برها وبحرها وجوها يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. إخوة الإيمان ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس العاشر للسيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. قبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أن هناك سيكون في يوم الحساب في داخل النار نفسها تخاصم وتشاجر ولعن متبادل وعداء شديد وحسرة تقطع القلوب، وأن هذا العذاب، هذه الحسرات، هذا الألم سيكون، هذا العداء وهذا اللعن المتبادل سيكون بين أطراف كان بينها في الدنيا علاقة قوية جدا، من كانوا أصدقاء في هذه الدنيا ولكن صداقة لا تقوم على أساس صحيح. ثانيا أن من كانوا في الدنيا متقين، أصدقاء مع متقين، أتباع لمتقين، قرناء لمتقين، هؤلاء هم من ستعظم فيما بينهم المودة، ويشكر بعضهم بعضا في ذلك اليوم، ويرتاح بعضهم لبعض. ثالثا قال ستجد هكذا الحسرات للأتباع، لأن الأتباع هم من يصعد على أكتافهم الظالمون، ومن بأموالهم وتأييدهم تشتد سواعد الطغاة والمجرمون، سواعد الطغاة والمجرمين هم الجنود، هم التجار، هم الأعوان، هم من يصفقون وهم من يؤيدون، وهؤلاء ستكون الحسرات عليهم. رابعا أن ترى نفسك أنك كنت تؤيد وتنصر وتدعم وتشجع وتجند نفسك ومالك مع أطراف هي ضالة، ستكون الحسرة هنا، أنك أضعت عمرك مع طرف أودى بك اتباعه وتأييده ودعمه إلى قعر جهنم، وهذا الطرف يأتي يتبرأ علنا مني في ذلك الموقف الحرج، فتكون الحسرة هنا على الأتباع أكثر. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: تأتي الخصومة هناك في يوم القيامة أو في النار، فنرى بأن تلك الخصومة لا يحصل من ورائها شيء إيجابي بالنسبة لهؤلاء المتحسرين النادمين، أن يتحولوا إلى كتل من العداء والمباينة لأولئك الذين كانوا في الدنيا كتلا من الولاء والمعاونة لهم، لن تقبل هذه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، لن تقبل، لا قيمة لها. يأتي ليتبرأ ويعلن العداوة لهم في النار في القيامة، لا تجدي ولا قيمة لها. ألم يظهروا في حالة عداء لأعداء الله، وعداء من ذلك النوع الشديد الذي لو حصل منه جزء في الدنيا هنا لنفعهم. فيعرضه القرآن الكريم لنا لأن تلك الخصومة أيضا ليست خصومة بين أطراف عند طرف ثالث هو سيقضي بشيء لهذا الطرف الذي اكتشف بأنه مظلوم وأنه كان مخدوعا وأنه كان مغرورا، لا، لكل ضعف. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، لأنها في النار ستحصل خصومات بين الأتباع والمتبوعين. هذه الخصومة لن تكون عند طرف ثالث لينظر من هو المظلوم فيحكم له بشيء، لا، في النار تخاصموا، تلاعنوا، فعلوا ما فعلوا لا يجدي ذلك، وكل تلك العداوة والمباينة لا قيمة لها عند الله. وبالنسبة للعذاب لكل ضعف تتظلم، أليس هنا تظلموا؟ ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أليس هذا تظلما؟ لا يجابون إطلاقا في تظلمهم، ولا يقدر لهم ذلك الموقف، أنهم أصبحوا يكرهون ويبغضون ويباينون أعداء الله. هؤلاء الكبار الذين كانوا في الدنيا معهم فقد تصححت وضعيتهم، لا لا، انتهى كل شيء. وما ذلك كله إلا نوع من العذاب النفسي لهم أيضا، عذاب نفسي يعانون منه. مسألة الولاء مسألة مهمة في هذه الحياة، من تتولى، خلف من تسير، من تتبع. فإذا اتبع الإنسان أشخاص أضلوه سيتبرأ منهم، إذا لم يتبرأ منهم هنا عاجلا في الدنيا سيتبرأ منهم في الآخرة، سيعلن العداوة والبراءة من أعداء الله، لكن في الوقت الذي لا ينفع، ولن يكون لإعلانه البراءة أي قيمة وأي دور في نار جهنم. انتهى كل شيء. والعداء والتظلم والحسرات نوع من أنواع العذاب النفسي يعانون منه. فقلنا ما هو الموقف الصحيح من خلال ما نفهمه من مجموع هذه الآيات التي تتحدث عن مواقف خطيرة من هذا النوع. الموقف الصحيح ما هو؟ هو أنك وأنت هنا في الدنيا ذلك الموقف الذي يمكن أن تقفه، وذلك الكلام الذي يمكن أن تقوله، وتلك المباينة، وذلك العداء، وذلك اللعن، مكانه هنا في الدنيا حيث سينفعك. فقرين السوء ابتعد عنه، ولا تقول أنا فاهم وعارف لكل شيء وليس باستطاعته أن يخدعني، وأنا عارف كيف هو، وأنا واثق من نفسي، وعبارات من هذا، هذا غير صحيح. أنت من حيث المبدأ لا يصح لك أن تجالسه وتصادقه وتكون على علاقة مستمرة معه وتنادمه فتسمع منه الباطل وهو يحاول أن يخدعك ويضلك فتحاول أن تسكت عنه. قد تحصل هذا، تسكت عنه وتجامله ثم تقول أنت في الأخير إنك لن تتأثر. قد تتأثر، وحتى لو لم تتأثر فهذا موقف غير صحيح، لا يجوز لك أن تقفه. إن كان سيكون كلاما باطلا، هل أنت سترد عليه وتوضح بطلان ما يقول؟ وإن كان سيقف موقفا باطلا، هل أنت سترد عليه وتقول لا في هذا الموقف لن أكون معك؟ هل إذا كان سيبذل ماله في الصد عن سبيل الله هل أنت ستمنعه وتقول لا لن أقف معك وسأقطع علاقتي معك؟ لا بأس إن كنت من هذا النوع، لكن ما الذي سيحصل؟ مجاملات متبادلة، وسكوت عن باطل، عن مواقف باطلة، عن قول باطل، عن بذل للقول وللمال وللنفس في مواقف وقضايا باطلة، وأنت تسكت وتحافظ على علاقتك معه. إذن أصبح الدين بكله لا يساوي علاقتك معه. أصبحت علاقتك بالله سبحانه وتعالى ليست بشيء في مقابل علاقتك مع هذا الشخص. أنت أصبحت في باطل. أنت يا من تقول ليس باستطاعته، أنا فاهم لكل شيء ولن يستطيع أن يضلني، هكذا قد ضللت، أصبحت في ضلال، وأصبحت علاقتك به أغلى من الدين كله. لأنك إن كنت متدينا فالدين مواقف، فإذا لم يكن لك مواقف أمام باطل يصدر من صديقك فهذا يكشف بأنك لست ملتزما، لا يجوز لك أن تجلس مع من يتكلمون بكلام باطل إلا إذا كان باستطاعتك أن تبين الحق أو تخرج. أما أن ترتبط بهم وتحسن علاقتك معهم وأنت تعرف توجهاتهم الخاطئة مواقفهم الباطلة فقد جعلتهم أخلاء، ستكون معهم يوم القيامة. وفي يوم القيامة ستكون العداوة بينك وبينهم شديدة، وتتأسف وتندم على علاقتك التي كانت معهم في الدنيا كيف أودت بك إلى هذا المصير المظلم. تبرأ هنا في الدنيا، تبرأ هنا في الدنيا من الكبار المجرمين قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة. إلعن المضلين وإن كان بينك وبينهم آلاف السنين، الذين هم سبب لإضلالك وإضلال الأمة التي أنت تعيش فيها. تبرأ منهم، إلعنهم، أظهر مباينتك لهم، لكل أولئك الأطراف، لكل تلك الأطراف التي قد تتبرأ منها أو تلعنها أو تندم على علاقتك بها وتتحسر يوم القيامة.

0: لن تقبل، لا قيمة لها. أن البعض لا يريد أن يتبرأ، أن يعلن براءته من المضلين من أعداء الله، في الآخرة سيتبرأ في الوقت الذي لن تقبل منه براءته ولا عداوته لأعداء الله. ثانيا، أن الموقف الصحيح من خلال هذه الآيات التي تتحدث عن مواقف خطيرة، هو الموقف الصحيح هو أنك وأنت هنا في الدنيا، ذلك الموقف الذي يمكن أن تقفه، وذلك الكلام الذي يمكن أن تقوله، وتلك المباينة، وذلك العداء، وذلك اللعن، مكانه هنا في الدنيا حيث سينفعك. تبرأ هنا، العنهم هنا حيث سينفعك. ثالثا قال قرين السوء ابتعد عنه، ولا تقول أنا فاهم وعارف كل شيء وما باستطاعته أن يخدعني، وعبارات من هذا، هذا غير صحيح. أنت من حيث المبدأ لا يصح لك أن تجالسه وتصادقه وتكون على علاقة مستمرة معه وتنادمه فتسمع منه الباطل وهو يحاول أن يخدعك ويضلك فتحاول أن تسكت عنه، لأن عادة الشيء الغالب من يجالسون بعضا، هذا الذي يعتقد أن من يجالسه إن كان من أهل الباطل أو قرين سوء ويعتقد هذا أنه لن يؤثر عليه ولن يضله، إذا ما تجالس فالحالة القائمة بينهم هي حالة المجاملة والمداهنة، لا ينصحه، لا يقف في وجهه، لا يقاطعه إن تحرك في باطل أو قال باطلا أو دعم باطل، وبالتالي سيؤثر عليك، وإذا لم يؤثر عليك فأنت تقبل بالباطل وتشاركه في الجرم. رابعا قال تبرأ هنا في الدنيا من الكبار المجرمين قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة. العن المضلين وإن كان بينك وبينهم آلاف السنين، الذين هم سبب لإضلالك وإضلال الأمة التي أنت تعيش فيها. تبرأ منهم، العنهم، أظهر مباينتك لهم بكل أولئك الأطراف، بكل تلك الأطراف التي قد تتبرأ منها أو تلعنها أو تندم على علاقتك بها وتتحسر يوم القيامة، هنا في الدنيا حيث سينفعك، أما في الآخرة فلن ينفعك. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لإعلان الولاء لأوليائه والبراءة من أعدائه. نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد خير العارفين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين، والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 29 و30 من سورة فاطر، وهي سورة المكية، والآيتان تأتيان بعد أن أكد الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم أن من كذبوا الرسل وكفروا قد أخذهم الله بالتدمير، رغم أنهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ذلك أن الناس فيهم من هو مستعد للهدى ويخشى الله، ومنهم من هو مشغول بالدنيا ومتبع للهوى، فلا يسمع نذيرا ولا نداء، فقد أصمه الكبر وأعمى، وصرفته الشهوات عن الهدى، فلا ينتظرن أحد منه إلا الاستكبار والطغوى. هكذا الناس مختلفون وفي الفهم متفاوتون، فمنهم من طغى وآثر الحياة الدنيا، ومنهم من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وهؤلاء الأخيرون هم العلماء الذين يستجيبون الأنبياء ويخشون الله الأعلى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. من هم هؤلاء العلماء؟ من هم هؤلاء المستحقون للمغفرة؟ هذا ما تؤكده وتوضحه الآيات التي نقبس منها. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء هم المفلحون الرابحون، فهم يتلون كتاب الله، يتلونه باللسان ويتلونه بالأركان، أي يتبعون هداه ويقتفون سناه ويعملون بمحتواه. فالتلاوة لا تعني القراءة بالمد والإدغام والترانيم المترنحة بالأنغام، ولكنها تعني الفهم للبيان وللأحكام والاتباع لذلك بالاهتمام والقيام بها خير قيام، وتطبيقها في كل الأمور والمهام وفي كل الأزمنة والأيام، بلا تكاسل ولا كتمان ولا تراجع ولا إدهان ولا تأويل بما يتفق وأهواء الطغيان. إن التلاوة تعني أخذ ما في الكتاب بقوة تفوق الهوى والشهوة، وتعني الإمساك به بحزم وعزم يحطم الفتنة ويهزم الإغواء. إذن فإن من يتلون كتاب الله هكذا لا بد أن يكون شأنهم كما يقول الله: وأقاموا الصلاة، فهي قائمة معهم أبدا، يخافون الله ويخشعون وله راجون خاضعون وله ملتزمون بما أمر ضائعون، لا يشركون به سواه ولا يؤثرون عليه أحدا ولا يعدلون به شيئا، بل هو الله وحده المعبود، وهو المرجو المحمود، وهو المدعو المقصود، وهو المحبوب على وقبل كل محبوب، بل هو وحده المحبوب. حبه أهم من حب الأهل والعشيرة ومن المال والميرة ومن التجارة، وأغلى من كل ما في الأرض من ثروة وثيرة. إن إقامة الصلاة يعني الاستغناء بالله عن الدنيا وما فيها، والتوكل عليه في كل الأعمال، والاعتماد عليه في كل حال، والانقطاع إليه لا إلى الأطماع. إن إقامة الصلاة يعني أن تبقى الصلاة مع المصلي قائمة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حاضرة في كل مسعى ومستقر، فهو يعمل وقلبه مشع بذكر الله، ولذكر الله أكبر، وهو يسعى وكلما ذكر اسم ربه تزكى وله كبر وصلى. إنه يمارس أعمال الدنيا ولكنه لربه لا ينسى. هكذا هي إقامة الصلاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعلى هذا الأساس وعلى هذا الفهم لإقامة الصلاة فإن النتيجة هي وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. نعم، فماذا يريدون من الدنيا وهي إلى زوال، والباقي هو الله ذو الجلال وهم عبيده الفقراء إليه. ولماذا يبخلون بالمال والله هو الذي عنده الأرزاق، وما عند الناس يفنى وما عند الله باق. إن من يبخل بالمال فإنما يبخل على نفسه وهو عين الحمق، ومن يشح بما رزقه الله فإنما يأبى رحمة الله ويشذ عن صراطه ويشك في عطائه. إذن فهم ينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية. سرا لأنهم لا يريدون الرياء والخيلاء، ولكن يبتغون وجه ربهم الأعلى. لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، بل يريدون رضا الله الذي يضاعف العطاء كثيرا وعنده القليل يصير وفيرا. وهم لا يطمعون في الدنيا ولا تغرهم زينتها غرورا، بل يتطلعون إلى أن يأمنوا من ربهم يوما عبوسا قمطريرا، ويطمعون إلى أن ينالوا منه جنة وحريرا. فهم ينفقون مما رزقهم الله سرا ليلا ونهارا بدون أن تدري الشمال ما أنفقت اليمين، بل الله وحده هو العليم، وهذا هو المهم. كما أنهم ينفقون مما رزقهم الله علانية ليكونوا قدوة للناس في الأعمال الخيرية التي تخرج الناس من ذل المسكنة إلى كرامة العمل، ومن عنابر الفقر والعناء إلى نقاء الإنتاج والعطاء. هم يبادرون في أعمال الخير صادقين، ويقودون المتحاضين على طعام المسكين ليوفروا لكل عاطل عملا، ولكل جاهل علما، ولكل يتيم أبا وأما، ولكل مريض بلسما، ولكل مضطر وغارم مأمنا، ولكل عائل مكسبا دائما. نعم، إنهم يعملون هذا بحيث يختفي من المجتمع كل ذليل سائل، وكل مسكين عائل، وكل مؤهل عاطل. هذا هو ما يعنيه الإنفاق علانية. إنه لا يعني الرياء والخيلاء، ولكنه يعني الدعوة إلى العطاء ورفع القدوة الحسنة لكل قادر على الإسهام في التنمية والرخاء، ولكل الناس على السواء. إن الإنفاق علانية يعني قيادة المجتمع إلى حياة مطمئنة كريمة آمنة، وإشاعة روح البذل والسخاء في كل حال بلا منة ولا أذى. إنهم يعملون هذا لماذا؟ لأنهم يتلون كتاب الله، ويعرفون الله حق معرفته، ويقدرونه حق قدره، وهم لا يشركون به شيئا ولا يعدلون به أحدا. إنه هو الرزاق، ويجب أن ينفق في رضاه ما يرزقنا. وعلموا أيضا أن الشح بالمال شك في الواهب في الكريم، وارتياب فيما عنده من فضل عظيم، وأن الفخر بالمال والاعتزاز به والاختيال شرك بذي الجلال. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نعم، عرفوا أن الإخلاد إلى الأرض هو الخسران، وأن رضا الله هو الأمان والاطمئنان. عرفوا أن كل ما في الأرض لا يساوي شرو نقير، وكل تجارة في الدنيا تبور. إذن فما هي التجارة التي لا تبور؟ هي عند الله، عند الله العليم القدير. فإليه يجب أن يتجهوا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. هذه هي التجارة الرابحة التي لا تبور، وهذا هو المتجه المضمون، وإليه يتسابق المتسابقون. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وأيقنوا، ومن الذين يرجون تجارة لن تبور. والسلام عليكم.

الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم جارا حاضرا حفيا بارا وليا في الأرض.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحمهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك واضرب رقابهم بجلال مجدك واقطع أعناقهم بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك.

الحوثي وجميع المجاهدين على جميع أعدائك، فحمدي لك يا إلهي واصد، وثنائي عليك متواتر دائبا دائما من الدهر إلى الدهر بألوان التسبيح والتقديس وصنوف اللغات المادحة وأصناف

المجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كل صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: فسن عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
3: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
4: الحلقة 27.
5: حسنا، لقد اقتربنا من منزلي يا رسول الأمير، لقد تبقى من المسافة النصف تقريبا. هيا
6: فعلى رسلك إذن، ألم تعطي صديقك فسحة من الوقت حتى غروب الشمس؟
5: لكنني أخشى أن تسرق كتبي، فلا أخفيك أن قفل باب منزلي قد تأكل وتعطل، ويمكن أن يفتح بسهولة. تحرك.
6: هذا تفريط يا شاعرنا الكبير.
5: ما هذا؟
6: انتبه يا حسن، انتبه.
5: انتظر. لعنة الله عليك، لا تدعه يهرب.
6: الحمد لله أنه أخطأك.
5: نعم، أتظن أنه كان عامدا إلى قتلي؟
6: من يدري، ربما أنك
7: قتل. حسين الوارم، قد قتل حسين الوارم.
5: ماذا يقول هذا الرجل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
6: ومن يكون الوارم؟
5: هو أحد الذين يحرسون أسواق صنعاء من اللصوص، ويسمى كل حارس محتسبا.
6: رحمة الله تغشاه.
5: قتلوا الوارم ظلما وأتوا بمقال منه نقضي عجبا، حين قالوا يدخل النار وقد قتلوه صابرا محتسبا.

0: لقد حاول قتلي، لولا أن حارس المدينة حسينا كان متنبها لقضي علي.
1: ومن كان ذلك؟ ألم تعرف؟
0: لا، لقد كان ملثما.
1: ولكن ألم يكن يشبه ذلك الذي لقيته في السمسرة وعرض عليك عرضه؟
0: لا أدري يا صديقي، فأنا الآن مشتت الذهن.
1: ولكن لماذا يقتلك وبهذه الطريقة في وضح النهار؟
0: ربما أنه عجز عن ترغيبي فاستخدم هذا الأسلوب.
1: ولكن ألم يلقى القبض على المجرم أو عرف من يكون؟
0: مع الأسف لا.
1: إذن فلا أترك صديقي وحيدا في هذه الظروف، سأبيت عندك الليلة.
0: لا لا داعي، لا داعي يا أحمد، فمنزلي لن يروق بعد الآن لمن كان سينام في إحدى غرف قصر الإمام ضيفا مكرما.
1: منزلك بالنسبة لي ما دمت فيه هو قصر، وأنت ستكرمني شهرا كعادتك.
0: حفظك الله يا أوفى الأصدقاء، يا أحمد المخلافي الحيمي.

0: أهكذا إذن؟
1: هذا ما حدث يا سيدي الأمير، وقد طلب أن أسلمكم هذه الرسالة.
0: إلي بها.
1: تفضل سيدي.
0: يا لها من أفكار عظيمة لا تصدر إلا من شاعر كالهبل.

0: حسن، حسن يا حسن، ولكن لماذا الباب مفتوح هكذا؟ هل أنت هنا يا حسن؟ أهكذا تترك بابك مفتوحا يا صديقي؟ إيه يا حسن.
1: من؟ محمد؟ ابن شيخي العزيز؟ أهلا وسهلا بك، تفضل تفضل.
0: جئتك لأطمئن على صحتك، فلم أجدك بصحة جيدة قبل يومين.
1: مرحبا يا عزيزي، مرحبا، على الرحب والسعة.
0: هيا يا حسن، هيا نخرج لنشاهد ما يقوم به العمال في المسجد من أعمال.
1: ولكن أنا...
0: هيا يا حسن هيا.

0: بارك الله في أهل حضرموت، وحمدا لله على توفيقه لك يا صفي الدين أحمد.
1: الحمد لله، هناك أمر أريد أن أطرحه عليكم، أيأذن لي مولاي الإمام؟
0: بالطبع، تفضل.
1: في الحقيقة هي أفكار عرضها علي الشاعر الهبل.
0: فلنسمع إذن.
1: إنه يقترح اختيار شعراء جدد من الفتية الواعدين وتدريبهم تدريبا جيدا ليكونوا أصوات الدولة داخل اليمن وخارجه.
0: عظيم، ماذا أيضا؟
1: ويقول أيضا من المهم أن يكون لشعراء اليمن المجيدين فرص للتواصل مع أبرز معاصريهم من الشعراء العرب والمسلمين.
0: عظيم عظيم، ماذا أيضا؟
1: ويتمنى أيضا أن يكون هناك اهتمام خاص بتجميع قصائد الشعراء المجيدين في دواوين وكتب لتوصيل رسالتهم النافعة إلى الأجيال في المستقبل.
0: إنها حقا أفكار جميلة، ليت أن كل الشعراء يحملون ما يحمله الهبل من حرص على رسالة الشعر.
1: هل أكمل يا مولاي عرض أفكاره التي أرسلها إلي؟
0: زدنا إن كان هناك المزيد من هذه الأفكار الجميلة.

0: سبحان الله
1: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
2: سبحان الله
1: والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
3: ولا حول. انظر يا حسن، لقد أمر مولاي المتوكل ببناء مدرسة علمية خاصة بتعليم الشعر والأدب.
4: حقا أمر عظيم.
3: وقد أمر كما تلاحظ بأن تكون العمارة بالطراز المعماري الصنعاني الفريد،
4: والغاية الحفاظ على الهوية اليمنية الإيمانية.
3: وقد أمر أيضا بجمع الكتب في مكتبة عظيمة في صنعاء تتفرغ منها مكتبات في ذمارة وشهارة وصعدة.
4: لله درك يا قائد الجيش.
3: إنه الإمام المتوكل يا حسن.
4: ليتني أكون عونا لمولاي الإمام.
3: إنك تعينه بشعرك يا حسن، وتقدم للأمة خدمة جليلة قد لا تدرك قيمتها إلا في المستقبل.
4: أرجو أن تفهم قصدي يا صديقي، أنا أريد أن أكون ناصحا له في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3: وهل تراه لا يقوم بذلك؟
4: لا يا صديقي، ولكن
3: ولكن ماذا؟
4: لقد اقترب الكثير من أدعياء حب أهل البيت من الإمام، ولا أظنهم يصدقونه الرأي أو يسدونه المشورة الصحيحة.
3: بالتأكيد يا حسن، فالتاريخ مليء بأمثالهم، لذا عليك أن تسارع إلى العمل مع الأمير أحمد قائد الجيش، فهو بمثابة يد الإمام وأقرب الناس إليه.
4: ولكن
3: لقد سمعت أنه يريد جعلك مستشاره الخاص.
4: ولكن

0: ولكن يا مولاي فكرته هذه لا تخص الشعر والأدب.
1: لا ضير لا ضير،
0: إن الشاعر الهبل يوصي فيها بإيلاء السعي إلى إصلاح ذات البين داخل أبناء المذهب اهتماما كبيرا، وجمع المتباينين معا درءا للانقسامات.
1: إنها فكرة كسابقاتها تنم عن نضج الهبل، وتنبئ أنه قد صار حكيما أيضا، أليس كذلك يا أبا محمد؟
2: بلى يا مولاي بلى، ولكن هناك من يقولون إن الهبل يسب الصحابة وأمهات المؤمنين في شعره.
1: قد قيل عنه هذا سابقا، ولكنه أنكر هذا بنفسه عندي.
0: إنه يطرح فقط عن طريق الشعر رؤيته للوقائع التي حدثت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويوضح الحقيقة فقط.
2: ولكن يا مولاي قد يكون طيش شباب يدفعه إلى هذا، لقد بات هناك من يقول إنه قد صار جاروديا، وهذا ما قد يستغله النواصب للإساءة لكم ولعهدكم كونه مقربا منكم.
1: لا لا، ليس الأمر كما ترى.
2: لا أدري ما الذي فعله بكم الهبل حتى أصبحتم تحبونه إلى هذه الدرجة.

مالي وللدهر الخؤون لم يزل علي للأعداء للأعداء للأعداء سيفا علي للأعداء سيفا منتضى كم ذا أغض مقلتي على الأذى منه وكم أحمل ما يوهي القوى وهكذا كل جواد سابق من الورى تعيده إلى الورى يا طالما عللت نفسي بالمنى وما عسى تجدي لعل وعسى لأجعلن الصبر لي خلقا ومن يصبر ينل بصبره أقصى المنى ومن يصبر ينل بصبره أقصى

0: أنت؟ ما الذي جاء بك؟
1: نعم، فضلت أن أفاجئك. ألم تفاجئك زيارتي؟
0: ماذا تريد مني؟
1: أعتقد أن وجودي لا يزعجك.
0: وجود منافق مثلك في منزلي وبهذه الطريقة اللصوصية دون سلام أو استئذان كيف لا يكون مزعجا؟
1: منافق؟ أتتهم ضيفا لك هكذا دون سبب؟
0: ومن قال أني أتهمك دون سبب؟ فأنا أعرف حركاتك وأعرف حتى من أرسلك.
1: وكيف عرفت؟
0: ألم تكن عند الإمام المتوكل على الله إسماعيل حين افتري علي وقيل أنني أحرف مجموع الإمام زيد عليه السلام؟
1: بلى كنت.
0: أولست أنت من وشابي عند الإمام؟
1: لا لست أنا.
0: أولست أنت من رآني في السوق ذات يوم وأخذ يسخر مني ويستفزني على مرأى ومسمع من الناس؟
1: بلى أنا.
0: على كل، فأنا حتى الآن لم أكن ضدك بشيء، فالأفضل لك أن تكف سوءك عني.
1: إنما كنت أريد أن أتفاوض معك.
0: تتفاوض معي أنت؟ الأفضل لك أن تغادر منزلي الآن.
1: يبدو أن التفاوض معك لا ينفع. سأتفاوض معك ولكن بطريقة أخرى.
0: إذن فلتجرب أي خيار لديك. هيا

0: ولكن يا حضرة السلطان العثماني الموقر، الكثير من أتباعكم في اليمن لا يفهمون السبب الذي يجعلكم لا تعودون إلى اليمن مرة أخرى.
1: ما الذي تقوله يا أبله؟ نغزو اليمن وفي هذا الوضع؟ لا لا
0: مولاي مولاي.
1: ولكن قل لي أنت وغيرك، ما الذي صنعتموه لنا في اليمن لنعود؟ ها؟
0: إن سياسة المتوكل وحكمته حالتا دون كل شباكنا.
1: أتيت من اليمن إلى اسطنبول لتخبرني هذه الأخبار المزعجة؟ عد إلى اليمن أيها الغبي وقم بما عليك فعله. هيا اغرب عن وجهي، هيا.
0: حسنا يا سيد.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء.

أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى.
2: السلام عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقتنا الأسبوعية في القلب أنتم. سامعين الأحباء، متناقضات الحياة متعددة ومتشعبة، ولنا أن ننظر إليها كنوع من الإيجابيات. فالحزن لا يستمر، إذ تعقبه الفرحة، والألم ينتهي بالشفاء، وهكذا. ومن التعاملات بين الناس ما قد يحدث أي خلاف أو عدم اتفاق في موضوع أو في موقف ما، أو قد يحدث شجار واشتباك، إلا أن كل ذلك ينتهي بالصلح والتسامح. هنا نقول البعض ممكن يقول ممكن أن أسامح عمن جرحني أو أساء إلي، ولكن لن أستطيع إعادة ثقتي به من جديد كما كانت. وهذه من الحالات التي قد تسود بين بعض الأسر خاصة الأزواج. وهنا نجد أن التسامح لا يعني إعادة الثقة كما كانت سابقا، ولكنها قد تعود مع الزمن، لأنها تبنى بشكل تدريجي من خلال التصرفات والسلوكيات الإيجابية التي تنبأ بالتغيير الإيجابي فعلا، وليس بالكلام والألفاظ فقط. فالسلوك الإيجابي يظهر من خلال الصدق في القول والفعل وبالوضوح، إلى جانب الوفاء بالوعد واحترام وتقدير الحدود والثبات الدائم والمستمر على الخصال الحميدة. أما إذا كان في القول فلا يبرهن بالفعل، هذا من شأنه أن يكون هناك بعده وتعقبه حالة التشكيك، بث القلق في النفس بين الزوجين، فيزود الخوف والحذر في علاقتهما ببعض. وقد تعمل الزوجة على مراقبة زوجها في حركته وسكونه، أو قد يكون هناك اتهامات مستمرة من أي طرف للآخر، أو حتى انتظار الخطأ والعمل على تصيده في كل موقف، بل وضعه تحت المجهر واختباره بكيفية السلوك في رد فعله. إذن أيها الأحبة، المسامحة قرار يتخذ، ولكن الثقة تبنى ترمم مع مرور الوقت. يقول سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. هكذا يحثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالتجاوز وبالإحسان، بعدم التضييق على الآخر، وأيضا بالاعتراف بالخطأ والاعتذار، لتستمر الحياة وتعاد الثقة وتطمئن النفوس.

0: في القلب أنتم.
1: استمعين الأحباء، كثيراً ما يشكو الآباء والأمهات من إصابة الأبناء بسوء التغذية، والذي يعد من الحالات الخطيرة على حياة الأطفال إن لم يتم تداركه بسرعة. من الرسائل الواصلة إلى برنامجنا رسالة أم منال تقول: ابنتها نحيفة جداً، تحاول معها تحثها على الأكل إلا أن شهيتها ضعيفة جداً، وكثيراً ما تصاب بالأمراض. ورسالة أم ريافة: ابنها قليل الحركة، ليس كحال الأطفال في عمره، كل ما تنظر إليه تتألم لشحوبة. عند علاجه أخبرها الطبيب أنه يعاني من سوء التغذية. حول هذا الموضوع سامعين الأحباء، يسرنا أن نستضيف عبر الخط الهاتفي الدكتور محمد حفيظ، مسؤول التغذية العلاجية في المركز الصحي. مرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: شكرا لك يا استضافتكم لنا في إذاعة صنعاء.
1: حياكم الله دكتور. أولا نتعرف منكم ماذا يقصد بسوء التغذية لدى الأطفال؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لسوء التغذية للأطفال، هو عبارة عن نقص في المأخوذ الغذائي كما ونوعا، سواء يكون بالزيادة أو بالنقصان. هذه الزيادة أو النقصان يؤدي إلى غذاء غير متوازن، يتأثر منه احتياجات الجسم للوجبة الغذائية، مما يكون عجز للجسم عن أداء وظائفه. وسوء التغذية الأطفال المستهدفين من الشهر السادس إلى الشهر 59، يعني أقل من 5 سنوات.
1: طب دكتور، ما هي الأسباب التي تؤدي للإصابة بسوء التغذية؟ هل هناك أسباب معينة؟
2: طبعا الأسباب هي أسباب كثيرة،
1: منها
2: كله حسب على حسب المناطق المنتشرة سواء في بلادنا أو على مستوى العالم. ولكن بالنسبة للوضع الاقتصادي في اليمن، يكون السبب هو السبب الرئيسي بسبب عدم كفاءة المأخوذ الغذائي وتوازن الوجبة الغذائية. تكون الوجبة الغذائية غير متكافئة في الكربوهيدرات مع البروتينات والدهون وأغذية الوقاية، مما يسبب عجز الجسم عن هذا. هذه تكون أحد الأسباب. وهناك الأسباب، بعض الأسباب التي تنتشر في المنطقة كالأمراض كالإسهالات والتهابات الجهاز التنفسي، تؤدي إلى ضعف المناعة، ويكون الطفل دائما عرضة للعدوى. وبالنسبة للبنية التحتية في اليمن، انعدام وعدم توفر مياه نظيفة، وقلة أو تدني مستويات الرضاعة الطبيعية خاصة في 6 الأشهر الأولى، وكثرة النزوح وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي له أثر كبير في دخول الأطفال إلى سوء التغذية، خاصة الآن سوء التغذية الوخيم الذي انتشر في الوضع في الأيام الأخيرة، ودخول الأطفال من الوضع المتوسط سوء التغذية المتوسط إلى الوخيم، ومن الوخيم إلى TFPC التي سبب لنا مشاكل كثيرة بسبب المضاعفات نتيجة ما نمر به من حصار وتدني الوضع الصحي داخل اليمن.
1: نعم، إذا نستطيع نقول مثلا سوء صحة الأم أيضا عند الحمل، عدم تنوع الغذاء.
2: عدم تنوع الغذاء خاصة الأم الحامل في 3 الأشهر الأولى يكون أحد الأسباب التي تؤثر على الطفل، حتى إن الأطفال أقل من 6 أشهر، بعض الأطفال تخرج تحدث الولادة والطفل مصاب بسوء التغذية، مما يسبب لنا عجز في استقبال الأطفال الأقل من 6 أشهر داخل المراكز الصحية والوحدات الصحية، لأن البرنامج الأجسام الداخلية لا توجد إلا في المستشفيات، فنضطر بإحالة الطفل إلى الأجسام الداخلية TFPC، فنلاقي بعض من الصعوبات بسبب الفقر الأسرة، عدم وجود المادة.
1: نعم، أيضا نستطيع القول عدم نظافة المية، وأنتم ذكرتم ذلك، عدم الوعي أيضا.
2: بالنسبة لعدم وجود مياه نظيفة تعتبر من الأسباب المهمة التي تسبب سوء التغذية، خاصة دخول الطفل في سوء التغذية الوخيم.
1: نعم، إذن دكتور محمد، ما هي الأعراض لسوء التغذية التي تظهر على الطفل حتى يتم تداركها منذ البداية؟
2: بالنسبة للأعراض، أهم بالنسبة لسوء التغذية الحاد الوخيم للأطفال الذي يترددون دائما على المراكز والوحدات الصحية، يكون الطفل مصاب يا إما بالتوزم أو بالهزال الشديد، يعني النحافة. هذا الطفل بمجرد ما نأخذ المقاسات الجسمانية يظهر أن الطفل مصاب بسوء تغذية وخيم، فتكون يعني بالنسبة للمعالجة شوية من صعبة داخل المراكز، لأنه سوء التغذية الوخيم دائما يريد أطباء أخصائيين مدربين في هذه الحالات، لأنه حتى بالنسبة للمحاليل الوريدية محلول سوء محلول الورس هذه ممنوع عليهم داخل المراكز الوحدة الصحية، لأنها تعود بأثر سلبي على الطفل. فنضطر بيننا نعمل حالة داخل الأجسام الداخلية بالمستشفيات.
1: قصر القامة ممكن أن تكون أيضا من ضمن الأعراض دكتور؟
2: طيب بالنسبة يعتبر قصر القامة أحد أسباب سوء نقص التغذية، لأن نقص التغذية ينقسم إلى سوء التغذية الحاد الوخيم اللي ينقسم إلى الوخيم الوخيم والمتوسط، وسوء تغذية مزمن يسبب تقزم وهذه منتشر في بالنسبة للوضع اليمني، ونقص الوزن بالنسبة للعمر هذا أحد الأسباب، وعوض في المغذيات الدقيقة مثل عنصر الحديد واليود وفيتامين ألف.
1: نعم. أيضا من ضمن الأعراض أن يكون مصاب مثلا تتكرر الإصابة بعدوى مرض معين،
2: الطفل يكون أكثر عرضة للعدوى خاصة بالالتهابات الرئوية والإسهالات والجفاف.
1: نعم. التأخر في النمو أيضا،
2: التأخر
1: الحركة الإدراك
2: بالنسبة لتأخر الطفل تأخر الطفل في النمو هذا يسبب أثر من الآثار الوخيمة لسوء التغذية، أثر سلبي على النمو الجسمي والعقلي حتى يفقدون نسبة 18% من نقطة من معدل الذكاء للأطفال، ويصابوا بإعاقة، بعض الأطفال يصابوا بإعاقة بدنية.
1: نعم. ماذا أيضا عن تورم القدمين؟
2: بالنسبة

0: بالنسبة للأطفال قد يصغل الطفل حتى في حالات عندنا تدخل في حالات الوفاة.
1: هذا في حالة الإهمال مثلا منذ البداية؟
0: بالنسبة للوضع الصحي الآن أصبح إيش المشكلة الآن؟ السبب المشكلة هو انعدام الغذاء. في الفترة هذه الغذاء الأغذية منعدمة نتيجة عدم وجود أي تدخل من جانب الإنسانين بسوء التغذية. سبب مشاكل كثيرة للانقطاع مما زادت الحالات الوخيمة وحالات TFC داخل المنطقة.
1: نستطيع القول مثلا انخفاض المناعة لدى الطفل؟
0: طبعا سوء التغذية؟ أي طفل مصاب بسوء التغذية يكون أكثر عرضة للعدوى ونقص المناعة. فأي إصابة فيروسية أو بكتيرية يكون أول الأطفال إصابة.
1: نعم. إذا دكتور بإذن الله تعالى سنواصل معكم هذا اللقاء ولكن لحلقة قادمة. نشكركم دكتور محمد حفيظ مسؤول التغذية العلاجية في المركز الصحي، شكرا كثيرا لكم.
0: أشكركم وأشكر استضافتكم.

0: في القلب أنتم. أيها الأحبة، في دراسة طبية شملت العديد من الذين يعانون من أعراض بعض الأمراض كالضغط، الكوليسترول، القلب وزيادة الوزن. وفي هذه الدراسة تم إدخال الحبوب الكاملة في نظام غذائهم اليومي، ونعني بالحبوب القمح، الذرة، الشعير، الدخن، الشوفان، الغريبة وبغيرها من الحبوب الكاملة. طبعا عندما نقول الحبوب الكاملة هي غير المنزوعة والمكررة كالدقيق الأبيض الذي تنادي المنظومة الصحية بتجنب استهلاكه. نتيجة هذه الدراسة شملت انخفاضا في وزن الجسم خاصة في منطقة الخصر، إلى جانب الانخفاض الكلي في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وانخفاض لضغط الدم المرتفع، إلى جانب تحسن السكر في الدم والالتهابات وبالتالي تحسن صحة القلب. وكما تعلمون أيها الأحبة، النظام الغذائي يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه ويلمسها الإنسان، لذلك لا تملوا ولا تستعجلوا في التأثير الإيجابي، أو أن البعض قد لا يستسيغ مذاق هذه الحبوب في بعض الوجبات والأطعمة خاصة الصغار في الأسرة. عملية الطعم والتذوق بالاستمرار سيتم تقبلها وأيضا التعود عليها بالتكرار. دوما لكم الصحة. سامعين الأحبة، تحدثنا في الحلقة التي مضت عن الأمراض النفس الجسدية التي يعانيها البعض، طرحناها ولكن لم يتم إكمال المحاور الخاصة بهذه الفقرة. يسرنا أن نستضيف معنا أيضا عبر الخط الهاتفي الدكتور عبد المحسن الشريلي، أخصائي نفسي واجتماعي، لنكمل معه باقي المحاور. مرحبا بكم معنا دكتور عبد.
1: الله يسلمك ويحييك إن شاء الله.
0: حياكم الله دكتور. طبعا كنا نتحدث عن الأمراض النفس الجسدية، وصلنا إلى أن نحن نتساءل ما هي الأعراض الخاصة بهذه الحالات.
1: الأعراض الجسدية طبعا اللي تظهر قلنا أنه نتيجة القلق والتوتر، أنه أغلب الأعراض بتكون قرحة المعدة، لأنه القلق والتوتر بيخفف أنزيمات المعدة بشكل كبير، وبالتالي تظهر القرحة أو تظهر أعراض القرحة. أيضا مثلا الاكتئاب الشديد، يعني ممكن الاكتئاب الشديد برضو ممكن يسبب يعني انخفاض في ضربات القلب، يحس الإنسان يعني أحيانا يحس أنه بيموت يعني. أحيانا يعني مثلا تظهر على يسموها الطفح الجلدي، عندما يزيد التوتر زيادة أو مثلا نتيجة صدمة نفسية قوية، نتيجة تركيب الجسم يعني اللي هو الجلد أنزيمات معينة أو يعني صبغات معينة، عندما يحدث الإنسان بشكل مفاجئ مثلا نسميها عندنا في البلد بنسميها فجيعة. هنا

0: تظهر على شكل طفح جلدي، تظهر على أساس تظهر للآخرين أو تظهر يعني للشخص إنه يستطيع يعني يقدر يميزها ويقدر يروح يشتكي مثلاً عند طبيب جلدي. لكن عندما تخف الصدمة النفسية أو تخف مثلاً أعراض القلق أو الاكتئاب بتختفي هذه الأعراض الجسدية الموجودة.
1: هناك أيضاً الشكوى من عدم المقدرة على النوم مثلاً، هل هي من ضمن هذه الأعراض؟
0: أكيد، يعني بالنسبة للقلق والتوتر والاكتئاب دائماً من أغلب الريزلت والنتائج حقها اللي هي بنسميها اضطراب النوم، لأنه اضطراب النوم يعني بتوصل بالدماغ، وبالتالي يعني أول ما يعني يصاب بها الإنسان هو اضطراب النوم، إما زيادة النوم بشكل طبعاً كبير إذا صار مثلاً عنده خمول واكتئاب، أو مثلاً عند القلق يصاب بقلة النوم أو تقطعات النوم أو الفزع بالنوم. هذه هي الأعراض اللي بتظهر على الشخص نتيجة أنه عنده هذه العوامل النفسية، بالتالي يتأثر النوم، وبالتالي يعني يكون هنا في تبادل، يعني عندما يكون النوم قليل أو النوم مثلا متقطع يسبب له إيش؟ حالة نفسية، يعني يسبب له قلق واكتئاب، أنه ما قدرش ينوم، ما قدرش يركز، حتى الطالب ما يقدرش الإنسان يركز في عمله عندما قلة النوم. طيب نفس الشيء عندما الإنسان يصاب بالقلق أو التوتر كثير ايضا يضطرب معه ايش؟ النوم. فهنا يكون عمليه تبادل، يعني تبادل في التاثير، اللي يسموها سيكوسوماتيه، يسموها سيكوسوماتيك بمعنى تبادل الاعراض النفسيه مع الاعراض الجسديه، التبادل فيها. والعلاج طبعا هنا بيكون برضو بشكل تبادلي، اللي هو تخفيف القلق، تخفيف التوتر، بالتالي تخفيف الاعراض المنشئه اللي ذكرناها.
1: إذن دكتور، بما أن النفس والجسد والعقل كيان واحد مترابط، المنبع نفسي في العديد من هذه الآلام والمعاناة للإنسان، ما الذي يساعد على تخفيفها أو حتى معالجتها؟
0: لا لا لا لا، التخفيف طبعا زي ما قلت لك بالنسبة للأعراض هذه اللي هي أحيانا بيكون إذا كانت مثلا طبعا بشكل بريمري أو بشكل أساسي، إذا كانت أي أعراض نفسية تكون شديدة وصلت لحد الشدة، وصلت التكرار مثلا، يعني اضطراب النوم كثير، الأعراض الجسدية كثير، يعني أحيانا بالخط الأول بنتعالج دوائيا، يعني الخط الثاني ممكن بعلاج مثلا نفسي، يعني علاج معرفي، علاج سلوكي، أحيانا علاج تحليلي، نشوف الأسباب اللي أدت إلى القلق، الأسباب اللي أدت إلى الاكتئاب، هنا بيكون عبر الجلسات النفسية لتخفيفها. يعني بعدين جانب الأسرة مثلا، جانب المجتمع تلعب دور برضو لتخفيف القلق والتوتر.
1: قبل أن نصل إلى دور الأسرة يا دكتور، نقول مثلا تحدثتم عن النوم، المفروض أن يكون هناك نوم كافي ومنتظم، أيضا غذاء متوازن.
0: أكيد طبعا هذه من ضمن المعالجات، أنه يعني النوم الجيد، أيضا الغذاء المناسب، الغذاء الغير يعني طارد مثلا للنوم، يعني احيانا قد تكون احد الاسباب مثلا القات، او يعني تناول القات قد يضعف طبعا من النوم.
1: الاغذيه مثلا النوم ايضا، الغذاء بالنسبه للطعام ايضا يا دكتور،
0: طريقه الاكل، عفوا طريقه الاكل، حتى عندما يكون الانسان حتى مثلا تناول وجبه العشاء، عندما تكون الوجبه يعني كثير قد يصاب الانسان بالخمول، وبالتالي ينام كثير او قد يضعف عند النوم اكثر.
1: أيضا نستطيع القول عدم الكبت مثلا،
0: عدم إيش؟
1: الكبت.
0: إن كان
1: يعاني مثلا لا يريد الحديث مع أحد،
0: يصاب الإنسان بالاكتئاب الشديد. بعض الناس طبعا يعني أنه يعني يختلفوا، عندما يصاب بالاكتئاب بعضهم ينام كثير، يعني يصاب أكثر. بعض الناس برضو عندما يصاب بالاكتئاب الحزن مثلا ما يقدرش ينام، حسب تكوين شخصية الفرد.
1: نعم،
0: بالتالي تختلف الطريقة.
1: طب دكتور، هنا نصل إلى دور الأسرة في الدعم لأفرادها، كيف تعمل على دعمهم؟
0: الأسرة طبعا زي ما قلت لك هي مهمة جدا، يعني مش بالأمراض النفسية
1: بشكل عام،
0: يعني بس حتى بالمشاكل الاجتماعية، حتى بالتعامل مع الطفل، كيف تعاملها مع الطفل، يعني مثلا لا شدة ولا رخوة أكثر، العنف مثلا اللي تعرض له مثلا الإنسان سواء كان طفل أو سواء كان كبير، هذا بيأثر عليه، العطف والحنان، الحنية، التعامل مع الأسرة مثلا، يعني الاحترام المتبادل بينهم، هذه عوامل كثيرة بتلعب بطريقة غير مباشرة لتخفيف الأسباب النفسية الموجودة عند الفرد. فإحنا يعني بطريقة غير مباشرة كيف نخفف هذه؟ بطريقة غير مباشرة، التعامل الجيد والأسرة الجيدة، بالتالي تخف عندنا الأسباب النفسية تلقائيا، بتخف الأعراض الجسدية.
1: نعم. أيضا نستطيع القول دكتور الحوار مع الشخص مثلا حتى يخرج ما بنفسه دون إهانة دون تقريع دون تنمر.
0: أكيد يعني الطفل يعني خاصة الأطفال زي ما قلنا إحنا بنركز على الأطفال بشكل أساسي لأنه أغلب الأمراض النفسية أحيانا بيكون منشأها من الطفولة يعني أحيانا يقولوا علميا بعد 5 سنوات يستطيع الإنسان أنه يتأثر. بالتالي العنف التنمر الشدة الزائدة مثلا احنا بنجي الان ان شاء الله بعد 200 اسبوع بيجي الاختبارات مع الطلاب بنسميها قلقه الاختبارات الموجوده عند الطلاب. ايش دور الاسره؟ كيف توعي الطالب انه ما يخافش من الاختبار؟ كيف تزيد ثقته بنفسه مثلا؟ كيف تزيد مثلا يعني ما تضغطش عليه كثير قبل الاختبار علشان ما تظهرش عليه اعراض الجسديه اللي بيشكو منها خاصه قبل الاختبار، ممكن تبول لا ارادي، ممكن يعني اثر اضطراب معده، يعني كثير بتظهر. بالتالي دور الأسرة هنا كبير مهم جدا، يعني كيف نستطيع أن نتعامل معها، نسميها التعامل المتوازن مع الطفل تخف الأعراض النفسية بشكل كبير.
1: نعم. طب هنا نتساءل دكتور كيفية اعتناء الشخص البالغ الراشد بنفسه حتى لا يصل إلى حد المعاناة الجسدية العضوية التي تذكرونها؟
0: طبعا بالنسبة للبالغين أو الكبار نستطيع أن نتعامل معهم يعني بطريقة مثلا تأكيد الذات لدى الإنسان هذا، أيضا الثقة مثلا تكون ثقة بقدراته بشخصيته، أيضا حتى تعامله مع الآخرين، كيف تعامله مع الآخرين بلا خوف بلا قلق بلا توتر بلا بنسميها الفوبيا مثلا، الرهاب الاجتماعي الموجود عند الشخص قد يصاحبه قلق وتوتر أيضا، بالتالي تظهر عليه أعراض جسدية ارتجاف خوف احمرار العين التعرق مثلا تعرق الجسد عندما يقابل الآخرين، هذه كلها أعراض جسدية تظهر عليه، لكن عندما نخففها ونعطيه ثقة وندخله في مجتمع أكثر بتخف الأعراض بشكل أكثر.
1: دكتور البعض يقول يشعر بالتعب عندما تسأله عن حاله يقول أنا تعبان لكن لا يعرف ما هي الأسباب، هنا نقول له أن يراجع حالته النفسية بشكل جيد، قد لا يكون مثلا لديه أشياء أو أمراض عضوية إنما نفسية.
0: هو يعني بالنسبة يعني الإنسان زي ما قلت لك بشكل عام، يعني بشكل عام عندنا في المجتمع المني أو المجتمعات يعني بشكل عام انه الامراض النفسيه دائما الناس ما بيشكوش منها، يعني صح. يسموها الوصمه الاجتماعيه.
1: نعم. ما بيشكوش منها لذلك يقول اشعر بالتعب
0: نفسي، لكن عندما يروح للطبيب العضوي طبيعي انه يشكي، عندي قلق عندي لا عندي القلب عندي المعده عندي، يعني يشكي منها بشكل تلقائي وبشكل ما بيخافش ما حدش بيعايره. نعم. بالتالي لما يروح عند يشكي عند الطبيب هذا الاعراض يعني يفرح انه حد بيسمعه وما فيش فيها عيب، لكن عندما يعني يشكي أكثر ويشكي ويشكي أكثر وما فيش نتيجة يكون سببها هنا نفسي. بالتالي عندما يحصل الطبيب الذكي أنه هذه أعراض كلها نفسية ما فيش لها سبب عضوي، عندما لأنه الأعراض الجسدية أصلا الأعراض الجسدية والأمراض الجسدية ما فيش بها تخمين يعني.
1: نعم. إذا هنا دكتور هنا نقول في رسالة
0: طلع مريض لكن أحيانا الأعراض النفسية قد يكون فيها نوع من الشك، قد يكون في عياء من التسامح والتغافل من الدكتور انه يقول له عندك اعراض نفسيه علشان يريحه بس.
1: نعم. اذا دكتور هنا نقول للجميع عليه ان يركز مثلا على اشارات يبعثها الجسم وعدم اهمالها.
0: اكيد يعني الانسان زي ما قلت لك عندما بشكل عام عندما هو يضع نفسه مثلا بشكل مباشر او بشكل مباشر تحت ضغط قلق تحت توتر تحت رهاب، عندما يضغط هذا الشيء هو يعني ما تقول يرحم نفسه.
1: نعم. وبهذا الطرح أن يرحم نفسه نصل إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم دكتور عبد محسن الشليلي أخصائي نفسي واجتماعي، يعطيكم ألف عافية دكتور.
0: الله يسلمك. الله يسلمك وأهلا وسهلا بكم إن شاء الله.

0: في القلب أنتم. لا يتألم المرء من أمور الحياة ولكن من توقعاته التي بالغ في تضخيمها. أعظم وسائل الإعانة والإنجاز والتغلب على الصعاب وتخطيها الصبر والصلاة. وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: جودك يا الله لا جودك.
2: أمسيل أحد أمسيل أحد أمسيل زخم ورد أمسيل أحد أمسيل أحد أمسيل زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
3: أسعد الله بالخير أوقاتكم سامعينا أينما كنتم، ومن الأرض تبدأ الحياة، ومع الزراعة تستمر الحياة.

0: في تربية العجول صغار الأبقار هناك أخطاء بارزة، ومن أبرز الأخطاء في تربية العجول إهمال التغذية المتوازنة، حيث لا يكفي تقديم العلف فقط، بل يجب أن يكون غنياً بالعناصر الغذائية المناسبة لعمر العجل، كما أن تأخير تقديم اللبا أو السرسوب حليب الأم الأول حليب الأبقار يضعف مناعة العجل ويجعله عرضة للأمراض، ومن أكثر الأمراض المتعبة هي أمراض الجهاز التنفسي. لنستمع للطبيب البيطري حول هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمراض الحيوانية تصيب أنواع الحيوانات المختلفة وتختلف بحسب المسبب المرضي. هذه الأمراض بمسبباتها المختلفة تؤدي إلى أعراض تنوية قد تصيب تلك الحيوانات، واليوم سوف نتكلم عن عرض يصيب الحيوانات وهو حالة الإسهالات التي تصيب الأبقار وبالأخص العجول في العام الأول من عمر تلك العجول. نلاحظ أنه من المعروف والمشهور بين الأطباء البيطريين والعاملين في مجال الثروة الحيوانية وأيضا بين المربين أن أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي هي تعتبر من أهم المسببات التي تؤدي إلى نفوق العجول خلال العام الأول من عمرها، كما أن بعض الإحصائيات تدل على أن 75% من إجمالي حالات نفوق العجول تحدث خلال الشهور الأولى أو الشهر الأول بعد الولادة.
0: ولذلك سامعين الكرام، سوء النظافة داخل الحظائر يهيئ بيئة لانتشار الأمراض، إضافة إلى عدم الالتزام ببرامج التحصين والعلاج الوقائي، كما أن الفطام المبكر والمفاجئ قد يسبب ضعفا في النمو واضطرابات صحية عند صغار الأبقار. وتبقى الإسهالات هي من أكثر الشكاوى التي تصلنا خصوصا عند العجول، وحتى نعالج الإسهالات لابد أولا ما نعرف أسبابها.
1: كما أننا نلاحظ أن 80% من الحالات التي تحدث في الثلاثة الأسابيع الأولى بعد الولادة تكون بسبب الإصابة بالإسهالات. من خلال هذا الكلام يتضح لنا جليا مدى أهمية رعاية العجول الصغيرة وحديثة الولادة وإبعادها عن الأمراض ومعرفة الطرق المناسبة لعلاج تلك الحيوانات. لذلك أخي المربي، إن التعامل مع الأمراض تختلف بحسب المسبب المرضي. العلاج الناجح والفعال يعتمد على معرفة المسبب قبل عملية المعالجة. لذلك فإن أسباب الإسهالات في العجول كثيرة ومختلفة، وهنالك عوامل كثيرة تسبب الإصابة بالإسهالات في العجول.
0: ولا ننسى الازدحام في الحظيرة وعدم التهوية الجيدة يؤدي إلى مشاكل تنفسية وتأخر نمو، وصغار الأبقار من العجول لابد لها من رعاية وهي لازالت في بطن البقرة. بالتالي تغذية الأبقار الحوامل هي التغذية المناسبة التي يبدأ من خلالها تغذية العجول في بطن البقرة.
1: مثل هذه العوامل، مثل عدم اكتساب العجل للمناعة الأمية وبالتالي يصاب بالإسهال من خلال أبسط مسبب كالبكتيريا كالإيكولاي وغيرها، أيضا الإصابة بالفيروسات كفيروس روتا أو الإصابة بالطفيليات كالكوكسيديا. أيضا هنالك أخطاء تحدث في نظام تربية العجول تؤثر بذلك وتؤدي إلى حالة الإسهالات. أيضا هنالك التعرض للتسمم، سوء التغذية كالأفلاتوكسين وغيرها. أيضا هنالك مسببات كيميائية أيضا تؤدي إلى حالات من التسممات، بالتالي تؤدي إلى إسهالات لدى الحيوانات. يحدث نفوق للحيوانات نتيجة للجفاف الشديد أو فقدان الأملاح والسوائل نتيجة للإسهالات الشديدة، ما يسبب لحموضة تتواجد في الكرش أيضا مع جفاف شديد يؤدي إلى نفوق العجول والحيوانات المصابة بالإسهالات الشديدة.
0: العجل أمانة، ورعايتها الصحيحة تعني استثمارا ناجحا في المستقبل، فبالتغذية السليمة والنظافة والمتابعة البيطرية تضمن نموا صحيا وإنتاجا أفضل. وبالتالي إذا عرفنا مسببات الأمراض، وفرنا مسكن نظيف ومناسب، وأعطينا البقرة في حملها الغذاء الكافي، ونفذنا هذه التوصيات، سوف نستفيد الكثير كما تحدث الطبيب البيطري.
1: لذلك أخي مربي الثروة الحيوانية، هنالك طرق لابد أن يعيها مربي الثروة الحيوانية للوقاية من الإصابة بالإسهالات في العجول الصغيرة. لابد من الاهتمام بالنظافة في مسكن العجول، وأيضا شرب المياه النظيفة، الاهتمام أيضا بإعطاء العجول بعد الولادة مباشرة الكمية المناسبة من اللباء مباشرة، أو ما يسمى بالسرسوب، لرفع مناعة الحيوانات، وأيضا ليعتبر كجانب مناعة أمية للعجول ومنع حدوث الإسهالات. أيضا شرب اللبا أو الحليب من أبقار غير مصابة بالتهاب الضرع، أيضا لابد من الاهتمام بجودة الحليب أو بدائل الحليب التي تستعمل في إرضاع العجول. أيضا لابد من الاهتمام بالتغذية المناسبة للأم ومولودها، أيضا الاهتمام بالحالة الصحية للأم أثناء فترة الحمل حتى لا تلد عجول ضعيفة وأكثر عرضة للأمراض. أيضا الاهتمام بالحجر الداخلي، بمعنى عند شراء الحيوانات عدم خلطها مباشرة بالحيوانات الموجودة في المنزل أو في الحظائر. أيضا لابد من عدم خلط العجول الصغيرة مع العجول الكبيرة حتى سن الفطام. عند تطبيق مثل هذه التوصيات للوقاية وللتخفيف من الإصابة بالإسهالات لدى الأبقار والعجول، سوف تكون لها أهمية كبيرة في التخفيف من الإصابة أو تقليل ظهور مسببات الإصابة التي تؤدي إلى الإسهالات. أيضا فيما إذا ظهرت بعض الحالات الفردية، وهي تظهر كحالات فردية، لابد من العلاج المناسب بشكل فوري وعبر المختص البيطري الموجود في المنطقة، وعدم التأخر في المعالجة مع التواصل بشكل مستمر مع الطبيب البيطري. فالاهتمام فالوقاية خير من العلاج، وكلما اهتمينا بالثروة الحيوانية بوقايتها من الأمراض والاهتمام بها نجد انخفاض كبير في الإصابة بتلك الأمراض، وتقلل الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها مربي الثروة الحيوانية. وفي الأخير نشكركم على حسن الاستماع وطابت أوقاتكم. الدكتور محمد يحيى الضوراني، مسؤول الترصد الوبائي في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، عضو اللجنة الزراعية والسمكية.
0: ونفهم من كل ما سبق أن التربية الناجحة للعجول لا تعتمد على الجهد فقط، بل على المعرفة أيضا. فكلما زاد وعيك زادت صحة عجولك، وزاد خيرك بأمر الله. وإهمال مراقبة العقل أو تقييد حركتها بشكل دائم يؤثر على نمو العضلات وصحة العجل العامة وصعوبة علاجها في الوقت المناسب. لذلك مراقبة العجول مهمة جداً.

0: صبحش بالخير يا رضية، كيف انتي؟ سافرتي البلاد وهي ولا تزد رجعتي؟
1: يو حيا بتقي، نورتي البلاد. اي حين جيتو؟ انا وين وصلت؟ شو بنتش انتي كذا؟ ها
0: خطينا بعد صلاة الفجر. ما شاء الله عليكم يا رضية، بتتلاحقي مع الغنم والحمير كأن انتي بنت قرية. انا ما استفدتي من سفرك هذا للقرية
1: يا اختي؟ هتجعيني امان ان بيت ابي يعزني من الإيجارات ونكت الصرفيات. أقل شيء أشم هواء نقي وأتغذى من خير الأرض. يو يا تقية، اكتشفت أن عيشة الريف في رمضان بركة وخير وصحة.
0: ما شاء الله قد بين تبسريش هكذا. بسم الله عليك حجاب وياسين، حتى رقلش بتخطي سوا بدون تعكاز.
1: يو وحمد ربي واشكره، والله نجلس اسبوعين ان الاسبوع عن هذه تسوى الدنيا وما فيها. هيا جاي نجر لنا طلي نذبح لكم للعشاء.
0: يو طلي بكله للملخصر يا اختي، ما يحتاج، ابردي ليك ناكل الحافظ.
1: الناس عم ننش اشتري اختي، انه هو من الحر يا نظر عيني، خير الله وارف والحر ملان. الحمد لله هذا بفضل الله، من حين جيت وابي بيذبح لنا طلي نجلس ناكل طول الاسبوع.
0: ما شاء الله تبارك الله، ها هي هذه فوائد العيشه في الريف، كل شيء عندكم. والله ان انتي شوقتيني للعيشه هنا.
1: وما لها العيشه في الريف، والله ان الريف هواء ودواء وغذاء. وأمس خرجنا نحصد الحبوب والبن والشعير والبطاط، وإن به جو أماني يفتح النفس.
0: يا خورتيني على البطاط المسلوق والشفوت باللبن من البقرة، طازق.
1: يو عاد لو تبصري الفتو والهريش على السمن البلدي.
0: هيا اختي
1: أنتو قلتوا نزرع الحديقة المنزلية، وأنا سمعت نصيحتكم وخرجت تزيرع في البلاد. الطلي والدجاج والبيض من الديمة، والحبوب والخضار من الأرض، والسمن واللبن من البقرة الذي في الحر، والهواء النقي والمطر والأكسجين.
0: هيا اختي أسير عند بي أخذ من خيراته الزراعية وخبراته لجل البحث حقي.
1: أيوة هكذا، حتى ولو تعلمتوا يظل مرجعكم الأول والأخير هو كبار المزارعين.
0: سمعينا الكرام، في فقرة رسالتك وصلت نفتح نافذة التواصل بينكم وبين الخبراء لننقل تجاربكم ونرد على أسئلتكم ونشارككم المعرفة التي تعينكم على تحسين إنتاجكم والارتقاء بأرضكم. كونوا معنا، فكل رسالة حكاية ولكل مزارع تجربة تستحق أن تروى. كل ما عليكم إرسال قصص نجاحكم إلى رقم البرنامج 37481115، وصدقوني كل قصة نجاح هي تعتبر تحفيز لمزارع آخر كي يستمر بهذا النجاح ويحقق توطين الإنتاج.

0: محمد. أوه محمد، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هي فين بايكم بكر اليوم؟
1: ما بالله أقول يا حج سالم، معنا اليوم عزومة.
0: أيوة،
1: وعيجوا عندي ضيوف على الغداء، قلنا نخرج نجهز أنفسنا من بدري ونشتري متطلبات الغداء كدك داري يعني. ها
0: أيوة أيوة أيوة، قلت لي ولا تعزمنا يا جبالة، لكن ربنا إيناك، قل لي ما يلزمك من عندي شاشي ولا شيء، أنا حاضر
1: أعزمك ونص، تعال فوق عيني وراسي، وما أحتاج إلا سلامتك يا حج سالم، ما تقصر. بس قل لي معك أنت هكذا لو به معك طلي صغير عادو رضي؟
0: لا لا لا لا، أنا ما بيعش الرضي ذا، والكباش حقيقي بعدهم كلهم، وبعدين ما تشب الرضي كأنك شات ربيه لمعيد.
1: لا لا والله ما بالله نذبح له الضيوف على الغداء.
0: كيف تذبح على الضيوف؟ قد انك تقول لي رضي يعني كم اللحم وكم مرقة؟
1: ما بالله بيني وبينك أنا دار إنه ما عيك فيش، بس أشتي بيض وجهي عند الضيوف، لأن الرضيع تجي لحمة الطعيمة.
0: لا تصدقش ولا حاجة، إذا أنت شتبيض وجهك مثل ما تقول، شوف لك حاجة ناضجة كبيرة تأكل أنت وتأكل ضيوفك، مش حاجة صغيرة آدها رضيع لا لحم فيها سوى ولا قيمة غذائية.
1: يعني ذا حين ما فعل أيش الخبر مالك؟
0: الخبر أنا شكل لك إياه، روح شوف لك كبشوك ملان الأين يبيض وجهك عند الضيوف.
1: اها قلت لي.
0: ايوه قلت لك، وفوق ذا كله عشان اقول لك حاجه، ان احنا لما نذبح صغار واناث المواشي ان نساعد على اختفاء الثروه الحيوانيه من بلاد، وبعدين نشتكي من ارتفاع اسعار اللحوم.
1: كيف قصدك؟
0: قصدي انا شو اقول لك، ما هو اسمعنا،
1: ها
0: لو ربينا ذيل الكباش لما يكبروا على الاقل الكبش يخلف لنا 4 أو 5، وكم غيرها من رضيع الذي نذبح يوميا بالالاف، تخيل الالاف ذيله شرقون ملايين.
1: ها بهذا الصدق كلامك مقنع، بس بيني وبينك لو الجهات المختصة تتابع أصحاب محلات الجزارة وتمنع من ذبح الرضيع.
0: عليك نور، أنت ما شاء الله بدأت تستوعب الموضوع معي. وبالنسبة للجهات المختصة الآن هي في صدد إعلان عقوبات وغرامات مالية لمن يقوموا بذبح الرضيع، ولكن لما يكون الوعي من المواطن والجزار حافظ على ثروتنا الحيوانية وش تصير الدنيا في خير، واللحوم متواجدة والأسعار مناسبة ورخيصة وكذا، نكتفي وما نحتاج نستورد من الخارج أبدا.
1: أها
0: أيوة كذا، فالوعي أول شيء مننا إحنا المواطنين، نترك شراء لحوم الرضيع، كذلك أصحاب الجزارة يخافوا الله في أنفسهم ويتركوا ذبح الصغير من الرضيع لأنه ما فيش فيه فايدة ولا رسمال.
1: ما شاء الله عليك يا حج سالم، كلام مقنع. هيا أقول لك خاطرك، أسير الحق السوق بسر لي طلي كبير خلقه يبيض الوجه قدام الضيوف، ونحافظ على ثروتنا الحيوانية، ولا تنساش أنت معزوم عندي اليوم.
0: أنا قلت لها يمكن اشتروا حبت بدون ما تعزمنا، الله يكون في عونك، وإذا احتجت شيء ولا شيء أنا موجود، الجار للجار.
1: الله المستعان.
2: أخي المزارع، ساهم في تنمية الثروة الحيوانية من خلال حفاظك على صغار وإناث الثروة الحيوانية.

0: استخدامك المبيدات الكيميائية للمحاصيل الزراعية بالطرق العشوائية، أو استخدام مبيدات مهربة ومغشوشة، أو مبيدات غير موصى بها من جهة الاختصاص بوزارة الزراعة والري وبدون استشارة المختصين والمرشدين الزراعيين في منطقتك، سوف يؤدي إلى تلف محصولك الزراعي. ولكي تضمن تسويق وبيع منتجاتك الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية وبأسعار مناسبة، عليك اتباع ما يلي: لا تستخدم المبيدات الكيميائية بشكل مفرط أو بدون استشارة الجهات المختصة. الالتزام بفترة الأمان للمبيد والمحدد في ملصق عبوة المبيد. التوقف عن رش المبيدات الكيميائية على محاصيلك الزراعية قبل مدة لا تقل عن شهر من عملية حصاد أو جني المحصول. عند الحصاد احرص على أن تكون الثمار قد وصلت إلى مرحلة النضج المناسب. أخي المزارع، أختي المزارعة، احرصا على اتباع المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية من بداية الزراعة حتى الحصاد لتحسين جودة منتجاتك.
1: وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. سامعينا الأفاضل، متابعينا الكرام، أخواتي المزارعات، أخواني المزارعين، لا ننسى، من الأرض تبدأ الحكاية، ومع الزراعة تستمر الحياة. ألقاكم على خير وعافية في حلقات قديمة. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة. تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. إعداد وتقديم رشا محمد. تسجيل ومكتبات ميسون الكحلالي. شعبان يا مان يا شعبان يا. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجنيد.
2: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. كما رأينا في وقفة الأمس في العمق، ليس النظام السعودي نسيج وحده ولا فريد شاكلته بين أنظمة العدوان والبغي وطغم الإجرام المتفرعين المستكبرة في حياكة لبوس التضليل والخداع والاحتيال وقمصان الافتراء والبهتان الساترة لقبحه وبشاعته والملطية لنواياه وأفعاله الإجرامية. وهذا حاله على الدوام، وحاله خصوصا مع الشعب اليمني المبتلى بعدوانه الغشوم وحصاره الظلوم وبهتانه الساقط المفلس المعنون بفرية الاستهداف للمقدسات في مكة المكرمة والمدينة المنورة. فعبر التاريخ، كما هو واضح لكل باحث ومفتش بين سطوره وزواياه، صنعت مئات وربما آلاف القمصان لتلبيس جرائم الطغاة والطغيان وتجميل قبح أطماعهم ومشاريعهم ومخططاتهم الظلامية المدمرة. ولو طالعنا فقط حقب ما يسمى التاريخ الحديث وتاليه المعاصر، سنرى كيف أن الاستعمار الغربي الأوروبي وفي ذروة نشاطه وتفشيه عبر القرنين التاسع عشر والعشرين الفائتين، عربد وعاث ولاث بالغزو والاحتلال والسلب والنهب والمذابح والإبادات وتجريف الكيانات والهويات في عشرات البلدان الضحايا على مستوى العالم وفي منطقتنا العربية والإسلامية. كان مركز ذلك الطغيان والعبث الدموي التدميري، مستعينا

السفير الفرنسي لديه، وهي حجة تمزق قميصها الذرائعي وثبت بطلانها منذ لحظة ولادتها الكاذبة، ومثلها مبرر الذئب الاحتلالي البريطاني الماكر في احتلاله لمدينة عدن في العام 1839، وبقية المناطق التي احتلها من جنوب يمننا العزيز على مدى 128 عاما، وهو مبرر مكذوب مفضوح ومشوه منذ لحظته الجنينية، تمثل في كذبة الهجوم على سفينة مملوكة لشركة الهند الشرقية التابعة للإمبراطورية الاستعمارية البريطانية آنذاك. وكثيرة عدا هذين المثالين أمثلة التمرس الاستعماري الإجرامي في إبداع المبررات الكاذبة وقمصان التضليل والخداع المواربة لأطماعهم ومآربهم وعدواناتهم التوسعية الاحتلالية الاستلابية الظلامية الخبيثة بعناوين التمدين والتحضير وسواها من العناوين المفترات المكذوبة وقمصان عثمان البالية الممجوجة. وغير بعيدة في طورنا التاريخي المعاصر قمصان وحجج أمريكا وبوشها الصغير المجرم المكذوبة المأفوكة وسيئة الحوك في احتلال وتدمير العراق وأفغانستان، كأكذوبة السلاح الكيماوي وقميص البرجين في نيويورك، وقبل ذلك قصة الغرب الصهيوني وعلى رأسه بريطانيا في حياكة قميص ضحايا الهولوكوست لتبرير جريمتهم الكبرى في السطو على فلسطين وذبح وتهجير شعبها وإعطائها لقطعان اليهود المحتلين. ولا ننسى في السياق الشيطان الأكبر الأمريكي وقميص البارجة يو اس اس كول في العام 2001 الذي أريد له أن يكون بوابة خداعية تبريرية لاحتلال اليمن، وقبله في هذه المتوالية الإجرامية المحترفة للإفك والتضليل يذكر كيان الإجرام الصهيوني المحتل في فلسطين الذي خاط كذبة أو قميص محاولة اغتيال سفيره المزعومة بلندن عام 1982 لتبرير جريمة غزوه للبنان في العام ذاته. وأخيرا وليس آخرا العدوان الكوني الثلاثيني على اليمن برباعي رأس حربته الشيطانية القاتلة الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني وقمصانه الذرائعية المتعددة كالشرعية والحضن العربي وسواها، وصولا إلى قميص الكعبة ومكة والمدينة. والله العالم ما هي قمصانهم لغد. والملاحظ بكل جلاء أننا أمام حياكات تضليلية بائسة مسفة صدئة وقمصان سريعة البلا والتمزق والاهتراء كهذه التي يلقمها العدو السعودي وبقية الضالعين معه في العدوان الخبيث المأزوم والمستمر على اليمن، آلتهم الدعائية التضليلية المتهاوية أمام الحقائق الناصعة، وخصوصا قصة الاستهداف المزعوم المفترى على الكعبة والمقدسات. وهنا تنهض التساؤلات المفعمة بالمزيد من الضوء الكاشف والمحطم لبهتان المعتدين الكذابين العظيم. فمن قصف الحرم والكعبة وسفك الدماء في قلب الحرم المكي الشريف بمشاركة فعلية من وحدات نخبوية من الجيش الفرنسي العام 1979، ومن سفك دماء أكثر من 1500 حاج إيراني في المكان المقدس ذاته العام 1986، ومن الذي أقدم جده الفكري يزيد وفي سابقة لا تخطئها عين التاريخ المدون الثابت على قصف الكعبة المشرفة بالمنجنيق، من دمر آثار الإسلام في مكة والبقيع وفي الوقت نفسه يحافظ على آثار يهود خيبر والدرعية وسروال المؤسس، بل من يقصفها اليوم من يقصف الكعبة بما هو أسوأ من النار والصواريخ بالراقصات العاريات والإباحيين والإباحيات وحفلات الترفيه وعروض الأزياء والتعري. إنه النظام المارق الكهنوتي الوهابي الدموي المتصهين الفاجر، نظام بني سعود، وإن شئت سمهم محقا بني سموم في عالم الطغيان والإجرام إذن. وفي الخلاصة والإجرام

0: الإجمال نجد أن صناعة قمصان الدجل والخداع والافتراء والبهتان صناعة مزدهرة عبر التاريخ ولا تعرف الركود والبوار. ويبقى السؤال في كل الأحوال ليس حول من يصمم ويفصل ويروج قمصان السوء هذا، بل حول من يلبسها ويقع في أحابيلها وأفخاخها الخطيرة، حول ضحايا التضليل والاستغفال والتزوير والتزييف والخداع الذين تخلع عليهم قمصان هذه الآفات القاتلة للحقائق والمبيدة لمعالم الحق والجاعلة من الجلاد ضحية والقاتل مقتولا والمدان بريئا.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعين الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. الأخضرار الأديمي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخضرار حياكم الله وصباح الخير.
1: أسعد الله صباحك بكل خير.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير. من الله علينا يوم أمس بأمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظة الغيضة المحويت وهجة وسقطرة وكذلك تعز، وهناك طبعا أمطار وكانت لكن خارج نطاق محطات الرصد الجوية، ونلاحظ أن الأمطار الآن تتركز على السواحل الشرقية وكذلك جزيرة سقطرة. نسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. كذلك هناك أمطار هطلت على محافظة حضرموت ولكن لم تكن في المحطة نفسها، ولكن كانت خارج نطاق محطات الرصد، وكما أشرت نسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. طبعا المركز الوطني يوم أمس أصدر نشرة تحذيرية يحذر من خلالها الإخوان المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع حصول أمطار عليها من التواجد في بطون أودية ومجاري السيول من العواصف الرعدية، وينصح باتخاذ الإجراءات اللازمة. كذلك مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع المقحب الأرخبية سقطرة وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية. أما النشرة المعتادة للطقس أختي ذكرى وأنت جميع الأخوان المستمعين، وبداية من المناطق الجبلية طقس صحوا إلى غائم جزئيا يتحول إلى الغائم تدريجيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من محافظة تعز وإيب وطوالع وغرب دمار وريمة والمحويت وكذلك عمران وغرب صعدة ومرتفعات، حيث يتشكل الضباب أو الشبورة المائية على أجزاء من تلك المرتفعات خلال الليل والصباح الباكر. المناطق الصحراوية طقس صحوا إلى غائم جزئيا والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. المناطق الساحلية والأرخبية سقطرة طقس ارتفاع في الرطوبة النسبية غائم جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار رعدية على أرخبية سقطرة وسواحل محافظتي المهر وحضرموت، وأمطار قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من ساحل تهامة والساحل الغربي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا حول أرخبية سقطرة وخليج عدن والساحل الغربي. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، الحديدة 35-28، سيئون 36-20، سقطرة 33-27، دمار 25-8 درجات، إب 28-13 درجة، الغيضة 32-25، أبين 34-26، الضالع 28-18 درجة، لك 35-26، صنعاء 27-12 درجة، عدن 33-27، تعز 30-16 درجة، المكلا 31-26، عتق 34-22، مأرب 35-21، صعدة 28-13 درجة، المحويت 28-13 درجة، عمران 28-12 درجة، المخاء 37-27، الجوف 33-20، حجة 29-18 درجة، البخ 35-20، البيضاء 27-12 درجة، ريمة 23-14 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 34 والصغرى 17 درجة.
0: إذن شكرا جزيلا للأخضرار الأديمي ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ودمتم في رعاية الله.
1: شكرا لكم.

دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمناً في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير عاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية، توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم، لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشال الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة. أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمنا للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقا، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ. استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتا تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.

الثامنة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. القوات المسلحة تنفذ عمليات عسكرية نوعية بالعمق السعودي وعمليات أخرى وطرد تحشيدات العدو السعودي من المصراق بتعز. شهداء وجرحى جرى تواصل الغارات الهستيرية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. بن حبتور يدعو للتعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية بعيدا عن الإزدواجية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن انفجار ناقلة نفط جنوب مضيق هرمز وتحذر السفن التي تطفئ أنظمة الملاحة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أنها نفذت خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. وأشارت إلى أن العملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في الموقع المستهدف، فيما استهدفت العملية الثالثة معمل أرامكو تناجيب النفطية في المنطقة الشرقية وأدت إلى نشوب الحريق فيها. وبيّنت أن العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة نفذت عملية نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بستة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. كما أفاد البيان بأن القوات المسلحة تصدت لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع وتم إجبارها على التراجع، مؤكدة أن العمليات تأتي ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا. وجددت القوات المسلحة تحذيرها لكافة الشركات العالمية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية لأنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت أنها ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن الشعب اليمني. أكد مصدر عسكري أنه تم بعون الله وتوفيقه طرد تحشيدات العدو السعودي في مديرية المصراق بمحافظة تعز، كما بث الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد لطرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت التقدم من لحج نحو مرتفعات الوازعية وتطهير وادي شريرة والجبال المحيطة به باتجاه الشمايتين بمحافظة تعز. وأظهرت المشاهد المعارك التي خاضها مجاهدي القوات المسلحة لطرد تحشيدات العدو وتطهير ما تبقى من وادي شريرة والجبال والتباب المحيطة به والهروب الجماعي لتحشيدات العدو التي حاولت التقدم في بعض مناطق لحج نحو مرتفعات الوازعية. دعا عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية وإنصاف بعيدا عن إزدواجية المعايير والانتقائية في المواقف، مؤكدا أن أي تحرك دولي جاد لخفض التصعيد يجب أن يشمل وقف العمليات العسكرية السعودية وإنهاء الحصار والقيود المفروضة على المطارات والموانئ اليمنية وتمكين الشعب اليمني من ثرواته واحترام السيادة اليمنية واستقلاله،
وحذر من مغبة أي تدخل عسكري خارجي جديد أو محاولات لتوسيع دائرة المواجهة. وأكد الدكتور بن حفتور أن التصعيد العسكري السعودي الأخير وتطورات بالمنطقة لا يمكن فصلها عن سنوات العدوان والحصار، موضحا أن أمن السعودية لا ينفصل عن أمن اليمن، وأن حماية المنشآت والمدنيين مبدأ يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء. أكد ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة تعز مفتوحة ومؤمنة من طرف حكومة التغيير والبناء لاستقبال حركة المواطنين ونقل الغذاء والدواء والوقود وكافة المستلزمات، وأن الإغلاق والعرقلة تأتي من طرف ميليشيات العدو السعودي وتحشيداته. وحث البخيتي العقلاء والوجهاء من أبناء مدينة تعز على التعاون مع الأجهزة الرسمية لتسهيل دخول المواد الأساسية وتوفير الخدمات والأدوية والمحروقات للمديريات داخل المدينة لكسر الحصار المفروض على أبناء المدينة من قبل العدو السعودي المجرم وتحشيداته. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبعي استشهاد طفل وإصابة 6 مواطنين بينهم امرأة وطفل كحصيلة أولية لجريمة إرهابية ارتكبها طيران العدو السعودي باستهدافه المباشر لمنزل في حي سكني مكتظ بالسكان بمنطقة باب شعوب في أمانة العاصمة صنعاء، فيما شن طيران العدو السعودي أمس غارة على مطار صنعاء الدولي واستهدف بغارتين مديرية نهم. وفي محافظة تعز أصيب 3 مواطنين بينهم امرأة جراء استهداف طيران العدو السعودي منزل مواطن في منطقة وادي عرش بمديرية صالة، فيما شن 3 غارات على مديرية الوازعية واستهدف عمارة سكنية وسط مدينة التربة مخلفا أضرارا كبيرة في الممتلكات. وفي عمران شن العدو 7 غارات على مديرية حرف سفيان، منها غارات استهدفت مزرعة دواجن مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. في محافظة أب استهدف العدو شبكة الاتصالات في منطقة النقيلين بمديرية السياني، فيما جددت وزارة الداخلية الدعوة لجميع المواطنين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض لقصف العدو، مؤكدة أن ذلك يمثل خدمة مباشرة للعدو، وأن المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن يقتضيان الالتزام بهذا التوجيه. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب عدد آخر مساء أمس جراء غارة جوية للعدو الإسرائيلي استهدفت نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات العدو في مخيم جباليا شمال القطاع. في الضفة الغربية والقدس المحتلتين اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي مواطنين 2 من مدينة الخليل ومواطن من بلدة العبدية شرق بيت لحم، ودهمت قوات العدو 3 منازل في بلدة بيت حانين، كما دهمت منزلا خلال اقتحامها بلدة أبو ديس فيما اعتقلت شابا من بلدة العيزرية، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين وموسم الزيتون، حيث أصيب مواطنان في قلقيلية وتعرضت عائلة لاعتداءات وسرقة محاصيلها في نابلس. سياسيا أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تهديدات وزير حرب العدو الصهيوني إسرائيل كاتس باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية يمثل إرهاب دولة منظم، وتعكس منطقة دولة المارقة والإفلاس السياسي لحكومة الكيان الفاشية. وشددت الحركة على أن هذه التهديدات لن تغير موقفها الثابت في المقاومة حتى استعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار والخارطة مرعية أمريكيا، مطالبة الوسطاء بموقف حاسم للضغط على حكومة العدو لوقف العدوان ورفع الحصار. شهد جنوب لبنان يوم أمس تصعيدا واسعا من قبل العدو الإسرائيلي طال عددا من البلدات والطرقات، أسفر عن استشهاد مواطن وسقوط قذائف في مناطق متفرقة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مواطنا من بلدة ياطار في بيت بنت جبيل استشهد بعد استهداف العدو أطراف البلدة بالقصف المدفعي أثناء تفقده أرضه وموسم الزيتون فيها،
وفي السياق نفسه تعرضت عدة بلدات لقصف مدفعي متقطع تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كونين، كما نفذت مسيرة معادية غارة على النبطية، كما ألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية في ساحة بلدة النبطية الفوقى. أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلة نفط عملاقة واندلاع حريق في غرفة محركاتها يوم أمس إثر استيطامها بلغم بحري في المنطقة الواقعة جنوب مضيق هرمز، مؤكدة أنها ثالث ناقلة تصطدم بألغام بحرية خلال 24 ساعة الماضية أثناء عبورها مسارا غير مصرح به، وحذرت من أن جميع السفن الموجودة في نطاق مضيق هرمز التي تطفئ أنظمة الملاحة والتعرف الخاص بها ستصنف على أنها معادية وسيتعامل معها بشدة وحزم. وفي ذات السياق هجم نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي السياسات الأمريكية تجاه بلده، مؤكدا أن واشنطن تواصل نشر الأكاذيب والروايات المغرضة بشأن التكنولوجيا النووية الإيرانية في وقت تتجاهل فيه القوانين الدولية وتتبع سياسة ازدواجية المعايير. بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن إيران وشعبها وقواتها المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية العالية للدفاع عن أراضي البلد وجزره كافة. وأوضح غريب أبادي خلال زيارتي لمحافظة هرمزكان وتكريم شهداء مدرسة شجرة طيبة بمدينة ميناب أن الخارجية تتابع عبر المحافل الدولية والمحاكم الأجنبية مراجعة وتوثيق كافة السجلات والملفات المتعلقة بالجريمة الأمريكية لاستهداف المدرسة والمدنيين لملاحقة مرتكبيها قانونيا ودوليا. سامعين الكرام، كان ذلكم هو آخر خبر في نشرتنا الأولى. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتته التفاصيل. القوات المسلحة تنفذ عمليات عسكرية نوعية بالعمق السعودي وعمليات أخرى وترطي تحشيدات العدو السعودي من المصراخ بتعز. شهداء وجرحى جرى تواصل الغارات الهستيرية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. بن حبتور يدعو للتعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية بعيدا عن الإزدواجية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن انفجار ناقلة نفط جنوب مضيق هرمز وتحذر السفن التي تطفئ أنظمة الملاحة. بهذا سامعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام النشرة الثامنة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

مجددا تحية وترحاب بمستمعينا الكرام، وموعدنا الآن مع استعراض سريع لأبرز العناوين الصادرة في الصحافة المحلية. بين يدينا صحيفة لا الورقية في عددها الصادر صباح يومنا هذا الاثنين الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجرية، الموافق 12 من شهر أكتوبر لعام 2026 للميلاد، والبداية من الصفحة الأولى. أولى عناوين الصحيفة لهذا اليوم: قصف مطاري الرياض والدمام ومحطة غازية ومعمل نفطي لأرامكو، صنعاء توسع عملياتها في العمق السعودي والرياض، تستنجد بواشنطن، ونتنياهو يدخل خط المواجهة، الخارجية صراخ وعويل العدو السعودي سيكون عنوان المرحلة القادمة، الصحة 272 شهيدا وجريحا في غارات سعودية منذ 3 أيلول الماضي.

وتحت عنوان نصر الاثنين هناك العديد من العناوين، منها طهران وواشنطن تفاوضنا عبر ثلاث قنوات دبلوماسية وشروطنا السبعة نهائية، معاريف واشنطن دفعت إسرائيل لمهاجمة إيران منفردة، وتل أبيب رفضت.

وفي صفحة مآلات كتب مطهر الأشموري تحت عنوان النظام السعودي في بوار قبل الزوال. أنس القاضي كتب تحت عنوان أزمة الهيمنة السعودية في اليمن.

وفي صفحة بروبوغندا كتب إيهاب زكي وهو كاتب وباحث فلسطيني في الشؤون السياسية: كيف يتمهل الإعلام مع الدعاية الإسرائيلية لمهاجمة المقاومة والطوفان؟ وتحت عنوان قلب المحور: غزة 7 شهداء و28 جريحا بنيران العدو الصهيوني، الاحتلال يوسع الخط الأصفر ويهجر مئات العائلات من حي الشجاعية.

0: مستمعينا الأعزاء، كانت تركيا أبرز العناوين الواردة في صحيفة لا الورقية التي توجد بين يدينا في الأستوديو. شكرا للمتابعة، ولقاؤنا مستمر ومتواصل معكم مباشرة وعلى الهواء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمناً في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير غاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية، توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم، لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشال الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة. أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمنا للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقا، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ، استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتا تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري جديد يجمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، والتي نتابع من خلال فقراتها المتنوعة كل جديد وكل مفيد. رحلة أثيرية جديدة نبدأها معكم من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، ويسعدنا أن نكون رفقة لكم في هذا اللقاء. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري، الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي، الصيانة الهندسية مأمون الدرواني، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. وهذه تحيات الزميل المخرج إبراهيم الحميضة. أهلا بالجميع.

يا بندقي جيني وجيب العيارات، يا بندقي جيني وجي العيارات فوق السعودي شمروا يا رجالي، اللي بعدوانه سقان المرارات وما حيا شعب اليمن من هسالي. خلوا السماء تمطر قذايف وغارات وعالمية ثالثة ما نبالي، دك المواني النجدية والمطارات أفدي يدك يا أبو الشموخ المثالي. قرب زوال المملكة والإمارات والملك لله العلي والتعالي، عاد يد دواهي داخله في المباراة، والله مولانا وهو خير والي.

مستمعينا الأكارم، الانتصارات المؤزرة والناجزة التي يحققها الأبطال في مختلف الجبهات ما هي إلا فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى، وهي ثمرة لصمود وتضحيات رجال الأبطال في ميادين العزة والكرامة الذين استطاعوا أن يحققوا الكثير من الإنجازات العسكرية والأمنية والجماهيرية رغم الحشد العسكري والسياسي والإعلام الكبير الذي يقوده التحالف المعادي لبلادنا وفي مقدمته المملكة السعودية وبمساندة الولايات المتحدة وإسرائيل. ولكن أحبتنا الكرام، طالما أن هناك إيمان وثقة كاملة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه، فالثقة موجودة بأن نصر الله آت، وهو فعلا يتحقق كل يوم بفضل العيون الساهرة التي تحقق للوطن الكثير والكثير، سواء في الجهة الداخلية أو الجبهة الداخلية، وما تقوم به الجهات الأمنية من حرص على أمن وسلامة المواطن في الداخل وتفكيك كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، وكذلك العيون الساهرة في الثغور وفي الجبهات ومن يقودون المعارك لتحرير كل شبر من أرض الوطن من أجل أن يحيا الوطن بحرية وكرامة. فلا ننسى أننا في شهر الثورة، شهر الثورة التي تم طرد المحتل البريطاني من محافظتنا الجنوبية في جنوب الوطن، احتلال استمر 129 عاما ونيف، ولكن بفضل الرجال وبفضل الأبطال من الثوار الأحرار استطاعوا في 14 من أكتوبر 1963 أن يفجروا ثورة عظيمة كانت إيذانا بزوال الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس في ذلك الوقت، وانتهت تلك الأسطورة ورحلت من أرضنا بخزي وعار.

هناك تطهير يجري فعلا، تطهير في الداخل وتطهير في الخارج، وكما سيتم تطهير الوطن العربي من دنس الاحتلال الصهيوني الذي تم زراعته في قلب الوطن العربي من قبل بريطانيا، فسيتم أيضا تطهير اليمن من قوات الاحتلال السعودي وكذلك الإماراتي وكل غازي يفكر أن يدنس هذه الأرض الطيبة. فالجيش والقوات المسلحة قد عقدت العزم وهي تمضي قدما فعلا في تطهير كل شبر من أرض الوطن. ولا ننسى ما يحصل في تعز الآن من انتصار

تمار، وهم الآن يلاحظون الفرق عندما دخل الأبطال من صنعاء والذين يقومون بتحرير القرى والمدن في المحافظة. وهناك قضاء ولله الحمد على تحشيدات العدو السعودي رغم الغارات العدوانية التي تقوم بها السعودية من وقت لآخر وهي لا تنقطع، ورغم محاولة الفلول من تحشيدات العدو السعودي أن تحقق تقدما أو أن تسترد أي شبر هناك في المحافظة لكنها لا تستطيع، بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وبفضل الأوفياء الذين والأحرار الذين تعاهدوا أن يخرجوا كل الغزاة والمحتلين من هذه المحافظة الأبية تعز العز كما اسمها قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتي شكر في خطابه أبناءها الأوفياء الذين وقفوا مع أبناء القوات المسلحة وهم يقومون بتطهيرها من عملاء ومرتزقة الاحتلال السعودي. وكانت تلك المعجزات التي تحدث بعد الساحل الغربي والتي تحدث أيضا في محافظة تعز، فالحمد لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه الانتصارات الكبيرة، والحمد لله على وجود الشرفاء والأحرار والأوفياء من أبناء القوات المسلحة ومن أبناء المناطق هناك في محافظة تعز الأبية الذين يرفضون أن تبقى محافظتهم رهينة للعدو السعودي وللميليشيات التابعة له والتحشيدات أيضا التي تعيث الفساد هناك. لم يبقى إلا القليل، وبمشيئة الله ستتنسم تعز عبير الحرية وستكون المحافظة كاملة بمشيئة الله سبحانه وتعالى حرة أبية، تكون مثلما وتعود تعز مثلما كانت عاصمة الثقافة اليمنية، هذه المحافظة الأبية التي كان لها دور في الثورة لابد أن يكون لها أيضا دور في التحرر من العدو السعودي ومن الاحتلال. وكما قلنا نحن في شهر الثورة ولن يكون إلا اكتمال فيه للتحرر والاستقلال والخروج النهائي من تحت عباءة الوصاية للخارج والأجنبي.

نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: المسير نامدي للضفر والنجاح كاسرة البوارج كبحة

تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

0: البحر معدود.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

0: سمعين الكرام، وضمن ما يثلج الصدور هي تلك المشاهد التي بثت يوم أمس لطرد التحشيدات العدو السعودي التي كانت قادمة من لحج على منطقة الوازعية. طبعا الصورة حملت أكثر من عنوان، أولا صبر وثبات وشجاعة أفضل القوات المسلحة اليمنية الذين تصدوا لتلك التحشيدات الهائلة مع الآليات والمعدات. أيضا حملت تلك الصورة وعورة التضاريس الجغرافية في تلك السلاسل الجبلية الوعرة ومدى تلاحم تلك الطبيعة والتضاريس مع أبطال القوات المسلحة اليمنية. وهنا تساءلت كيف للباكستاني والتركي وغيره أن يتلاحم مع هذه الطبيعة، أعانهم الله. وأيضا مما حملته تلك الصورة أيضا التي شاهدناها يوم أمس لمدة نصف ساعة وهي تحبس الأنفاس، كأننا في وسط المعركة في وابل تلك الزخات من الرصاص والمدفعية وتلك الآليات التي كانت تنكل بالأعداء، أيضا هروب عدد منهم وأيضا تسليم البعض، استسلم لأبطال القوات المسلحة اليمنية. إذن هذه المشاهد فعلا تثلج الصدور وتبعث بالعديد من الرسائل على صبر وثبات القوات المسلحة اليمنية إيمانا بعدالة قضيتها ومدى هشاشة الجانب الآخر الذي يمتلك العديد من المدرعات لكنه لم تشكل له أي حماية أمام ضربات القوات المسلحة اليمنية المستعينة والواثقة بالله والتي كانت تتوسل إلى الله وترجو الله في كل ضربة وفي كل رمية.
1: طبعا ذكرى هناك الكثير من الخسائر في جبهة الوازعية تلقتها القوات الموالية للسعودية أو التحشيدات الخاصة بها خلال 72 ساعة ماضية، بلغت الحصيلة أكثر من 230 قتيلا جلهم من عناصر ما تسمى ألوية العمالقة أثناء محاولتهم الفاشلة للزحف باتجاه باب المندب. بعد ذلك تواصلت المحرقة بسقوط 190 قتيل إضافي في ظل عجز العمليات الميدانية لقوات المستهدفة عن انتشال الجثث التي لا تزال مرمية في رمال الصحراء والساحل دون دفن وسط تخبط عسكري كبير. طبعا هناك الكثير فعلا من الخسائر والمشاهد كانت تثلج الصدر وهي تثبت حقيقة أن المسيطر على الأرض هي القوات المسلحة اليمنية وليست التحشيدات التابعة للعدو السعودي كما يزعم في إعلامه ويحاول أن يثبت أنه ما زال واقفا على قدميه وأنه يحقق انتصارات، لكن الحقيقة هي أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في تحرير كل شبر من أرض الوطن.

0: حيا جالس ذهب سبار وذا الحي
1: حيا بتر بتر
0: وذا الحي
2: شبوا

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية وإنصاف بعيدا عن ازدواجية المعايير والانتقائية في المواقف. أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أنها نفذت خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومحطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في الموقع المستهدف ومعمل أرامكو تنجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. أكد مصدر عسكري أنه تم بعون الله وتوفيقه طرد التحشيدات العدو السعودي من مديرية المصراخ بمحافظة تعز. كما بث الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت التقدم من لحج نحو مرتفعات الوازعية وتطهير وادي الشريرة والجبال المحيطة به باتجاه الشمايتين بمحافظة تعز. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد طفل وإصابة 6 مواطنين بينهم امرأة وطفل كحصيلة أولية لجريمة إرهابية ارتكبها طيران العدو السعودي باستهدافه المباشر لمنزل في حي سكني مكتظ بالسكان بمنطقة باب شعوب بأمانة العاصمة صنعاء. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تهديدات وزير حرب العدو الصهيوني إسرائيل كاتس باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية تمثل إرهاب دولة منظم وتعكس منطقة الدول المارقة والإفلاس السياسي لحكومة الكيان الفاشية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلة نفط عملاقة واندلاع حريق في غرفة محركاتها أمس إثر اصطدامها بلغم بحري في المنطقة الواقعة جنوب مضيق هرمز، مؤكدة أنها ثالث ناقلة تصطدم بألغام بحرية خلال 24 ساعة الماضية أثناء عبورها مسارا غير مصرح به. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشجع تذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. سمعنا الأعزاء، ونحن نتحدث عن محافظة مهمة من محافظات الجمهورية اليمنية التي تلعب دورا مهما بالنسبة للهدوء والاستقرار والأمن في اليمن. سنتحدث عن عاصمة الثقافة اليمنية، نتحدث عن محافظة تعز. هذه المحافظة التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من اليمن، وتبعد عن العاصمة صنعاء بحوالي 256 كيلو مترا، وعن مدينة عدن بنحو 167 كيلو متر. هذه المدينة التي تحتضن سفح جبل صبر الشهير الذي يرتفع إلى نحو 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. وصفت تعز قديما بدمشق اليمن لغناها بالثمار والأزهار والأنهار، وتعرف بكونها معقل الأدباء والمفكرين ومهد الثورات اليمنية الحديثة. تعود نواة تأسيس المدينة إلى عصر الدولة الصليحية في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي، واتخذت عاصمة للبلاد في عصور هامة أبرزها عصر الدولة الرسولية التي تعد العصر الذهبي لتعز. أبرز معالمها التاريخية قلعة القاهرة وجامع الجند، وهو من أقدم المساجد في الإسلام، وجامع المظفر، وجامع الأشرفية، وقلعة الدملأة. لها تاريخ كبير وكثير. هذه المحافظة التي عرف الأعداء بأهميتها وأهمية الدور الذي تقوم به بالنسبة لليمن، فتم غزو عقول أبنائها فكريا وثقافيا، وتم تحويلهم من مفكرين وأدباء إلى ناطقين بالدم وناطقين بثقافة الموت، هذه الثقافة المكروهة التي لا تأتي إلا عن طريق التكفيريين والإرهابيين. فسنتابع وإياكم في هذا الوثائقي كيف تحولت تعز من ثقافة الموت إلى موت الثقافة.

0: المعتز، عبق التاريخ والحضارة ومنارة العلم والثقافة، حامية باب المندب وحاضرة التاريخ الإسلامي، لعبت دورا كبيرا ومهما في تاريخ اليمن، وبلغت أوج مجدها وازدهارها كعاصمة للدولة الرسولية لأكثر من 200 عام.
1: تعز هي مدينة قديمة، كانت بداية نشأتها كمدينة على يد الأيوبيين، إذا دخلوا اليمن وحكموا فترة من الزمن هم الذين اتخذوها خططوها وجعلوها مدينة، وإلا كانت قلعة بناها الصليحيون من قبلهم. ثم غادر الأيوبيين سريعا وقامت دولة كبيرة في اليمن، الدولة الرسولية، اتخذت تعز عاصمة وأصبحت مركزا حضاريا مهما.
0: نظراً لموقعها الجغرافي وثقلها السكاني، تكتسب مدينة تعز أهمية استراتيجية كبيرة. فضمن نطاقها الجغرافي يوجد ميناء المخار، أشهر الموانئ اليمنية والمعروف قديماً باسم موكا، وباب المندب أحد أهم المضائق البحرية العالمية.
2: تعز ببعدها الجغرافي تطل على باب المندب، وهذا ممر دولي هام تتسابق عليه القوى العالمية الكبرى من أيام إيطاليا إلى بريطانيا إلى العثمانيون، الكل كان يبتدئ هجومه من الخاصرة تعز.
3: إذن تعز مهمة بالنسبة للخارطة الإقليمية ولدرجة الأطماع الصهيونية والإسرائيلية في هذا الممر المائي، لهذا من يحكم سيطرته على تعز يستطيع التحكم بباب المندب، ومن يفقد تعز لا يستطيع التحكم بباب المندب، ومن يحكم السيطرة على تعز يستطيع أن يبعد دور تعز في مجرى الثورات التاريخية.
0: على مدى عقود من الزمن ظلت مدينة تعز قلعة شامخة بكبريائها وتاريخها، حملت مشاعل الفكر والأدب والثقافة، وسجلت عبر تاريخ طويل من النضال أروع البطولات والملاحم الثورية والوطنية.
4: لا بد أن تحمل عصاها وتخرج من عدن، لا بد أن تحمل عصاها وتخرج من الجنوب، فإن عدن عربية والجنوب عربية.
3: تعز هي المستودع الثوري لانطلاقة 14 أكتوبر، هي مثلة الحاضن للقيادة الثورية الأكتوبرية التي حتى حكمت الجنوب. يعني عندما ننظر إلى دور سالمين، ننظر لدور عبد الفتاح إسماعيل، ننظر إلى دور عبد الله بعذيب، ننظر إلى دور الخامري، ننظر إلى دور كثير من القيادات حتى من الجنوب التي اتخذت من تعز مقر لانطلاقة ثورة 14 أكتوبر.

0: قدمت تعز نفسها كحاضرة لثورات التحرر الوطنية والثقافية، وحاضنة للتنوع والتعايش لكل أبناء اليمن.
1: اشتهر عن تعز خلال الفترات الماضية أنها مدينة التنوع ومدينة الثقافة ومدينة التعلم العلم، فكانت يعني عبارة عن مكان لتلاقح الأفكار. هذا الأمور وهذا التنوع كانت ميزة، فكان كثير من اليمنيين يعتبرون أن تعز هي مدينة الثقافة والتنوع والقبول بالآخر.

مع اندلاع ثورات الربيع العربي انطلقت الحالمة لتستعيد مكانتها وتؤكد حضورها الثوري من جديد.

0: اندفعت القوى الثورية في محافظة تعز بشكل عفوي بدافع حتى ثوري وضمير ثوري، استطاعت أن تؤسس ساحة التغيير وتهز عرش النظام بذلك العين.
1: في ربيع 2011 قادت تعز عجلة التغيير ورفعت شعار الحرية والكرامة ضد الظلم والفساد، لكن ربيعها الثوري تحول إلى شتاء مظلم.
2: والقوف معهم ومع مطالبهم الدستورية،
0: حزب الإصلاح استطاع أن يخترق الصف الثوري ويدعشن الحياة الثورية، لكن هناك نقطة لمشروع الاستهداف الثوري في تعز هو تاريخ هبوب المبادرة الخليجية ليلة مجزرة الكرامة. بدأ إحراق مشروع الساحة، بدأ الاستهداف للثوريين، بدأت عملية الاغتيالات تتنامى بشكل مخيف للرموز الثورية القومية في هذه المحافظة، وبدأت دعشنة الحياة الثورية في ذاك المكان.
3: كان الإصلاح النصيب الأوفر أنه النظام السابق ترك لهم محافظة تعز كي تكون محافظة خاصة بهم، وبالتالي حدث هناك توسع كبير في تعز من قبل قيادات حزب الإصلاح.
1: بين عامي 2011 و2015 استطاع حزب الإصلاح اختطاف تعز وإغراقها في مستنقعات الفوضى والإرهاب والتخلص من القيادات الوطنية الفاعلة واستبدالها بشخصيات تدين له بالتبعية والولاء، عملت على تمزيق وحدة النسيج الاجتماعي وإيقاظ النعرات الطائفية والمناطقية بما ينسجم مع المشاريع الاستعمارية الخارجية.
4: نعم، استئصال النبتة الخبيثة التي غرستها إيران في اليمن.
5: الإخوان المسلمين هم من بدأوا يخلقوا فكر خارجي دخيل، هو البذرة الخبيثة الذي أنبتت كل هذا السوء الذي تراه في تعز.
6: استخدام ثقافة الكراهية من أجل إقصاء الآخر وتشويهه ورفضه ورفض التعايش معه، أنت زرعت بذرة خبيثة داخل المدينة والمحافظة.
3: ولا ننسى أيضا يعني أنه معظم القيادة التي كانت في دمشق والطلاب عادوا إلى تعز واستوطنوا فيها، وبدأنا نقرأ في بعض أحياء تعز بعض العبارة العنصرية المقيتة التي لم نكن نعرفها بالضبط. تعز أصبحت وهابية بامتياز.
0: الاستهداف من 2011 كان ممنهج، وجزء من الاستهداف نفذته حكومة الوفاق. يعني عندما ننظر إلى دعشنة الحياة الأمنية في 2011، في برنامج الحكومة الوفاقية أن البرنامج سيكافح الداعشية، فكان عليك إذا أنت فعلا ستكافح الداعشية كان عليك أن لا تعين وزير داخلية داعشي، ووزير الداخلية الداعشي هذا هو استكمل بناء الخلايا الداعشية في محافظة تعز، حرص أن يبني أو يدعشن الحياة الأمنية لتأمين مسرح الجريمة في الاغتيالات أو غيره.
5: ما هو الغرض من هذا؟ الغرض تشويه تعز، تشويه وجه تعز الحضاري المشرق، تشويه وجه تعز الإنساني الأخلاقي الروحاني. قتله، تفتيته، تمزيق القوى الحية في أي مجتمع، هذا هو الهدف، ليسهل للأعداء التغلغل فيه والدخول.

0: بدأت العملية في اليمن، والهدف هو دفاع وحماية الحكومة الشرعية اليمنية.
1: أعلنت قيادة التحالف لاستمرار إعادة الأمل للمواطن اليمني من خلال عملية إعادة الأمل.
2: بقميص ما سمي بالشرعية وشعارات زائفة تدعي إعادة الأمل لليمنيين، أعلنت مملكة الشر عاصفة حقدها على اليمن وشعبه في 26 من مارس 2015. وهرول عملاؤها ومرتزقتها في الداخل لتأييدها والاحتماء بعباءتها، وهم يهتفون بعبارات الشكر والامتنان.
3: شكرا سلمان. هذه العبارة هي جزء من تشويه هذه المحافظة، جزء من وضع الكليبشات أمام القوى القومية والثورية في هذه المحافظة.
4: وحدثني شخص من المنتمين لحزب الإصلاح في البداية أن السعودية اشترطت عليه أن يرفعوا صور سلمان، كانت السعودية تريد أن تستخدم الإصلاح كقنطرة لمحاولة إقناع الناس من أبناء المدينة والمحافظة أن هذا الدولة جاءت لتنصرنا وتقف معنا، ولا كراهية السعودية متأصلة في نفوس التعزيين أكثر من غيرهم من اليمنيين، والسبب أن أكثر المغتربين اليمنيين في السعودية من تعز، وهم أكثر من يعانوا الاضطهاد، وأكثر من عرفوا طبائع السعوديين وكبرهم وغطرستهم.
5: وحينها يعني بدأ التعز تنسلق إلى حضن العدوان وإلى مستنقع الإرهاب، وهذه اللحظة أعتقد أنها اللحظة الفارقة التي يعني تعز قبل هذا التاريخ لم تعد تعز بعد هذا التاريخ، لأنه عندما تخرج مظاهرة مؤيدة للعدوان في تعز فتلك هي الطامة الكبرى.
6: يا شباب كل القبائل تحركوا الآن، الطيران يقصد في كل مكان، تحركوا مع الطيران استفيدوا من القصف.
2: أدركت دول العدوان ومرتزقتها أن تعز هي المفتاح الأول لنصرها العسكري المزعوم في اليمن، فكثفت من غاراتها الجوية وحملاتها الإعلامية لما أسمته معركة تحرير تعز.
7: يا أبناء محافظة تعز الأبية الصامدة، حانت اللحظة التاريخية الحاسمة التي انتظرتموها طويلة.
8: تحرير تعز هو تحرير مشترك،
9: تعز التي أصبحت يفصلنا عنها أيام معدودة، تعز نعم. ستحرر بإذن الله في أيام معدودة جدا،
10: سوف نحرر تعز في 48 ساعة.
9: قوات التحالف التي توجد على مشارف تعز،
11: وأنا أقول لك شفت الغلم هذا؟ التحالف راح يأخذ تعز نعم. كما أثبت هذا الغلم في جيبي.
3: والعدوان تحرص على استهداف تعز بكل الوسائل، تم تجميع كثير من القوى إلى هذا المكان، سواء بلغة التدعيش أو بلغة البلاك ووتر التي دخلت تعز، أو من خلال حتى المنظمات الاستخباراتية الإسرائيلية اليوم التي تواجد في هذه المحافظة. اليوم كل مشاريع القذارة الإمبريالية جمعت لهذه المحافظة.
2: سعت دول العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات إلى حشد وجمع كل الفصائل والجماعات الإرهابية المتطرفة بما فيها ميليشيات حزب الإصلاح والقاعدة وداعش في فصيل واحد باسم المقاومة الشعبية بقيادة المرتزق حمود المخلافي، ورفضها بالمال والسلاح للقيام بعمليات عسكرية تحت لافتة تحرير المدينة.
12: وجدوا في تعز الحاضنة الاجتماعية الكبيرة، الثقل السكاني في تعز، ووجدوا هذه التشظيات وهذه التشرذمات، أضف إليها التوق للتحرر، استغلت هذه العناوين كلها فأفرزت هذه الشخصيات المشوهة منها المخلافي والعباس فلان، اليوم كثير على الساحة، وهم ما هم إلا أداة جريمة ينفذ مخطط لتفتيت اليمن وإضعافه وإركاعه ثم يتم التخلص منهم.
3: اليوم هم يدشنوا عملية التدعيش المتوحش المعادي للحياة في هذه المحافظة.
2: كانت المدينة حينها على موعد مع فصل جديد وطويل من فصول الموت والخراب والدمار على أيدي ذئاب مسعورة لا تعرف الرحمة والإنسانية.
4: انطلقت بعض الشخصيات الممنوعة بالكراهية والحقد مثل قطعان الذئاب المتوحشة، يقتلون ويفجرون ويقطعون الرؤوس ويفعلون أعمال يعني كنا إلى قبل سنوات نسمع أنها تقع في بعض الدول، فنحمد الله أنها ما ليست في بلادنا، لكننا تفاجأنا يعني صحونا في بعض الأيام فإذا بها في في في مدينتنا وفي محافظتنا، وهذا أمر مرعب.
2: بدأت ميليشيات ما سمي بالمقاومة الشعبية أعمالها الإجرامية بنهب المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة واقتحام السجون لتعزيز صفوفها بالمجرمين ونشر الفوضى والإرهاب وممارسة أعمال البلطجة في شوارع المدينة.
13: شارع هذا كان حياة وكل حاجة، كان أفضل شارع داخل تعز، كان مزدحم ليل نهار، دحين شارع الموت.
3: هي تستهدف كل المشاريع المدنية من أجل استكمال عملية الصوملة والأفغنة لهذه المحافظة.
2: تحولت المناطق والأحياء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات العدوان ومرتزقته إلى مسرح لكل أنواع الجرائم والقتل، ومعها حلت لعنة داعش وسياطها تجلد المواطنين في الشوارع وسكاكينها تنال من رقابهم.
4: وكشخص كنت موجودا في تعز في بداية العدوان لمدة 6 أشهر وشاهدت عددا من عمليات السحل في البداية، كانت هناك وجوه مشبوهة إرهابية معروفة إقليمية مثل داعش والقاعدة، تم وصول مجموعة من الأجانب. هذه الشخصيات هي بالذات التي بدأت تلك العمليات الإجرامية لمحاولة أن يجعلوها ثقافة، وفعلا بدأ يقلدهم مجموعة من الشباب المتطرف دينيا أو المتطرف مناطقيا في المدينة، وبدأت تكثر تلك العمليات.
14: هذا قناص حوثي، هذا قناص حوثي الأعلام السياسي بصينا.
5: 18 أغسطس 2015 تمت أولى قضايا السحل والقتل في تعز، وخصوصا لأبناء الجيش واللجان الشعبية من المحافظات الشمالية الذين كانوا يتواجدون في مقر الأمن السياسي. تم سحل 5 إلى 7 جثث ويعني سحبها بالسيارات وطوف بها على شوارع المدينة. السحل الآخر كان في عام 2016 في شهر مارس عندما دخلوا إلى بير باشا وسحلوا 3 أو 4 منتمين إلى بحجة أنهم منتمين إلى أنصار الله مع أنهم من شرعب ومن صبر، وأيضا عندما دخلوا القحملية عندما تم دخول القحملية تم هناك سحل وقتل بنفس الطريقة الهمجية، 3 مرات كرروا فيها قضايا القتل والسحل.
2: لم تكن تلك المشاهد الوحشية سوى أول فصل من فصول الإجرام والإرهاب الوهابي الداعشي الذي انتهجه النظام السعودي وعناصره التكفيرية وروج لها بأنها انتصارات على جثث وأشلاء الأبرياء في شوارع الحالمة.
12: هذه الممارسات الوحشية الذي يقوم بها هؤلاء وهي دخيلة على المجتمع ككل وعلى مجتمع تعز خاصة، ليست موجودة. هذا العنف، هذا الذبح، هذا السحر، هذا القتل، لا حرمة للمال، لا حرمة للدم، لا حرمة، يعني كيف يمكن أن تتعايش مع هؤلاء؟ ما صعب، صعب.
14: وتعز اليوم ترسل رسالة إلى كل حوثي يتبع إيران
15: أننا سنتحرهم، سنقتلهم كما نقتل هؤلاء، وسنعيدهم جثثا هامدة.
2: توالت قصص الإجرام والوحشية المفرطة في مشاهد تجاوزت كل القيم الدينية والأخلاقية والأعراف الإنسانية على أيدي عصابات داعش وميليشيات الإصلاح وبدعم سعودي واضح.
9: تمارس الذبح والسحل بصفة يومية، تمارس النهب، وهذه هي نفس النموذج الذي يطبق اليوم في ليبيا، نفس النموذج الذي يطبق في سوريا، نفس النموذج الذي يطبق في العراق، هو يطبق اليوم في اليمن. لهذا الطرف الآخر العدواني يريد أن تكون تعز داعشية بامتياز.
4: فعلا بدأوها ثم بدأت تنتشر أكثر فأكثر، وبلغت قمتها في حادثة التصفية العبادة العقيق التي حصلت في جبل صبر.
16: سامعينا الكرام، يوم أمس بث الإعلام الحربي مشاهد لطرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت التقدم من لحج نحو مرتفعات الوازعية وتطهير وادي شريرة والجبال المحيطة به في محافظة تعز. المشاهد أظهرت المعارك التي خاضها أبطال القوات المسلحة لطرد تحشيدات العدو وتطهير ما تبقى من الوادي. أيضا وثقت المشاهد الاشتباكات التي جرت من مسافة صفر والتي أظهرت فيها يعني مدى البطولة والمهارة الفائقة لأبطال القوات المسلحة في اختراق المواقع المعادية. أيضا أظهرت عملية الاستهداف المدرعات وآليات العدو العسكري بالقصف المدفعي والإصابات الدقيقة.
17: لا أصدق حديثا عن مجريات معركة مثل الصوت والصورة، ولا أقطع مصداقية عن مستجدات جبهة مثل رواية كاميرا مرابطة، مثل مشاهدات عدسة ترافق الفوهة من لحظة الاستطلاع وتوثق الالتحام من لحظة الرصد، تختلق الغبار والأدخنة وتسجل كل وقائع المنازلة، ولا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها من دقائق ما يجري على الأرض وحقائق ما يقع في الميدان، وتنقلها كما هي تماما للعيان من دون زيادة ولا مبالغة ولا نقصان.

في جبهة الساحل الغربي بالتحديد منها في كهبوب والوازعية، كل جدة المواجهة وهي على مساحة صحراوية شاسعة مترامية، أنها جارية في كل شبر، حامية تحت كل شجرة، منقضة على كل منتشر، مفترسة لكل مموه، تلتقط كل متحرك ومتموضع ومتمركز. لا تهن قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة في ابتغاء القوم، ولا تقصر مسيراتها في التعامل مع الورم إن تبدى هنا أو استشرى هنالك.

في المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي اليوم لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في هذه القفار الموحشة والفيافي المفتوحة، كان أبطال سلاح المسيرات هم فرسان النزال، وكانت شواظ الطائرة المسيرة الانقضاضية محلية الصنع سلاح النكال، وذلك في عمليات قتالية نوعية مؤثرة كل التأثير وفاعلة كل الفعالية، في ضربات مسددة بلا نسبية سنتيمترية لهامش خطأ، في ملاحقة دقيقة التصويب في مقتل الهدف، في مطاردة مسددة الإصابة في منسف العتاد المستهدف. المشاهد الموزعة والتي وثقت جانبا من هذه العمليات الموفقة وأبرزت نماذجا من الضربات المسددة تقدم صورة لواقع النكال الذي تلاقيه تحشيدات العدو السعودي في الميدان، ترسم خريطة لسخونة ما هو جار على الأرض من اشتباك، وتوجز نبذة لجحيم أرض تصب الويل صبا على رؤوس أدوات الغزو ومستخدمي الاحتلال. لا شماتة في مصارع من ارتضوا ذل الخيانة ومهانة العبودية، ولا عزاء في دماء باعها أصحابها بريالات بخسة سعودية.

هذه العمليات ثم تبعد منها رسائل يمنية تبعثها الأرض إلى كل من يروم احتلالها، ويبعثها الشعب إلى كل من يريد قهره وإهانته وإذلاله. الجو ببأس الله مكمن، والأرض بعون الله مدفن، والبحر بقوة الله قبر لكل من تلقي به كراهيته للحياة إلى شواطئ اليمن.

0: سامعينا الكرام، وفي إطار الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة اليمنية من خلال طرد تحشيدات العدو السعودي التي تحاول مرات عديدة التقدم باتجاه المناطق في محافظة تعز، بالأمس بثت قناة المسيرة مشاهد لمدة نصف ساعة لهذه التحشيدات التي كانت تحاول التقدم من لحج إلى منطقة الوازعية في محافظة تعز، وتلك البطولات التي سطرها أبطال القوات المسلحة اليمنية من خلال صد هذه التحشيدات وردعها وطردها من المنطقة واغتنام الآليات. للحديث عن هذا المشهد الذي يحبس الأنفاس يوم أمس، معنا الأستاذ مصطفى المغربي، ناشط ثقافي وكاتب ومحلل سياسي. أستاذ مصطفى، حياكم الله.
1: حياكم الله
0: سيدي الكريم. بالأمس الصورة حكت أكثر من مشهد. أولا البطولة والشجاعة والتضحية من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية في تلك المناطق الوعرة والشاهقة في تلك الجبال، أيضا في المقابل كمية العدد والتحشيدات من قبل العدو السعودي الذي جاء بمدرعاته وآلياته ومرتزقته، والذي تم طردهم بفعل سواعد أبطال الجيش اليمني. البعض فر هاربا والبعض ألقى السلاح واستسلم. تعليقكم على تلك المشاهد التي رأيناها يوم أمس، والتي كنا وكأننا في ساحة المعركة لمدة نصف ساعة.
1: نعم، نبدأ نقول أن تلك التحشيدات التي قدمت إلى تقوم الوزنية من الجهة الغربية، وهي تقوم الواضحة لمناطق التصريح اللحن، كانت محاولة اختراق نتيجة الفشل الكبير الذي جمني به التحديثات السعودية في باب المندب وفي الجهة التي حاولت اختراقها الجهة، حيث تم كسر تلك الزحوف في قبل 5 أيام، ومنها فتحها إلى محاولة الاختراق من خلال السلسلة اللي هي المساخنة مارينا الوازعية، وتقوم وذلك بهدف محاولة رفع معنويات نتيجة خسارة الخسارة في الساحل، في ضفة الساحل المقابل لباب المندب. طبعا المشاهد كانت عبارة عن بطولات لا يمكن أن توصف بالكلمات، وكما يقال لا يفي قاعدة لقائم أو لمجاهد. هؤلاء الذين صفروا ملاحم خلال الثلاث الأيام الماضية في خبز شوف التحشيدات السعودية التي القادمة من الصبيحة، مناطق الصبيحة، وهي طبعا تحشيدات سلفية عقائدية، لأن الآن السعودية بنت قوات موازية من القوات السلفية الوهابية التكفيرية درع الوطن، ما تسمى بالطوارئ، وكذلك نفس النسيج في قوات العمالقة التي سبق أن بدتها الإمارة، ولكن أصبحت بعيتها للسعودية. طبعا الحمد لله المشاهد سارة جدا ومفرحة، وهي بطولة تصفرها قوات الجيش اليمني وملاحم تاريخية. فكثيرين أخذوا انطباع وكأنها مشاهد سينمائية وليست حقيقية.
0: صحيح.
1: ولكن للأمانة لم يسطر أي جيش في العالم مثل هذه الملاحم وأمام الصورة سوى الجيش اليمني، وليست هذه أول المعارك أو أول الوقائع الموثقة. هناك ملاحم كبرى سبق أن بثها الإعلام الحربي فكانت تكون أشبه بالمعجزات كما يقال، وليس على الواقع.
0: نعم صحيح. عندما لاحظنا في تلك الصورة العدد في مقابل مثلا الأعداد التي كانت من أبطال الجيش، لا يوازي تلك الأعداد وتلك الآليات وتلك المدرعات، لكن استطاعوا بفعل الإيمان، بفعل الثقة بالله، الكلمات التي كانوا يرددونها بالتوكل على الله، أن يتم طرد تلك التحشيدات التي كانت لديها المدرعات والآليات والمتارس والأسلحة، لكنهم لم لم يصمدوا أمام ثبات وعزيمة أبطال القوات المسلحة المستعينين بالله عز وجل في كل ضربة وفي كل رمية، وهم يتوسلون إلى الله بأن يسدد ذلك تلك الضربة وتلك الرمية.
1: هذا تفسير المفهوم القرآني، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمفهوم النصر، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى نصرنا نحن العبيد بمفهومنا نحن، أن الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى نصرنا. ومفهوم نصر الله هنا أن اليمن تمت به في ظل القيادة، وهي نعمة أن نصرت غزة، وبالتالي هو نصر لله سبحانه وتعالى. فانحسس النصر المظلومين في تثبيت أقدام المؤمنين، وهذا هي وهذه التجليات في الميدان.
0: نعم،
1: من ينصر الله ينصره ويثبت أقدامه.
0: نعم صحيح. أيضا أستاذ مصطفى، ما لفت أيضا في هذه المشاهد هي وعورة التضاريس لتلك الجبال الشاهقة في محافظة تعز، وهنا تساءل يعني هناك تلاحم وانسجام بين الطبيعة وتلك التضاريس مع المقاتل اليمني من أبطال القوات اليمنية، وكأنهم هناك تناغم وهناك انسجام ما بين هذه التضاريس. وهنا أتساءل كيف الباكستاني والتركي والسوري أن يتلاحم مع الطبيعة وجغرافيا

0: كان الله سبحانه وتعالى في عونهم وثبتهم تثبيت كبير. هناك المرتفعات الجبلية يكاد لا تنتهي، تخلص من سلسلة وتتخطى سلسلة وتضرب سلسلة أخرى. فكما أقول لك المسألة ليست بالكثرة ولا بالأعداد ولا بالأحداث، ولكن من ينصر الله ينصر ويثبت أقدامه.
1: نعم، هذه المشاهد كيف انعكست على نفسية وروحية أبناء محافظة تعز الذين شاهدوا كغيرهم من أبناء المحافظات المحررة هذه المشاهد التي تثلج الصدر، وأن هناك قوات مسلحة تحمي أبناء المحافظات وتذود عن حماة الوطن، كيف قرأوا تلك المشاهد؟
0: أنا لا أقصد الآن الجبهات في محافظة تعز متعددة.
1: نعم.
0: يعني احنا في هناك جبهات حية الآن في مناطق مدينة تعز الغربية، وبعد تحرير مناطق السمايتين وقلنا عام مديرية

0: في مديريه سامع في كيف تواجه هذا المصلحين تدار اصواتهم وكناتهم انهم من ابناء الاهل.
1: نعم.
0: فهم من ابناء الاسر التي تتفقد الاهل وبالتالي هم يعني يوافقون المعركه اولا باول.
1: نعم. يعني وهناك ارتياح وهناك ايضا انخراط لابناء محافظه تعز.
0: طبعا ان ابناء تعز يترقبون الفتح الكبير وهو فتح المدينه مركز المحافظه.
1: نعم. يعني هذه الانتصارات تحققت بفضل من الله عز وجل وبفضل الحاضنة الداخلية المجتمعية التي سهلت كثيرا للمجاهدين والذي انخرطت مع المجاهدين في هذه المعركة. وهذا يدل على ماذا يدل أستاذ مصطفى؟ انخراط أبناء تعز وهذا الارتياح من قبل أبناء المحافظة للانتصارات التي تتحقق، على ماذا يدل ذلك؟
0: نعم نعتبر أنه تعز خاصة مركز المحافظة وبعض المديريات أو الأماكن اختطفتها تم اختطافها من قبل الفصائل المتطرفة.
1: نعم.
0: حتى التوغل الوهابي تمكن النظام السعودي من خلق بؤر، وليس حديثا من 2015 أو 2014، من أكثر من 30 سنة وهو يتوغل في هذه المناطق.
1: صحيح.
0: يبني المدارس المساجد الخاصة بوهابية، حاول يغير فكر هذه المحافظة التي هي عبارة عن قبلة لكافة اليمنيين، فأصبح أن يتوغل ويخلق بؤرة وأفكار معينة ويستقبل أجيال جديدة في أفكار معينة. لكن للأمانة أحداث غزة وإسناد السيد القائد ورجاله لغزة غيرت مفاهيم كثيرة وحركة البوصلة.
1: نعم.
0: إلى حد أن هذه القطعان أصبحت تعيش حالة انفصام شخصية لا ترد عليه من إيماد القضية الفلسطينية، يبقضوا في لحظة ويرون أنهم يقاتلون مع أولاد انقلبوا على القضية.
1: صحيح.
0: وبالتالي أستطيع أن أقول أن قضية فلسطين وقضية غزة وإسناد القائد ورجاله لغزة خلق وعي آخر وانقلاب فكري، حتى البنت كانوا يعتبرون يكفرون، يعني يعتبرون كفار نبوش.
1: صحيح. يعني هذه النقطة مهمة جدا يعني أستاذ مصطفى، مسألة الوعي والتضليل الإعلامي والثقافي والفكري الذي يمارس على أبناء محافظة تعز من قبل المد الوهابي وتشويه صورة سلطة صنعاء والمجاهدين، ويعني يأخذونهم في بعد غير البعد الحقيقي. لكن كما ذكرتم الأحداث أثبتت وتثبت
0: بي... التركيز كان على فعل وليس باستثناء، هي أصابت عمران، أصابت دمار، أصابت إب أكثر، لكن مستوى الوعي عند أبناء تعز أكثر.
1: أها.
0: لأن إيمانهم وارتباطهم بالقضية الفلسطينية أكبر.
1: نعم.
0: وهو ما خلق حركة الانفصام بعد عمليات إسناد غزة.
1: نعم.
0: وتطور إلى طور إلى درجة أن أولاد بدأوا يذكرون قياداتهم، يعني قيادتهم إخوانها.
1: نعم. جميل.
0: يعني إذا كانت قضيتهم الأساسية هي دائما يتعبرون بالقضية الفلسطينية القيادات الإخوانية، فالآن طبعا الجيل الصاعد عندما ينظر إلى مكون يمني أو قيادة يمنية شابة جديدة تحمل فكر ووعي تساند هذه القضية، بينما أنت تلقى في الموقف الآخر هناك أنك تنفح تاريخك السابق وكأنك تتلاقى في ماضي أسبعي التي يحفظها ليه على مدى حقود.
1: صحيح. صحيح.
0: فأستطيع أن أقول ليس على مستوى تعز بل على مستوى العدو السعودي، حاول يتستر خلف ستار الكعبة ابتداء ويقول الحوثيون يستهدفون الكعبة.
1: صحيح. والمدينة المنورة.
0: الشعوب العربية والإسلامية لم تصدقهم، وإذا كانت هذه الواقعة قبل إسناد غزة لكانت صدقتها.
1: صحيح.
0: وحملت السلاح سلاح الإعلام وسلاح السيف لقتالنا، ولكن جاءت قضية غزة كانت مفصلية وكاكتة وفاضحة.
1: نعم. أيضا أستاذ مصطفى، بعد دخول المجاهدين لمحافظة تعز والتعامل من قبل المجاهدين مع أبناء المحافظة، التعامل مع الأسرى، قرار العفو الرئاسي عن المنخدعين والمنخرطين في تحشيدات العدو السعودي، ألم يبعث كل هذه الرسائل طمأنينة وسكينة لأبناء محافظة تعز بأن هؤلاء

0: يعني عكس ما يروج لهم عبر ماكينة الإعلام العدو التي تضخ على مدى الساعة شائعات وأكاذيب وتروج إلى ما هو صحيح، يعني بجوار ما ذكرتم من مسألة غزة ومساندة غزة ودخول القوات المسلحة في العمليات التي أصابت عمق كيان العدو الصهيوني. ألم تبعث هذه أيضا برسائل الهدوء والطمأنينة لأبناء المحافظة؟
1: نعم، واكبنا دخول، والحمد لله كان لي يعني كان لي شرف الدخول مع المجاهدين يوم 10 سبتمبر إلى المقر.
0: نعم،
1: أثناء الدخول الأول في الساعات الأولى وكنا نخشى أن تحدث انتهاكات من عمليات اختراقات في قلب مدينة المقر، لكن الحمد لله في اليوم الثالث لمسنا ارتياح غير عادي. تم حدث الخدمات بشكل مباشر، ضخ المياه الشرب للمواطنين، عدد التيار الكهربائي بشكل منتظم، خدمات النظافة باشرت بأعمالها، انتقلت طاقم من مركز المحافظة في الحوضان إلى المقهى، الناس تم توزيع عشرات آلاف السلال الغذائية لكافة أرجاء العزل وقرى المقهى. هذا ما حدث صورة طيبة عن حكومة صنعاء وفي أثناء دخولها أي مدينة جديدة أو مديرية جديدة.
0: صحيح،
1: وبالفعل المقهى كانت المفتاح لبقية المديريات، وقد تكون ليس لديكم معلومات عن المديريات التي تم في أقل من شهر تم استحادتها، يعني عيس وخوخات تبع الحديدة مديريتين، المقار ضباط مديريتين تتبع ساحليتين تتبع انفعال موزع والوازعية، المحافر، المواطر، الشمايتين، جبل حبشي، ومؤخرا سامع وصلوا، يعني 11 مديرية تتبع ساحل ومديريتين تتبع الحديدة. هذه المديريات المساحات شاسعة تكاد توازي عدة دول وليس دولة في خلال أقل من 20 يوم. هذا ليس الأمر عسكري،
0: نعم، يعني بمعنى
1: ليس عسكري، وإنما في كانت المقام نموذج، تتعاونت أهالي في بقية المديريات.
0: بمعنى أنتم تشيرون إلى وجود الحاضنة المجتمعية؟
1: نعم، في تعاون كبير،
0: نعم، وهذا هو المهم.
1: وكما أخبرت لم يتبقى إلا مركز المحافظة.
0: طيب،
1: عدد ثلاث مديريات ومديريتين ريفتين صدر الموردن لترابع عدنان.
0: طيب،
1: المظفر، القاهرة، أجزاء من مديرية صالة ومشعر عدنان وصدر الموردن. تخيلي إن المديريات التي ذكرتها لك سابقا اللي كانت محتلة 11 مديرية بأيدي المرتزقة.
0: نعم،
1: وتحرر في أقل من 20 يوم.
0: نعم، وهذا يدل على أنها على أن هؤلاء لم يقدموا لأبناء هذه المحافظات أي شيء. طيلة هذه السنوات لم يقدموا لأبناء هذه المحافظات إلا الرعب والفوضى والخوف، بينما عندما دخل مجاهدي القوات المسلحة اليمنية استطاعوا أن يبثوا الأمن والطمأنينة والسكينة وأن يتعاملوا معهم التعامل القرآني الراقي. رأينا كيف تعاملوا مع الأسرى، يعني كيف كانت رسائل الطمأنينة أثناء المعركة، وذلك يرفع السلاح وهو يدعوه أنه أخي ويطمئنه وأنت في وجهي، العديد من هذه الصور التي ارتسمت أيضا لأصحاب العقول عندما دخلوا المجاهدين إلى العاصمة صنعاء أيام النظام البائد الذي شن 6 حروب على محافظة صعدة. كيف تعاملوا معه؟ نحن الذين نعيش في صنعاء نشهد لهم بأنهم لم يريقوا دم ولم يسلبوا ولم يسرقوا، بل أمنوا المنطقة، وكانت هناك اللجان الشعبية في كل منطقة تؤمن، يعني هذا ما نشهد لا. وهذه رسائل نقدمها لأبناء محافظة تعز، أن هذا ما يحدث وما حدث طيل هذه الفترة من التأمين ومن التسامح ومن العفو ومن يد المسامحة والعفو. يعني تخيلوا أن يظل ذلك النظام البائد يشن 6 جولات من الحروب على محافظة صعدة وحصار مطبق، لكنهم مع ذلك حفظوا دماء الناس ولم يريقوا الدم إلا عندما تحالفوا مع الأعداء، أعداء الوطن الذين يريدون أن يكونوا في ظل الهيمنة والوصاية.
1: نعم، المجتمع اليمني طبيعته متسامح.
0: نعم،
1: ولذلك وصفه الرسول الكريم وهو لا ينطق عن الهوى، أرقى قلوب وأليا
0: أفئدة. لكن في المقابل أستاذ مصطفى يعني اسمح لي، ما رأيناه من التعامل مع الأسرى قوات المسلحة لم يعكس تلك الصورة، يعني التمثيل بالجثث، التمثيل بالجثث، تعريتهم، يعني هذه تلك الأشياء كشفت حقيقتهم، يعني بالعكس تلك الصورة التي بثوها وتباهوا بها بأنها انتصارات، بثوا بأن هذا فكرهم وهذا عقيدتهم، أنهم إذا دخلوا منطقة أفسدوها.
1: نعم، موضوع الفكر الداعشي ليس وليد لحظة.
0: نعم،
1: هذا فكر من مئات السنين.
0: نعم،
1: يعني هذا أتى يعني في مبادئ الطالبيين من كربلاء إلى من الطاق إلى المدينة الحرة الواقعة الحرة.
0: نعم،
1: إذا ما فعله محمد بحد الوهاب ومؤسسة المملكة السعودية بأهل الحجاز من مبادئ والكون على الحرم المكي والحرم المدني بمبادئ
0: رأسي.
1: نعم، هذا فكر ليس جديد، هذا فكر ابن تيمية.
0: نعم صحيح،
1: هذا هؤلاء فكر فعال.
0: نعم، ونحن نبرأ وأبناء محافظة تعز وكل المحافظات
1: محمد رسول الله. ولكن ما دون ذلك فكر ضال.
0: نعم،
1: وليس وليد اليوم، يجب أن نعترف ويكون حتى إعلامنا يجب أن يعالج هذه المسألة. مشكلتنا ليست على مستوى اليمن في هذا الموضوع، ما حدث في اليمن يا أستاذة، سواء من انتهاك حق الأسرى أو ذبح للأسرى أو إهانة قتامين الأسرى، لا يمثل 1% ما حصل في العراق وسوريا يا أستاذة.
0: نعم، لكن يعني
1: لا زال قيم أخلاقية واجتماعية حتى ترجع الشاب.
0: نعم،
1: وحدنا من أبناء الجنوب ومن أبناء الناس المناوئين لنا انتقدوا على السلوك.
0: صحيح، والكل يبرأ من هذا العمل، حتى أبناء محافظة تعز وكل المحافظات نبرأ من هذا العمل، أنه لا يمثل لا أخلاق ولا دين أبناء.
1: يجب أن نكون صادقين، تعز هي ما أكثر المحافظة التي دخلت الفصائل الإرهابية إليها دون الحمد، طبعا في كثرة الحرب يعني ما بعد أبيان، أحداث أبيان وأحداث عذر، يعني الفصائل المتحدة إرهابية مكثت في تعز في سنوات الحجول الأولى، ذبحت وسحلت وعملت، ونحن من أبناء تعز زعلت أنهم ليسوا من أبناء المحافظة.
0: نعم، ونحن نتذكر تلك الجرائم خصوصا في جريمات
1: من خطبه من منازلهم، وكانت السكاكين على رقبتي.
0: صحيح،
1: ورأيت أشكال لم أرها من قبل، وأحجام لم أرها من قبل.
0: نعم،
1: ودقول لم أرها من قبل،
0: وهذا كله يشكل دافعا، وهذا كله يشكل دافعا لأبناء المحافظة للتعاون مع المجاهدين والاستبسال في الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن، لأن هؤلاء لا يحملون لنا الخير، هؤلاء لو كان فيهم خير لنصروا إخواننا في غزة في ظل الإبادة التي شنت على هذا القطاع المحاصر، وكل الأحداث تدل على ذلك، وهؤلاء الأمراء الذين لا يملكون غير الماكينة الإعلامية التي يتحركون بها، لكن واقع الأمر أنهم هم من دفعوا لحرب غزة ومولوا على حرب غزة، لذلك الوعي مهم في هذه المعركة، وتحية لكل المجاهدين وتحية لكل أبناء المحافظات التي وقفت مع المجاهدين وشكلت الحاضنة الشعبية الدافعة والداعمة للمجاهدين. شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى المغربي الكاتب والمحلل السياسي على إتاحة الفرصة للحديث عن هذه المشاهد التي تحققت في محافظة تعز. شكرا جزيلا، في أمان.
2: وحدك الغالب على كل رقم يذكر.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف العدو السعودي اليوم بالصواريخ مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة، وشن طيران العدو السعودي غارتين على مديرية حيفان بمحافظة تعز، كما شن غارات على العاصمة صنعاء ومديرية همدان بمحافظة صنعاء. دعا عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية وإنصاف بعيدا عن ازدواجية المعايير والانتقائية في المواقف. دنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي مساء أمس بغارة جوية استهدفت عمارة سكنية مأهولة وسط مدينة التربة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، مخلفة أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين وترويعا للنساء والأطفال، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف للعدو الإسرائيلي على مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. واقتحمت قوات العدو فجر اليوم منطقة رأس الفارعة جنوب طوباس ودهمت منزلا وفتشت. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تهديدات وزير حرب العدو الصهيوني إسرائيل كاتس باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية تمثل إرهاب دولة منظما وتعكس منطقة الدول المارقة والإفلاس السياسي لحكومة الكيان الفاشية. صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف بأن الغرب يستخدم أنظمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل ستارلينك للتدخل في الشؤون الداخلية للدول النامية وتنسيق احتجاجات غير قانونية فيها. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
6: وحدك الغالب على أمر العباد والمهيمن من عليك.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، ونحن نتحدث عن محافظة تعز، هذه المحافظة اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية. يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الدكتور أنيس الأصبحي، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية، وهو أيضا باحث وخبير سياسي. نرحب بك دكتور أنيس معنا عبر فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولكم ولجميع المستمعين الكرام.
0: حياك الله دكتور أنيس. طبعا نحن نتحدث هنا عن محافظة تعز، هذه المحافظة اليمنية المهمة التي تربط بين الشمال وبين الجنوب، تتمتع بموقع استراتيجي مهم جدا، ونحب من خلالكم دكتور أنيس أن توضحوا للمستمع الكريم ما هي الأهمية الاستراتيجية للموقع الذي تتميز به محافظة تعز من ناحية البحر، كونها المتحكم الرئيسي بمضيق باب المندب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أهمية تعز هي إطلالها على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، إطلالها على باب المندب، وأيضا على ميناء المخام. هذه الأهمية الاستراتيجية أعطاها ذات بعد جيوسياسي واستراتيجي في عملية التحكم، إضافة إلى السلسلة الجبلية الحاكمة التي تسيطر عليها والتي تتحكم في هذا المدخل، كونها هي المتحكمة في مضيق باب المندب. لقد كان لها تاريخيا، أو البعد التاريخي والجيوسياسي والاستراتيجي، منذ الدولة الحميرية التي كان لها موقع في ذلك المكان، وهو متحكمة في هذه البوابة الجنوبية التي تربط بين الشرق والغرب في طرق التجارة، أو طرق تجارة اللبان والبخور في ذلك الوقت. وكانت الدولة الحميرية التي امتدت إلى تلك المنطقة وتحكمت في طرق التجارة، وكان لها ميناء يسمى أول ميناء، هو ميناء موزع، أو ثم ميناء المخا، مخا كوفي. وكان لها البعد الاقتصادي والجيوسياسي والاستراتيجي، إضافة إلى القلاع والحصون التي كانت تطل على هذه البوابة، سواء الحصون المتحكمة في للمتحكمة في طرق التجارة، وأيضا الرقابة على سير هذه التجارة. نحن نتذكر منذ يعني العدو الصهيوني أولا، وكانت الحرب أو الحرب العدوانية التي شنت على اليمن، هو من أجل السيطرة على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وتلك السلسلة الجبلية، إضافة إلى السيطرة على ميناء المخا. نتذكر عندما قام أو الصهيوني نتنياهو عندما تفاجأ بأن أو بأن كما قال بأن الحوثيين سوف يسيطرون على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وبالتالي كان الوجود للكيان الصهيوني منذ بداية الحرب حاضرا في هذه المعارك، إضافة إلى نزول خبراء عسكريين كانوا متواجدين على في ميناء المخا، إضافة إلى الجزر جزيرة ميون وغيرها من القواعد العسكرية التي بدأت يتم بناؤها من قبل الإمارات.
0: نعم.
1: وأيضا فيما بعد السعودية.
0: نعم.
1: على العموم
0: تفضلوا.
1: على العموم، هذا البعد كان له أيضا ارتباطات منذ بداية ما يسمى بالدعوة التي وجهها في ذلك الوقت إبراهيم الحمدي في عام 1977، في 22 مارس عندما تم عقد مؤتمر دول البحر الأحمر في تعز ودعا للدول المتشاطئة حتى تكون هناك قوة عربية مشتركة لحماية هذه الجزر وحماية باب المندب، خاصة في التحركات التي كانت بدأت خلال السبعينات تواجد للصهاينة سواء في المنطقة المحاذية لباب المندب أي في أثيوبيا في ذلك الوقت قبل أن تتحرر إرثيريا في حالب ودهلك وغيرها من الموانئ والجزر. ولم تلبي الدعوة كل من السعودية والأردن ومصر في ذلك الوقت، وذهبت إلى موقف آخر بأنها تريد الاستثمارات فقط ولا تريد السعودية أن يكون هناك قوة عربية لمواجهة المخاطر، كما قال محمد حسن هيكل بأن البحر الأحمر هو سيكون مستقبلا صراعنا مع العدو الصهيوني. كل ما يسمى بمشاريع التطبيع أو مشروع التطبيع كما قال شمعون بيريز قال يجب أن يكون بكتابه وكتاب الشرق الأوسط الجديد الذي طبعه في عام 1992 قال يجب علينا أن نتحكم في البحر الأحمر وأن يكون البحر الأحمر هو بحيرة تطبيع سلام. بمعنى إن الكيان الصهيوني ينظر إلى البوابة الجنوبية للبحر الأحمر كقناة تنفسية إلى ميناء أم الرشاش وامتداداته إلى إفريقيا وإلى غرب آسيا.
0: وبالتالي هذا صحيح.
1: كل هذه المشاريع مشاريع التطبيع يجب أن يسيطروا على البوابة من البوابة الشمالية إلى البوابة الجنوبية بما فيها الجزر، إضافة إلى ما يسمى جسر مدينة النور الذي قال عليه أنور عشقي في عام 2016 بعد العدوان على اليمن، وهذا يتطلب ما عدة أمور منها مشروع التطبيع مع كيان العدو الصهيوني مش مع دونة الجسر مدينة النور الذي يربط بين المخاو إلى جيبوتي.
0: نعم، إذن دكتور أنيس المحافظة تتمتع بموقع جيوستراتيجي مهم جدا.
1: وبالتالي نعم. اليوم يعني عمل منذ وقت مبكر العدو سواء دول تعارف العدوان بما هي السعودية على قطع كل جميع الطرقات والاتصال الديمغرافي للسكان من وقت مبكر، بمعنى إن جعلوا هذه المحاصرة قام الإصلاح وكل الجماعات التكفيرية التي تم نقلها من وقت مبكر سواء من دمج إلى هذه المناطق والمناطق أيضا الجبلية الأخرى في مناطق الأفيش، وهذه المناطق كلها ببناء مراكز تكفيرية ودور حديث وغيرها، وجعلوا المنطقة محاصرة تماما حتى لا يتسنى لنا الوصول إلى هذه المناطق أي بمعنى التحكم في هذه المواقع والسيطرة وأيضا العزل الديمغرافي السكاني، أي بمعنى كانت الرحلة التي يستطيع المواطن قبل ذلك أن يسافر سواء من تعز إلى التربة خلال ساعة، الآن كان عندما تم إغلاق هذه الطرقات من قبل أطراف المرتزقة يستمر أكثر من 12 ساعة، وبالتالي كثير من المواطنين لا يستطيع السفر أو الانتقال إلى هذه المناطق، وبالتالي يعني كان هناك مخطط، وهذا المخطط أن يتم العزل الديموغرافي والسكاني لهذه المناطق وبالتالي ينشر جميع الفوضى وغير ذلك من أجل هو نزع هذه الجغرافية. اليوم السعودية أرادت نزع هذه الجغرافية سواء جغرافية تعز الاستراتيجية بما فيها باب المندب والمخا حتى تتحكم في عملية التوازنات الدولية التي صارت هي موجودة في تلك المناطق، إلى إضافة إلى الوجود الكيان الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية سواء في حرب المضايق حرب الممرات المائية وطرق الإمدادات الطاقة وغيرها، وبالتالي اليوم اليمن هو يمتلك منذ القدم وسميت باليمن السعيد لأنها امتلكت هذا المجال الجيوسياسي والحيوي هذا هي قوة الدولة اليمنية.
0: نعم.
1: منذ القدم.
0: دكتور أنيس.
1: يجب أن نتحكم في هذا في
0: نعم.
1: هذا الموقع لصالح اليمن.
0: نعم دكتور أنيس، طبعا محافظة تعز يعني هي ليس من سنوات العدوان فقط، يعني هو من قبل ذلك وهم يحاولون فصل هذه المحافظة عن بقية محافظات الجمهورية اليمنية، لذلك كان هناك تداخل أو نستطيع أن نقول غزو فكري وثقافي لأبناء المحافظة. هذا ما تم ملاحظته بعد أن سيطر الفكر الوهابي بشكل كبير على مناطق كثير في محافظة تعز، وتحولت بعد ذلك تعز من عاصمة للثقافة اليمنية والقبول بالآخر للأسف يعني إلى ثقافة الموت والفكر الوهابي التكفيري الذي لا يقبل بالآخر، خاصة بعد سيطرة الإرهابيين على مفاصل المحافظة بين عامي 2011 و2015. طبعا دكتور، أول مشاهد القتل والسحل والذبح مع صرخات التكبير الداعشية ظهرت من محافظة تعز الأبية للأسف، فكيف تقبل أبناء تعز تلك المشاهد في ذلك الوقت؟ نسألكم هنا يعني عن أبناء تعز بشكل خاص وعن اليمن أو اليمنيين بشكل عام.
1: هذا هو طبعا هذا هو مشروع الإرهاب، وهو مشروع للإرهاب المعولم الذي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية نقل هذه الجماعات الإرهابية من أجل السيطرة على المواقع الجيوسياسية والاستراتيجية، السيطرة على مواقع الثروات. وبالتالي أنت عليك أن تعرفي بأن هذه الجماعات التكفيرية وتواجدها هي تتواجد في مناطق استراتيجية، في مناطق لديها ثروات وغيرها.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا هو الإرهاب المعولم الذي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية باسم الجماعات ورسم خرائط دم جديدة صدع في هذه الجغرافية. سواء في اليمن، في سوريا، في العراق وغيرها، وقامت تنقل هذه الجماعات التكفيرية من مناطق إلى مناطق ومن دول إلى دول أخرى لكي تشرع عملية التدخل فيما يسمى فيما بعد من أجل التدخل من أجل مواجهة أو ما يسمى مكافحة الإرهاب. هذا هو جزء من المشروع. وبالتالي كان الإرهاب في محافظة تعز عملية الذبح، عملية القتل، عملية هو من أجل إحداث صدمة لدى السكان وبالتالي ترهيبهم وتخويفهم في من هذا المنطلق. وبالتالي هذه الجماعات وراها هي دول أخرى كبرى هي تدعم هذه الجماعات وتنقلهم من أماكن إلى أماكن أخرى. نتذكر بأن اليوم قامت السعودية بطلب أيضا نقل جماعات تكفيرية من جماعات الجولاني حوالي 20,000 إلى هذه المناطق.
0: نعم.
1: وبالتالي اليوم هذا الإرهاب المعولم الذي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من مشروع الولايات المتحدة الأمريكية ومشروع الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الجماعات هي نفسها هي التي تقاتل من أجل سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وتمرير المشروع الكيان الصهيوني. اليوم أدركوا أبناء تعز هذه المعضلة الكبيرة 12 عام حتى المناطق المحتلة بأن كان هذا التدخل أو تدخل ما يسمى بعاصفة الحزم هو من أجل شرعية هذه أو عودة شرعية هذه، لكن هو من أجل شرعنة الاحتلال وليس من أجل عودة فلان أو فلان أو علان. النموذج الآن في كل المناطق المحتلة هو جزء من مشروع الفوضى التي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بعدم وجود مؤسسات، بعملية الترهيب، بعملية السحب، بعملية الذبح. وبالتالي هي من تقوم بهذه حتى تسقط أي مؤسسات في تلك المناطق، وبالتالي تستطيع التدخل من وصناعة جماعات متقاتلة فيما بينها. هو نفس النموذج البريطاني الذي أنشأته بريطانيا أيام الاحتلال البريطاني لتلك المناطق بسياسة فرق تزود، وبالتالي هي كانت تصنع هذه المشيخات والجماعات وغيرها وتتقاتل فيما بينها في الداخل حتى تسيطر هي على الموقع الجيوسياسي والاستراتيجي، سواء السيطرة على الموانئ السيطرة على الجزر والتحكم فيها وعلى السيطرة على الثروات ونهبها. وبالتالي نحن ندرك اليوم بأن اليمن يمتلك هذا الموقع الجيوسياسي والجيوبوليتيكي. أرادت التنافس الذي كان بين الإمارات والسعودية هو من أجل السيطرة على الموانئ أمام مشروع الحزام الطريق الصيني الذي هو امتداد إلى بحر العرب. وتذكري بأن الموانئ اليمنية لها أهمية استراتيجية في هذا المنطلق. وبالتالي كل الجزر اليمنية من جزيرة سقطرى جزيرة بيون البوابة الجنوبية للبحر الأحمر هي من ستعيد عملية الترتيبات والترتيبات الدولية وأيضا التعدد القطبي الذي هو حاصل الآن. وبالتالي نحن يجب علينا أن نكون حاضرين في هذا الموقع الجيوبوليتيكي والجيوسياسي الذي أرادت اليوم كل من السعودية ودول التطبيع أن تسخره إلى مشروع ما يسمى مشروع التطبيع مع كيان العدو الصهيوني وتحقيق الأطماع الصهيونية، سواء مشروع الشرق الأوسط الجديد، مشروع نيوم، أو مشروع من النهر إلى النيل، أو مشروع إسرائيل الكبرى وغيرها، أو مشروع إبراهام صفقات الغرب. كلها هذه هي تأتي ضمن استراتيجية السيطرة على البحر الأحمر وجعله بحيرة عبرية كما قال بن غوريون. يجب علينا أن نجعل البحر الأحمر بحيرة عبرية وأن نرى بما يسمى سفن داود تمخر عباد البحر الأحمر وأن نسيطر عليه ونقوم بما يسمى الحصار على العرب. إذن هذا جزء من المشروع الصهيوني، والكيان الصهيوني حاضر في المعركة، وبالتالي هم اليوم يدفعوا السعودية إلى هذا الاتجاه لنزع هذه الجغرافية لصالح مشروع تطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
0: نعم، ولكن هذا بمشاتلة لن يصح لهم. دكتور أنيس، تعدد القوى المتصارعة في محافظة تعز والتي حاولت بسط نفوذها على بعض أجزاء المحافظة ساهم في إيجاد حالة من عدم الاستقرار الأمني داخلها. اليوم المحافظة تتنسم عبير الحرية في أغلب مديرياتها، كيف انعكس ذلك على الوضع الأمني والمعيشي فيها، خاصة بعد تحرير أغلب مديرياتها من الاحتلال السعودي وتحشيداته من المرتزقة الذين عاثوا في المحافظة الفساد؟
1: أنا كنت قبل 4 أيام ونزلت إلى منطقة التربة، وكان مع الوفد، مع نائب الوزير الصحة، لتطمين الإخوة العاملين، تطمين وتطبيع الأوضاع تماما، سواء لمستشفى خليفة وغيرها. كان هناك وفد من جميع الجهات الخدمية. اليوم عادت الأمور، كان هناك ارتياح شعبي حقيقي. أنا لحوالي 12 عام لم أستطيع النزول إلى منطقتي في هذه المنطقة، منطقة الأصابع في هذه المنطقة. حرمنا من يعني الالتقاء بالأهل، بالأحبة وغيرهم، وبالتالي كان هناك ارتياح شعبي حقيقي. الناس ضاقت درعا من هذه التصرفات وهذا الإرهاب الذي تمارسه هذه الجماعات في تلك المناطق، في عملية الابتزاز، في عملية الذبح، في عملية لا توجد هناك مؤسسات ولا يوجد هناك أي شيء. كم ناس ذبحوا إلى الآن، كم تم عملية القتل والاغتيالات خلال هذه المرحلة، سواء في محافظة تعز والمناطق المجاورة، مورس كل الإرهاب من قبل هذه الجماعات. وبالتالي اليوم صارت هذه المناطق تتنفس، عاد الوعي من جديد إلى تلك المناطق. هناك نخب حقيقية قامت في عملية تطبيع هذه الأوضاع وطمأنت القاطنين في تلك المناطق، وبالتالي ستتحرر تعز حقيقة. سيدفن كل هذه الجماعات من الجماعات التكفيرية التي عبثت في تلك المناطق، وبالتالي هي كانت ليس لديها أي مشروع وطني، إنما هي لديها مشروع مشروع الارتهان، لمشروع الكيان الصهيوني للأسف الشديد، وبالتالي هذه ليس لا تمثل أي جماعة ارتباط، وليس لها أي ارتباط وطني، وإنما ارتباطها ارتباط مع مشروع العدو الصهيوني الذي بدأ كثير من أبناء هذه المحافظة ومن الأرياف استوعبوا هذه الحقيقة، وبالتالي كان هناك تقصير للأسف الشديد، تقصير إعلامي، وأنا أقولها لم نوضح للناس هذه الحقائق. أنا طرحت هذا الموضوع منذ بداية 2016 بأن كل هذا العدوان على اليمن هو جزء من السيطرة الجيوسياسية والاستراتيجية على هذه المناطق لصالح مشروع العدو الصهيوني، مشروع التطبيع، مشروع ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد وغيرها. بالتالي نحن لدينا معركة وطنية يجب أن نتحرر وأن نستفيد من هذه الجغرافية التي حرمنا بها، من هذه الموانئ ذات الأهمية الاستراتيجية التي كانت تربط بين الغرب والشرق أهملت تماما، وبالتالي علينا يجب أن على الشعب اليمني أن يتم تنمية هذه الجزر اليمنية وأن يكون حاضرا في هذه الأماكن، لديه ثروات هائلة في تلك المناطق في تلك الجزر، وبالتالي اليوم على الشعب اليمني أن يتكاتف جميعا، ليس أبناء تعز، وإنما هذه الجغرافية تمثل كل يمني حقيقي يجب أن يستعيد دوره التاريخي منذ القدم.
0: نعم دكتور أنيس، نظرا لضيق الوقت بالنسبة لديكم يعني وانشغالكم الكبير، سؤالي الأخير لكم، ما تم تحريره من مناطق في محافظة تعز التي كانت تحت الاحتلال السعودي أصبحت اليوم تنعم بالأمن والاستقرار وباعتراف من أهلها، وسؤالي لكم، ما هي الرسالة اليوم التي يجب أن يعيها أبناء المدينة أنفسهم ممن تجعل منهم السعودية دروع بشرية لبقائها؟
1: على هناك رسائل موجهة من أبناء تلك المناطق، عليهم أن يدركوا العفو العام الذي تم إطلاقه، إلقاء السلاح. طبعا هذه الجماعات يعني نهايتها اقتربت تماما، لم يتبقى إلا بعض المناطق اليوم كفئة، وبالتالي نحن نبارك للقوات المسلحة اليمنية دخولها بإذن الله في هذه الأيام. عليهم أن يظلوا في بيوتهم، أن لا لأبنائها في المحافظة، هم يدركوا هذه الحقيقة تماما. هذه الجماعات تلفظ أنفسها لأنهم ارتهنوا إلى مشروع الارتهان، مشروع الارتزاق، وبالتالي لن يسامحهم التاريخ إذا وقفوا مع هذه الجماعة.
0: نعم، في الختام أشكركم كثيرا دكتور أنيس الأصبحي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة والباحث والخبير السياسي، مشاركتنا هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. شكرا لكم.
1: جزيلا لكم،
0: في أمان الله.
2: برعاية قوى العدوان السعودي، استمر الإجرام الممنهج لميليشيات حزب الإصلاح والجماعات التكفيرية الداعشية في تعز بمزيد من الدماء والقتل والخراب والدمار لكسب رضا شريكي العدوان السعودية والإمارات وكسب مالهم المدنس.
3: هذه التفريعات والتقسيمات اليوم نرى نتائجها وثمارها، بدأت ثمارها بالتقاتل.
4: نحن هنا في كتاب العباس، حاليا نحن في القيادة، لا تصدقوا أخوانا.
3: قتل، ذبح، هجوم على سكان عاملين، تشريد أسر بأكملها، حتى محاصرة من يتبعهم.
5: جرائم قتل وسط وقتل تعز تعيش حالة من انفلات الأمن، وكفي أن يعلموا أن في عام 2017 أكثر من 200 جريمة اغتيال لم يعرف من قام بها حتى الآن.
2: وجدت المدينة نفسها في مواجهة مباشرة وصراع بين مرتزقة العدوان أدى إلى تقاسم المدينة ومناطق النفوذ. الطرف الموالي للإمارات يضم في تشكيلته السلفيين التقليديين من مدرسة دماج بقيادة عادل عبد فارع المعروف أبو العباس، وبقايا حزب صالح بقيادة طارق عفاش وخليط من المرتزقة. أما الطرف الموالي للسعودية فيتشكل من حزب الإصلاح بقيادة حمود المخلافي والسلفيين المرتبطين بالحزب، يقودهم صادق مهيوب أبو الصدوق. وإلى جانب تلك التشكيلات يوجد تنظيم القاعدة وداعش وكتائب حسم وغيرها من الفصائل التي تتحرك بيد الاستخبارات السعودية والأمريكية.
6: كل طرف أو كل جناح من هذه الأجنحة هي تنفذ مشروع اليوم في تعز. أصبحوا هم اليوم يجسدوا لغة التقسيم والتمزيق للجسد الوطني.
3: أريد لها أن تكون قوى متناحرة متفتتة لا تجمعها قيادة واحدة، حتى إذا ما انتهى استخدامها أو انتهى الغرض منها تقتتل في بينها كما يتخلص دائما أهل الجريمة يتخلصوا من سلاح الجريمة.
7: والآن هناك نحن نلاحظ أن هناك فقدان للثقة متبادل بين المرتزقة وبين المموليين، فبدأ يشتكون من الخصم دفعنا لهم مئات الملايين وهم يعملوا لنا شيء، ونسمع أيضا من المرتزقة شكاوى على مموليين.
8: حزب الإصلاح هذا حزب دجل وحزب كاذب. حزب الإصلاح عطوه 13 مليون ريال،
9: لم يصل الدعم الكافي حتى ننجز مهمتنا في تعز.
8: عطوهم 7 لوريات أسلحة تم بيعها بالسوق السوداء، وشفناها أسلحة معطينها ثوار ويحون يأخذونها يبيعونها.
9: أخذنا الدعم الموجود منهم، ولكن أقول إنه المعول على التحالف، على التحالف بالنسبة لإنجاز المهمة.
10: يبون التحالف تتذبح عياله وهم جالسين الأخوان على مزاجهم وتتحرر بلدهم.
9: بالنسبة للدعم أيضا هو المشكلة،
10: هذين مقاومتهم مقاومة واتساب ومقاومة تويتر. نعم.
0: تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، ونعود للشق الثاني من موضوعنا، ونتحدث فيه عن الانتصارات الكبيرة بموازاة الانتصارات في الجبهة الداخلية، الانتصارات أيضا على مستوى الجبهة الخارجية، ونعني هنا الخسائر الفادحة التي يتكبدها العدو السعودي في عمقه بعد أن تمكنت قواتنا المسلحة بنجاح من نقل المعركة من الأراضي اليمنية إلى العمق السعودي، وكبدت العدو السعودي خسائر فادحة في الاقتصاد وفي السياسة وحتى على المستوى الدبلوماسي.

المعارك أو المواجهات بيننا وبين السعودية، بين القوات المسلحة اليمنية وبين السعودية، بدأت تأخذ منحى تصعيدي مختلف تماما، خاصة بعد أن صعدت السعودية وصارت تضرب الأحياء السكنية بعد خسارتها لمحافظة تعز وكذلك خسارتها للساحل الغربي. هناك الكثير من المتناقضات التي تعيش فيها السعودية بين وهم أن تحقق انتصار على الأرض وبين فشل ذريع وهزيمة مدوية صار العالم يتندر بها ويستخف بها. وهذا يذكرنا أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية حين وقفت في وجه القوات المسلحة اليمنية عند دعمها وإسنادها لقطاع غزة المحاصر وفرضها في ذلك الوقت عند مشاركتها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في طوفان الأقصى، الحصار بالحصار ضد العدو الصهيوني، وحاصرنا ميناء أم الرشراش المعروف بإيلات وأوقفناه عن العمل تماما نصرة لإخوتنا في قطاع غزة. تعود الصورة مجددا، ولكن هذه المرة مع السعودية. القوات المسلحة اليمنية فرضت معادلة الحصار بالحصار وكذلك التصعيد بالتصعيد، الحصار البري، الحصار البحري، وبعد ذلك الحصار الجوي عن طريق المطارات، ضرب المطارات في المملكة السعودية باستثناء أجواء مكة والمدينة، الأجواء المقدسة، هذه لا مجال للتعامل معها أبدا من قبل قواتنا المسلحة، فالأماكن المقدسة نفديها بأرواحنا ولا يمكن أن نكون معتدين عليها، مثلما تأتي السعودية وتتحدث عن اليمن ببهتان وبظلم كبير عن ضرب الأماكن المقدسة. في الآن نحن أمام حقيقة واضحة أنه رغم التحالفات الكثيرة التي تقوم بها السعودية من أجل حماية نفسها من معادلة الحصار الجديدة التي ثبتتها القوات المسلحة اليمنية، لم تستطع حتى الآن أن تنتزع شيء من انتصار، ولكن بالعكس هزائم مدوية تتلقاها وصفعات متتالية سواء في الجبهات الداخلية عن طريق ضرب التحشيدات السعودية حيثما وجدت وأينما وجدت، أو عن طريق نقل المعركة إلى العمق السعودي. ويوم أمس دخلنا في مرحلة تصعيد جديدة بعد أن أعلنت السعودية رسميا إيقاف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن الخدمة حتى إشعار آخر، وهناك العديد من المطارات منها مطار الملك فهد في الدمام، وهناك مطار أبها، والمطارات في جيزان ونجران، هذه المطارات التي لم تعد تعمل، يعني هناك حظر على الأجواء، وهذا أيضا يذكرنا بالحظر الذي فرضناه على الأجواء في فلسطين المحتلة على العدو الصهيوني، ونتذكر مطار بن غوريون الذي تم فرض الحظر الجوي عليه. لو لاحظنا أحبتنا الكرام فإن العدو واحد والتخطيط واحد والمجريات بالنسبة للمعارك تسير بنفس الخط، ما حصل في غزة يحصل الآن في صنعاء، وما حصل مع العدو الإسرائيلي يحصل الآن مع العدو السعودي. إذن عدونا واحد والتخطيط واحد والمنفذ أيضا يعتبر واحد. مشكلتنا فعلا أننا أمام عدو لا يرعوي، عدو يهاجم المدنيين، يقتل بدم بارد، يستخدم نفس اللغة القاتلة، نفس لغة الإبادة الجماعية التي يستخدمها العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك كان لزاما على القوات المسلحة اليمنية أن تؤدب هذا العدو وأن تصيبه في مقتل. هناك الكثير من الخسائر التي تكبدها العدو السعودي من الناحية الاقتصادية بشكل كبير جدا، الآن من النفط إلى الغاز انتقلنا إلى هذه المرحلة بالنسبة للوجع، وما زلنا في البداية، ما زلنا في مرحلة قرص الإذن بالنسبة للعدو السعودي، إما أن تميل إلى السلام وأن توافق على شروطنا، وإما أن تتحمل تبعات قرارك أن تهاجم اليمن وأن تحاربها، وأنت تعرف في النهاية أنك سوف تنهزم وسوف تخرج من الأرض اليمنية لأنك محتل، والمحتل لا يمكن أن يظل في الأرض التي يحاول فرض سيطرته عليها.

0: مستمعينا الأعزاء، ولمناقشة التطورات الحاصلة في المعارك أو التصعيد الحاصل ونقل المعركة للعمق السعودي، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ عبد الله الحنبصي الخبير السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد الله معنا في فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مرحبا بكم أستاذتنا العزيزة، وتحية لكم والجميع العاملين في إذاعة صنعاء.
0: حياكم الله أستاذ عبد الله. يوم أمس يعني البيان الأخير للقوات المسلحة، كان هناك 4 عمليات في العمق السعودي، نجحنا في أن ننقل المعركة من الداخل اليمني إلى الداخل السعودي إلى العمق هناك، وصلنا إلى الرياض، وصلنا إلى جدة، وصلنا إلى الطائف، وصلنا إلى نجران وجيزان وأبها وعسير، يعني الحمد لله بنك الأهداف متوسع وكبير جدا. يوم أمس كان الوجع أكبر لأننا وصلنا يعني من النفط انتقلنا إلى مرحلة الغاز بالنسبة للمملكة السعودية، هذا العدو الذي يمارس إبادة جماعية بحق الشعب اليمني ويقوم بقصف المدنيين يعني تحت حجج وذرائع واهية. انتقال المعركة والتصعيد فيها، أستاذ عبد الله، كيف تقرؤون هذا التصعيد في ضوء التطورات الأخيرة وانتقالنا إلى مرحلة جديدة بعد الحظر البحري والجوي، الانتقال إلى المنشآت الخاصة بالغاز في المملكة السعودية؟
1: نعم، القراءة واضحة في هذا الاتجاه بأن اليمن لديها خطة، قواتنا المسلحة لديها استراتيجية ولديها خطة لتأديب العدو السعودي نتيجة جرائمه ونتيجة ما يرتكبه من إجرام بحق أبناء اليمن منذ ما يزيد أو منذ 12 عام من العدوان على اليمن، وكذلك الحصار المرفق اليوم نفس الإجراءات تتخذ، والحصار اليوم يتم بشكل كبير وبشكل كامل على العدو السعودي. دعني أتحدث هنا من آخر حتى فيما يتعلق بأهم وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الجانب. اليوم كان هناك بيان من وزارة الخارجية الكورية الجنوب

0: وكل حتى الاعترافات من قبل الحلف للولاية السعودية تأتي في ظل نجاح القوات اليمنية. وكما ذكرت لازلنا في بداية المعركة، لازلنا في نستطيع أن نقول بالفعل قرصة إذن للسعودية نوجهها اليوم. القوات المسلحة عندما تعلن يوم أمس عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية، وانتقلنا فيها من مرحلة المطارات ومرحلة المنشآت النفطية وإمدادات النفط، واليوم وصلنا إلى ما يتعلق حتى بحقول الغاز، وهذا الحقل هو يقع شرق المملكة يعني على على على على الخليج الفارسي بشكل كبير، يعني بعيد تماما حتى عن المناطق الحدودية أو المناطق القريبة لليمن. هذا يؤكد بأن اليمن تنوع، أو نستطيع أن نقول بنك الأهداف اليوم أصبح منوع بشكل كبير، وأصبحت يعني من يوم إلى آخر هناك توسع في عملية بنك الأهداف بالنسبة للعدو السعودي، وهذا يكلف السعودية كثيرا ويجعلها تتجرع الكثير من الخسائر التي تتكبدها. صحيفة الفاينانشال تايمز ذكرت بأن هناك من ضمن الآثار الناجمة عن العمليات اليمنية ما يتعلق بمقاطعة مؤتمر الطاقة الذي كان مقرر أو الذي عقد في الرياض، ولم يحضره سوى حوالي 30% فقط من رؤساء الشركات والمدراء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة. بالفعل يا سيدتي اليوم هناك عملية استنزاف كبيرة تقوم بها قواتنا المسلحة ردا على الإجرام الصهيوني الذي ظل يعبث في الأرض فسادا وظل يحاصر اليمنيين، وحان اليوم لتلقينه درسا لن ينساه، وكذلك لإهماله أو لرفضه القبول بأي يعني بسير نحو إجراء معالجات للعدوان الذي شنه على اليمن طيلة 8 سنوات من الحرب المباشرة و4 سنوات من الحصار المفروض على اليمن. نعم.
1: يوم أمس أستاذ عبد الله صدر بيان عن الدول باكستان، تركيا، مصر والسعودية حول العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي. كان هناك ردود فعل حول ذلك البيان بين ساخر ومستهزئ، ويعني يتحدثون عن السعودية وما تعاني، ولكنهم نسوا ما الذي تقوم بعمله السعودية داخل الأراضي اليمنية وما تتعامل به مع اليمن. يعني هناك مجازر ترتكب، هناك إبادة جماعية، يعني عندما يتم ضرب المدنيين، يعني طلاب المدارس، ضرب المنازل مباشرة، يعني لا يوجد هناك حرمة لا لمدرسة ولا لمنزل ولا لمستشفى، ويتم التعامل بذاك الشكل. يعني البيان جاء ركيك، وإن كان يظهر من يطلعه بأنه قوي، ولكنه يدل على ركاكة وعلى ضعف أيضا وعلى خوف من المواجهة الحقيقية مع القوات المسلحة اليمنية. كيف تقرأون ذلك البيان، وما هي الرسائل التي يمكن أن توجهها القوات المسلحة ردا على مثل ذلك البيان؟
0: البيان يا سيدتي هو يأتي في إطار التحركات السعودية والضغوط السعودية التي تمارسها على الدول المستفيدة أساسا من أو التي يحكمها، نستطيع أن نقول بالفعل التي يحكمها المال السعودي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. مثل هذه البيان ليس غريب يا سيدتي، نحن نتحدث عن 12 عام من العدوان على اليمن قامت فيها السعودية يعني بارتكاب أبشع الجرائم التي يمكن أن يتخيلها الكثير، ليس فقط على مستوى فقط أنها تقوم بقصف المنازل، وإنما حتى أحيانا في كثير من الأحيان ولدينا شواهد كثيرة في هذا الاتجاه تتعمد إلى أن يكون هناك يعني أن يكون هناك أضرار كبيرة أو تكون هناك أكبر عدد من الخسائر مثله مثل الكيان الصهيوني الذي يعتبر أن هناك الذي اعتبر أو يعتبر إذا حتى هذه اللحظة بأن هناك أكثر من 12 أو 2 مليون هدف بالنسبة للطيران الصهيوني في قطاع غزة، يعني بمعنى أن كل مواطن داخل قطاع غزة هو هذا حاله كحال السعودية اليوم. أنا أذكر من ضمن الشواهد، لو تذكرنا فقط ما حصل في فيما يتعلق ب

0: فيما يتعلق بباص او حافله اطفال ضحيه. تخيلي
1: نعم.
0: بان يعني المشكله او الجريمه ليس فقط في عمليه استهداف الباص، وانما انتظرنا الطيران السعودي الى ان وصل الباص الى داخل سوق شعبي في محافظة سعدة ليستهدف، ليكون هناك، نستطيع أن نقول أن تكون هناك جريمة مركبة، جريمة استهداف الأطفال وجريمة قصف سوق أو قصف حافلة أطفال ضحيان داخل سوق شعبي، بمعنى بأن هناك تعطش للدماء من قبل هذا العدو السعودي في أن يكون أو أن يلحق الضرر بأكبر عدد ممكن من الضحايا، حاله كحال الأطفال الكبرى، حالها كحال عرس سنبان، استهداف الأعراس، استهداف العزاء، يعني الأماكن التي يحتشد فيها المواطنين في المناسبات الاجتماعية في الأفراح وفي العزاء وفي غيرها من المناسبات يتم استهدافها. هذا يؤكد لنا على مدى نفسية العدو الدموية ونفسيته في إلحاق الضرر. هذا كله تغافل المجتمع الدولي وتغافلت الدول العربية والمنظمات الأممية عنه، وركزت اليوم فيما يتعلق بإغلاق مطار هنا أو إغلاق أو استهداف منشآت نفطية سعودية في تلك المناطق. هذا يؤكد لنا على مدى ازدواجية المعايير التي ليس فقط على مستوى المجتمع الدولي أو على مستوى المنظمة الأممية، وإنما حتى على مستوى الأنظمة العربية التي أنا ربما أنها تصدر بيانات وتنديدات وشجب أكثر بكثير من التنديدات التي أصدرتها في العدوان الصهيوني على قطاع غزة. هذا يؤكد لنا مدى تبعية هذه الأنظمة بشكل كبير ومدى ارتهانها للريال السعودي، حالها صحيح. كحال المرتزقة لدينا بكل صراحة. يعني
1: صحيح أستاذ عبد الله، لكن نعم. معذرة يعني بس علشان الوقت، طبعا السعودية لا تحصل على التأييد لما تقوم به ولا تقوم بعمل التحالفات إلا لأنها تغدق المال على من يدخل معها في مثل هذه التحالفات. يعني حتى البيانات لا تصدر إلا عن طريق المال. لو فقدت السعودية هذا المال فستفقد الاحترام ولن يكون هناك من ينظر إليها أبدا، وهذه هي الحقيقة. اليمنيون ليسوا خصما عاديا أستاذ عبد الله، وهذه هي الحقيقة، وهذا ما جعل لسان السياسي الأمريكي ميرشهايمر الذي شرح أسباب هزيمة أمريكا في اليمن، تحدث عن دونالد ترامب وكيف قال بأنه سيقصي أنصار الله من المشهد في الشرق الأوسط عند اشتراكهم مع غزة في طوفان الأقصى في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. بعد ذلك تحدث كيف تمت هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه يعني الاعتراف كان أنه ليست لدينا القدرة على هزيمة أنصار الله، أو كما يقولون ليس لدينا القدرة على هزيمة الحوثيين. هذه الحقيقة المرة بالنسبة لهم، أنهم لا يستطيعون المواجهة، رغم أننا واجهناهم في البحر الأحمر لم نواجههم بريا يعني في الأرض، وكانت لديهم حملة الطائرات ولديهم يعني مختلف وسائل الدفاع الحديثة البرية والبحرية والجوية، لكنهم لم يستطيعوا تجاوز اليمن في تلك المرحلة. لذلك أمريكا مترددة في المشاركة الآن بصفة رسمية أو بشكل رسمي في الحرب التي تقوم بيننا وبين السعودية الآن، وهي مقتصرة على الدعم اللوجستي وإعطاء الخبرات وما إلى ذلك. ما عجزت عنه الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول السعودية من خلال تحالفاتها الآن أن تقوم به، هل تستطيع فعلا أن تصمد، خصوصا وأنها ترى بأن التصعيد لا يأتي لمصلحتها أبدا، وخصوصا أنها الآن يعني في الفترة الأخيرة لجأت في الوساطات من جديد من أجل أن يكون هناك هدنة، وكان هناك رفض لمثل هذا الحل ودعوة إلى الانخراط في عملية السلام والموافقة على بنود خارطة السلام من أجل أن يكون هناك هدوء وتنعم اليمن والسعودية مع بعضهما في نفس الوقت بالسلام.
0: نعم، لا يعني بكل تأكيد لا نستطيع، يعني لا يستطيع أحد أن يخفي اليوم حقيقة واضحة، حقيقة أن العدو السعودي خاسر بكل ما تعنيها الكلمة من معنى وغير قادر على المواجهة. واليوم محاولتي أو لجوئي إلى استخدام الوساطة شيء طبيعي وشيء منطقي، يعني أو شيء يتوقعه الكثير في ظل الفشل السعودي الواضح في هذا الإطار بشكل يعني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم صحيفة الستريت جنرال تكشف عن نفاذ الصواريخ الاعتراضية وهنا وتحديات كبيرة بالنسبة لما يتعلق بالاقتصاد السعودي. هذا ولازلنا في البداية، يعني تخيل ونحن لازلنا في البداية يا
1: نعم
0: سيدتي الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد خاصة بعد حرب العراق، بعد حرب العراق والخسائر التي تكبدتها، كان لديها قرار في أنها لا تدخل بريا أو لا تدخل أو لا تشارك بشكل مباشر في في في اي حرب داخل اليمن خاصة مع اليمنيين، لكنها اضطرت في تلك الفترة بحكم انه كان هناك ضغوط كبيرة او كان هناك يعني كان هناك فشل كبير بالنسبة لادواتهم في المنطقة المتمثلة بالسعودية والامارات وغيرها من هذه الدول في ان يقوموا بتنفيذ مشاريعهم او او او خططهم. وعندما فشلوا او فشلت هذه الادوات، وجدت السعوديين او وجد الامريكيين انفسهم مضطرين الى الدخول في حرب مع اليمن، ووجدنا ما الذي اصابهم وما الذي تلقوه وما الذي ترجع يعني تجرعه في تلك الفترة. وصلنا الى حد انه هناك استهداف او اعترافات اليوم تصدر بين الحين والاخر حول قدرة الصواريخ اليمنية وقدرة المسيرات على الوصول حتى الى حاملة الطائرات التي تعتبر الحصن الحصين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. اليوم السعودية وخاصة بعد ان وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قادرة على الدخول او الدخول في معركة مباشرة مع اليمن، اليوم السعودية اضعف بكثير، هذا باعترافات الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية التي تشير بالفعل بان يعني بان الحل الأمثل للسعودية في انها يعني يا إما أنها توجد لها بدائل وهو ما تسعى إليه من خلال محاولتها عقد تحالف ما يسمى اتفاقية مكة وغيرها، وهذه على فكرة مشاريع أو اتفاق أو تحالفات فاشلة بكل ما تعني الكلمة من معنى. اليوم حتى هذه المسألة التحالفات الكل يجمع على شيء واحد، المسألة أو ما يسمونه مسألة الدفاع عن مسألة الدفاع عن السعودية، لكن مسألة الهجوم على اليمن هذه ترفضه تركيا، ترفضه مصر، ترفضه الكثير من الدول التي تريد فقط أن يكون لها نصيب من الكعكة أو أن تحلب تأخذ من البقرة الحلوب، لكن في نفس الوقت أنها تقوم بالهجوم على اليمن. أنا في اعتقادي بأنها بعيدة تماما عن هذا الاتجاه، والسعودية اليوم يا سيدتي هي في مرحلة استنزاف بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
1: نعم هذا صحيح، والكل في النهاية لابد أن يغلب مصلحته الشخصية أو مصلحة بلاده الشخصية على دونها من المصالح، ولا مصلحة لأحد أن يخسر جنوده وسلاحه على غيره ويبقى بلا حماية داخل وطنه. الأيام القادمة ستنبئنا بالكثير من التطورات والتغيرات مع تغير موجات التصعيد المختلفة ما بيننا وما بين السعودية، وكذلك ما يحدث من تغيرات على مستوى المنطقة. للأسف الوقت أدركنا أستاذ عبد الله، لكن إن شاء الله يكون

الحادية عشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. عدوان سعودي جوي وصاروخي على العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء وتعز وصعدة. طرد تحشيدات العدو السعودي من المصراخ بتعز. استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بقصف للعدو الإسرائيلي على مواصي رفح. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان. إلى التفاصيل. استهدف طيران العدو السعودي فجر اليوم حيا سكنيا في خط المطار بمديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، كما استهدف مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وشن غارتين على طريق الزربي بمديرية حيفان، وغارة على عمارة سكنية وسط مدينة التربة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، مخلفا أضرارا كبيرة في الممتلكات. فيما أوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن لغما من مخلفات تحشيدات العدو السعودي زرع داخل منزل مواطن بمنطقة العفيرة بمديرية جبل حبشي انفجر قبل تطهير المديرية وعودة الأهالي إلى منازلهم، مما أدى إلى إصابة 6 أطفال. وفي محافظة صعدة استهدف العدو السعودي اليوم مديرية الظاهر الحدودية بقصف صاروخي. أكد مصدر عسكري أنه تم بعون الله وتوفيقه طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المصراخ بمحافظة تعز، كما بث الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد لطرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت التقدم من لحج نحو مرتفعات الوازعية وتطهير وادي شريرة والجبال المحيطة به باتجاه الشمايتين بمحافظة تعز. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم إثر قصف للعدو الإسرائيلي على مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وكان العدو الإسرائيلي قد استهدف الليلة الماضية بغارة جوية نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر. فيما شرعت جرافات وآليات تابعة للعدو الإسرائيلي اليوم بتنفيذ عمليات هدم واسعة في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب المحتل جنوب فلسطين المحتلة، مستهدفة منازل 80 عائلة بدوية فلسطينية وسط مخاوف من تشريد مئات السكان، حسب ما ذكرت مصادر محلية لوكالة سند الفلسطينية. أطلقت مدفعية العدو الإسرائيلي نيرانها اليوم باتجاه مناطق وبلدات متفرقة في الجنوب اللبناني، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام باستهداف القصف المدفعي للعدو بلدة المنصوري بعد أن كان استهدف فجرا محيط بلدة يطر والأودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين. كما تعرضت منطقة العرايش في بلدة حاريص مساء أمس لقصف مدفعي متقطع طال أطراف كفر تبنيت ووادي السلوقي لجهة أطراف بلدة شقرة ووادي زبقين. يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ قوات العدو عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت وزطر الشرقية ووادي الحجير لجهة بلدة الغندورية. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي فجر اليوم أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط

0: الشروط السبعة التي وضعتها إيران، إلا أن ردها لا يزال غير كافٍ. وقال رضائي في تدوينة على منصة إكس: لقد تغيرت الدبلوماسية الإيرانية، ولن يكون هناك عودة إلى الوضع السابق. صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف بأن الغرب يستخدم أنظمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل ستارلينك للتدخل في الشؤون الداخلية للدول النامية وتنسيق احتجاجات غير قانونية فيها. وقال أليموف لوكالة سبوتنيك اليوم في أعقاب المنتدى الرقمي العالمي الثاني الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 8 إلى 10 من أكتوبر الجاري، ردا على سؤال حول تقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من طراز ستارلينك، قال: إن إيران أبلغت الجانب الروسي مباشرة بهذه المشكلة، إذ إنها تواجه مثل هذه الحالات بانتظام منذ عام 2022. الخبر الأخير: أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن الجيش عزز عمليات المراقبة واليقظة تحسبا لأي عمليات إطلاق إضافية محتملة. ويأتي هذا التطور بعد اختبار أجرته كوريا الشمالية في 3 أكتوبر الجاري لصاروخ فرد صوتي متوسط المدى. قالت بيونغ يانغ إن عملية إطلاقه تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي وأنه قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض. سمعنا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الثانية نعود ونذكركم بعناوينها: عدوان سعودي جوي وصاروخي على العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء تعز وصعدة. طرد تحشيدات العدو السعودي من المصراخ بتعز. استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بقصف للعدو الإسرائيلي على مواصي رفح. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سمعنا الكرام بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
5: أنا عبد القادر محمد عباس، كنت مطلب في القطاع الخاص متقاعد، وأنا جالس أسلم معاشي من أسر عم التأميرك معي. أرجع كل العمال في القطاع الخاص أن يأمنوا على التأمين الاجتماعي علشان يروحوا على حياة كريمة بعد التقاعد.

استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

0: سمعينا الكرام، يواصل العدو السعودي ارتكاب العديد من الجرائم في بلادنا اليمن مستهدفا الأحياء المدنية. قام باستهداف منازل المواطنين في صنعاء القديمة مع عراقة هذه المدينة ومع أن هذه المدينة تاريخية وأثرية، ويجرم القانون الدولي استهداف هذه المدن التاريخية، لكنه أقدم على استهداف المنازل، وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف صنعاء القديمة وسط صمت من قبل الجهات المعنية والمنظمات ومن تدعي حقوق الإنسان. تفاصيل هذا الاستهداف مع الزميل محسن الشعبي.
1: مازلنا مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء في هذه التغطية الإعلامية في مديرية صنعاء القديمة وآزال، والعدوان الأمريكي السعودي يستهدف أحد المنازل وأحد الأحياء في هذه المديرة. معنا في هذه اللحظات العميد عابد محمد الثور، حدثونا اليوم عن هذه الضربة ومدى الإجرام السعودي.
2: كعادة النظام السعودي دائما يستهدف الأبرياء حينما يهزم في الميدان ويسحق في الميدان، وصواريخنا تدك معاقله وتدك قدراته العسكرية والسياسية، يلجأ إلى استهداف المدنية. اليوم يستهدف منشأة مدنية بحتة، بيت بالشعبي يعتبر ومحمي بالقانون الدولي ضمن صنعاء القديمة لا يجوز استهداف، ومع ذلك استهداف هؤلاء الأبرياء وسقوط الكثير من القتلى من النساء والأطفال والأبرياء والعجاز وكبار السن. وكعادة هذه بصمة العدو الإسرائيلي، هي نفسها بصمة الكيان الصهيوني، وبالتالي سيكون العقاب صارم وسيكون الرد صارم. سنعاقب السعودية على كل جرائم. مؤخرا هذه الجريمة هي تضاف إلى جرائم العدو السعودي السابقة، والقوات المسلحة وبلادنا سترد عليه بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب، وإن شاء الله القوات المسلحة ستثأر لهذه الدماء الزكية التي ارتوت منها أرض اليمن، وسنعاقب آل سعود على هذه الجريمة المرتكبة اليوم. شكرا لكم.
1: معنا كذلك مدير مديرية عزل،
3: مدير مديرية صنعاء القديمة.
1: صنعاء القديمة
3: يعني حقيقة ما شاهدناه من جرم ومن بشاعة لاستهداف هذا المنزل الشعبي، منزل يتكون فيه أكثر من 4 أو 5 أسر، 4 طابق، وهم بيت الناس يعني ضعفاء مستضعفين، وفي الشارع مارين بعض الأطفال والصغار لحد الآن الضحايا شهيد واثنان جرحى الآن يعني هذا حصيدة غير نهائية. يعني نحن الآن قمنا برفع الأتربة ولكي نتأكد من بعض الضحايا، لكن بحمد الله سبحانه وتعالى لم يجد الآن الضحايا غير بعض الأشياء التي في الزجاج وجروح بعض الأشياء الزجاج على مسافة 100 متر أو 300 متر. جميع البيوت تضررت وتشققت بهذه الضربة الإجرامية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الدماء الطاهرة، دماء الأطفال التي يسكبها الآن في يمن الإيمان، ستجرف عروش الطغاة المجرمين. بإذن الله نطالب القوات المسلحة وصواريخ البالستية وطائرة المسيرة بدك العدو، لأنهم يعلمون بهذه الضربات الحيدرية. نعم نحن شاهدنا ضرباتنا وهي تدك معاقل آل سعود، وهم يلجؤون إفلاسهم لأنهم حقراء ومفلسين، يرجعون إلى استهداف المدنيين. لو كانوا رجالا، لو كانوا كما قايتنا حكيمة المنشآت العسكرية، وحرب بحرب، ولكن يلجؤون عندما يعجزون لكي يريدون أن يهزموا عزيمة الشعب اليمني. فإذا الآن تشاهدون الآن والله يعني يفكر الواحد الآن، الحشود الآن الذي ذهبت للإنقاذ أو يعني حشود بالآلاف، نحاول نمنعهم على أن لكي لا تقع ضربة ثانية، ولكن يقولون نحن مشروع شهادة كلنا ولا نبالي من هذه الضربات السعودية الأمريكية أبدا، وأنهم مستعدين يذهبون للثأر للدماء هذه الطاهرة بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: معنا في هذه اللحظات أحد جيران هذا البيت الشعبي المستهدف، حدثونا عن هذه الجريمة.
4: قام العدوان السعودي الطيران باستهداف بيت الجمالي، والحمد لله صاروخ لم ينفجر مما أحدث شهيد وجريح، وهناك جرحى. أيوة من المر في الشارع،
1: وأضرار المادية
4: والأضرار المادية، البيوت تضررت الذي هنا كلن والسيارات نفسها، وذا هكذا أنت تفسر كيف.
1: طبعا هذا أحد سكان المنزل المستهدف،
5: الاسم ولي صالح عبد الله الجمالي. طبعا المنزل اللي تم قصره منزل الوالد، منزل الأسرة، وكانوا ساكنين فيه الأسرة كامل، الحمد لله أنهم خرجوا سليمين لم يصبهم أي أضرار. الدور الثالث هو اللي انضر من البيت، وهذا ناضي عن العدوان الصهيوني الأمريكي والسعودي أيضا، الذي لا يريد للشعب اليمني رفعة أو عزة، وإنما يريد الذل. ولا ونطلب بالرد على هذا العدوان، أن هذا العدوان لن يخيفنا أو يهزمنا أو يجعلنا نتخاذل عن موقفنا في نصرة القضية الإسلامية وقضية فلسطين ونصرة المظلومين في جميع العالم الإسلامي.
6: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء. تحية اليمن.

0: سمعينا الكرام أيضا من الرسائل الصوتية، هذه الرسالة للزميل محمد صالح الكليبي، وهو يتحدث فيها عن الصحة النفسية الذي يصادف اليوم العالمي لها في هذا الشهر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، نتمنى للجميع العافية والصحة والسلامة اليوم وفي بوادر الخير والإنسانية. نظمت أو دشنت جامعة دمار مخيم طبي للصحة النفسية تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية. طبعا هناك العديد من الذين يعانون من الأمراض النفسية جراء الأدوان والحصار والوضع الاقتصادي الذي يمر به وطننا الغالي. كل ذلك يستدعي بأن يكون هناك تكاتف من الجميع لكي يكون مؤازرة لكل من تعرض لمثل هذه الوعكات وهذه الأمراض. طبعا اليوم هذا المخيم بجهود مشكورة من جامعة دمار وكذلك مستشفى الريادة للصحة النفسية وعدد من الجهات المتدخلة بصرف العلاجات بشكل مجاني والمعاينة كهذا طبي متخصص في عدة أمراض نفسية وسلوكية يتم استشارة الطبيب وصرف العلاجات بشكل مجاني. هناك ازدحام، لاحظنا وجود عدد لا بأس به من المرضى يتوافدون على هذا المخيم من مختلف المديريات بل ومن محافظات مجاورة. هذا يعني أن هناك مسؤولية تجاه كافة الأعمال التي تخدم المجتمع وأن يكون هناك نظرة إنسانية من كل من يستطيع أن يقدم شيء لأبناء مجتمعنا الغالي. يسعدنا ونحن عبر أثير إذاعة صنعاء أن يكون ضيفا معنا ضيفي الكريمين. أبدأ بالدكتور عبد الكريم إسماعيل محمد زريبة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الذي يعطينا فكرة متكاملة عن هذا المخيم والهدف منه والرسالة التي توجهها جامعة دمار من خلال إقامة مثل هذا المخيم. تفضل معنا الدكتور عبد الكريم إسماعيل محمد زبيبة نائب رئيس جامعة دمار للدراسات العليا والبحث العلمي، فليتفضل.
2: تقدم جامعة دمار خدمة المجتمع في إطار الوظيفة الثالثة لجامعة دمار وهو وظيفة خدمة المجتمع عبر تقديم هذا الخدمة الضرورية والملحة للمجتمع، حيث أن محافظة دمار للأسف الشديد تفتقر إلى الأطباء النفسيين والأخصائيين العاملين في الصحة النفسية. هناك مركز الإرشاد والرعاية النفسية جامعة دمار يقدم كثير من الخدمات، ولكن العدد الأكثر يعني في هذه المحافظة والمرتفع السكاني تحتاج إلى إقامة مثل هذه المخيمات. بادر مستشفى الريادة للطب النفسي وعلاج الإدمان بتوفير الأطباء الاستشاريين والأخصائيين النفسيين الذين سيقدمون هذه الخدمات بالشراكة مع مركز الإرشاد والرعاية النفسي وكادره المتميز. في هذا اليوم يعني يستضيف المركز حوالي 300 حالة من حالات تحتاج إلى الرعاية النفسية، منها ما هو متخصص بالتوحد وجود الأستاذ الدكتور هادي وجلي استشاري الأعصاب وأمراض التوحد بالإضافة إلى الاستشاريين الآخرين في خدمات الاضطرابات الذهانية والاضطرابات العصابية، وبشكل عام الخدمات التي ممكن أن يقدمها اليوم بمساهمة كبيرة من شركات الأدوية قدمت العديد من الشركات. طبعا المخيم مجاني للأدوية وللفحص وللرعاية، وكذلك سيستمر في مركز الإرشاد والرعاية النفسية في إطار وظيفتها الرئيسية في الجامعة خلال العام تقديم هذه الرعاية، ولكن اليوم هو يعني بوجود شراكة مع مستشفى الريادة كان العدد يعني أفضل، وسيستمر هذا المخيم ليومان ويمكن أن يمدد ليوم آخر إن شاء الله. هذا يعني المستهدفين حوالي 600 إلى 1000 إذا استطعنا أن نمدد. حالة اليوم يعني كثافة سجل لدينا أكثر من 170 حالة من أمس، واليوم توافد في حوالي 30 إلى 40 واحد، يعني نحاول نستقبل حوالي 250 إلى 300 اليوم إن شاء الله تعالى. هذه الخدمة التي يقدمها مركز الإرشاد والرعاية النفسي بجامعة دمار ستستمر على مدار العام بالشراكة كذلك مع مستشفى الريادة والذي سيكون شريكا وقعنا اتفاقية شريك لمركز الإرشاد والرعاية النفسية بالتقديم الخدمة النفسية خلال العام القادم إن شاء الله. وخلال هذا الخدمات سنقدم كذلك في المستقبل القريب خدمة التدريب وخدمة الدراسة العليا بالشراكة مع التطبيق والتدريب في مستشفى الرياضة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا.
1: نلاحظ إقبال العديد من المرضى شفاهم الله وعافاهم. ما هو تقييمكم للحالات المرضية؟ هل هناك آثار أو ازدياد في مثل هذه الحالات جراء ما يعانيه وطننا من عدوان وحصار؟ فما تقييمكم لمعظم الحالات الوافدة على اليوم هذا المخيم؟
2: طالبين الخدمة اليوم كثير، وهذا من عند الحاشية فإنما يدل على أن هذه الفئة هي الفئة الأكثر تضررا من الحرب ومن العدوان على بلدنا، ويحتاجها هاتان الفئتان إلى رعاية كبيرة إن شاء الله من قبلنا ومن قبل المجتمع ومن قبل وزارة الصحة ومن قبل من له يعني باع أو من له دور في هذه الخدمة النفسية. طبعا المترددين هنالك ملاحظ بأن عدد الحالات التوحد ازدادت في هذان العامين الماضيين، بحيث أن مركز الإرشاد والرعاية النفسية كان يستقبل كل عام حوالي 3-4 حالات، لكن نلاحظ أن هذا العام استقبل أكثر من 83 حالة، وهذا مؤشر إلى ضرورة دراسة هذا الأسباب هذه الحالة. كذلك الاضطرابات الذهانية ناتجة من العدوان ومن الحرب ومن الوضع الاقتصادي وناتجة من الأثر الغاز، يعني الغاز له أثر كبير جدا يعني في مضاعفة الحالات النفسية، وملاحظ أن الحالات النفسية تزداد من يوم لآخر. نتمنى إن شاء الله الشفاء لهؤلاء، ونتمنى أن تقدم لهم خدمة بما نستطيع، وهذا واجبنا، وزكاة العلم وجامعة دمار تقدم ما تستطيع في هذا الإطار لأبناء اليمن ولعموم محافظة دمار.
1: فرصة أن نستهل وجودك. هناك من يؤمن بعدم الذهاب إلى الطبيب في مسألة الصحة النفسية، فهل هنا أفعل مريض الصحة النفسية يتم شفائه؟ وكيف يتم متابعته
2: ومتابعته؟ كل شيء شديد، هناك وصمة مجتمعية تحول دون أن يسعى الأسر أو من لديهم من هذه الحالات إلى الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي نتيجة لهذه الوصمة المجتمعية. نريد أن نوجه رسالة عبركم وعبر قناتكم قناة اليمن الأولى هذه الرسالة، بأن الطبيب المريض النفسي هو كبقية الأمراض يمكن شفائه ويمكن خروجه من وضع المرضي إلى ما هو أحسن عندما تقدم لها الرعاية الصحيحة والعلمية الصحيحة. ندعو كل من لديه في هذه الحالة إلى أن يبادر إلى الذهاب إلى الطبيب النفسي والأخصائي النفسي المعالج لطلب الخدمة النفسية في هذا الإطار. الأمراض النفسية فيها أمراض مزمنة كما هي كذلك الأمراض العضوية الأخرى، هناك أمراض تشفى بشكل سريع ومن جلستين إلى 3 إلى شهر ويمكن شفاء هذه الحالة، وهناك حالات يتم شفائها مع استمرارها في استخدام الأدوية والجلسات النفسية الصحية اللازمة لهذه الحالات.
1: شاكرين أستاذ دكتور عبد الكريم إسماعيل محمد زبيب، أنا رئيس جامعة دمار للدراسات العليا والبحث العلمي، وما إن طرقنا باب اليوم العالمي للصحة النفسية تعتبر رؤية ومسؤولية مجتمعية تحت هذا الشعار جاءت هذا العام، ويسعدنا أن يكون مشارك معنا الأستاذ الدكتور مالك عزيز الحميني والذي مدير مستشفى الرياضة للصحة النفسية والذي شارك معنا حيث تحدث عن هذا المخيم وقال
3: دكتور جامعة دمار ممثلة للأستاذ الدكتور محمد الخيفي والأستاذ الدكتور عبد الكريم زهيدة كل الشكر، فهم كانوا لنا العضو وكانوا لنا الأخوة في نهوض العملية التعليمية في محافظة دمار وأيضا التدريبية في مستشفى الرياضة للطب النفسي، وكان لهم اليد الطولة في رعاية هذا المخيم الطبي الأول في المحافظة. في هذا اليوم أنتهز والفرصة وأبارك لكل طبيب نفسي ولكل أخصائي نفسي ولكل دكتور نفسي بهذه المناسبة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية وشهر الصحة النفسية. فهذا اليوم هو أو هذا الشهر هو شهرهم وما نحن إلا رافدين لهم، فأنتهز هذه الفرصة وأبارك لهم. تعتبر جامعة زمار الجامعة الأولى والوحيدة التي تفردت بالوظيفة الثالثة، بينما الجامعات الأخرى لديها وظيفتين، وظيفة التعليم والبحوث، أما جامعة زمار فقد خرجت عن المألوف وانتقلت إلى الوظيفة الثالثة، وهي تعتبر أول جامعة يمنية خرجت عن المألوف وبدأت بالوظيفة الثالثة وهو وظيفة خدمة المجتمع. أشكرها كل الشكر وأشكر كل العاملين فيها، وأشكر أيضا شركائنا في مجال الصحة النفسية في محافظة دمار، العيادة الأولى الاستشارية وواحة أمل للتمكين في دمار في يريم، وأيضا مركز الرحمة.
1: هكذا مستمعينا كانوا كنا معكم، استطعنا أن نأخذ من ضيفي الكريمين بعض الوقت نظرا لانشغالهم بالمخيم. لكي نسلط الأضواء على تدشين المخيم، طبعا المخيم يستمر على مدى يومين، غدا إن شاء الله الصباح، ويمكن إن شاء الله أن نواصلكم بما تنقض عنه والنتائج التي حققها هذا المخيم. متمنين للجميع الصحة والسلامة، هذه أطيب التحية من جامعة دمار، تحياتي محمد صالح الكليبي إذاعة صنعاء.

0: سامعينا الكرام، من الرسائل الصوتية، هذه الرسالة من محافظة تعز والتي تغطي المحافظة في مختلف الجوانب، والزميل بسام العميسي.
1: سامعينا الكرام، أرحب بكم جددا من محافظة تعز، محافظة الصمود، محافظة الإباء، محافظة الشموخ. طبعا سنصل اليوم الضوء على واحدة من أكثر المناطق استثنائية في جغرافيتها ومعانتها، وهي مديرية صالة بمحافظة تعز. تلك المديرية التي تقف على خطوط التماس المباشرة وتختزل فيها زقتها وأحياها تفاصيل الصمود الإنساني والتحدي الإداري في وجه التحديات والجرائم الناجمة عن القصف والحصار واستهداف البنية التحتية. طبعا سامعنا كرام عن هذا الموضوع، معنا ضيفنا الكريم الأستاذ محمد الهشماه، مديرية صالة بمحافظة تعز. مرحبا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا، حيا الله بكم عندنا في مديرية صالة.
1: أستاذ محمد، تعد مديرية صالة إحدى أهم بوابات مدينة تعز الشرقية ونقطات اتصال رئيسية مع الحوبان. صف لنا طبيعة الحياة في هذه المديرية والصمود في وجه الفصائل التابعة للعدو السعودي وقطع الطريق أمام المطار.
2: بالنسبة لمديرية صالة، والحمد لله هي تمثل النموذج المتبقي، فهي الجزء المتبقي من مديرية صالة التي تعتبر المديرية الثالثة من مدينة تعز، إلا أن تميز مديرية صالة أن مواطنيها انتقلوا انتقال كامل من أماكن العدوان بسبب تسلطهم وتعاملهم وتقبلهم مع المواطنين، انتقلوا إلى الجزء المتبقي وهو ما يقارب النصف خارج مناطق العدوان. ومثل صمود انتقال هؤلاء المواطنين، تمثل ومثل صمود في وجه العدوان، فهم أصبحوا الرافد القوي للجبهة والرافد القوي للمحافظة على ما تبقى من ثقافة تعز الإنسانية العلمية الثقافية الأدبية.
1: أستاذ محمد، ما هي المديرية المحاذية لمديرية صالة؟ طبعا اللي داخل اللي في المدينة.
2: بالنسبة للمديرية المحاذية داخل المدينة، هي محاذية لمديرية القاهرة. أما بالنسبة للجرائم فحدث ولا حرج، كل أشكال التنكيل حدث لأبناء مديرية صالة، السحل والنهب والصلب والدعس بالسيارات ونهب الحقوق والممتلكات والاعتداء على الكرامات. وهذا كما حدثكم انه هو من دفع ابناء مدير الصاله للبحث عن الامان والاستقرار، انتقلوا الى المناطق الخاضعه على سلطه صنعاء.
1: المواطنين هناك هل هم مدفعين الان بدخول ان شاء الله قريبا الى مدينه تعز؟
2: ابناء مدينه تعز هم الان يشهدون الله ليلا ونهارا، احيانا علينا تاخرنا عنهم. ابناء تعز المناشدات لا يكاد التلفونات عندي وعند غيري لا يتوقف من اتصالات أبناء مدينة تعز، أغيثونا من هذا الظلم، أنتم شركاء إذا تأخرتوا علينا. وهذا حال أبناء مدينة تعز، لأن أبناء مدينة تعز لا يعرفون القتل، يعرفون القلم والتجارة. أبناء تعز يعرفون الكتاب كيف يقرأ وكيف يلحن الأغنية وكيف يزيل قصيدة الشعر وكيف يكتب المقال. هذا أبناء تعز لا يحملون الساطول الذي حمله الإصلاح، ولا يحملون القنبلة ولا المفجرات. هذه ثقافة دخيلة عليهم، والحمد لله أنها لم تأثر بأبناء تعز الحقيقيين، ولا زالوا متمسكين بثقافتهم، وهذا من المسؤول من خلال التواصل معنا.
1: طيب، الآن تم قطع الطريق من قبل تحشيدات العدو السعودي، ما هي الصعوبات التي واجهها الذي داخل في المدينة؟ لأنه لاحظنا حتى زاد حصرهم من دخول المواد الغذائية.
2: قطع الطريق الوحيد السهلة التي تنتظر أبناء مدينة تعز هو الشريان، شريان الحياة في كل الجوانب لأبناء مدينة تعز، وهذا كان دافعه حتى لا يتم انضمام أبناء مدينة تعز وخروجهم أفواجا إلى مناطقنا بحثا عن الأمان واقتناعا بالمبدأ. وما هو مؤلم الآن وحاصل في مدينة تعز أن هناك حملات مسعورة، إن لم تحمل السلاح فأنت خلايا نايمة. هذه ثقافتهم في هذا الأسبوع. الأمن السياسي الممثل بالأخ عبد الواحد، وللأسف كان صديقنا عبد الواحد سرحان، هو ابن عم محمد السعيد ورئيس الأمن السياسي، كلف عقال الحارات بمتابعة الشباب ودفعهم إلى الجبهة معهم، سواء كان يقاتل أو لا يقاتل، ومن يرفض يتهم أنه خلايا نائمة مع أنصار الله. وهذه المعاناة التي تؤلمنا.
1: طيب، الآن كيف الطريق مقطوع، كيف حالة الناس؟
2: الآن حالة الناس أصبح مأساتهم مضاعف، افتقادهم للأمن والأمان وافتقادهم لاحتياجاتهم التي كانت هذه الطريق تمثل لهم الوسيلة الوحيدة للحصول عليها. لكن الناس الآن أملهم وما يبقيهم على أمل صارت في جميع الجبهات، يعني تبشرهم بخير أن سيتم الوصول إليهم وسيفتح سجنهم إن شاء الله.
1: هذه مقطوعة كم لها مقطوعة؟
2: الطريق مقطوعة تقريبا لها أسبوع، وقطعوها وكما قلنا السبب الرئيسي أنهم لا يريدون لأبناء تعز أن ينضموا، لكن إن شاء الله الجيش، جيش الحرية، جيش الكرامة، جيش الدفاع المقدسات سيرفع عنهم الحصار وسيفتح جميع المداخل والمخارج لأبناء مدينة تعز ويتنفسوا الحرية عن قريب إن شاء الله.
1: محمد، للجرائم التي ارتكبها العدو السعودي ومرتزقته وأيضا القصف الجوي الذي دمر البنية التحتية من طيران العدوان السعودي، ماذا عن التدمير للبنى التحتية هناك؟
2: بالنسبة للبنى التحتية فقد تم تدميرها تدميرا ممنهج، المدرسة، المستشفى، الجامع، البريد، وكأنهم قوم جزء من التتار أتوا إلى تعز ليهلكوا الحرث والنسل ليقضوا على الأخضر واليابس، لكن إذا انتصرت الحرية التي يمثلها الجيش سينتصر الوطن وستعاد كل شيء إن شاء الله.
1: طيب لديكم ناس شهداء سقطوا من خلال القنص من قبل مرتزقة العدوان؟
2: الشهداء عدث ولا حرج، بالقنص سقطوا شهداء عدة للآن ما قبل يومين أو ثلاث وهم يسقطوا القنص، لكن هذا يسقط المشكلة من يصل إلى بيته ويقتله بحجة أنه لا يصب الأنص لحكومة صنعاء، بحجة أنه لا يريد أن يقاتل أخيه في الجانب الآخر، يسحل وقاتل والسجون الآن مكتظة وهذه هي المأساة.
1: لو نقارن بين العيش في مدينة صالة التي تابعة لحكومة صنعاء وأيضا لأبناء المواطنين الآخرين الموجودين داخل المدينة المحاصرين من قبل تحشيدات العدو السعودي،
2: بالنسبة للحياة المعيشية كل الجوانب، إذا جينا للحرية في مناطقنا تجد رجل حر يتكلم حتى ينتقد حكومة صنعاء براحته، لا يمكن طالما هو لا يتعامل بالخيار لا يمكن أحد يلومه. اللقمة المعيشية بسهولة يحصل عليها، سعر موحد الآن في مدينة تعز في إصلاح قام بإغلاق المتاجر وهي ومتاجر كثيرة ومنع بيع القمح بكمية كبيرة للمواطنين، واصبحوا يوزعون من 3 كيلو حتى يشغلوهم عن القضية الحقيقية وحقها لا ينضموا، وخايفين من ثورة داخلية عندهم. يصرف الدقيق بال3 كيلو الأسرة، قوابير بالمئات، لكن إن شاء الله سيتحسن الأمور وسفرج.
1: دعوتك لمن تبقى لإلقاء سلاحهم وعدم الزج بأبنائهم لتحشيدة العدو السعودي واستغلال العفو العام؟
2: أدعو من تبقى من المغرر بهم من حملوا السلاح لظروف مادية أو خوف أو عدم معرفة، هؤلاء أدعيهم للعودة وإلقاء السلاح واغتنام ما بقى من وقت للإصفاف إلى الوطن إلى تيار الحرية. ليدرك الجميع أن العفو العام في الحق العام، في من توقع الجبهات مغرر بهم، في من قاتل قتال نقول لرجل، في من أضفعته الظروف ولم يسحل الناس ولم يهتف على الناس ولم يفكر بنازل الناس ولم يقدم إحداثيات الطائرات، هؤلاء لهم العفو.
1: إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة سيتم تطهير ما تبقى والدخول والفتح المبين، طبعا هو فتح مبين بالإغلاق الكبير الذي أعتقد عملوا جذر حتى تم إغلاق المدينة.
2: هم عملوا عدة أسباب لإغلاق المدينة، منها تلغيم ومنها جدران ومنها خدود حفر، ولكن هذه ستزول إن شاء الله، وأبناء تعز المواطنين الشرفاء منتظرين سيرحبون بالمسيرة القرآنية كما رحبوا أهل يثرب برسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاع البدر علينا، وسيفرحون وستدوم الأفراح والمسرات ليالي حتى يعلم الوطن كله أن أبناء تعز ليسوا هم الشواذ، إنما الشواذ من جمعهم حزب الإصلاح إلى مدينة تعز.
1: في الأخير كلمة أخيرة تريد تقولها لأبناء محافظة تعز؟
2: كلمة أخيرة أقولها لأبناء تعز، لا يأخذوا كلامنا وإنما يأخذوا ما حصل في التربة في الشمايتين في المواسط من تعامل، ويسمعوا صوت إخوانهم الذي كانوا من قبل خائفين ومرعوبين، اسألوهم هم اللي يعرفوا الحقيقة بالتعامل كيف حصل. توفر المشتقات النفطية، المواد الغذائية والأمن والأمان والأخوة شاعت في المجتمع وأصبح
1: يعيشوا بأمن واستقرار.
2: الأمن والاستقرار هو الشاع بينهم. يا أبناء محمد تعز، أوجه لكم هذه الكلمة الأخيرة، لا تيأسوا والنصر قادم، وإن شاء الله ستوحد مدينة تعز كما يتوحد الوطن كامل، وسنعيش مرحلة البناء والثقافة والاستقرار، وسيكون وسيم الرخاء والاستقرار للجميع إن شاء الله.
1: تعالوا احنا ندعو ابناء محافظه تعز ان يستغلوا العفو العام لمن التحقوا بتحشيدات العدو السعودي، اتمنى من الجميع ان يتصالحوا ويتسامحوا، واتمنى ان يكونوا اسره واحده، وهم اسره واحده طبعا، وفرق بينهم العدوان السعودي وايضا مرتزقته، فرقوا بين الاخ واخوه، فرقوا بين الاسره واسره، يعني الناس لديهم اسر داخل ما قدروا يدخلوا يشوفوهم. ايضا الوضع مزري جدا جدا داخل المدينه، عندما يكون الفتح المبين سيتم توزيع لهم المواد الغذائية، السلات الغذائية، تموينهم، وكل شيء جاهز، كل شيء جاهز مجهز في محافظة تعز للدخول إلى هذه المدينة، حتى المشتقات النفطية، يعني كل شيء جاهز. تفتح المدينة يدخل كل شيء فيها من حكومة صنعاء، لكن من هناك من عدن هم مغلقين عليهم جميع النقاط وعدم دخول هذه المواد الغذائية إليهم. تبقى لنا نشكر الأستاذ محمد الهشماه مدير مديرية صالة بمحافظة تعز.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سامعين الكرام، تفاعل مع القضايا ومع الأحداث في المنطقة وفي بلادنا يتفاعل ناشط مواقع التواصل الاجتماعي. إليكم مجموعة من التغريدات لناشط هذه المواقع. أولى هذه التغريدات، سفير السري يقول فيها: من المطارات إلى النفط، رسالة حوثية جديدة للسعودية، غادروا مواقع النفط والمطارات. بعدها علق: صنعاء تمنح إجازة مفتوحة لكل الموظفين في مطارات وشركات النفط السعودية، قوة اليمن يهاجم لكسر الحصار.

وهذه تغريدة لعلي المشرقي يقول فيها: أمام السعودية خياران لا ثالث لهما، إما أن يعيش اليمن مثل السعودية، وإما أن تعيش السعودية مثل اليمن. كلام وعصبوا عليه.

0: صوت الشعب. عبد السلام المساجدي يقول: كلما حن المغرد السعودي حسين الغاوي لشرب قلص شاي في صنعاء دفعت ألوية العمالقة وحزب الإخوانج الفاتورة. ثلاث كتائب من مقاتليهم من أبناء جلدتنا بين قتيل وأسير وجريح. أغلى كاس شاي في التاريخ وأرخص دماء تساق إلى أرض المحرقة لإرضاء أوهام مغرد.
1: والمدبر هو الله فوق الأعداء هو الله للمسير يا سير رجعت صبح الأعداء ليلة والبرد إلى حرب واتحمدتم.
0: وهذه تغريدة لعبد الرحمن مطر وهو ناشط مصري يتحدث في تغريدته عن ترامب ويقول: ترامب السبت الساعة 10:30 مساء يقول: ندرس توجيه ضربات للحوثيين بعد قصف مطار الملك خالد في الرياض. السبت الساعة 11:30 قيادي في أنصار الله: دخول الولايات المتحدة الحرب سيؤدي إلى إغلاق كامل لباب المندب. ترامب إيرور 404 الأحد الساعة 4 فجرا: السعوديون قادرون على الدفاع عن أنفسهم ولدينا اتصالات مع الحوثي. الخلاصة المتغطي بالأمريكي عريان: الأمريكي يبحث عن مصلحته فقط.

0: والفرق بيننا.
1: أضمن هذه التغريدات، هذه التغريدة لإعلام عراقي باسم النجاح محمد علي، يقول فيها: اليمني يصمد منذ أكثر من 11 عاما في وجه حصار بحري وبري وجوي سعودي، فرض في 26 من مارس لعام 2015 ولا يزال قائما حتى هذه الساعة، واليمن اليوم يرد بالمثل ويعلن الحصار بالحصار. ليس اليمن معتديا ولا داعية حرب، بل هو مدافع عن حقه وحريته واستقلاله وسيادته، وعلى الباغي تدور الدوائر، وإن الله على نصر اليمن لقدير.

إذن سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية التي لم يبق لنا فيها إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه التحية مشرف هذه الفترة طاهر الحرازي. أعدادا وتقديما إشراق المقري وذكرى جحاف.

الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. صيانة هندسية مأمون الدروالي. نظم ومعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي.

ما خاب عبد وقال

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف طيران العدو السعودي فجر اليوم حيا سكنيا في خط المطار بمديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، كما استهدف مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وشن غارتين على طريق الزربي بمديرية حيفان، وغارة على عمارة سكنية وسط مدينة التربة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، مخلفا أضرارا كبيرة في الممتلكات. واستهدف العدو السعودي اليوم بقصف صاروخي مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم إثر قصف للعدو الإسرائيلي على مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما شرعت جرافات وآليات تابعة للعدو الإسرائيلي اليوم بتنفيذ عمليات هدم واسعة في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب المحتل جنوب فلسطين المحتلة، مستهدفة منازل 80 عائلة بدوية فلسطينية وسط مخاوف من تشريد مئات السكان. أطلقت مدفعية العدو الإسرائيلي نيرانها اليوم باتجاه مناطق وبلدات متفرقة في الجنوب اللبناني، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام باستهداف القصف المدفعي للعدو بلدة المنصوري بعد أن كان استهدف فجرا محيط بلدة ياطر والأودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لواء محسن رضائي فجر اليوم أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط السبعة التي وضعتها إيران، إلا أن ردها لا يزال غير كاف. وقال رضائي في تدوينة على منصة إكس: لقد تغيرت الدبلوماسية الإيرانية ولن يكون هناك عودة إلى الوضع السابق. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن الجيش عزز عمليات المراقبة واليقظة تحسبا لأي عمليات إطلاق إضافية محتملة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من الجمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
6: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حديثنا مستمر عن عظمة نعمة الهداية، وعظمة نعمة الهداية بالقرآن الذي هو أجل وأعظم الكتب الإلهية السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده. يجب أن نعرف عظمة القرآن لنعرف نعمة الله علينا بالقرآن، لنشكر الله على هذه النعمة وننطلق عمليا فيما يرضيه سبحانه وتعالى. من الآيات التي تحدثت عن عظمة القرآن قول الله سبحانه وتعالى تنزيل العزيز الرحيم. هذه الآية من الآيات التي تبين عظمة القرآن، لأننا لكي نعرف أن القرآن نعمة علينا أن نعرف عظمته، وإذا أردنا أن نعرف عظمة القرآن علينا أن نعرف عظمة من أنزل القرآن. تنزيل العزيز الرحيم، بمعنى أن هذا القرآن نزل به وأنزله الله سبحانه وتعالى، وهو عزيز وسيكسب من تمسك به العزة، وهو رحيم وسيكسب من تمسك به الرحمة وسيحظى بالرحمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وفي قول الله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، معنى أنت لا تتلقى القرآن من جهة عادية، أنت تتلقى القرآن من الله، من الخالق، من البارئ، من القاهر، ممن يملك هذا الكون، ممن يدير هذا الملكوت، ممن خلقه، ممن يديره، ممن يملكه سبحانه وتعالى. في قول الله تعالى والقرآن العظيم، وهو قسم من الله سبحانه وتعالى، والمقسم الله، والمقسم به هو القرآن، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم. وقول الله تعالى والقرآن الحكيم، وقول الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، قول الله تعالى قاف والقرآن المجيد، كل هذه الآيات تبين عظمة القرآن وتدلنا على عظمة القرآن لنعرف أنها نعمة كبيرة جدا. أن يكون الكتاب الذي نسير عليه نعرف من خلاله كيف يجب أن نتخلق بالأخلاق، كيف يجب أن نتأدب بالآداب، كيف يجب أن نتكلم، كيف يجب أن نمشي، كيف يجب أن نتعامل مع أنفسنا، مع الله، كيف نتعامل مع أسرنا، مع أقاربنا، كيف نتعامل مع المجتمع المؤمن، كيف نتعامل مع المجتمع المنافق، كيف نتعامل مع اليهود، كيف نتعامل مع النصارى، مع الأعداء، مع الكافرين، كيف نتعامل مع النباتات، كيف نتعامل مع الجمادات، مع الكائنات الحية، مع المياه، مع البحار، مع كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي نسير عليه لم يؤلفه بروفيسور لديه فهم مثلا في الزراعة وليس لديه فهم في جانب آخر، أو ألفه إنسان تاجر لديه فهم في الاقتصاد والجانب التجاري وليس لديه فهم في هذا الجانب. لا، أنزله الله، بينه الله، صاغه الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ويعرف بواطن نفوسنا ويعرف حاجتنا ويعرف كل تفاصيل هذه الحياة ويعرف ما الذي يصلحنا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يرشدنا وأن يدلنا. أيضا نعرف عظمة القرآن من الشهر الذي نزل فيه القرآن. الله سبحانه وتعالى لم ينزل أو يجعل بداية نزول القرآن في أي شهر، إنما في أعظم شهر، وفي داخل هذا الشهر في أعظم ليلة. يعرف الناس عظمة القرآن، يعرفوا أنهم في نعمة، أنهم في نعمة عندما يسيرون على منهج وضعه لهم الله سبحانه وتعالى، بينه فصله الله الحكيم العليم الرحيم القوي الجبار. عندما يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عندما يقول المولى تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فهو كتاب مبارك أنزل في ليلة مباركة في شهر مبارك ليكسب كل من تحرك به البركة. البركة في أقواله، البركة في أعماله، البركة في مواقفه. عندما نواجه الأعداء، نواجه أولئك المجرمين أمريكا وإسرائيل والسعودية وكل أذنابهم، ونرى أننا نمتلك القليل من الإمكانيات بجانب إمكانياتهم، مثلا في الجانب الإعلامي إعلامنا وسائله وأساليبه أقل من إمكانياتهم وأقل من وسائلهم، ولكن لأننا نتمسك بكتاب مبارك يجعل الله بركة. فكلمة حق تمسح وتنسف ألف كلمة باطل، وسيلة حق تنسف وتواجه وتكشف زيف ألف وسيلة باطل. هذا ما نشاهده في الواقع، حتى في سلاحنا نجد أن كل العالم يحشد ضدنا ويتآمر علينا، ونصنع سلاحنا بأيدينا فيأتي فيه بركة ويأتي فيه بأس شديد من الله سبحانه وتعالى، ونجد أن صاروخ واحد يغلب آلاف الصواريخ التي يتآمر بها علينا الأعداء. لماذا؟ لأننا نسير على كتاب مبارك باركه الله أنزله الله، فيجعل بركة في كل حياة من يسير على أساس هذا الكتاب. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أيضا عندما نأتي إلى القرآن وتأثير القرآن، فيقول المولى سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هنا نقف إعظاما للقرآن، إجلالا للقرآن، ونعرف جانب القصور الموجود لدينا. الله تعالى يقول في هذه الآية هذا القرآن لو أنزل على جبل، جبل جماد صخور صماء، لكن لو كان لهذا الجبل ربما قليل من المدارك الموجودة لدى الإنسان، من الفهم الموجود لدى الإنسان، من خاصية التعقل الموجودة لدى الإنسان، وفهم هذا الجبل أن هذا القرآن أنزل عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، وعرف مضامين هذا الكتاب وعرف معاني هذا الكتاب، ما الذي سيحدث لهذا الجبل الذي يتكون من صخور صلبة؟ ما الذي سيحدث؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، معنى لرأيته يتمزق يتفلق يتكسر، لرأيته يتصدع، لرأيته يتحول إلى قطع صغيرة من خوفه من الله، من خشيته من الله، من إجلاله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. عندما يقرأ الإنسان هذه الآية ونجد أنفسنا ونحن نقرأ القرآن لا تقشعر جلودنا ولا تخشع قلوبنا ولا نزداد إيمانا ولا نرجع إلى الله ولا نعرف عظمة القرآن ولا نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى ولا نعرف تقصيرنا وتفريطنا ولا نخاف من الله سبحانه وتعالى، عندها نجد أن قلوبنا قد أصبحت أقسى من الصخرات الموجودة في ذلك الجبل. لأن هذا مثال لنا، الله بعد أن قال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس، لماذا؟ لعلهم يتفكرون. كي يتفكروا؟ يتأملوا، يقارنوا واقعهم مع واقع هذا الجبل، يلاحظوا كيف حالهم، هل هم في طريق هداية، في طريق ارتقاء، في طريق نجاة وفلاح وفوز، من هم في طريق قسوة وغفلة وإعراض. ولذا عندما يضرب الله لنا الأمثال يجب أن نستعرض هذه الأمثال ونتأمل هذه الأمثال، لأنها أمثال لنا تفيدنا، تعرفنا كيف يجب أن نتعامل وأن نتحرك في هذه الحياة. نتفكر كما قال الله لعلهم يتفكرون، يتأملون، يصغون، ينتبهون، يراجعون حسابهم، يفهمون ويعقلون ويستوعبون دروس هذه الحياة. أيضا نجد ذلك في قول الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، لاحظوا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. كأن الله تعالى يقول لو كان هناك قرآن تسير به الجبال، تسير الجبال، تتحرك من مكانها، تسافر، تقطع المسافات، أو قطعت به الأرض، معنى الله سبحانه وتعالى يأتي بأشياء عظيمة تحتاج إلى جهد كبير جدا، تحتاج إلى قدرة هائلة، تحتاج إلى قدرة الله سبحانه وتعالى أن تسير الجبال، أن تقطع الأرض. من هو الذي بإمكانه أن يفعل ذلك إلا الله؟ فالله تعالى يقول لو كان هناك كتاب يقطع الأرض يسير الجبال، معنى الآية لكان هذا القرآن. أيضا أو كلم به الموتى، ليخبرك عن معاني القرآن وعظمة القرآن وكبير نعمة الله علينا بالقرآن. لو كان هناك كتاب يكلم الموتى يسير الجبال يقطع الأرض كان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. من كل هذا نعرف عظمة القرآن، ومن خلال معرفتنا لذلك نعرف نعمة الله علينا بالقرآن، فنذكره ونشكره ونسير على أساس هذه النعمة التي أسداها إلينا وأرادها لنا وفضلنا بها عندما جعل القرآن بلغتنا، فضلنا بها على العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
5: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد خير العارفين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين، والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 29 و30 من سورة فاطر، وهي سورة المكية، والآيتان تأتيان بعد أن أكد الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم أن من كذبوا الرسل وكفروا قد أخذهم الله بالتدمير، رغم أنهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ذلك أن الناس فيهم من هو مستعد للهدى ويخشى الله، ومنهم من هو مشغول بالدنيا ومتبع للهوى، فلا يسمع نذيرا ولا نداء، فقد أصمه الكبر وأعمى، وصرفته الشهوات عن الهدى، فلا ينتظرن أحد منه إلا الاستكبار والطغوى. هكذا الناس مختلفون وفي الفهم متفاوتون، فمنهم من طغى وآثر الحياة الدنيا، ومنهم من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وهؤلاء الأخيرون هم العلماء الذين يستجيبون الأنبياء ويخشون الله الأعلى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. من هم هؤلاء العلماء؟ من هم هؤلاء المستحقون للمغفرة؟ هذا ما تؤكده وتوضحه الآيات التي نقبس منها. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء هم المفلحون الرابحون، فهم يتلون كتاب الله، يتلونه باللسان ويتلونه بالأركان، أي يتبعون هداه ويقتفون سناه ويعملون بمحتواه. فالتلاوة لا تعني القراءة بالمد والإدغام والترانيم المترنحة بالأنغام، ولكنها تعني الفهم للبيان وللأحكام والاتباع لذلك بالاهتمام والقيام بها خير قيام، وتطبيقها في كل الأمور والمهام وفي كل الأزمنة والأيام بلا تكاسل ولا كتمان ولا تراجع ولا إدهان ولا تأويل بما يتفق وأهواء الطغيان. إن التلاوة تعني أخذ ما في الكتاب بقوة تفوق الهوى والشهوة، وتعني الإمساك به بحزم وعزم يحطم الفتنة ويهزم الإغواء. إذن فإن من يتلون كتاب الله هكذا لا بد أن يكون شأنهم كما يقول الله: وأقاموا الصلاة، فهي قائمة معهم أبدا، يخافون الله ويخشعون وله راجون خاضعون وله ملتزمون بما أمر طائعون، لا يشركون به سواه ولا يؤثرون عليه أحدا ولا يعدلون به شيئا، بل هو الله وحده المعبود، وهو المرجو المحمود، وهو المدعو المقصود، وهو المحبوب على وقبل كل محبوب، بل هو وحده المحبوب. حبه أهم من حب الأهل والعشيرة ومن المال والميرة ومن التجارة، وأغلى من كل ما في الأرض من ثروة وثيرة. إن إقامة الصلاة يعني الاستغناء بالله عن الدنيا وما فيها، والتوكل عليه في كل الأعمال، والاعتماد عليه في كل حال، والانقطاع إليه لا إلى الأطماع. إن إقامة الصلاة يعني أن تبقى الصلاة مع المصلي قائمة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حاضرة في كل مسعى ومستقر، فهو يعمل وقلبه مشع بذكر الله، ولذكر الله أكبر، وهو يسعى وكلما ذكر اسم ربه تزكى وله كبر وصلى. إنه يمارس أعمال الدنيا ولكنه لربه لا ينسى. هكذا هي إقامة الصلاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعلى هذا الأساس وعلى هذا الفهم لإقامة الصلاة فإن النتيجة هي وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. نعم، فماذا يريدون من الدنيا وهي إلى زوال، والباقي هو الله ذو الجلال وهم عبيده الفقراء إليه. ولماذا يبخلون بالمال والله هو الذي عنده الأرزاق، وما عند الناس يفنى وما عند الله باق. إن من يبخل بالمال فإنما يبخل على نفسه وهو عين الحمق، ومن يشح بما رزقه الله فإنما يأبى رحمة الله ويشذ عن صراطه ويشك في عطائه. إذن فهم ينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية. سرا لأنهم لا يريدون الرياء والخيلاء، ولكن يبتغون وجه ربهم الأعلى. لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، بل يريدون رضا الله الذي يضاعف العطاء كثيرا وعنده القليل يصير وفيرا. وهم لا يطمعون في الدنيا ولا تغرهم زينتها غرورا، بل يتطلعون إلى أن يأمنوا من ربهم يوما عبوسا قمطريرا، ويطمعون إلى أن ينالوا منه جنة وحريرا. فهم ينفقون مما رزقهم الله سرا ليلا ونهارا بدون أن تدري الشمال ما أنفقت اليمين، بل الله وحده هو العليم، وهذا هو المهم. كما أنهم ينفقون مما رزقهم الله علانية ليكونوا قدوة للناس في الأعمال الخيرية التي تخرج الناس من ذل المسكنة إلى كرامة العمل، ومن عنابر الفقر والعناء إلى نقاء الإنتاج والعطاء. هم يبادرون في أعمال الخير صادقين، ويقودون المتحاضين على طعام المسكين ليوفروا لكل عاطل عملا، ولكل جاهل علما، ولكل يتيم أبا وأما، ولكل مريض بلسما، ولكل مضطر وغارم مأمنا، ولكل عائل مكسبا دائما. نعم، إنهم يعملون هذا بحيث يختفي من المجتمع كل ذليل سائل، وكل مسكين عائل، وكل مؤهل عاطل. هذا هو ما يعنيه الإنفاق علانية. إنه لا يعني الرياء والخيلاء، ولكنه يعني الدعوة إلى العطاء ورفع القدوة الحسنة لكل قادر على الإسهام في التنمية والرخاء، ولكل الناس على السواء. إن الإنفاق علانية يعني قيادة المجتمع إلى حياة مطمئنة كريمة آمنة، وإشاعة روح البذل والسخاء في كل حال بلا منة ولا أذى. إنهم يعملون هذا لماذا؟ لأنهم يتلون كتاب الله، ويعرفون الله حق معرفته، ويقدرونه حق قدره، وهم لا يشركون به شيئا ولا يعدلون به أحدا. إنه هو الرزاق، ويجب أن ينفق في رضاه ما يرزقنا. وعلموا أيضا أن الشح بالمال شك في الواهب في الكريم، وارتياب فيما عنده من فضل عظيم، وأن الفخر بالمال والاعتزاز به والاختيال شرك بذي الجلال. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نعم، عرفوا أن الإخلاد إلى الأرض هو الخسران، وأن رضاء الله هو الأمان والاطمئنان. عرفوا أن كل ما في الأرض لا يساوي شر ونقير، وكل تجارة في الدنيا تبور. إذن فما هي التجارة التي لا تبور؟ هي عند الله، عند الله العليم القدير. فإليه يجب أن يتجهوا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. هذه هي التجارة الرابحة التي لا تبور، وهذا هو المتجه المضمون، وإليه يتسابق المتسابقون. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وأيقنوا، ومن الذين يرجون تجارة لن تبور. والسلام عليكم.
2: لك الحمد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة 27.
4: حسناً، لقد اقتربنا من منزلي يا رسول الأمير، لقد تبقى من المسافة النصف تقريباً. هيا
5: فعلى رسلك إذن، ألم تعطي صديقك فسحة من الوقت حتى غروب الشمس؟
4: لكنني أخشى أن تسرق كتبي، فلا أخفيك أن قفل باب منزلي قد تآكل وتعطل ويمكن أن يفتح بسهولة. تحرك.
5: هذا تفريط يا شاعرنا الكبير.
4: ما هذا؟
5: انتبه يا حسن، انتبه.
4: انتظر. لعنة الله عليك، لا تدعه يهرب.
5: الحمد لله أنه أخطأك.
4: نعم، أتظن أنه كان عامدا إلى قتلي؟
5: من يدري، ربما أنك
6: قتل. حسين الوارم.
4: ماذا يقول هذا الرجل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
5: ومن يكون الوارم؟
4: هو أحد الذين يحرسون أسواق صنعاء من اللصوص، ويسمى كل حارس محتسبا.
5: رحمة الله تغشاه.
4: قتلوا الوارم ظلما وأتوا بمقال منه نقضي عجبا، حين قالوا يدخل النار وقد قتلوه صابرا محتسبا.

0: كالليلة.
1: لا لا داعي، لا داعي يا أحمد، فمنزلي لن يروق بعد الآن لمن كان سينام في إحدى غرف قصر الإمام ضيفا مكرما.
0: منزلك بالنسبة لي ما دمت فيه هو قصر، وأنت ستكرمني شهرا كعادتك.
1: حفظك الله يا أوفى الأصدقاء، يا أحمد المخلافي الحيمي.

0: أهكذا إذا؟
1: هذا ما حدث يا سيدي الأمير، وقد طلب أن أسلمكم هذه الرسالة.
0: إلي بها.
1: تفضل سيدي.
0: يا لها من أفكار عظيمة لا تصدر إلا من شاعر كالهبل.

0: حسن، حسن يا حسن، ولكن لماذا الباب مفتوح هكذا؟ هل أنت هنا يا حسن؟ أهكذا تترك بابك مفتوحا يا صديقي؟ إيه يا حسن.
1: من؟ محمد؟ ابن شيخي العزيز؟ أهلا وسهلا بك، تفضل تفضل.
0: جئتك لأطمئن على صحتك، فلم أجدك بصحة جيدة قبل يومين.
1: مرحبا يا عزيزي، مرحبا، على الرحب والسعة.
0: هيا يا حسن، هيا نخرج لنشاهد ما يقوم به العمال في المسجد من أعمال.
1: ولكن أنا...
0: هيا يا حسن، هيا.

0: بارك الله في أهل حضرموت، وحمدا لله على توفيقه لك يا صفي الدين أحمد.
1: الحمد لله، هناك أمر أريد أن أطرحه عليكم، أيأذن لي مولاي الإمام؟
0: بالطبع، تفضل.
1: في الحقيقة هي أفكار عرضها علي الشاعر الهبل.
0: فلنسمع إذن.
1: إنه يقترح اختيار شعراء جدد من الفتية الواعدين وتدريبهم تدريبا جيدا ليكونوا أصوات الدولة داخل اليمن وخارجه.
0: عظيم، ماذا أيضا؟
1: ويقول أيضا من المهم أن يكون لشعراء اليمن المجيدين فرص للتواصل مع أبرز معاصريهم من الشعراء العرب والمسلمين.
0: عظيم عظيم، ماذا أيضا؟
1: ويتمنى أيضا أن يكون هناك اهتمام خاص بتجميع قصائد الشعراء المجيدين في دواوين وكتب لتوصيل رسالتهم النافعة إلى الأجيال في المستقبل.
0: إنها حقا أفكار جميلة، ليت أن كل الشعراء يحملون ما يحمله الهبل من حرص على رسالة الشعر.
1: هل أكمل يا مولاي عرض أفكاره التي أرسلها إلي؟
0: زدنا إن كان هناك المزيد من هذه الأفكار الجميلة.

0: سبحان الله
1: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
0: سبحان الله
1: والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
2: ولا حول. انظر يا حسن، لقد أمر مولاي المتوكل ببناء مدرسة علمية خاصة بتعليم الشعر والأدب.
3: حقا أمر عظيم.
2: وقد أمر كما تلاحظ بأن تكون

0: العمارة بالطراز المعماري الصنعاني الفريد،
1: والغاية الحفاظ على الهوية اليمنية الإيمانية.
0: وقد أمر أيضا بجمع الكتب في مكتبة عظيمة في صنعاء، تتفرغ منها مكتبات في ذمارة وشهارة وصعدة.
1: لله درك يا قائد الجيش.
0: إنه الإمام المتوكل يا حسن.
1: ليتني أكون عونا لمولاي الإمام.
0: إنك تعينه بشعرك يا حسن، وتقدم للأمة خدمة جليلة قد لا تدرك قيمتها إلا في المستقبل.
1: أرجو أن تفهم قصدي يا صديقي، أنا أريد أن أكون ناصحا له في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: وهل تراه لا يقوم بذلك؟
1: لا يا صديقي، ولكن
0: ولكن ماذا؟
1: لقد اقترب الكثير من أدعياء حب أهل البيت من الإمام، ولا أظنهم يصدقونه الرأي أو يسدونه المشورة الصحيحة.
0: بالتأكيد يا حسن، فالتاريخ مليء بأمثالهم، لذا عليك أن تسارع إلى العمل مع الأمير أحمد قائد الجيش، فهو بمثابة يد الإمام وأقرب الناس إليه.
1: ولكن
0: لقد سمعت أنه يريد جعلك مستشاره الخاص.
1: ولكن

0: ولكن يا مولاي فكرته هذه لا تخص الشعر والأدب.
1: لا ضير، لا ضير،
0: إن الشاعر الهبل يوصي فيها بإيلاء السعي إلى إصلاح ذات البين داخل أبناء المذهب اهتماما كبيرا، وجمع المتباينين معا درءا للانقسامات.
1: إنها فكرة كسابقاتها تنم عن نضج الهبل، وتنبئ أنه قد صار حكيما أيضا، أليس كذلك يا أبا محمد؟
2: بلى يا مولاي بلى، ولكن هناك من يقولون إن الهبل يسب الصحابة وأمهات المؤمنين في شعره.
1: قد قيل عنه هذا سابقا، ولكنه أنكر هذا بنفسه عندي.
0: إنه يطرح فقط عن طريق الشعر رؤيته للوقائع التي حدثت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويوضح الحقيقة فقط.
2: ولكن يا مولاي قد يكون طيش شباب يدفعه إلى هذا، لقد بات هناك من يقول إنه قد صار جاروديا، وهذا ما قد يستغله النواصب للإساءة لكم ولعهدكم كونه مقربا منكم.
1: لا لا، ليس الأمر كما ترى.
2: لا أدري ما الذي فعله بكم الهبل حتى أصبحتم تحبونه إلى هذه الدرجة.

مالي وللدهر الخؤون لم يزل علي للأعداء للأعداء للأعداء سيفا علي للأعداء سيفا منتضى كم ذا أغض مقلتي على الأذى منه وكم أحمل ما يوهي القوى وهكذا كل جواد سابق من الورى تعيده إلى الورى يا طالما عللت نفسي بالمنى وما عسى تجدي لعل وعسى لأجعلن الصبر لي خلقا ومن يصبر ينل بصبره أقصى المنى ومن يصبر ينل بصبره

0: أنت؟ ما الذي جاء بك؟
1: نعم، فضلت أن أفاجئك. ألم تفاجئك زيارتي؟
0: ماذا تريد مني؟
1: أعتقد أن وجودي لا يزعجك.
0: وجود منافق مثلك في منزلي وبهذه الطريقة اللصوصية دون سلام أو استئذان، كيف لا يكون مزعجا؟
1: منافق؟ أتتهم ضيفا لك هكذا دون سبب؟
0: ومن قال أني أتهمك دون سبب؟ فأنا أعرف حركاتك وأعرف حتى من أرسلك.
1: وكيف عرفت؟
0: ألم تكن عند الإمام المتوكل على الله إسماعيل حين افتري علي وقيل أنني أحرف مجموع الإمام زيد عليه السلام؟
1: بلى كنت.
0: أولست أنت من وشاب عند الإمام؟
1: لا، لست أنا.
0: أولست أنت من رآني في السوق ذات يوم وأخذ يسخر مني ويستفزني على مرأى ومسمع من الناس؟
1: بلى أنا.
0: على كل، فأنا حتى الآن لم أقم ضدك بشيء، الأفضل لك أن تكف سوءك عني.
1: إنما كنت أريد أن أتفاوض معك.
0: تتفاوض معي أنت؟ الأفضل لك أن تغادر منزلي الآن.
1: يبدو أن التفاوض معك لا ينفع. سأتفاوض معك ولكن بطريقة أخرى.
0: إذن فلتجرب أي خيار لديك. هيا

0: ولكن يا حضرة السلطان العثماني الموقر، الكثير من أتباعكم في اليمن لا يفهمون السبب الذي يجعلكم لا تعودون إلى اليمن مرة أخرى.
1: ما الذي تقوله يا أبله؟ نغزو اليمن وفي هذا الوضع؟ لا لا
0: مولاي مولاي،
1: ولكن قل لي أنت وغيرك، ما الذي صنعتموه لنا في اليمن لنعود؟ ها؟
0: إن سياسة المتوكل وحكمته حالتا دون كل شباكنا.
1: أتيت من اليمن إلى اسطنبول لتخبرني هذه الأخبار المزعجة؟ عد إلى اليمن أيها الغبي وقم بما عليك فعله. هيا اغرب عن وجهي، هيا.
0: حسنا يا سيد.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف طيران العدو السعودي فجر اليوم حيا سكنيا في خط المطار بمديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، كما استهدف مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وشن غارتين على طريق الزربي بمديرية حيفان، وغارة على عمارة سكنية وسط مدينة التربة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، مخلفا أضرارا كبيرة في الممتلكات. واستهدف العدو السعودي اليوم بقصف صاروخي مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم إثر قصف للعدو الإسرائيلي على مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما شرعت جرافات وآليات تابعة للعدو الإسرائيلي اليوم بتنفيذ عمليات هدم واسعة في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب المحتل جنوب فلسطين المحتلة، مستهدفة منازل 80 عائلة بدوية فلسطينية وسط مخاوف من تشريد مئات السكان. أطلقت مدفعية العدو الإسرائيلي نيرانها اليوم باتجاه مناطق وبلدات متفرقة في الجنوب اللبناني، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام باستهداف القصف المدفعي للعدو بلدة المنصوري بعد أن كان استهدف فجرا محيط بلدة ياطر والأودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لواء محسن رضائي فجر اليوم أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط السبعة التي وضعتها إيران، إلا أن ردها لا يزال غير كاف. وقال رضائي في تدوينة على منصة إكس: لقد تغيرت الدبلوماسية الإيرانية ولن يكون هناك عودة إلى الوضع السابق. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن الجيش عزز عمليات المراقبة واليقظة تحسبا لأي عمليات إطلاق إضافية محتملة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
4: وقفة أعلانية.
5: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17 و18 و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
6: أنا محمد صالح زوجة سعيد محمد السلام، كان يشتغل بالقطاع الخاص. أتوفى زوجي واليوم أجيت استلم المعاش حقه مصاريفي من المؤسسة العامة للتأمينات.

استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

0: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءاً من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040 أو تواصل معنا على 776626620.
1: صحتك في وعيك.
2: للوقاية من مرض الملاريا وحمى الضنك، يجب الحرص على تغطية الأحواض والبرك المستخدمة في سقي المواشي والطيور وتفريغها بشكل أسبوعي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك.
4: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
5: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
6: سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
7: نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة، مجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء. جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية وكذلك في الإسلام بشكل عام، ومما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد. وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان. وعندما، وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس من أبناء المجتمع اليمني بالصواريخ، وعمل على قتل أكبر عدد ممكن. هذا هو هدفه من الاستهداف للتجمعات في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الإسلامية، واستمر في ذلك في الاستهداف لعدة مناسبات من هذا النوع، مناسبات عزاء وكذلك مناسبات أفراح في أعراس ونحوها. استهدف الكثير، بالأمس كانت أيضا ذكرى أو في هذا الأسبوع نفسه بحسب التاريخ الميلادي كانت هناك أيضا ذكرى لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس، وجرح 70 آخرين.
8: في 8 من شهر أكتوبر من العام 2016 توافدت جموع غفيرة من المواطنين ليقدموا واجب العزاء لآل رويشان في القاعة الكبرى بصنعاء، دون علم بما تخفيه لهم الذئاب البشرية الحاقدة من غل وسوء ومكر، حيث شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الحاقد غارة على رؤوس المعزين، وهنا حلت الكارثة.

حلت هنا الفاجعة، وتحول العزاء إلى عزاءات ومأتم وحزن يعم كل قلب حر في هذا العالم الذي قلت فيه معالم الإنسانية. ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد أن ترى قدميك مبتورة وأنت تركض عاجزا قليل الحيلة؟ تخيل لك نفسك أنك في فيلم رعب وأنت فيه بطل، لكنك تصطدم أن أرض الواقع تمارس عليك هذا الرعب والعالم يشاهدك.

0: توجهنا يعني في حدود الساعة الثانية والنصف إلى مقر الصلاة الكبرى، وسلمنا على أولاد المتوفي. أنا بجوب طرحت يعني في المتكة، الولد حقي كان واقف جنبي، ما سمعت إلا الانفجار الرهيب الذي ما عد ريتيننا، وكأنني يعني تحيت من شاهد كبير، مش عارف فين أنا رايح. كنت أصيح الله الله الله الله الله الله. الفراشات حق الصالة يعني حق الصالة طرحت فوقي الفراشات، وأنا بحسي هذا بم مانش يعني متماسك أعصابي، والتساقطات الديكورات والحدايد لا فوقي لا فوقي، أجلس لما تكمل التساقطات ها خرج يقع لي في راسي أي حاجة. كملت التساقطات، خرجت من تحت الأنقاض أشوف عالم آخر، عالم صالة كانت يعني عبارة عن مزدحمة بالناس وهذا كذا، فإذا هما أناس تحت الأنقاض.
1: أنا سمعت أكراس طيارة بعيد ضربة في عطار، قلت شكلها يضربوا عندنا ولا حاجة، بطلت أطلع أسمع صوت الصاروخ وضربت، وصل مازن بمسكني كذا قمدان قمدان، وأنا بمسك طالع على الحاجات والناس بيصيحوا مكان متوقع يعني إنه هذا حاجة، كان أنا بنحلم. أوصل عشت أدخل أبصر أبي، أدخل الصالة يعني أبصر عندهم سلمي أبي، هم خرجوا بسرعة، خرجوا يهربوا، وأنا لو كنت واقف لا يدعسوني.
2: نعم كانت جريمة كبيرة لا يستطيع الإنسان وصفها، بل إن الأرض هي التي بإمكانها أن تصف هول الجريمة، الأرض التي ارتوت بدماء المعزين الأبرياء.
3: وتصدنا الصوت يعني ما هو جيس يمكن لا ذا الحين ما أسمعش يعني سواء فطرت أذاني من قوة الصوت، والأكثر ما أثر فيني الجرحى دي كانوا داخل القاعة، وأنا بين هرب من داخل الصالة، تحصل الذي ما عبش مع الرج والذي ما عبش مع يد والذي وجهه نصه ما بحده والذي زيح لك سعفني، وأنت مش أنت قادر يعني تسعف لأنك دائما عجل يضربه الثاني والثالث بعده.
2: موقف قاس ومؤلم حينما تجد نفسك معلقا في الهواء بعد أن كنت جالسا في الأرض تقدم واجب العزاء، وأنت مذهول من هول الجريمة، لم تعتدي على أحد حتى تجازى بهذا العقاب الدموي. لم يكتفي هذا العدوان الحاقد الذي أنكر استهدافه للصالة، عاد ليقصفها بغارة ثانية عنيفة، وهذا ما يؤكد تعمده لقصف المعزين بالصالة الكبرى، حيث استهدف بغارته الثانية المسعفين ومن تبقى من الجرحى.
4: كنا ندخل نسعفهم وكان نجمع هنا حق 20 نفر، وطارق يتحلق وهم يهربوا، يبقى هنا الذي بيدور الا على ابوه ولا اخوه يعني احد من اهله يعني بدوا باب حياته.
5: في ظل استمرار الحظر الجوي وانعدام المواد الطبية اللازمة نتيجة استمرار الحصار، يزداد يوما بعد آخر تدهور الحالة الصحية لجرح الجريمة الوحشية للعدوان التي استهدفت المعزين في الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء. ومع هذا الوضع الكارثي أصبح الجرحى على حافة الموت.
6: حالتي خطرة، ومن أن نخرج لأن سنسافر، ضربة في الدماغ وفي هذا، احنا محاصرين جو،
7: في ناس مقطمين، في ناس ما عاد الا رؤوسهم يعني حالتهم حاله داخل المستشفى.
8: انا على طول شفت رجلي اختطمت، ما جد حسبت انا ما في نفسي، انا شفت الجثث المفحمه يعني إلى ما واحد يفقد صوابه ويفقد عقله.
5: وزارة الصحة العامة والسكان كانت قد أعلنت عبر ناطقها الرسمي عن وجود الكثير من الحالات الحرجة التي يستدعي تلقيها للعلاج خارج أرض الوطن، إلا أن هذه الدعوة لم تجد آذانا صاغية، ولسان حال ومقال هؤلاء الجرحى يعبر عنهم أنهم في غناء عن الإدانات مهما كانت شديدة اللهجة، فهم بحاجة إلى التدخل لفك الحصار الجوي.
9: اليوم رأينا حالات كثيرة تستدعي نقلها إلى الخارج، رأينا حالات وصل حد للأسف الشديد، حد المعاناة الشديدة في ظل وجود نقص شديد في الأدوية.
10: حالتهم يعني في قمة الأسى وقمة الكارثة اللي حصلت للشعب اليمني، أقضوا من جميع المحافظات، وهذا جريمة يعني يندهل الجبين بصراحة. وهناك الكثير من الحالات تحتاج إلى يعني سفر للخارج.
6: نطالب من الأمم المتحدة بفك الحصار الجوي، احنا بحاجة إلى عناية، إلى علاجات، إلى يعالج والجرحى.
11: بين إنقاذ الإسرائيليين وقتل اليمنيين تتجلى أبشع صور ازدواجية المعايير السعودية. طائرة إماراتية تحمل 170 إسرائيلياً تفتح المملكة لركابها أبوابها، تسخر لهم المستشفيات وترفع الشعارات الإنسانية.
12: أول ما صار في وضع طوارئ في الطيارة اللي فيها 150 إسرائيلي، انزلنا أول إشي على السعودية، وزي ما أنتم بتعرفوا لو أنها السعودية ما بتحب إسرائيل ما كنا فوتنا في وضع طوارئ. شكرا للدولة السعودية إنه بتحب تساعد.
11: لكن حين حملت طائرة إيرانية أكثر من 200 يمني عالق في الخارج بينهم نساء وأطفال، تبخرت الإنسانية المزعومة وتلاشت الشعارات، واستنفرت المملكة لمنع هبوط الطائرة حد قصف مدارج مطار صنعاء، لمنع اليمنيين من ممارسة حقهم الشرعي في السفر عبر مطاراتهم، حق كفلته كل الأعراف والدساتير.
13: دمو الأمير إن النهاردة استقبل طائرة فاستقبلها في مطار تبوك وقدم لهم الرعاية الصحية وروق عليهم الأناني، عملت موضوع وفيلم على الطيارة، ونفسي أعرف لحد وقتنا هذا مين اللي خد هذا القرار الغشيم اللي راح استهدف الطائرة الإيرانية اللي كانت جاية من العزل. حاجة مرار طافح، والله العظيم مرار طافح اللي احنا عايشينه ده.
11: ملايين المرضى اليمنيين ماتوا بصمت خلال 12 عاما، حصار بري وبحري وجوي، دواء ممنوع ومطارات مغلقة. خبير إسرائيلي على قناة 24 الإسرائيلية يعلن بوضوح: التنسيق الأمني مع السعودية يتوسع، وحادثة الطائرة تثبت ذلك.
14: دائما هناك تنسيق بين هذه الدول وكمان إسرائيل. الأمن بالنسبة للسعودية للإمارات ودول كثيرة أخرى من في الخليج هو مهم جدا، وفي هذا المجال مستعدين أن يتعاونوا مع الطرف الإسرائيلي.
11: مطالب يمنية عادلة تقابل بالرفض والنكران وعدوان وحصار مستمران بلا حق وبلا إنسانية.
15: في مطاراتكم المواطن الفلسطيني بنهان وبنقل كرامته وبنحط في غرف مغلقة وتحقيقات مع المخابرات العربية، بينما الإسرائيليين بيتم رعايتهم والاهتمام فيهم. هذا المشهد في السعودية.
11: وهنا يتكشف وجه الرياض الحقيقي، إنسانية بلا سقف مع الأعداء وغطرسة وعدوان وحصار على المسلم اليمني.
16: هذه الدلالة المهمة على أنه مجرم ويتبع النهج الصهيوني، ولا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة، لا السنة المحمدية ولا السنة كطائفة أو مذهب، لا يمثل أحدا، هو يمثل النهج الصهيوني الإجرامي المتوحش المستبيح للحرمات، المعتدي على الناس، الذي لا يرعوي عند أي اعتبار لا شريعة إسلامية ولا تعاليم إلهية ولا قرآن ولا حديث ولا قوانين ولا أعراف ولا أي شيء، ينتهك كل ذلك ويرتكب أبشع الجرائم. ثم هو مع ذلك يرتكب الجرائم التي هي وزر كبير، هو آثم في ميزان العدل الإلهي، يعتبر المعتدي السعودي من المجرمين الذين توعدهم الله بما توعد به المجرمين في القرآن الكريم، ولذلك مصيره سيء في الدنيا والآخرة. من يجعل من النهج الإجرامي ومن الطغيان والإجرام والظلم وسيلة أساسية يعتمد عليها في تعامله مع الناس، فهو يتجه اتجاها سيئا في إطار سنن الله سبحانه وتعالى ووعيده، فهو محط المؤاخذة الإلهية والعقوبة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة.
11: مهلكة قرن الشيطان السعودية التي تقدم نفسها حاملة لراية الإسلام وخادمة للحرمين، وهي تقتل الإسلام وأبنائه تحت مظلة التوحيد وأستار الكعبة، وهي ألد الأعداء للأمة العربية والإسلامية وللمقدسات. ما وحدت يوما ربا غير أمريكا، ولا حملت منذ نشأتها سيفا إلا في سبيل الصهيونية العالمية.
16: وفي ساحتنا الإسلامية نجد مصادق متعددة لهذه المواصفات، من أبرزها المعتدي السعودي. المعتدي السعودي هو من أبرز من تنطبق عليه هذه المواصفات في الآيات الكريمة في عصرنا وزماننا، وهي حقائق واقعية في ممارساته في سلوكه، بدءا من محاولته أن يخادع المجتمع الإسلامي وأن يقدم نفسه تحت عناوين دينية، خادم الحرمين الشريفين، يقدم نفسه وكأنه الحامل للراية الإسلامية والممثل عن الإسلام والمسلمين، يجعل في العلم الوطني الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد وسيف فيها، لكن ذلك السيف الذي نجده في العلم السعودي لم يشهر إلا في وجه أمتنا الإسلامية، ولم يقتل إلا مسلمين، ولم يتجه إلا إلى أعناق أمتنا الإسلامية في كل تاريخه وإلى اليوم. سيف لم يقف وقفة واحدة بأي شكل من الأشكال في وجه أعداء الأمة، سواء ونعني بالسيف يعني أكثر المدلول العسكري بشكل عام، الموقف العسكري، متى كان للعدو السعودي المعتدي الظالم على شعبنا اليمني وعلى شعوب أمتنا الإسلامية وقفة عسكرية واحدة في مواجهة إسرائيل، العدو الصهيوني، العدو الصريح، العدو اللدود للأمة الإسلامية، أو تجاه الأمريكي أو تجاه غيره؟ متى؟ في أي زمن؟ في أي مكان؟ في أي قضية؟ ولا وقفة واحدة. كل تاريخه الإجرامي بحق أمتنا الإسلامية، في المقدمة الشعب اليمني، هو من أكثر الشعوب تضررا، وكذلك الشعب في الجزيرة العربية وبيدة قبائل بأكملها وعشائر كثيرة استؤصل أكثرها، هذه حقائق مذكورة في التاريخ.
11: في البداية كانت السعودية تقدم نفسها للعالم على أنها مملكة التوحيد، لكن عندما اندلعت الحرب في أفغانستان أرادت أن تجعل الوهابية الممثل الوحيد لأهل السنة وتتجاوز مكانة الأزهر وتفرض خطابا جديدا على العالم الإسلامي. أمريكا كانت قد رسمت المشهد مسبقا، أفغانستان ساحة لاستنزاف الاتحاد السوفيتي، والسعودية الممول والمنفذ. رفع شعار الجهاد تحت عنوان مواجهة الكفر الشيوعي، ومئات المليارات تدفقت ومعها حملات التعبئة، لم يبق مسجدا ولا منبرا ولا جمعية إلا وتحول إلى منصة للتجنيد وجمع التبرعات ودفع الشباب إلى ساحات القتال. وفي باكستان أقيمت معسكرات التدريب، الأمريكي يدرب ويسلح والسعودي يمول ويحشد.
17: سار الاتفاق مع السيد بريزينسكي أنه يكون في دعم ثلاثي، أنه أي دعم يروح مننا أمريكان وسعوديين عن طريق باكستان للمجاهدين الأفغان ضد الغزو السوفيتي في أفغانستان أنه يكون تحت كتمان شديد جدا حيث ما يعطى للسوفيت أي عذر.
11: لو أن 10% فقط من ذلك الحشد والتمويل والخطاب وجه إلى فلسطين لكان المشهد مختلفا تماما. وعندما انسحب السوفييت عام 1989 ماذا بقي في أفغانستان؟ هل ولدت دولة قوية أم ترك البلد للفوضى؟
17: تقدمت لهم المملكة الاعتراف وأصبح القتال ليس بين الأفغان والسوفييت وإنما بين الأفغان والأفغان.
11: الفصائل بدأت تقتتل وتكفر بعضها بعضا والدولة اختفت بين البنادق. ثم يبرز السؤال، أين ذهبت الوعود؟ أين الذين تحدثوا عن بناء أفغانستان الجديدة؟ وأين المشاريع التي قيل إنها ستحول كابل إلى عاصمة مزدهرة؟ بقي الأفغاني غارقاً في الفقر وتراجعت الزراعة وتحولت مساحات واسعة إلى مزارع للمخدرات. ثم دخلت البلاد عقداً جديداً من الحروب الداخلية. فصائل كلها تلقت المال والسلاح لكنها وجهت بنادقها إلى بعضها البعض. وفي النهاية وجدت الولايات المتحدة الطريق ممهداً لتحتل أفغانستان 20 عاماً كاملة. لكن هذه المرة المنابر التي كانت تصرخ بوجوب قتال السوفييت الكفار هي نفسها صمتت أو بررت أو صفقت عندما دخلت القوات الأمريكية أفغانستان وتحول بن لادن والظواهر إلى إرهابيين، بينما أصبح بوش في خطاب بعض المفتين صاحب حرب مشروعة. وفي الوقت نفسه فتحت السعودية أراضيها وأجواءها وقواعدها للجيش الأمريكي، كما فتحت خزائنها لدعم حرب واشنطن. ولم تتوقف التجربة عند أفغانستان، النموذج نفسه تكرر في العراق ثم في سوريا، ولا يزال يراد له أن يتكرر في اليمن.
18: قيادي سعودي جديد كشف عنه تنظيم القاعدة في اليمن ضمن تسجيل مصور صدر أخيرا.
11: الأجندة واحدة والأدوات نفسها والنتائج لا تكاد تختلف. وقبل كل ذلك كانت أفغانستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي اعترفت بفلسطين منذ عام 1948 قبل أن يعترف بها كثير من العرب، وكانت مواقفها تزعج الصهاينة وتحرج الأنظمة العربية. لكن مع دخول المشروع السعودي الأمريكي تغير كل شيء. لم تكن أفغانستان تعرف الصراع المذهبي بهذا الشكل، ولم يكن فيها تيار وهابي مؤثر. لكن مع وصول العرب الأفغان وإنشاء جماعة الدعوة وغيرها من الكيانات المدعومة سعوديا،
19: كما تعلمون الأفغان صوفية، ما تريدية حنفية، الوهابية يعني يحاولون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة. وبعد يعني التضخم المالي الذي حصل وتضخم الدعوة والتضخم الإعلامي راق لهم أحياناً أن يحتلوا هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة.
11: بدأت هوية البلد تتدبل وأصبحت أفغانستان ساحة مفتوحة لاختراق أجهزة الاستخبارات. ومن رحم تلك البيئة خرجت القائدة، ثم داعش، ثم بوكو حرام، ثم جبهة النصرة التي تحولت لاحقاً إلى هيئة تحرير الشام. تنظيمات مختلفة بالأسماء لتكون جميعها أدوات لتفكيك المنطقة من الداخل وتهيئتها للاستباحة. فالهدف لم يكن يوما تحرير الشعوب، بل إنهاكها وتدمير قدراتها وإبعادها عن معركة فلسطين. وعلى امتداد عقود يتكرر النمط السعودي الأمريكي في كل بقعة دخلوها، ذراع استخباراتية صهيونية تطعن النظام الأمة من الداخل، فمتى يحين بترها؟
20: المملكة العدوة الشيطانية السعودية التي قتلت وجرحت وارتكبت الكثير من الجرائم الكبرى التي لا تعد ولا تحصى. هذه الجرائم تؤكد أن العدو السعودي مجرم موغل في الدم، لم يستثن مآتما ولا عرسا ولا مقبرة، ولم يتحاشى مسجدا عامرا أو سوقا مكتظا، لم يفرق بين طالب أو فلاح أو امرأة أو شيخ طاعن في السن أو طفل رضيع. وهو اليوم كما كان بالأمس يعود إلى طريقته الأولى في استهداف الطلاب والأطفال والنساء والشيوخ.
16: منذ أن استأنف التصعيد ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس، عاد إلى نفس الطريقة. جرائمه في صنعاء، استهداف للتلميذات وللأهالي، تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة، في تعز، وفي صعدة، شهداء من الأطفال والنساء. فهو قاتل الأطفال، قاتل النساء بالآلاف في اليمن، الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء، وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة. إجرام وعمل ممنهج.
0: الله ينتقمهم، الله يشلهم من بين فراشهم ودفاهم ومن بين أطفالهم، يحرق قلبهم مثل ما حرقوا قلبي على فلذة كبدي. أول فرحة دي في الدنيا.
21: أم حرمها العدو السعودي فرحتها الأولى. ابنتها الأكبر أثير سمير العامري.
0: قلبي وجيع، قلبي تعب فندي، زارت قلبي.
21: أثير ذات 14 عاما، طالبة في الصف السابع بمدرسة حنيش بمديرية شعوب، تروي والدتها قصة انتظار بلا عودة حينما حالت بينها وابنتها صواريخ العدو السعودي الذي استهدفت باص الطالبات في طريق العودة إلى المنزل الكائن في العشة من سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.
0: الأستاذة اتصلت لي قالت لي بنتش وقلقها الباص ما جاش، بنتش قدي قلقها الباص ما جالهاش. قلت لها خلاص قولي لها دمشي. قالت لي هي عاد ريعة جنب المدرسة ما عاد مشيش، وجزة تنتظرك. قالت لأني البنت مريعت لها، عاد معاها البنت الثانية هذه كانت ثنتين وهي مشيت. جزة ريع لا وما جي. الساعة 12 بالتمام وأنا أتصل بين أقول صاحب البص ويني بنتي. قال لي ليش بدك لقيها هكذا يا أختي، إذا أنا شقد أنا شابز هذا الحين وامشي. قلت له بس أنا قلقه قلقه، قلبي على نار بين أقول لها هكذا، والله قلبي على نار.
21: قبل أن تصل إلى والدتها كان العدو السعودي بصواريخه أقرب إلى أثير من أمها التي لم تعلم ذات صباح أنه كان آخر عهد لها ووداع مع ابنتها. مشاعر الأم هنا حدثت نفسها عن ذلك.
0: جرحت ضربها الأولى كانت يعني شويها، والضربها الثاني كانت قوية، وهم الناس كلهم بيبصروا الضربة عندهم حاطت عطية، وأنا كنت حاسب هالوقت، كنت أقول يعني هذا الوقت بنتي قد يهانك، على يعني ما اتصلت لصاحب البص بنتي هذا الوقت قد يهانك. كنت اتصل لصاحب البص، اتصل ما أدش علي.
21: لم تكمل اختباراتها وقد شارفت على الانتهاء. يوم فارغ كانت أثير تنتظره لتفرح بالإجازة، لكن قاتل الطفولة العدو السعودي قد دخر طائراته لا ليحرمها الفرحة فحسب، بل ليقضي أيضا على حقها في الحياة.
0: وعدت الاتصال يجي 15 مرة وأنا اتصل، رجع جاوبني واحد من المستشفى. مشو صاحب البص، قلت وين صاحب البص هذا؟ قال لي جاي للنبلاء هكذا. قلت له بنتي كعبها شيء؟ كان يقول لي جاي للنبلاء، ما قدرش أقولش ولا أي كلمة، جاي للنبلاء. بنتي بريئة سارت تدرس وأنا مريعة عند جيد. أقول لها كيف الاختبار يا بنتي اليوم؟ كيف الاختبار؟ كيف اختبرتي يا أثير اليوم؟ باقي لها اليوم بس، كل يوم تروح تسرد لي إيش الأسئلة دي تدوهن، وإيش الذي فعلت، وإيش الذي سبرت، وأنا مريعة على أثر توصل. حسبي الله فيهم ونعم الوكيل. كنت أقول الحمد لله، اللهم لا يعني لا اعتراض على حكمك، بس فلدت كبد، فلدت كبدي سارت مني وأول فرحتي، حسبي الله فيهم ونعم الوكيل.
21: أما هنا في مدرسة أثير حيث كانت مع رفيقتها تدرس وتلعب، صارت أثير شهيدة خالدة خارج أسوارها، وصرنا الرفيقات بلا أثير سوى من صورة معلقة في جدران المدرسة وذاكرة التاريخ كشهيدة وشاهدة على إجرام عدوان تجاوز كل الحدود وارتكب كل الحرمات.
22: أثير بالذات الطالبة اللي نعرفها واللي درسناها واللي علمناها في مدرسة حنيش كانت طالبة خلوقة ومهذبة ومؤدبة ومجدة ومجتهدة.
23: كانت تقول للأستاذة غطوا آخر يوم اختبار، قالت لها الأستاذة إن شاء الله، مش دار إن هي آخر يوم في حياتها.
24: أول حاجة إحنا زعلنا عليها، ثاني حاجة هي شهيدة أحسن حاجة، وكم مكان إحنا نشتي أصلاً نوصل هكذا نكون شهداء.
25: إن شاء الله السيد ينتقم منا، إن شاء الله يكسفهم، إن شاء الله اليمن إن شاء الله تنتصر.
26: مواصلين التعليم مع
25: إن شاء الله، حتى لو ضربوا أي بقعة، حتى لو ضربوا المدرسة عشان واصل التعليم.
21: ليست أثير فحسب ضحية هذا العدوان الدموي السعودي، بل شعب بأكمله ناله ظلم وطغيان مملكة الشيطان. هنا يطالب أهالي الشهيدة بأخذ الثأر للدماء الزكية والأرواح البرية.
27: نقول للعدو السعودي المجرم الجباء الغادر أن هذه الجرائم التي يقوم بها بحق أطفالنا ونساءنا لن يفلينا ولن يقلل من عزائمنا في دعم جيشنا ومجاهدينا وقوتنا الصاروخية.
25: قول العدو المجرم حق ما أخذ أختي سنأخذ حقنا بيدنا.
0: ياخذوا بثار بنتي وبثار كل مظلوم في هذا البلاد وبثار الأطفال.
1: استجابة لنداء الحق ووفاء لعهد الله وتأكيدا على المضي في طريق الخلاص مهما عظمت التضحيات واشتدت الخطوب

شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يلا تعشتكم الحامل بندق وهلام المواقع، ترتعد من كثر تحشيداتها والبحرية تسرح على باب المطيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافتها تقفل عليه وتعود تلحقه، واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تقفز على حد السعودي تحرقه من كل جانب ويمسير بانتحارياتها. والقوه الصاروخيه ضيف المخازن تطلقه على مطارات السعوديه وخزاناتها. وقفل الجوايا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مدينه فجراتها.

0: بينما يسلك العدو السعودي القاتل للأطفال والنساء مسلكاً صهيونياً إجرامياً، فإنه في المقلب الآخر يربي ويفرخ تشكيلات داعشية ببزات عسكرية تتعامل مع الأسرى بوحشية لا تمت إلى الآدمية والإنسانية والهوية الإيمانية بصلة، فضلاً عن تعاليم الإسلام. وهذه عينة بسيطة من سجل سعودي دموي إجرامي حافل لأمة الإسلام، علها تفقه النظام السعودي على حقيقته بعيدا عن العناوين الدينية المخادعة كي لا تتورط في الإثم والعدوان.
1: كل هذه السنوات 12 تشهد بهذه الحقيقة، كلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف في الدماء والقتل للأطفال والنساء وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم للإبادة الجماعية وكل أشكال الجرائم، كيف تكون ردة فعل مجتمعنا؟ كيف تكون المشاعر؟ هل هي مشاعر انكسار، ذلة، انهيار، تحطم واتجاه نحو الاستسلام؟ أم أن هذا الشعب العزيز الأبي المنتمي بأصالة للإيمان، يمن الإيمان، ازداد استياء وحنقا وغضبا وحزنا تجاه هذه الجرائم، وكما قلنا اندفاعا لأداء مسؤوليته الإيمانية والإنسانية والأخلاقية والجهادية وحتى بالاعتبارات الأخرى الوطنية أيضا لمواجهة المعتدي الظالم المجرم القاتل بغير حق المسرف في دماء الأطفال والنساء والمجتمع. هذا هو ما حصل عندما تشاهدون الفيديوهات حتى بعد الجرائم مباشرة، عندما يذهب البعض من الناس ويشاهد ما يشاهد، ومن يشاهد حتى على مستوى التلفاز كيف سيكون تفاعله.
2: عاملون مع الأسرى بهذه الطريقة، طريقة التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، وما هي من عاداتنا ولا تقاليدنا ولا بالقبيلة ولا هي بالدين ولا بالشرع، ولا يقبلها أي شخص على وجه الأرض. تعامل مخيف جدا، لا تعمله إلا منظمات يعني للأمانة وكلمة حق. حكومة صنعاء عندها يعني آلاف من الأسرى الجنوبيين، ما شاهدنا منهم هذا التعامل. هذه التعاملات تولد الأحقاد أجيال بعد أجيال. هذه التصرف الصبيانية، وين القيادات عندما تتعاملون بهذا الشكل مع الناس، مع أخوك المسلم مهما اختلفنا؟ الأخير هو يمني وأنت يمني. هذا هم السلف الصالح اللي بيكونون رجال الدولة بهذه العقلية. هذون ما هم رجال دولة، هذون حق عسل وحبة سودة. هذون لو مسكوا الدولة والله العظيم إنهم بيعملون جرائم ما حدثت بتاريخ البشرية.
3: حين ينتهي القتال هناك طرف منتصر وآخر منكسر، لكن في حسابات الأوطان لا يعني انتهاء المعركة أن كل شيء قد اكتمل، فالاختبار الحقيقي للنصر يبدأ بعد صمت البنادق. والسؤال الذي يوزن به المنتصر هو ماذا سيفعل حين يصبح قادرا؟ فهناك من إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا من النصر انتقاما، وهناك من إذا دخلوها أحسنوا فيها وجعلوا من النصر أمانا وكرامة. وفي اليمن لسنا بحاجة إلى افتراضات، لدينا مشاهد قريبة وشواهد لا تزال حاضرة قبل أن تضع المعركة أوزارها، وقبل أن يهدأ غبارها، وقبل أن تفارق رائحة البارود المكان في غرب تعز وجنوب الحديدة في المخاء وحيس والخوخة
4: والوازعية وموزع وذباب.
3: كان السؤال ماذا ستفعل القوات المسلحة اليمنية بمن بقي من مقاتلي الخصم؟ هل ستلاحقهم للانتقام؟ هل ستصفيهم؟ هل ستسحل جثامينهم؟ كان الجواب مختلفا، ذهبوا إليهم ليطمئنوهم ويؤمنوا حياتهم ويحفظوا كرامتهم.
5: قالوا خلاص سلم سلاحك، سلمت سلاحك، قالوا خلاص سجلوا اسمي، قالوا ولا ذكلك جسم جهالك وجسم عائلتك ولا يضرك أي ضرر، مع سيد عبد الملك فعل عفو للناس كامل من سلم نفسه معه. فأنت أول واحد في المدينة معك عفو سير وجي بين جهالك ولا تبلغ. وإحنا أخوتك أي حاجة تطلبها تعال عندنا وإحنا بنمر عليك واصل وفعل

0: حاجاتك اغراضك كل شيء
1: قالوا خلاص هذا بيوتكن الجسن بيوتكن واحنا اخوتكن ولادك لقي وانت في اماء وتحتاجين حاجه لادك لقي احنا اخوتكن الله يحفظهم ما قصرش معانا.
2: وكانت فرحة السكان ابلغ من اي خطاب.
3: من الساحل الغربي من المخا الى باب المندب الى تعز إلى رجال الله في الميدان، قواتنا المسلحة يسطرون أروع آيات البطولة والنصر، والقنوات المعروفة بالكذب ومن ضمنها قناة الجزيرة الكاذبة، هذه القناة التي دائما ما تدأب إلى زرع الفتنة بالكذب والبهتان والإفك المبين.
4: الموقف القطري الذي تبنى سياسيا وإعلاميا العدوان على شعبنا وما يفعله العدو السعودي المعتدي ضد بلدنا، مثل ما فعل حينما تورط في بداية العام 2015، عليه أن يتذكر كيف غدر به النظام السعودي ولم يقدر له ذلك، وما فعله ضده المعتدي السعودي على بلدنا من إجراءات ظالمة، غدر به، حاصره، حضر عليه الأجواء، منع منه حتى لبن المراعي، وبدون سبب يبرر له ذلك. هكذا هو السعودي، ولا تظنوا بأنه وفي سيقدر لكم ما تفعلونه معه الآن. قناة الجزيرة التي هبطت لتكون كأي قناة سعودية كالعربية والحدث، العبرية والحدث، تقدم تمارس التضليل الإعلامي وتقدم الأكاذيب وتسعى لتشويه موقف شعبنا العزيز وتغطي على الإجرام السعودي على بلدنا، هي في سياق الموقف القطري. ولكن السعودي في يوم من الأيام لن يتحاشى أن يغدر من جديد بالقطري كما غدر به آنذاك، وأن يفعل معه ما فعله آنذاك. السعودي ليس وفيا مع أحد ولا يقدر أحدا، لهذا يجب أن يكون الجميع على وعي بحقيقة السعودي، طبيعته، غروره، استكباره، ما هو معروف عنه، هو ألد الخصام.
5: النصر الذي لم يحدث، السيطرة التي لم تتحقق، 32 كيلومترا تفصل بين أكاذيب الإعلام السعودي والإماراتي وبين الحقيقة على الأرض. هذه ليست رواية عسكرية، هذه فضيحة إعلامية موفقة. أولاً، الادعاء تحرير باب المندب. في أكتوبر عام 2026 أطلقت المنظومة الإعلامية السعودية الإماراتية حملة ضخمة، وكالة الأنباء السعودية وقناة العربية وسكاي نيوز عربية، جميعها بثت بلا توقف أن القوات الموالية للحكومة اليمنية نجحت في السيطرة على مديرية ذوباب ومضيق باب المندب، ضخوا ملايين الدولارات في تغطية احتفالية كأن المعركة انتهت. ثانيا، الحقيقة، 32 كيلومترا من الأكاذيب. تحليل نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية كشف الحقيقة المرة، أقرب نقطة لقوات الحكومة اليمنية تبعد 32 كيلومترا عن مديرية ذوباب.
6: 32 كيلومترا، ليست مترا واحدا من ذوباب كان تحت سيطرتهم. المضيق، الشريان الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب، لم يكن أبدا في أيديهم. ثالثا، الدليل القاطع، غياب التوثيق البصري. هنا السؤال الذي يفضح كل شيء، أين الفيديوهات؟ الإعلام السعودي الإماراتي بكل إمكانياته المالية والتقنية الهائلة لم ينشر مشهدا بصريا واحدا يظهر قواته داخل مدينة ذوباب، لا صورة لجندي في شوارع المدينة، ولا فيديو لرفع العلم فوق مبنى حكومي، ولا لقطة جوية تثبت الوجود. لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا المدينة أصلا. في المقابل، ماذا فعلت القوات اليمنية الموالية للسعودية؟ نشرت مقاطع فيديو لمقاتليها أمام مبنى مديرية ذوباب وهم يسخرون من الادعاءات السعودية. الفارق بين الطرفين، طرف يملك كل المال والإعلام ولا يملك دليلا واحدا، وطرف يملك هاتفا واحدا ويفضح الكذبة.
7: سقطت قناة الجزيرة، أما مدينة المخاء وباب المندب وذوباب والجزر اليمنية باقية.

0: أبناء اليمن الأمناء، يد حراسها ولن تسقط بيد عملاء الأمريكان من أبناء نتنياهو وترامب.
1: فتبينوا. مستمعينا الأكارم، في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا يسعدنا أن نستضيف الدكتور حمدي الرازحي، الباحث والكاتب والسياسي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
1: سيدي الكريم، الأحداث تتصاعد والمجريات من هنا وهناك. كان لكلمة السيد القائد لها في وفيها الكثير من المستجدات ومن التغطيات ومن فضح وكشف هذا النظام السعودي القاتل والمجرم للشعب اليمني وللشعوب الحرة والمناهضة للهيمنة الأمريكية والصهيونية. قراءتكم حول كلمة السيد القائد التي ألقاها بمناسبة ذكرى الصالة الكبرى والتي راح ضحيتها 1000 يمني بين شهيد وجريح في هذه المناسبة، تفضلوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأخيار المتجبين. طبعا فيما يتعلق بالخطاب الذي ألقى سماحة السيد القائد مؤخرا وما ترتب عليه من آثار وما ترتب على هذا العدوان من آثار وتداعيات،
1: نعم.
2: سماحة السيد القائد سلام الله عليه استحضر العديد من المستجدات التي قام بها العدوان السعودي على أرض اليمن، وتحديدا ما كان منها مرتبطا في تلك المؤامرة التي حاولت أن تستهدف اليمن أرضا وإنسانا. كما تطرق إلى التحولات الميدانية والعملياتية في الساحل الغربي وباب المندب وهندسة معادلة الحصار بالحصار والتداعيات الاقتصادية الشاملة على ثلاث التوريد السعودية والعالمية وما هي دوافع المنطلقات التي يؤكد عليها سماحة السيد بين الحين والآخر لفرض معادلة الحصار بالحصار وأبعادها الإنسانية والقومية. طبعا الكلمة استهدفت في الإطار العام الوعي الجمعي للشعب اليمني من جهة والوجدان الجمعي الدولي بمعنى التأثير على مستويات الرأي العالمي وفضح الأجندة السعودية التي تحاول أن تجر المنطقة إلى حرب لا هوادف فيها من أجل الانتصار لأجندتها الاستكبارية في المنطقة. وتوجهات سماحة السيد بالخطاب وتأكيده على ضرورة أن تتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤوليتها الدينية والأخلاقية للتحرر من قيود الهيمنة للمال والبترول السعودي.
1: نعم سيد الكريم، السيد القائد دعا النظام القطري لمراجعة حساباته وأكد أن العدو السعودي يخسر أكثر ولا يمكن تحقيق أهدافه تجاه بلدنا وشعبنا المتقدم في مواجهة العدو السعودي. وهناك أيضا سيد الكريم أخبار من هنا وهناك بأن هناك من توجه بالنصح للنظام في تركيا أيضا بالنأي بنفسه عن التورط في حرب اليمن بنصيحة قطرية للتركي لما تربطهم من علاقات أخوانية تحت مسمى تنظيم الأخوان المسلمين الدولي الذي يجمعهم معا. فكانت النصيحة القطرية يمكن لتركيا بالنأي بنفسها كما فعلت أمريكا، احلب السعودي كما حلبته بس لا تتورط ولا تورط نفسك في هذه الحرب، كما فعل ترامب، كما فعل أيضا البريطانيون، كما فعل الكثير من الدول الغربية والعربية من حلب لهذه المهلكة السعودية. كيف تقرأ هذا النصح من السيد القائد وأنه يعني قال للنظام القطري أن يراجع حساباته؟
2: طبعا سماحة السيد القائد سلام الله عليه بحكم عالمية رسالتي التي يحملها ومشروعه القرآني، هو لا يقتصر على النصح للداخل أو التوجه بالنصح للعدو السعودي أن يرعوي عن أفعاله وعدوانه، وإنما يتوجه بالنصح والإرشاد لجميع أبناء الأمة الإسلامية.
1: نعم.
2: طبعاً قطر كان لها مواقف باردة وبحكم كونها محايدة، ولهذا ينظر مجلس التعاون الخليجي إلى قطر بأنها دولة شاذة عن الأجندة التي تأسس عليها مجلس التعاون الخليجي، ولهذا توجه النظام السعودي بالذات بالعداء والمحاربة لقطر لأنها غردت خارج سربه، وكان هناك العديد من الأحداث والوقائع التاريخية التي مورست ضد النظام القطري على امتداد المرحلة الماضية. سماحة السيد القائد عندما توجه إلى قطر هو توجه من باب النص وإبراء الذمة وإقامة الحجة، لأن النظام القطري هو في نهاية المطاف أحد المستهدفين بالعدوان السعودي والمؤامرات السعودية. وصحيح أن قطر دخلت في العدوان على اليمن في البداية، ولكنها انسحبت وتعرضت للعديد من العمليات الممنهجة من النظام السعودي، وجهت إليها بالعداء وحاولت أن تفرض عليها حصارا اقتصاديا وضيقت الخناق عليها من الناحية الدبلوماسية. فقطر لها مواقفها سواء من خلال احتضانها لحماس والإخوان المسلمين أو لمواقفها المحايدة في حال حدث قضايا الدول المجاورة والدول الإقليمية، حتى تظهر كوسيط ذا امتداد سياسي فاعل ومؤثر.
1: نعم سيد الكريم، الضربة الإسرائيلية التي وجهت إلى قطر أثناء معركة طوفان الأقصى، والذي كان متواجدون حركة حماس في قطر، والتي وجهت الضربة الإسرائيلية إلى قطر وأثناء تواجد حركة حماس هناك، يقال وأنتم تبينوا لنا بأنها بإحداثيات سعودية لاستهداف حماس داخل قطر.
2: ما كان الكيان الإسرائيلي المحتل ليتجرأ على ضرب قطر لولا التدخل السعودي، فهي من هيئة الأجواء وقدمت الإحداثيات ومنحت الضوء الأخضر وفتحت أجواءها للمداخلات الإسرائيلية. طبعا السعودية تسعى للقضاء على قطر وتدمير سمعتها ومكانتها الدولية بمختلف الوسائل، ومنها توظيف الكيان الغاصب للقضاء باعتبار أن السعودية هي الوجه الآخر للكيان الإسرائيلي، متحدون في الأجندة والأهداف والمنطلقات الأساسية. ولهذا فالضربة التي وجهت لقيادات حماس في قطر كانت مدروسة وبدقة وبتخطيط سعودي مبرم، وكما هو الحال الآن نلاحظ بأن العدوان على اليمن في المرحلة الأخيرة لم يكن إلا بالتواطؤ مع النظام مع الكيان الإسرائيلي.
1: نعم.
2: لأن الأجندة هي واحدة، وتخوفات الكيان الإسرائيلي من سيطرة أنصار الله وتطهير على المناطق الساحلية وتطهير باب المندب من التواجدات الارتزاقية للكيان للدولة السعودية والعدو السعودي، يعكس ذلك التوجه الموحد للكيانين السعودي والإسرائيلي. طبعا قطر في ذات الوقت هي دولة استطاعت أن تحقق حضورها دبلوماسيا للمحافظة على مصالحها، بمعنى أن العملية عملية برغماتية في المقام الأول ولكنها ذات جدوى، وتوجهات قطر لفرض بعض التوصيات والنصائح على تركيا هي من باب التوحد في المنطلقات الاستراتيجية. تركيا تعلم حقيقة أن السعودية هي وراء دمار المجتمعات العربية والإسلامية، وتدخلاتها السافرة في جميع الأنظمة التي تغرد خارج سربها أو خارج منطلقاتها السياسية شيء وارد. ولهذا فتركيا تعلم علم اليقين أنها بانخراطها في حلف مكة وتحالف مكة مع باكستان والسعودية إنما تدخل من أجل امتصاص الموارد المالية وحلب البقرة الحلوب والاستفادة من ضرعها المدرار. وفي نفس الوقت صرحت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع التركية بأن التدخل في حلب مكة هو دفاعي وليس هجومي، وأنها لن تشارك على عكس باكستان التي تتعامل بنظام برغماتي ولكن بحسب المنطلقات السنية التي تجمعها بالسعودية ومذاهبها، إلا أنها توجهت بثقلها وقد يكون هناك مشاركة عسكرية صريحة لباكستان على خلاف ما كان يتوقع منه الناس جميعا، بأن تركيا بأن باكستان كان من المفروض أن تلعب دورا حياديا بحكم أنت يعني كونها دولة نووية لتفرض حضورها الفاعل للدفاع عن قضايا الأمة المصيرية، ولكن ما حدث هو العكس. الآن قطر تدرك أن السعودية ليس في مصلحتها، وبالتالي النصح الذي قدمه سماحة السيد القائد سلام الله عليه كان خطوة استراتيجية استباقية، وقطر ليست مغفلة وإنما ستقرأ هذه الرسائل بدقة، وهي تدرك حقيقة أن هذه النصائح الموجهة من سماحة السيد القائد سلام الله عليه هي في مصلحتها في المقام الأول قبل أن تكون في مصلحة الآخرين.
1: إذن الدكتور حمدي الرازحي الباحث والكاتب والسياسي كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لك.
3: للصهيونية في الخدمة، لا يرعون لشعب ذمة، لم يرعوا للكعبة حرمة.
1: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما وعلى الدوام جميلة الورافي،
4: فتبينوا.
5: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: استمرار للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا من أغواهم الشيطان، ندعوكم بقلب صادق للعودة إلى حضن الوطن. خوفنا عليكم وعلى مستقبلكم هو ما يدعونا لنناديكم العودة نجاة.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، يا من رفعتم رايات العزة في وجه الطغيان، ويا من خط سواعدكم على جبهات الصمود والشرف ملاحم الصمود والثبات، ويا من جعلتم من دمائكم الزكية وقودا لنصر قادم لا محالة بإذن الله تعالى. إليكم أيها الأبطال هذه الكلمات عرفانا بجميلكم وتقديرا لبطولاتكم التي ستبقى وساما على صدر التاريخ ونبراسا يضيء دروب الأحرار. أيها الأبطال، وأنتم اليوم تقفون بثبات وصمود لا يلين في جبهات العزة والشرف، تدكون حشود العدوان ومرتزقته في كل محور وميدان، وتلقنون العدو السعودي دروسا قاسية لن ينساها جيل بعد جيل، وتجعلونه يتجرع الوجع ذاته الذي أراده لنا باستهداف مطاراته وتشديد الحصار على سفنه، حتى يعلم أن يد الحق أطول وأمضى، وأن هذا الوطن عصي على الانكسار، وأن من أراد به سوءا سيجد أمامه رجالا لا يعرفون التراجع ولا يبيعون الأرض. أيها الأبطال، سيروا على بركة الله بثقة المؤمن المنتصر، فما تقدمونه اليوم من تضحيات ليس إلا فصلا من ملحمة النصر التي بدأت تتشكل ملامحها. اصمدوا أيها الأبطال واثبتوا، فالوطن بأكمله يقف خلفكم، والأمة كلها ترفع أكف الدعاء لكم من أجل نصركم، والأجيال القادمة ستذكر أسماءكم بكل فخر واعتزاز. ونداؤنا صادق لكل مغرر به في جبهات المواجهة أو في أي مكان من الوطن، اتركوا السلاح وعودوا إلى حضن الوطن مستفيدين من قرار العفو العام، فالباب مفتوح قبل أن تغلق كل الأبواب، والعودة إلى الصف الوطني خير من البقاء في صف العدوان. فهذه المسيرة لن تتوقف حتى يتحرر كل شبر من وطننا مهما كانت التضحيات، وحتى يرفرف علمنا فوق كل جبهة، وحتى تسمع الأجيال القادمة أن هناك رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه.
2: ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدف معمل أرامكو تناجيب النفط في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بستة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: عين على الأحداث.
1: رجال القوات المسلحة المجاهدون، مع استمرار العدوان والحصار على شعبنا اليمني منذ 12 عاما، تتسارع الأحداث وتتداخل الجبهات وتتغير التكتيكات العسكرية، ويبقى الثابت الوحيد على تراب اليمن العظيم هو أن جغرافيا الميدان وحدها هي من تفرض كلمتها بعيدا عن ضجيج المنصات الإعلامية ومطابخ التزييف والدعاية والحرب النفسية المكشوفة ومصانع الأوهام التابعة للنظام السعودي. وفي جبهات الساحل بضراوتها وامتدادها الاستراتيجي، حيث تساق تحشيدات العدو السعودي سوقا لخوض المعارك نيابة عن التحالف الخفي بين النظام السعودي وكيان العدو الإسرائيلي، تظهر صورة المواجهة أكثر وضوحا ولا تدع مجالا للشبهات. وهناك على أشرطة الساحل تسقط كل مساحيق التجميل السياسية والإعلامية التي تسوق الأوهام للتغطية على الفشل الذريع لأدوات العدوان العسكري في مختلف المحاور والجبهات. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، لقد تجاوزت العلاقة بين العدو السعودي وكيان العدو الإسرائيلي مرحلة التنسيق الضمني إلى الشراكة الميدانية والتخطيط والعمل العسكري المشترك ضد الشعب اليمني، إذ لم تعد الشعارات الدينية البراقة والعناوين المستعارة من قبل حلف مكة سوى ذريعة مكشوفة وستار واهن فضحه التنسيق الميداني والخدمات الاستخباراتية المتبادلة بين الطرفين. وتجلت وحدة القلق والرهبة المشتركة بين النظام السعودي والكيان الصهيوني الغاصب أمام معادلات اليمن الاستراتيجية، فالسيطرة اليمنية المطلقة على باب المندب وفرض معادلات الحصار بالحصار أضحت كابوسا يؤرق غرفة العمليات المشتركة للعدوان.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس العاشر للسيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. قبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أن تلك الخصومة في النار بين الأتباع والمتبوعين لا يحصل من ورائها شيء إيجابي بالنسبة لهؤلاء المتحسرين النادمين، أن يتحولوا إلى كتل من العداء والمباينة لأولئك الذين كانوا في الدنيا كتلا من الولاء والمعاونة لهم. لن تقبل هذه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، لن تقبل، لا قيمة لها. يتبرأ من أعداء الله في الآخرة، يلعن أعداء الله في الآخرة، لا قبول لذلك ولا قيمة له. ثانيا أن الموقف الصحيح من خلال هذه الآيات التي تتحدث عن مواقف خطيرة هو من خلال هذه الآيات: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس، أيضا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. من خلال هذه الآيات الموقف الذي يجب أن نتخذه هو أنك وأنت هنا في الدنيا ذلك الموقف الذي يمكن أن تقفه، وذلك الكلام الذي يمكن أن تقوله، وتلك المباينة، وذلك العداء، وذلك اللعن مكانه هنا في الدنيا حيث سينفعك. ثالثا قال: قرين السوء ابتعد عنه، ولا تقول أنا فاهم وعارف لكل شيء وما باستطاعته أن يخدعني، وعبارات من هذا، هذا غير صحيح. أنت من حيث المبدأ لا يصح لك أن تجالسه وتصادقه وتكون على علاقة مستمرة معه وتنادمه فتسمع منه الباطل وهو يحاول أن يخدعك ويضلك فتحاول أن تسكت عنه، لأن من يجالس قرين سوء الحالة القائمة بينهم هي المجاملة والمداهنة وعدم النصح وعدم الوقوف بقوة من الباطل الذي قد يصدر من قرينه. رابعا قال: تبرأ هنا في الدنيا من الكبار المجرمين قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة، إلعن المضلين وإن كان بينك وبينهم آلاف السنين الذين هم سبب لإضلالك وإضلال الأمة التي أنت تعيش فيها، تبرأ منهم، إلعنهم، أظهر مباينتك لهم، لكل أولئك الأطراف، لكل تلك الأطراف التي قد تتبرأ منها أو تلعنها أو تندم على علاقتك بها وتتحسر يوم القيامة. تبرأ منهم هنا في الدنيا حيث سينفعك، أما في الآخرة فلن ينفعك، في الآخرة لن يجدي أن تتبرأ. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: وهذه الآية العجيبة التي قالها الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس يبحثون عنهم أين هم الذين أضلونا. في الدنيا هنا هل كنت تبحث عن المضلين لتطاردهم، أم أنت كنت من يصمت وتعرض نفسك لأي شخص يأتي يضلك وتكون قابلا للإضلال وليست مشكلة عندك ولا قضية أن تصبح تعتقد هذا أو ترى هذا أو تقف هذا الموقف الباطل؟ الإضلال عندك لا يشكل شيئا، الحرص على أن تبقى في طريق الحق وعلى أن تبقى مواقفك حقا، أن تبقى عقائدك حقة، ما كانت عندك قضية كبيرة. لكن في يوم القيامة تبحث أين هم، من هم الذين أضلونا، تبحث عنهم، هاتهم في هذا اليوم نجعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين. اجعلهم هنا في الدنيا تحت أقدامك، اجعل المضلين تحت أقدامك هنا في الدنيا حيث سينفعك، هنا في الدنيا حيث سينفع. كن مهتما هنا في الدنيا أن تعرف منابع الفساد والإضلال، وتعرف رموز الباطل ورموز الضلال، لتعمل على أن تجعلهم تحت أقدامك هنا في الدنيا. كان هذا هو الموقف الصحيح حيث يجدي. أما أن تنتظر فستظل داخل بيتك من حيث لا تشعر، يقدم لك الضلال إلى داخل بيتك، والناس يتحركون في هذه الدنيا، وما أكثر من يضلون من خلال جلسة مع شخص مضل، من خلال ركوب في سيارة مع شخص مضل، مصادفات كلها تأتي، معظمها تأتي مصادفات، صادف خزن معهم في مجلس، صادف ركب معهم في سيارة، صادف دخل معهم في مجلس وسمع كلمة، صادف كذا. ولأنه في الدنيا لا يهتم، ليس على حذر شديد من أن يقع في ضلال، فيكون مهتما بأن يبحث ليعرف منابع الإضلال حتى يتجنبها، ليجعل كلامها تحت قدمه، ليجعل ما تزخرفه تحت قدمه، ليجعل أولئك المضلين تحت قدمه. كثير من الناس، وهذا الشيء الملموس فعلا، عندما تقول هناك دعاة للضلال، وهناك مضلون يريدون أن يضلوكم، وهناك كذا وهناك كذا، ترى هذا المنطقة باردا عند الناس، باردا لا يحرك فيهم شيئا، لتعرف أنها قضية خطيرة. انظر ماذا يقول هؤلاء: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لاحظ أن يقول هذا الكلام على الرغم من شدة الأهوال، على الرغم من يقينهم بأنهم هم أصبحوا من أهل النار. أليست هذه قضية مخيفة جدا؟ قد تنسيك أي شيء آخر، قد تنسيك عدوك، قد تنسيك وليك، قد تنسيك كل شيء، لكن على الرغم من ذلك لا تزال هذه القضية هي أبرز ما يتجلى أمامهم، لأنهم سيقولون كل ما وقعنا فيه هو من هذا، من أجل هذا الطرف. فكل غضبهم، كل أسفهم يتحول إلى كتلة من الحقد على أولئك الذين أضلوهم. أين هم؟ أرنا لنجعلهم تحت أقدامنا. أليسوا تذكروا هناك أن يقولوا هكذا؟ مما يدل على شدة الحسرة والندامة، على الرغم من العذاب، مع أن هذا العذاب في جهنم، وتلك الأهوال الشديدة، قد تنسيك عدوك، قد تنسيك صديقك، قد تنسيك كل شيء تلك الأهوال، ولكن على الرغم من شدتها يبحثون عمن أضلهم، لخطورة القضية. من خلال هذه الآية نفهم خطورة القضية. لم ينسوهم، لأنهم استشعروا أن كل ما هم فيه من عذاب سبب ذلك الطرف الذي أضلهم. تتحدث هنا مع الناس وتقول لهم: الوهابيون يضلون الناس، يجب أن نتعاون في أن نحافظ على عقائدنا. كلمة عقائدنا كلمة ليست مهمة جدا، مثل أن نقول نحافظ على أموالنا أو نحافظ على مصالحنا وأشياء من هذا. يتحرك الناس وسيبذلون أموالا كثيرة إذا ما تشاجروا على شيء لا يساوي نصف ما يبذلونه من مال، فيبذلون أموالا كثيرة ويتعادون ويعادي بعضهم بعضا وإن كانوا أسرة واحدة، يعني من أجل قطعة أرض أو من أجل شيء يسير من الدنيا. لكن أن يقفوا بنصف هذا الشعور أو بربع هذا الشعور مع أعداء الله المضلين، أبدا لا يحصل هذا، فإنهم بيتعادوا على قطعة أرض. لكن أن يحصل هذا العداء على المضلين الذين يمثلون خطرا على عقائدك على دينك لا يحصل هذا. قد يكون مستعدا أن يعطي 100,000 وخصمه يعطي 100,000 ريال للحاكم الفلاني أو للمجول الفلاني أي المحكم الذي اختاروه ليحكم بينهم أو للمجول الفلاني، لكن هات 1,000 ريال لنشتري به أشرطة ننشرها في سبيل الله لنبين للناس العقائد الصحيحة. 1,000 هذا هو غير مستعد أن يعطيه حتى وإن كان هو في الأخير من سيكون ضحية لضلال أولئك الذين أنت تريد من خلال طلبك إياه أن يعطيك 1,000 ريال لتنشر أشرطة فيها كلام جيد، أجوبة على من يضلون الناس بعقائد باطلة، لا يهمه ذلك، مع أنك ستبدو في مصلحته هو، سيكون عملك مما يحافظ على سلامة دينه هو وسلامة أولاده وسلامة أسرته، فتكون قضية لا يهتم بها، هو مشغول، تشغلوننا وراء الوهابيين ونحن مشغولون بين حقنا بين مزارعنا والمحاجر وقطعة الأرض التي مع فيها قليل زرع، مشغول. ما هو حقه؟ سيقول لك حقي قطعة من محجر لا تساوي نصف ما يبذله من خسارة. أليس الناس يبدون مهتمين بهذا جدا؟ يعني بأمورهم بمزارعهم، لكن هناك مضلون، هناك دعاة ضلال، هناك كذا، كله كلام بارد بارد إلى آخر. ارجع إلى الآيات هذا وسترى كيف أنه يجب أن يكون هذا الموضوع هو ما يسيطر على كل اهتمامك ومشاعرك، وإلا فقد تكون ممن يقول أين هم؟ أرنا اللذين أضلانا، أين هو المطوع الفلاني فلان أو فلان، الزعيم الفلاني، المسؤول الفلاني، نجعلهم تحت أقدامنا. لا ينفع تبحث عن المضلين، لا ينفع في الآخرة. أكرر بأن هذه الآيات يجب أن ننطلق منها، هذه هي النتيجة المطلوبة من خلال هذا الدرس، من خلال هذه الآيات أكرر هذا الحديث في هذا الدرس نفسه، أكرر بأن هذه الآيات يجب أن ننطلق منها لنبحث عن أي شخص نقارنه، ما مواقفه، ما اعتقاداته، هل سيكون من ذلك النوع الذي سأقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، أرفضه الآن وأجعل بيني وبينه بعد المشرقين الآن، فلا أتجه لأقارن أحد إلا بعد أن أتأكد هل هو ممن سأقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، فإذا كان منهم أرفضه الآن أجعل بيني وبينه بعد المشرقين الآن. أولئك الذين نقدسهم تحت عناوين الصحابة ونحوها، إذا ما اكتشفت بأن ما صدر منهم هو مما أضل الأمة فتبرأ الآن، تقدسهم، تنزههم، تدافع عنهم بمنطق باهت لا تملك حجة، وهدي الله يحجك أيضا، تمسك بهم، تمسك بهم، مرفد للصحابة، لا يسقط أبو بكر. في يوم القيامة في الآخرة قد تكون ممن يقول هذا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فلاحظ كيف عرض القرآن الكريم بشكل أمم، يعني أمة والأمة التي كانت سابقة لها ولو قبل 3,000 سنة، عرض. فلاحظ كيف عرض القرآن الكريم بشكل أمم وبشكل كبار زعماء ووجهاء وبشكل جلساء قرناء، أليست كل الفئات؟ يقول لك ابحث قبل أن تربط نفسك بهذا الشخص، بهذا الزعيم، بهذا الكبير، بهذا الوجيه، بتلك الأمة، بتلك الفئة، انظر قبل، لا تربط نفسك بهم قبل أن تتأكد بأنهم ليسوا من هذه الفئات التي سيندم من ارتبط بها يوم القيامة حيث لا ينفع الندم. هذا ما يجب أن نهتم بها وأن نبني عليها. الشباب أنفسهم من يتعرضون كثيرا لجلساء السوء، خاصة إذا كان جليسا كريما يقدم بارد ويقدم قات، يعني يعطيه قاتا ويعطيه ماء بارد ومشروبات باردة ويضيفه، يظهر اهتمامه به واحترامه له. في حالة نشوة الشباب في تلك الفترة التي يريد الشاب أن يرى فيها نفسه أنه محط احترام الآخرين ويلمس في نفسه أنه رجل، متى ما أحد احترمه من هناك يرتبط به وينشد إليه لأنه لبى فيه رغبة هو يبحث عنها، فسرعان ما ينخدع وسرعان ما يربط نفسه بقرين سوء. الكبار كذلك، قد يكون لي موقف، قد تحصل لي قضية، فيقدم طرف من الأطراف خدمة معي، فيصبح لدي صديقا حميما، ويصبح لدي على الرغم مما هو عليه خليلا وقرينا. لا، يعني هذا يجب أن نتنبه لها. الشباب إذا حد احترمه لا يميل إليه بسرعة ويجالس من جاء بسرعة، وهم أكثر من يتعرض لجلساء السوء. والكبار أيضا إذا دخل في موقف ولا جاءت عليه مصيبة يأتي طرف ليقدم له معروفا أو يقدم خدمة له، ثم تصبح بينهم علاقة قوية وهو على ما هو عليه، على باطل أو قرناء سوء أو ما شابه. هنا بيعطينا توضيح مهم جدا، قال إذا حصل وبغير اختيار منك وبغير بحث منك أن قدم أحد من الناس إليك جميلا، يمكن أن تكافئه على جميله، يمكن أن ترد إليه إحسانه، لكن واجعل نفسك بعيدا عنه، لا ترتبط به فيصبح قرينا ويصبح لديك صديقا، مواقفك مواقفه، رأيك رأيه، وجهتك وجهته. قد يكون من هذا النوع الذي تقول يوم القيامة يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فترى أن كل ما قدم لك في الدنيا لا يساوي شيئا أمام هذه الورطة العظيمة التي وقعت فيها. المهم ألا ترى شيئا فوق نجاتك يوم القيامة، لا ترى شيئا في الدنيا هنا هو فوق نجاتك يوم القيامة. كل شيء سوف يؤدي إلى هلاك يوم القيامة أرفضه هنا في الدنيا كائنا ما كان. نكتفي بهذا المقدار. وطبعا هنا استكمل أو ختم السيد حسين رضوان الله تعالى عليه الحديث، ثم استأنفه أو استمر فيه في تكملة للموضوع السابق. نتوقف هنا ونذكر أبرز النقاط التي وردت في هذا الدرس. أولا، كن مهتما هنا في الدنيا أن تعرف منابع الفساد والإضلال، وتعرف رموز الباطل ورموز الضلال، لتعمل على أن تجعلهم تحت أقدامك هنا في الدنيا. ثانيا، إذا لم تتعرف على المضلين هنا في الدنيا وتتبرأ منهم ستظل داخل بيتك من حيث لا تشعر، يقدم لك الضلال إلى داخل بيتك، والناس يتحركون في هذه الدنيا وما أكثر من يضلون، من خلال جلسة مع شخص مضل، من خلال ركوب في سيارة مع شخص مضل، صادف مصادفات كلها، فما أكثر من يضلون من خلال تخزينه، من خلال ركبة في سيارة، من خلال هكذا. فيجب أن تتعرف على المضلين وأن تتبرأ منهم هنا في الدنيا حيث سينفع. ثالثا، قال أكرر بأن هذه الآيات يجب أن ننطلق منها لنبحث عن أي شخص نقارنه، ما مواقفه، ما اعتقاداته، هل سيكون من ذلك النوع الذي سأقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فإذا كان من هذا النوع أرفضه الآن وأجعل بيني وبينه بعد المشرقين الآن، أي في الدنيا قبل الآخرة. رابعا، قال هذا نص مهم، إذا حصل وبغير اختيار منك وبغير بحث منك أن قدم أحد من الناس إليك جميلا، يمكن أن تكافئه على جميله، يمكن أن ترد إليه إحسانه، لكن واجعل نفسك بعيدا عنه، لا ترتبط به فيصبح قرينا ويصبح لديك صديقا، مواقفك مواقفه، رأيك رأيه، وجهتك وجهته. هذا أبرز ما جاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أوليائه ومن أولياء أوليائه، وممن يحبون فيه ويبغضون فيه، وممن يوالون ويعادون فيه، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يرحم الشهداء، وأن يشفي الجرحى، وأن يفرج عن الأسرى، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: مقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
5: وهذا ما يقع به؟
4: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
7: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. ليس غريبا أن يجد النظام السعودي الوظيفي الكهنوتي الصهيوني المجرم نفسه في هذه اللحظة التاريخية، وبعد 12 عاما من عدوانه البربري الهمجي الغادر على الشعب اليمني وحصاره الظالم لحساب أسياده في الغرب المستكبرين الصهاينة. ليس غريبا أن يجد هذا النظام نفسه اليوم في هذا المأزق وفي هذا المستنقع، وهذه الوهدة التي يكابد فيها أوضاع الخزي والعار والفضيحة والانكشاف. ولكن الغريب كما يرى معظم المراقبين هو ردود فعله والوسائل التي يلجأ إليها متوخيا عبرها المخرج من هذه الورطة وهذا المأزق الذي يقع فيه، ويحاول جاهدا وبكل طاقته الخروج من حلقته المفرغة والتي تهدده كنظام وكمملكة بالتبدد والتلاشي والزوال. فهو يخطئ الطريق تماما، والعالم بكله وخصوصا ذوي الضمائر والعقول يقولون إن الطريق واضحة، الطريق القويم أمام هذا النظام

0: واضحة ومستقيمة ولا لبس فيها، وهي الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة في رفع الحصار وكفية العدوان ورد الحقوق المشروعة لهذا الشعب، والتي تعرضت على مدى هذه السنوات منذ بداية العدوان وتصعيده قبل 12 عاما للانتهاكات وللكثير من الجور والضيم على يد هذا النظام المدعوم من قبل الغرب المستكبر، والذي يطلع بوظائف وظيفية مدمرة لهذه الأمة لحساب هذا المشروع الذي يرعاه الغرب الصهيوني المستكبر، المشروع الصهيوني الاستحواذي الاستئثاري الذي لم تعد معالمه خافية على أحد، وخصوصا أن القائمين عليه من أمريكان وغربيين وصهاينة بالتحديد وصل بهم الأمر إلى أن يتحدثوا حول هذا المشروع وأن يحرضوا وأن يهددوا به وبكشف ملامحه عبر كل ذلك على الملأ. وهذا العدو السعودي لم يعد خافيا اليوم بأنه موظف رئيسي في تنفيذ هذا المشروع الخطير والمدمر، وهو اليوم يلقى الجزاء الذي يستحقه ويكابد وضعه، وهو يقف وجها لوجه مع مصير يهدده بحتمية السقوط والتلاشي. يقف هذا النظام وفي هذه اللحظة تحديدا وهو يواجه الشعب اليمني في وثبته الاستعادية للحقوق، وبناء على معادلات هذا الموقف اليمني المحق والعادل الثلاث، يقف النظام السعودي في مواجهة كل ذلك مقهورا محبطا ومفلسا وموجوعا، يعصف به الأنين من الضربات القوية والمنكلة التي يتلقاها على يد أبطال قواتنا المسلحة في إطار تلك المعادلة الردعية الثلاثية: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب التحشيدات التابعة لهذا العدو، الذي يقف اليوم ومعه المنظومة العالمية الغربية الصهيونية المستكبرة الراعية والحاضنة في وضع لا يحسدون عليه أبدا، فهم الذين يضمهم تحالف عالمي شيطاني من أعتى دول العالم، ويضربون بأفتك الأسلحة وأحدثها وأشدها تدميرا جوا وبرا وبحرا، ويحاصرون ويضللون ويشترون الذمم بالأموال الطائلة، وكل ذلك يظهر اليوم أمامهم في ثماره التي كانوا يأملون ويتطلعون إلى سواها تماما. ينظرون حالهم اليوم فيأكلهم الحسرة والندامة. نعم، هم اليوم فريسة لمشاعر الغيظ والتميز من الغيظ إزاء هذا الوضع الذي لا يحسدون عليه أبدا. مارسوا كل أنواع الإجرام بما في ذلك العدوان والمجازر والقصف للمدنيين والأعيان المدنية والحصار والتجويع، مارسوا كل ذلك طيلة 12 عاما ولم يجنوا من جرائمهم ومجازرهم وآلتهم التدميرية القاتلة سوى الإفلاس الأخلاقي والسياسي والمعنوي والعسكري أمام مقاتل مجاهد يمني أبي يراكم بأبسط الأسلحة والإمكانات قياسا بما لدى العدو من أسلحة وأدوات فتك وتدمير وتضليل، يراكم انتصاراته الخارقة المذهلة للعالم بأسره. أما تحالف العدوان الشيطاني أمريكا والسعودي والذين معهم فمقهورون محبطون، يأكلهم الغيظ والإحباط. وكلما زاد سعار هذه المشاعر زاد سعار وضراوة جرائمهم على النحو الذي يراه العالم، ولن تزيدهم سوى مزيد من الخسران والإفلاس والسقوط.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها عدوان سعودي جوي وصاروخي على العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء والجوف وتعز وصعدة، استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين بقصف للعدو الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان. التفاصيل: استهدف طيران العدو السعودي اليوم حيا سكنيا في خط المطار بمديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، كما استهدف مديرية همدان بمحافظة صنعاء، واستهدف بعدد من الغارات مبنى المجمع الحكومي ومنزل مواطن بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن غارتين على طريق الزربي بمديرية حيفان، وغارة على عمارة سكنية وسط مدينة التربة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، مخلفا أضرارا كبيرة في الممتلكات. وفي محافظة صعدة استهدف العدو السعودي اليوم بقصف صاروخي مديرية الظاهر الحدودية. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الأربعاء القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن ذلك يأتي استنادا للمادة 3 الفقرة 6 من قانون الإجازات والعطلات الرسمية لعام 2002. وبهذه المناسبة رفعت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام أحر التهاني والتبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء الحكومة وكافة أبناء الشعب ومنتسبي القوات المسلحة والأمن المرابطين في مواقع العزة والكرامة والبطولة. أشاد رئيس مؤسسة شباب الأناضول في إسطنبول محمد ياروغلو بالموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيا إلى محاسبة من انتهكوا حرمة الكعبة الشريفة. وأكد في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى أن اليمن رغم ما يعيشه من ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة اختار الوقوف إلى جانب غزة ومواجهة الكيان الصهيوني وداعميه، كما أشاد بالتحرك اليمني في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وإغلاق ميناء إيلات واستهداف العمق الصهيوني بالصواريخ، وانتقد محاولة إشغال المجتمعات الإسلامية بالصراعات الداخلية في الوقت الذي تواجه فيه الأمة العدو المطلق، وقال: فماذا أصابنا حتى صرنا نحاول أن نجعل المجتمعات الإسلامية تتقاتل فيما بينها فيما يقف أمامنا عدونا المطلق النظام الصهيوني وراعيه الأمريكي؟ عار عليكم. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم مواطن متأثرا بجراحه واثنان في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأصيب عدد آخر في استمرار القصف وإطلاق النار على مختلف مناطق القطاع حسب ما أفادت وكالة صفاء الفلسطينية. وفي الضفة الغربية أصيب مواطنان اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليهما أثناء محاولتهما قطف ثمار الزيتون بين بلدتي ترمسعية وأبو فلاح شمال شرق رام الله، فيما شرعت جرافات وأليات تابعة للعدو الإسرائيلي اليوم بتنفيذ عملية هدم واسعة في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب المحتل جنوب فلسطين المحتلة
مستهدفة منازل 80 عائلة بدوية فلسطينية وسط مخاوف من تشريد مئات السكان، حسب ما ذكرت مصادر محلية لوكالة سند الفلسطينية. أطلقت مدفعية العدو الإسرائيلي نيرانها اليوم باتجاه مناطق وبلدات متفرقة في الجنوب اللبناني، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام باستهداف القصف المدفعي بلدة المنصوري بعد أن كان قد استهدف فجرا محيط بلدة ياطر والأودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين. كما تعرضت منطقة العرائش في بلدة حاريس مساء أمس لقصف مدفعي متقطع طال أطراف كفر تبنيت ووادي السلوقي لجهة أطراف بلدة شقرة ووادي زبقين. يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ قوات العدو عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت وزوطر الشرقية ووادي الحجير لجهة بلدة الغندورية. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي فجر اليوم أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط السبعة التي وضعتها إيران، إلا أن ردها لا يزال غير كاف. وقال في تدوينة على منصة إكس: لقد تغيرت الدبلوماسية الإيرانية ولن يكون هناك عودة إلى الوضع السابق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم مواصلة القوات التابعة لها شن ضربات عبر الطائرات بدون طيار على مرافق البنية التحتية لموانئ أوكرانيا، وأوضحت أن الضربات استهدفت سفينة شحن جاف كانت تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا في البحر. النبأ الأخير: أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن الجيش عزز عمليات المراقبة واليقظة تحسبا لأي عمليات إطلاق إضافية محتملة. يأتي هذا التطور بعد اختبار أجرته كوريا الشمالية في 3 أكتوبر الجاري لصاروخ فرط صوتي متوسط المدى. قالت بيونغ يانغ إن عملية إطلاقه تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي وهو قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها: عدوان سعودي جوي وصاروخي على العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء والجوف وتعز وصعدة، استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين بقصف للعدو الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتستمعون فيها إلى نفاق العالم العربي بين صنعاء والرياض، شواظ تفضح كيد العدو وزيف انتصاراته. أهلا بكم.

يتحرك الشعب اليمني من منطلق إيمان واثق بالله ومتوكل عليه ليصد جرم العدوان وتحشيداته الإجرامية في يمن الإيمان والحكمة والبأس الشديد. وإذا كانت عدالة الأرض تقول بتجريم استهداف المطارات والمنشآت والمؤسسات السعودية، فإن عدالة السماء فيها التحريم وأشد فيها التحريم أشد وأعظم، فهي التي أكدت أن العين بالعين والسن بالسن، ونحن نضيف عليها المطار بالمطار والمنشأة بالمنشأة والمؤسسة بالمؤسسة والبادئ أظلم. من هنا وتحت عنوان أي عالم عربي ومسلم منافق هذا، نشر موقع أنصار الله تحليلا أشار فيه إلى أن أكثر من ربع مليون غارة شنتها مقاتلات وطائرات للعدو السعودي المجرم على اليمن على مدى أكثر من 11 سنة، قتلت خلالها عشرات الآلاف من الأبرياء ودمرت كل مصالح ومؤسسات الدولة اليمنية وبناها التحتية من مطارات وموانئ ومقار حكومية وأمنية وسجون تأهيلية، ناهيك عن الآلاف من المنشآت والمرافق المدنية الخاصة والمساجد والمعالم الأثرية وغيرها. حدث هذا كله طبعا على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ومع ذلك لم نسمع أن أحدا من العرب والمسلمين قد خرج يشجب أو يستنكر أو يدين ارتكاب مثل هذه الجرائم الوحشية ولو حتى بشق كلمة. وحين تمكن اليمن اليوم من استهداف المطارات السعودية ردا على استهداف السعودية لمطارات اليمن ومؤسساته ومنشآته الحيوية وجرائمه البشعة بحق أطفال اليمن ونسائه، قامت قيامة العالم العربي والإسلامي ولم تقعد، لدرجة أنني لم أعد أستطيع أحصي ذلك الكم الهائل من بيانات الإدانة والشجب والاستنكار. أي عالم عربي ومسلم منافق هذا الذي يدين ويستنكر استهداف مطار الرياض ولا يدين ويستنكر استهداف مطار صنعاء للمرة 20 أو 30 على الأقل؟ يحسسونك وكأن مطار الرياض هذا ابن حلال ومطار صنعاء ابن حرام. أي عالم عربي ومسلم منافق هذا الذي يتسابق فيه من يفترض أنهم دعاة وعلماء ورجال دين على إصدار فتاوى تكفر اليمنيين وتدعو إلى وجوب الجهاد في اليمن في الوقت الذي تمنعوا وجرموا إصدار مثل هذه الفتاوى في غزة؟ أي عالم عربي ومسلم منافق هذا الذي تتداعى فيه دول وأنظمة وحكومات عربية وإسلامية إلى وضع إمكاناتها ومقدراتها العسكرية واللوجستية تحت تصرف واحدة من أغنى وأثرى دول العالم وأكثرها تسلحا دعما وإسنادا لها في عدوانها وحصارها لواحد من أفقر شعوب الأرض وأكثرها معاناة وحرمانا؟ أي عالم عربي ومسلم منافق ورخيص هذا الذي لم يكلف نفسه عناء النظر في مظلوميات الشعب اليمني والتأكد منها ومعرفة ملابساتها، لا لشيء سوى محاباة ومجاملة لواحد من أسوأ الأنظمة الرجعية الظالمة على مر التاريخ؟ وأضاف الموقع: أي عالم عربي ومسلم منافق ووضيع هذا الذي يتقبل أو يتعاطى مع فكرة المتاجرة بالحرمين الشريفين بكل هذه السذاجة وهذا الاستغباء لمجرد فقط أن من يدعي حمايتهما وخدمتهما يريد ذلك؟ ثم بعد ذلك يتساءلون لماذا العالم العربي والإسلامي يأتي دائما في ذيل القائمة بين شعوب وأمم الأرض؟ ذلك أنهم قد ارتهنوا لموازين الأرض وتركوا عدالة الخالق سبحانه، ومن ارتهن للعدو فمصيره المحتوم في الدنيا الفناء والموت والهزيمة والخزي، وفي الآخرة نار جهنم وبئس المصير. فلا يظن أولئك المجرمون الذين عبدوا أنفسهم للشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل وزبانيتهم في الأرض السعودية والإمارات أن اليمن لقمة سائغة لهم، بل هي الجحيم الذي ينتظرهم في كل موقع من مواقع الجهاد والبطولة والعزة والكرامة. ولا يظن أولئك المنافقون أن نفاقهم سيحقق لهم النصر في بلد الإيمان والحكمة، بل سيجرهم إلى الخزي والعار والشنار، والله من ورائهم محيط.

حملت التطورات العسكرية الأخيرة في جبهات جنوب غرب اليمن تحولا تكتيكيا جديدا ومؤثرا في مسار المواجهات الميدانية بين صنعاء والرياض، عقب كشف القوات المسلحة عن دخول طائرات شواظ المسيرة على خط الخدمة العملياتية للمرة الأولى، واستهدفت التحشيدات السعودية المتجمعة في اتجاه لحج نحو منطقتي الوزعية وكهبوب المحاذيتين للممر الملاحي الدولي في باب المندب. وخلال الأيام الماضية عرض الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية مشاهد نوعية وثقت عمليات صد وملاحقة التحشيدات السعودية وآلياتها بهذا النوع من المسيرات التي أظهرت تسجيلاتها المصورة خسائر كبيرة في صفوف تلك التحشيدات ضمن نقاط تمركزها الميداني، مما شكل عائقا أمام محاولة الاختراق في هذا القطاع الحيوي، ومثل كابوسا مزعجا ومرعبا لمن نجا في صفوف أولئك المخدوعين ومن يهم بالانخراط معهم في محارق الموت خدمة لأجندة السعودية وكيان العدو الإسرائيلي المجرم. هذا ما أكده تحليل نشر اليوم بموقع المسيرة نت، أشار إلى القوات المسلحة اليمنية أنها تكتيكيا نجحت في تحويل محاولة الاختراق إلى محارق متنقلة تلتهم عديد وعتاد التحشيدات السعودية. وقد أظهرت التطورات أن العمليات الهجومية الأخيرة أسفرت عن استنزاف ملموس لتلك التحشيدات التابعة للعدو السعودي الباغي بين رأس العارة ما بين لحج وباب المندب، واقترنت بضربات صاروخية وجوية سابقة أدت إلى خسائر واسعة في صفوف التحشيدات السعودية وآلياتها ومدرعاتها الحديثة الأمريكية، سواء كانت أمريكية أو سعودية. التصوير الذي وثقته طائرات شواظ إلى جانب المشاهد التي وثقها الإعلام الحربي اليمني أحدث فارقا في حرب الروايات الإعلامية، إذ تحظت التغطية المصورة للادعاءات التي روجتها أجهزة الدعاية السعودية وبعض القنوات الناطقة بالعربية الموالية للعدو حول فرض السيطرة الكاملة على باب المندب أو التقدم نحو المخاء، ذلك أن مشاهد شواظ أظهرت تحشيدات الرياض في حالة استنزاف عسكري، قتلى وخسائر وفي حالة نفسية مرعبة، فضلا عن أن تلك التحشيدات في وضعية هروب ولم تكن في وضعية مؤهلة للهجوم والسيطرة. وفي حروب الروايات والسرديات فقد أظهرت العملية اليمنية الموثقة من الجو وعلى الأرض تماسك الميدان والرواية بيد رجال الرجال من أبطال القوات المسلحة والقبائل الشهمة، فحين تعلن المصادر العسكرية عن عملية أو إنجاز تعززه بالمشاهد فإن هذا يكسبها مزيدا من الإقناع والتأكيد على الانتصارات التي يحققها المجاهدون ضد العدو السعودي وتحشيداته الباغية. وأدى هذا التوثيق المصور دورا محوريا في تفكيك الروايات الإعلامية المضادة، وأكد التفوق الميداني والنفسي للقوات المسلحة في إدارة مسرح العمليات على عكس الطرف الآخر الذي تجاوز دعايات وبات يكذب أكثر مما يتنفس، ويعمد إلى ما أسماه الفيلسوف الفرنسي بورديو تزوير الوقائع وصناعة الواقع بدعايات درامية سمجة ومكررة من دون أي مشاهد، كما اتضح الأسبوع الماضي من خلال ادعاء أجهزة الدعاية السعودية السيطرة على باب المندب والتقدم إلى المخا، ولم تمض ساعات حتى سقطت تلك الدعاية وأصحابها لافتقارها إلى أبسط عناصر الإقناع وإلى الدلائل الحسية والميدانية لتسقط معها آلة الكذب الإعلامية والأبواق الرخيصة التي روجت لتلك الانتصارات الوهمية. وهذا هو نصر من الله لعباده المخلصين في جبهة الوعي والصمود.

متابعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل وأرق التحية منا جميعا هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه سلامة، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري الأول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أستغفر الله يا نار.

0: صحتك في وعيك.
1: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن توالدها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

0: رئتاك ليست مكانا للتجارب. الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء، بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات، قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا.
1: دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمنا في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير عاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية، توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم، لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشال الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة. أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمنا للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقا، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ. استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتا تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حوصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.

العدو السعودي كلما أصر على العدوان واستمر في الحصار يخسر أكثر. اليوم خسارته كبيرة جدا على مستوى خسارته في التصدير للبترول للنفط، وفي تعرض منشآته النفطية للضربات اليومية المستمرة المدمرة المنكلة، وقواعده الجوية والعسكرية كذلك. ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية أو الذين في معسكراته وقواعده يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه.

شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقة، ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يالله تحشد كل حامل بندقه، لام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحر يهتسرح على باب المضيق، تغلقه لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تزحف على الحد السعودي، تحرقه من كل جانب. والمسير بانتحارياتها والقوة الصاروخية دي في المخازن، تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب إجراءاتها. ما عاد بان نلقى من الهدنة سلام نحققه، ما عاد بان نلقى من الهدنة سلام نحققه. لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها. جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقه، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت معاداتها. ونصل معاها كل مرة الاتفاق وتخربه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع املاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريد حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومعلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. ما بايظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح وللباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز ندهف روسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطغاتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة، وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخليها تراسى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر واشهدي المنطقة، لا ما عطفناها فمحنا ندها وكفاتها، لا ما عطفناها فمحنا ندها وكفاتها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

ثم في مستوى النتائج. يعني لو كان السعودي يعقل ويفهم لأخذ العبرة من كل ما قد مضى، أنه لا يمكن له أن يحقق أهدافه في السيطرة على الشعب اليمني. لو كان المسار بالشكل الذي يتيح له ذلك لكان الوضع مختلفا، كانت الحالة إلى انهيار معنوي مثلا في واقع الشعب اليمني، وحالة تراجع وحالة انكسار وحالة متجهة نحو الاستسلام وتراجع في القدرات والإمكانات وغير ذلك. ولكن الوضع مختلف، شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفعال.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
2: السلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة نصحبكم فيها بكل مستجد فقراتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرغة، من التقديم أحمد علي السياني، من الإخراج عبد الله حسين الوشلي. البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: تحول استراتيجي في معادلة الردع، تصعيد العمليات العسكرية اليمنية في العمق السعودي. وما وراء الأحداث: النزيف المالي وانكسار الرهان العسكري، فشل الترسانة السعودية بالساحل الغربي. وفي المرصد: كيف زلزل 7 أكتوبر عرش نتنياهو والوعي العالمي. وشاهد وشواهد وهم الاستسلام، لماذا تفشل الحملات العسكرية الأمريكية في إخضاع إيران. حول العالم: الديزل الروسي في الأسواق الأمريكية، تقاطع المصالح وفلسفة كسر القيود. موضوع الساعة: تحول استراتيجي في معادلة الردع، تصعيد العمليات العسكرية اليمنية في العمق السعودي. تشكل العمليات العسكرية الأخيرة المعلنة في بيان القوات المسلحة اليمنية محطة مفصلية ونقلة نوعية في مسار الصراع، حيث تجاوزت مجرد رد الفعل التكتيكي المباشر لتكرس معادلة ردع استراتيجية شاملة تدار بكفاءة عملياتية عالية وتناسق دقيق بين سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والدفاع الجوي. استهداف مرافق حيوية بوزن مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك فهد بالدمام وإخراجهما عن الخدمة بالتوازي مع ضرب معامل ومحطات شركة أرامكو في شقدم وتناجيب بالمنطقة الشرقية، يمثل ضربة قاسمة لعصب الاقتصاد السعودي، إذ لا تتوقف آثار هذه الضربات المركزة عند حدود الأضرار المادية المباشرة، بل تتعداها لتشل الحركة، حركة التجارة والملاحة والخدمات اللوجستية، وتنسف مفهوم الاستقرار الاقتصادي والأمني الذي يسعى النظام السعودي لترويجه. وفي الوقت ذاته يظهر نضج القيادة والسيطرة العسكرية من خلال الربط العملياتي المحكم بين ضرب العمق الشديد الحساسية وبين استهداف تحشيدات العدو في الجبهات الميدانية كمنطقتي رأس العارة والسقيا، والتصدي للتشكيلات الجوية بالدفاعات محلية الصنع وإجبارها على التراجع. هذا الشمول والانتشار الممتد من الميدان المباشر إلى قلب العمق السعودي يؤكد انحسار قدرة الطرف الآخر على فرض شروطه الميدانية وتلقي الجبهة اليمنية للضربات للانتقال الكامل إلى إمساك زمام المبادرة وتثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. للنقاش سنستضيف عبر الخط الهاتفي ضيفنا الكريم الخبير العسكري بإذن الله، يكلمنا ويحدثنا عن اتساع جغرافيا الضربات من الرياض والدمام إلى المنطقة الشرقية، وفي توقيت متزامن هذه الضربات وكيف هي تأثيراتها وكيف هي دلالاتها. إذن معنا العقيد عبد الله مطهر الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بكم سيادة العقيد.
3: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
2: سيد الكريم، بداية بالنظر إلى اتساع جغرافيا الضربات من الرياض والدمام إلى المنطقة الشرقية وفي توقيت متزامن، كيف تقرؤون تطور القدرات الاستخبارية والعملياتية في اختراق منظومات الدفاع الجوي الحديثة واستهداف هذه القواعد والمرافق الدقيقة؟
3: نشكركم على الاستضافة ونشكر من خلالكم مستمعين في
2: الكرام.
3: أولا يحق لنا في القوات المسلحة اليمنية كحكومة وكشعب أن يعني نرد هذه الضربات وهذه الاتساع العملية العسكرية نتيجة ما يقوم به العدو السعودي من خلال إعلانه أمام العالم بأنه يشارك بمئة طائرة على الجمهورية اليمنية وعلى أرض وسيادة الجمهورية اليمنية. هذه اتساع المعركة يدل دلالة واضحة بأنه لدينا مخزون استراتيجي كبير ورد يعني عسكري كبير في القوات المسلحة اليمنية. نحن الآن نصل إلى أهداف يعني أهدافنا بكل يسر وبكل سلاسة، سواء كان إلى الرياض أو إلى المنطقة الشرقية أو إلى خميس مشيط أو جيزان. الآن يعني نحن متحكمين جويا وناريا بالمملكة بشكل عام. لماذا؟ لأنه الآن من أشعلت فترة المرتزقة في الداخل ومن يعني تساند مساندة كبيرة بالمال والدعم اللوجستي والمشاركة العسكرية الكبيرة لا يعني إيجاد الفتنة الكبيرة في اليمن. نحن في اليمن نردع المملكة السعودية ولدينا القدرة ولدينا الإمكانيات في خضع السعودية ويعني إعطاء استحقاقات اليمن بشكل عام.
2: نعم، الجولة هذه شهدت تميزا في التكامل الميداني بين ضرب العمق السعودي الشديد واستهداف التحشيدات في رأس العارة والسقية والتصدي أيضا للتشكيلات الجوية، فما هي الرسائل العسكرية المباشرة التي تبعث بها هذه المعركة الشاملة في تغيير قواعد الاشتباك؟
3: نعم، القوات المسلحة يعني جاهزة في محور العمليات العسكرية سواء كان في المحاور المختلفة ومن خلال العمق يعني ضرب العمق السعودي. هذا التنوع وهذه القدرة يعني يدل دلالة واضحة أن أبناء القوات المسلحة في جميع صنوفها سواء كانت برية أو البحرية أو الجوية الآن تقود يعني معركة مقدسة دفاعا عن الوطن وعن العرض وعن السيادة. الآن يعني نحن العالم الآن يتفاكأ جميعا لماذا ضرب المطار الملك خالد، ونحن نقول لماذا لم تتفاكوا لما يعني ضرب مطار صنعاء والمصانع والبنية التحتية والأعيان المدنية على اليمنيين. العالم الآن مع الأسف الشديد عالم منافق بامتياز يذهب وراء المال ويذهب وراء يعني هذا الرجل الذي لا يفقه لا في السياسة ولا في إدارة المعركة. الآن القوات المسلحة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني منتشرة في مسار العمليات العسكرية، لدينا تميز في البر وتميز في البحر وتميز في الجو، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن لا ندعي الكمال ولكن الواقع من يحكي ذلك.
2: نعم، يعد التحذير الموجه للشركات العالمية سيد الكريم وللمسافرين أيضا بشأن المطارات السعودية أداة ضغط استراتيجي غير مسبوقة فكيف ترون انعكاس هذا القرار على نقل كلفة الحصار وتضييق الخناق على البيئة الاستثمارية والاقتصادية للطرف الآخر؟
3: يا سيدي، الجمهورية اليمنية الآن تحولت تحول دراماتيكي نحو استرداد، أولا استرداد الأرض، ثم استرداد السيادة، ثم استرداد القرن. الآن يعني كل المقاتلين والأعيان المدنية والمواطنين والحكومة وقيادة الثورة وقيادة المجلس السياسي الأعلى على قلب رجل واحد، بأنه عدو الكبير والأوحد هو المملكة العربية السعودية وآل سعود بالدرجة الأولى. ونحن لا نقاتل إخواننا المواطنين السعوديين، وإنما سنصل يعني عاجلا أو آجلا إلى قصور بن سلمان، وعلي أن يأخذ تحذيرات القوات المسلحة على محمل الجد. نحن لما حذرنا بأنه سمع يعني الرياض وبقية المحافظات ما عدا مكة والمدينة، نحن يعني ملتزمون في هذا الاتفاق. الآن العملية العسكرية فضل الله سبحانه وتعالى منتشرة في مثل العمليات العسكرية، ولديها القدرة ولديها الكفاءة ولديها قوة الردع الاستراتيجي الذي فعلا توصل إلى أبعد منطقة في المملكة السعودية. الآن قواتنا الصاروخية فضل الله سبحانه وتعالى وفضل العقل اليمني الذي أعطى البعد الاستراتيجي والبعد العسكري وأعطى القوة للمنظومة الصاروخية والطيران المسير في عموم جبهات القتال. الآن نحن مسيطرين سيطرة نارية على عدن، ولا نقول على أي منطقة. نحن الآن إذا أرادت القوات المسلحة اليمنية أن تضرب إلى عمق عدن، هي ضربت الآن التحشيدات العسكرية الموجود يعني في قاعدة بس، وهذه قاعدة عسكرية كبيرة تستخدمها السعودية للحشد لتعزيز المناطق العسكرية، سواء كان في رأس العارة أو في المضاربة أو حتى في باب المندب. الآن قواتنا المسلحة فضل الله سبحانه وتعالى منتشرة في مسلح العمليات العسكرية وفي كل المحافظات، ولن تستطيع أي قوة في الأرض أن تنتزع اليمن، سواء من الخارطة السياسية أو من الخارطة الجغرافية. نحن باقون في أرضنا وندافع على أرضنا، ومهما تكالب العالم نحن نقول للعالم أجمع، نحن يعني أبناء هذه التربة وسنطمح فيها أو ننتصر عليها.
2: نعم، أخيرا سيد الكريم، في ظل استمرار الغارات الجوية المكثفة وتأكيد البيانات على تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، إلى أي مدى أصبحت هذه الضربات قادرة على فرض واقع جديد يجبر العدو السعودي على إيقاف العمليات العسكرية ورفع الحصار كليا عن بلادنا؟
3: الآن العدو السعودي يتخطط شمالا وجنوبا للتوسط، سواء كان عبر أخواننا في عمان أو عبر أي جهة. الآن نحن في القوات المسلحة كشعب وكدولة نقول نحن نرفض الهدن إن لم يكن سلام مكتمل الأركان، سلام للسيادة الوطنية وسلام للحقوق، وعلى السعودية أن ترفع يدها من اليمن. ونحن يمنيون يعني نتفاهم مع بعض، ويعني سنتصالح اليوم الثاني، وعلى السعودية أن ترفع يدها من اليمن، وإلا ليس مطار خالد فقط، وإنما سنصل إلى تبوك ونعطل كل المطارات. الآن فضل الله سبحانه وتعالى إعلان رسمي بأنه مطار الملك خالد يعني خرج عن الخدمة تماما، ومطار الملك فهد. الآن نحن نتحكم بالجو ونتحكم بالبحر ونتحكم باليابسة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ما هي إلا أيام، وستنتصر القوات المسلحة في الداخل. وعلى السعودي أن يعني الآن القوات المسلحة تتجه اتجاه كامل نحو العمق السعودي، وسيكون حرب برية إن لم يلعب العدو السعودي، وسنصل إلى الرياض وإلى قصور سلمان وابنهم المحفوظ.
2: نعم، إذن كلمة أخيرة تود قولها فندم عبد الله، ونحن في ظل هذه المعطيات وظل هذه المستجدات، كيف تقرأ في قادم الأيام؟
3: أولا قادم الأيام بشر بخير بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن مستعدين أن نأكل أوراق الشجر، مستعدين أن نتكاتف مع بعض، وهذا هي يعني ما أذهلنا العالم كجبهة داخلية، رغم الحصار ورغم الجوع، إلا أنه سنقول لشعبنا اليمني العزيز العظيم بأن الجوع سينتقل إلى مملكة الشر، كما انتقل الحصار يعني إلى يعني مطاراتهم وانتقل الحصار الى موانئهم، سننقل الجوع الى بلادهم كما ارادوا ان يجوعوا هذا الشعب الكريم، هذا الشعب المعطاء، هذا العمق الاستراتيجي للدول العربيه بشكل عام. نحن يعني لا نتغنى بهذا الكلام في الوسائل الاعلاميه، وانما هي حقيقه صادعه كالشمس في رابحه النهار. على السعودي ان يدعم ويعلنها يعني الحكومه صنعاء بانه يعني يدخل في مفاوضات جديه، والا افواه البلانق من ستعيد لليمن حقوقهم وسيادتهم.
2: إذن العقيد عبد الله مطهر الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لك.
3: حياكم الله وعلى السلامة.
2: في أمان الله.

تشكل حقيقة إنفاق النظام السعودي لأكثر من 12 مليار دولار على التسليح والدعم اللوجستي في جبهة الساحل الغربي نموذجا صارخا لفشل الخيارات العسكرية المعتمدة على الفارق التسليحي والتفوق المالي في حسم المعارك الميدانية. فقد راهن العدو السعودي على زج أحدث المنظومات التسليحية والآليات المدرعة وشبكات الاتصال والتحكم المتطورة لتأمين هذا الشريط الساحلي الاستراتيجي وإحكام القبضة على المنافذ البحرية. إلا أن هذه الترسانة الضخمة اصطدمت باستراتيجية دفاعية وهجومية مرنة اعتمدتها القوات المسلحة اليمنية قائمة على استنزاف الخصم وتكتيكات حرب العصابات المتطورة والتعامل الآهل مع جغرافيا المنطقة.

0: هذا الإخفاق الميداني المدوي لا يعكس فقط سوء التخطيط وإعادة التقييم العسكري لدى العدو السعودي، بل يبرز أيضا تحول التكنولوجيا العسكرية الباهظة إلى عبء لوجستي ومالي أمام التكتيكات اليمنية الحديثة التي اعتمدت على التطوير المحلي والضربات الصاروخية والمسيرة المركزة والسيطرة الميدانية الواعية. الخبير بالدراسات الاستراتيجية محمد الحيفي كيف يؤكد هذا المشهد أن عقيدة الصمود والقدرة على التكيف العملياتي كانت الحاسم الحقيقي في الميدان؟
1: الجيش اليمني استطاع أولا أن يسبق السعودية بالنسبة للتحشيدات التي قام بها السعودي لمدة 4 سنوات، وأدخل سلاحا إلى هذا البلد أي ما يسمى الجمهورية اليمنية أكثر من 12 مليار دولار قيمة أسلحة انتشرت على مستوى الساحل الغربي وكذلك يا سيدي على مستوى المحافظات الشرقية مثل الجوف ومارب وأيضا حضرموت وكذلك أماكن أخرى على مستوى حتى محافظة تعز وغيرها من المحافظات في المحافظات الجنوبية. مشكلة اليوم تكمن أنه يفهم. أما بالنسبة للضغوط، إذا قلنا الضغوط يا سيدي، إذا تكلمنا عن الضغوط عليه الضغوط تمام، لماذا لم تكن عليه الضغوط يا سيدي أثناء ما كان اليمن بعد التوقيع على اتفاقية خارطة الطريق؟ كان في هناك عملية إسناد يمنية لإخواننا الفلسطينيين في جرائم البادة التي ارتكبتها الكيان الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم الأوروب وحلفاء أمريكا والكيان الصهيوني الأوروبيين وكذلك حتى على مستوى الدول الخليجية وخاصة السعودية في أخذ السلع إلى كل ما يحتاج الكيان الصهيوني، رغم الحصار اليمني الذي قام به الجيش اليمني حصارا على الكيان الصهيوني. هذا من ناحية. من ناحية ثانية اليوم هو يعاقب هذا الشعب لأنه لماذا يا سيدي؟ أولا على أساس عملية الإسناد، وفي نفس الوقت وأيضا يا سيدي يريد من المتنزلة أن يحققوا انتصار خلال 8 سنوات فيما سمى بعاصفة الحزم. لم يستطيعوا أن يحققوا أي انتصار على مستوى الجبهات كاملة، ويريدهم اليوم أن يحققوا له انتصار كونه يدفع لهم. وأنا في اعتقادي اليوم السعودي يجب عليه أن يفكر 1000 مرة، لابد أن يقعد في مائدة المفاوضات، لأنه اليوم سيختلف تماما، لأن ما بعد اليوم سيختلف تماما، ما بعد الحصار، ما بعد التصعيد بالتصعيد، ما بعد التحرير. طبعا اليمن لديه استراتيجيات وينطلق على أساسها، وحتى من الناحية استخدام القوة العسكرية، لأنه إذا كان في هناك كما كان يحدث مع الأمريكي على مستوى البحر أنه الأمريكي عندما عقل بأنه لا يمكن تحقيق أي انتصار، حيث جعل اليمن القوة العسكرية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عبئا عليها، اليوم السعودي تمر بنفس الظرف الذي مرت به الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم مصادر الطاقة النفطية للسعودية أصبحت عبئا عليها كونها لا تستطيع أن تقوم بعملية التصدير ولا تستطيع أيضا الإيفاء بالتزاماتها. أما أن تجلس فيما إذا المفاوضات وتفك الحصار على أساس يتم فك الحصار من قبل صنعاء، ما لم سيستمر كل ذلك، وسيصبح حتى على مستوى الاقتصاد العالمي سيصبح أيضا عبئا على الولاية على السعودية وكذلك على حلفائها أو من يشاركها في الحرب ضد هذا البلد.

مثل 7 أكتوبر تحولا جوهريا هشم عقودا من البروباغندا واستراتيجية الردع والتفوق المطلق التي بنى عليها بنيامين نتنياهو مشروعه السياسي والعدواني. ففي لحظات فارقة انهارت المنظومة الاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية أمام أعين العالم، ليتلقى نتنياهو الصدمة الأكبر في تاريخه السياسي، وتتكشف هشاشة الرهان على قوة البطش وحدها في كسر إرادة الشعوب. لم تتوقف التداعيات عند حد الميدان العسكري، بل امتدت لتحدث زلزالا فكريا ومؤسسيا تهاوت معه الرواية الإسرائيلية التي طالما صورت كضحية دائم يحق له تجاوز القوانين الدولية.

0: على الصعيد العالمي، أزال هذا التطور الغطاء عن التضليل الإعلامي والسرديات الممنهجة التي تبرر الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، إذ أدركت الشعوب والمجتمعات الدولية خطورة التعامي عن جوهر القضية المتمثل في الاحتلال وسلب الحقوق المشروعة، ومع انكشاف الوعيد وتزايد التحقيقات والمواقف الكاشفة لخلفيات الصراع، تداعت الحصانة الأخلاقية وسياسة الإفلات من العقاب التي تمتعت بها تل أبيب لسنوات، لتصبح تلك الصدمة بداية لمرحلة جديدة يعاد فيها تشكيل الوعي العالمي بمركزية الحق الفلسطيني وبطلان السردية الإسرائيلية. الكاتب والباحث السياسي محمد القيق، ما الذي تغير داخل كيان العدو الإسرائيلي وفي النظرة العالمية لكيان العدو منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن؟
1: الموضوع الذي يخص 7 أكتوبر أعمق بكثير استراتيجيا لدى خبراء وحكماء الكيان الإسرائيلي. هم يعرفون جيدا أن علامات الفشل التي يتحدثون عنها ويسردونها في التقارير هي علامات انتصار للمقاومة. يعني لما بيكون الإنذار لم يعمل والتقارير المسبقة أنه حماس مردوعة، طيب ما هو هذا كان بده إياه السنوار. السنوار كان يريد أن يضلل ويموه، نجح في ذلك، فعل خلايا في الضفة، انشغل الإسرائيلي في الضفة وقام بتدريبات، أكثر من 50 تدريب يحاكي عمليات اقتحام الغلاف، لدرجة أنه اعتبر الإسرائيلي أن العملية الجدية هي عبارة عن تدريب. هذا يحسب للجهة التي قامت بالعملية، وبالتالي وإخفاق بكل المعايير. يحاولون استخدام كلمة تقرير، وهذا في علم النفس، يريدون أن يقنعوا الشارع الإسرائيلي أن الموضوع لا يخص الحالة الأمنية المترحلة أو الفشل أو قوة الخصم. يريدون أن يسلطوا الموضوع على أنه لجنة تحقيق، وفي الأخير في الملخص كالعادة كما فينوغراد تحقيق الحرب على لبنان، يقولون بأن المشكلة في القيادة السياسية، لم تستمع، لم تستجب، لم توجه، وبعض الضباط. أما أن يدينوا الجيش فهذا لن تسمع به، لن تسمع به أنهم يدينون الجيش. لماذا؟ لأنهم إذا أدانوا الجيش فإن عقيدة الرجع وعقيدة الهيبة المبنية على أساس أنه الجيش الذي لا يقهر في عقلية المجتمع الإسرائيلي ستنتهي. بكل مرة يجب أن يكون الموضوع سياسي، والإسرائيلي الآن ناهيك عن المناكفات الانتخابية، هم لا يستطيعون أن يمسوا الجيش. طب ما هو الجيش الذي كان موجود في الغلاف والجنود اللي اشتبكوا مع مقاتلي حماس والجنود اللي موجودين على الكاميرات والجنود اللي موجودين في الساحة، حتى طيب لنعتبر أنهم نجحت المقاومة يوم 7 أكتوبر واخترقت كل هذه المنظومة. الجيش لم يستطع أن يحقق شيء في غزة دون استخدام الذكاء الصناعي والقتل الجماعي والإبادة، هذه أيضا هزيمة أخرى. أين انعكست؟ دمر غزة وقتل الناس، انعكست على صورته في العالم. لذلك 7 أكتوبر لا يعتبر يوم السبت 7 صباحا أنه كان في مقاتلين في قواعد عسكرية إسرائيلية. في نظر الحكماء والخبراء في إسرائيل 7 أكتوبر يجب أن يقرأ اليوم الذي سبق 7 أكتوبر، اليوم قبل 7 أكتوبر واليوم التالي لسبعة أكتوبر. اليوم قبل 7 أكتوبر إسرائيل كانت رقم 1 في المنطقة. إسرائيل حققت إنجازات في اتفاقية أبراهام، في أنها الواحدة الديمقراطية الوحيدة ودولة السلام ودولة الديمقراطية ودولة الإنسانية. إسرائيل استطاعت أن تتغلغل في كل الشعوب الأوروبية والأمريكية والعربية حتى والإسلامية في كثير من الأحيان بمؤسسات ومحاولات تطبيع وترويض وإجبار وإرغام. بالتالي هذا ينظر له الإسرائيلي، فجأة قلب السحر على الساحر، فقدت الهيبة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. كانت تتباهى إسرائيل بالتكنولوجيا التي لديها عسكرية، وأصلا قاموا باحتفال نتيجة السياج اللي أقاموا على غزة والكاميرات والذكاء الذي يطلق النار فور الحركة وكثير من التكنولوجيا، وبالتالي اعتبرت هزيمة معنوية ونفسية للجيش. وحالة الجيش الإسرائيلي في الساحة الدولية كانت سيئة جدا، لأنه هزم تقنيا وعسكريا، وألحق بذلك ما قام به من إبادة، هزم أخلاقيا. هذا الذي ينظر له في الداخل الإسرائيلي، ما الذي أنجز في 7 من أكتوبر حطمتم ودمرتم المنازل، دمرتم الأحياء، قتلتم الأطفال والنساء. حتى أن بعض التقارير في الإعلام العبري يتحدثون عن أنه إذا ما ذهبنا إلى حساب أعداد الفلسطينيين الذين قتلناهم أكثرهم نساء وأطفال، أين المقاتلين؟ هذا السؤال الآن يطرح في الساحة الإسرائيلية. لذلك مستجدات وأبعاد 7 من أكتوبر، حالة التمويه التي سبقته ويوم التنفيذ وما بعد ذلك، وحماس أعطت إشارة لقادة العالم حسب خطاب محمد الضيف الناطق القائد العام للتبليغ السامي، حينما قال خاطبنا كل قادة العالم وقلنا أنه لدينا حق فلسطيني، المسجد الأقصى، كنيسة القيامة، انتبهوا لنا، أعطونا حقوقنا، لا تطبعوا معهم. وأيضا جاءت مسيرات العودة، وأنتم تذكرون ذلك 2019، مسيرات سلمية قتل الناس فيها. إذن حماس والمقاومة والشعب الفلسطيني على مدار العقود 7 الماضية كانوا يحاولون قدر المستطاع بكل انتماءاتهم الفصائلية أن يقولوا للعالم هناك حق فلسطيني. بدل أن يلتفت العالم ذهب إلى اعتبار إسرائيل هي حارس وقائد الشرق الأوسط وأنه من لا يطبع معها لن يعيش، وجاء دونالد ترامب في ولايته الأولى بصفقة القرن على حساب الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر وغيره. اليوم الصدمة ليست فقط من العمل العسكري للفلسطينيين، وهذا له حسابات عسكرية وأمنية. الصدمة ماذا خلف العمل العسكري ضد الفلسطينيين والمجازر؟ خلفت عزلة إسرائيلية، خلفت نهوض دولي وعربي، خلفت توتر في الإقليم، خلفت حالة من التحالفات والأراء في الشعوب. هذا الذي يخاف منه الإسرائيلي الآن، الذي بات يوم 7 أكتوبر و 8 أكتوبر كان يتبجح في شوارع العالم أنه من تعرض للمجزرة. بعدها اكتشف العالم أنه كل بروبوغندا التي تشن على الفلسطينيين ما هي إلا تزوير، وباتوا ينقلبون على البروبوغندا الإسرائيلية. هذا الذي يزعج الإسرائيلي الآن، المنبوذ دوليا هكذا يرون أنفسهم، ورأوا خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة. هذا منعكس على كل الشارع. المسيرات اليوم في أوروبا وأمريكا تقول أن الفلسطينيين حقوق. الإسرائيلي على فكرة فشل فشلا ذريعا في أن يسوق مشهد 7 أكتوبر على أنه جولة جديدة من محاولاته للالتفاف على العالم. كشف العالم الزيف، لأنه بعقلية الردع، وبالمناسبة لما الإسرائيلي بيستخدم مصطلحين، عقيدة الردع وعقيدة المنع، هذا فقط لتخدير الشارع الإسرائيلي، لا في عقيدة ردع ولا عقيدة منع. هو مستخدم كل شيء، هو يحاول استخدام كل شيء، ولكن حتى يقنع المجتمع الإسرائيلي بأنه لديه خيارات جديدة غير المعادلة من كلمة عقيدة الردع إلى عقيدة المنع، مع إنها نفس الفكرة. هو يخرج إلى قرية كاملة في لبنان يحرقها ويحرق من فيها من أطفال ونساء، ويخرج إلى إيران ويحرق من فيها، يخرج إلى سوريا ويحرق من فيها، يخرج إلى غزة ويحرق من فيها، يطلق المستوطنين في الضفة ويحرق من في الضفة. هذا الأسلوب، هو أسلوب الردع وأسلوب المنع، ولكن لم يجدي. بقدرش يقول للشارع الإسرائيلي أنه والله أنا فشلت كجيش وكمخابرات إني أوفر تخدير للشعوب تحت الاحتلال أو للشعوب الحرة. هذا نفس الشيء لسان حال الموساد. الموساد في ورطة الآن، لا يستطيع لا هو ولا اللوب الصهيوني حول العالم أن يغيروا مسار المزاج العام في العالم، مع أنه جل وكالات الإعلام المركزية تتحكم بها الحركة الماسونية واللوب الصهيوني. إذن هذه الخطورة التي يتحدث عنها الحكماء في إسرائيل، خطورة حينما حاصروا غزة وخنقوا غزة واعتبروها أنها مردوعة، هذا تصنيف وتفسير لا ينطلي على خبراء تاريخ ولا خبراء ثورات. طبيعي جدا، كلما حاصرت أناس سينفجرون.

تظل الرهانات الأمريكية على تخصيص الأهداف وحسم المواجهات عبر القوة العسكرية الفائقة صدمة تصطدم دائما بحائط الواقع المعقد للشرق الأوسط. وفي حالة إيران يغفل هذا الطرح العسكري طبيعة العقيدة السياسية والأمنية لطهران التي صممت بالأساس لاستيعاب الضربات والتعايش مع الأزمات الطويلة. ومن هنا فإن الرهان على تسليم إيران كامل عبر حملة جوية أو ضغط عسكري متصاعد يظل مجرد قراءة قاصرة لديناميكيات الصمود والاستراتيجية المتبعة في إيران.

الاستراتيجيات العسكرية الأمريكية المتتابعة في الشرق الأوسط تستند إلى فرضية جوهرية مفادها أن الاستخدام المكثف للقوة القاتلة وتكثيف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية سينتهيان برغم الخصم على تقديم تنازل استراتيجي أو رفع راية الاستسلام، غير أن تطبيق هذا الأنموذج القياسي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعكس خللاً في فهم البيئة العقائدية والسياسية المحددة لصانع القرار في طهران. فالاستسلام بالنسبة للنظام الإيراني ليس مجرد خيار سياسي مكلف، وليس مجرد تنازل تكتيكي يمكن تجاوزه في معاهدة، بل هو استحقاق مفاهيمي يمس مباشرة شرعية وجود الدولة ونواة أيديولوجيتها التي قامت عليها. وبالتالي فإن أي حملة عسكرية أمريكية مهما بلغت شدتها وتطورها لن تنجح في انتزاع مشهد استسلام بالمعنى الاستراتيجي التقليدي. تنطلق المقاربة الإيرانية لإدارة الصراعات من عقيدة الصمود الاستراتيجي والقدرة على استيعاب الضربات المتتالية وإعادة توزيع التكاليف على المدى الطويل. واشنطن تدرك أن القوة العسكرية الجوية والحروب الدقيقة قادرة على تدمير المنشآت الحيوية والبنية التحتية والمراكز العسكرية، إلا أن القوة الصلبة تتوقف عند حدود إجبار القيادة السياسية على توقيع صك الإذعان. التجربة أثبتت أن زيادة الضغط العسكري على طهران تؤدي في الغالب إلى نتائج عكسية على المستوى الداخلي والإقليمي. فبدلا من تفكيك النخبة الحاكمة أو دفعها نحو الركوع، غالبا ما تسهم الحملات الخارجية في توحيد مراكز القوى الداخلية والمؤسسات العسكرية التي ترى في امتلاك عناصر القوة والردع الممتد الخيار الوحيد للظفر. في هذا السياق يتحول الاستهداف الأمريكي للبنية التحتية أو القواعد إلى دافع لتطوير تكتيكات ردع غير متماثلة ترفع من تكلفة التواجد الأمريكي وحلفائه في المنطقة، مما يجعل معادلة النصر الحاسم عبر الجو أحيانا مجرد وهم تخطيطي. وتأكيدا للمؤكد، تصطدم النظريات التكتيكية الأمريكية بصلابة العقيدة الاستراتيجية الإيرانية التي ترى في الصمود مرادفا للانتصار، أي أن مواجهة عسكرية واسعة النطاق لن تثمر عن توقيع معاهدة استسلام أو انكفاء كامل للأنشطة الإيرانية، بل على العكس من ذلك سوف تفتح الباب أمام دورات متجددة من الصراع الاستنزافي غير المتكافئ. وبالتالي تجد الولايات المتحدة نفسها أمام حقيقة استراتيجية ثابتة، يمكن للترسانة العسكرية الأمريكية أن تلحق أضرارا بإيران، لكنها لن تتمكن أبدا من صياغة واقع يتنازل فيه النظام الإيراني عن عقيدته السياسية أو أن يقبل بشرط الاستسلام المطلق.

يشكل التفاقم المعلن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن ضخ الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية منعطفا براغماتيا بارزا في خريطة إمدادات الطاقة الدولية. يأتي هذا التطور في لحظة حرجة تعاني فيها الأسواق من ضغوط تضخيمية متزايدة على تكاليف النقل والزراعة، مما يدفع إدارة ترامب إلى تغليب مصلحة تخفيف الأعباء المعيشية المباشرة عن المواطن والقطاعات الجوية في الداخل الأمريكي، حتى وإن تطلب الأمر تخفيف القيود المفروضة على منتجات الطاقة الروسية.

من الناحية الاقتصادية، يستهدف هذا الاتفاق الكبح السريع لارتفاع أسعار الوقود واستعادة التوازن في سوق الديزل الذي يعاني من اختناقات في الامدادات، ليصبح بمثابة صمام أمان عالميا. أما على الصعيد الجيوسياسي، فيعكس القرار مرونة استثنائية في تعاطي واشنطن مع ملف العقوبات، حيث تتقاطع مع المصالح الاقتصادية العاجلة وضبط الأسواق. في المقابل، يمنح هذا التفاهم موسكو متنفسا حيويا لإعادة تصريف منتجاتها عبر قنوات رسمية، مما ينبئ بمرحلة جديدة تدار فيها أزمات الطاقة بمعزل عن الاعتبارات السياسية الصارمة.

0: حول هذا نستمع إلى الكاتب مهند رضوان الخبير في العلاقات الدولية.
1: طبع استثناء يمكن أن يحدث على إطلاقه، يعني هو أمر مستبعد لكل دولة الآن أن تتعامل بما يتوافق مع مصالحها، ويظهر جليا المصالح التي يمكن أن يحققها الرئيس دونالد ترامب والجانب الأمريكي من هذه الصفقة، وأيضا يعني الأهداف التي يمكن أن نقول أن روسيا تريد أن تصل إليها، وبالبدء بروسيا أو يعني الطرف الذي بادر بهذا الأمر. نتحدث هنا أولا، روسيا دفعت الولايات المتحدة الآن إلى الحديث معها بشكل مباشر، وأيضا ظهر ذلك في تطرق الرئيس الروسي إلى الملف الأوكراني، وأن أهداف الروسية لم تتغير حتى بعد هذه المبادرة، وأن هذه المبادرة ليس لها معنى فيما يخص المصلحة الأساسية أو الحرب الدائرة في أوكرانيا، بل بالعكس هو يصدر الآن أن يعني الدعم المستمر لأوكرانيا لن ينفع في مواجهة روسيا في هذه المرحلة، وأن روسيا ما زالت يدها العليا ويمكن أن تؤثر على أسواق الطاقة، وأيضا لا يمكن تهميش الجانب الروسي في هذه المرحلة، وأنه جانب فعال في العالم وفي الاقتصاد العالمي حتى هذه اللحظة بعد حرب امتدت لخمسة سنوات. هذا ما يمكن أن نقول أنه ما يمكن أن يحققه الرئيس الروسي من هذه المعادلة. بالنسبة للجانب الأمريكي فهي تخدم أولا على المستوى المحلي، هي تخدم يعني الرئيس دونالد ترامب في أسعار النفط وتغير أسعار النفط بالانخفاض قبل انتخابات التجديد النصفي لتهدئة الرأي العام الأمريكي بشكل أو بآخر، وأن السياسات الأمريكية الخارجية هي سياسات ناجحة، والولايات المتحدة يعني على عكس ما أذيع في المرحلة السابقة أو على مدار الوقت السابق منذ بداية الحرب في إيران، أن سياسات الأمريكية هي سياسات عشوائية، الرئيس دونالد ترامب يصدر الآن الصورة أنها محسوبة، هذا على الجانب المحلي. وبالنسبة للجانب الدولي هو أيضا يزيل بعض الضغوط التي تضعها عليه الدول الأوروبية خاصة بعد أزمات الطاقة وأزمات إمداد الغذاء والحبوب الغذائية بسبب إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أو مع إيران بالأخص. فهو على الجانب الدولي يحقق معادلة تخفيف الضغط على الرئيس دونالد ترامب، وأيضا على الجانب الآخر المحلي أيضا يخفف الضغط. وفيما يخص الجانب يعني أو الأمر المباشر ما بينه وما بين الجانب الروسي، الرئيس دونالد ترامب يريد أن يصل إلى تخفيف وطأة الدعم العسكري والدعم اللوجستي والمالي الذي يصل إلى أوكرانيا في هذه المرحلة عن طريق إيقاف هذه الحرب والوصول فيها إلى يعني نقطة اتفاق تجعل الموارد التي تستهلك هذه الحرب تنخفض ولو بشكل مؤقت، حتى يستطيع أن يوجه هذه الموارد إلى ملفات ذات أهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية في المرحلة الحالية. بالطبع يعني أن يكون تحول سياسي مباشر أو تحول سياسي في النظرة أو في حتى في العلاقات ما بين روسيا والولايات المتحدة فهو أمر مستبعد للغاية. نحن نتكلم عن قطبين متعاكسين يتعاملان في مصالح تتقاطع للغاية ما بين، يعني لا يمكن لروسيا أيضا أن تخسر الجانب الشرقي، والولايات المتحدة سياستها وحتى اقتصادها والنظرة التنموية التي تنظر بها إلى العالم تعاكس النظرة التنموية الشرقية. فبالتالي الفكرة الآن فيما يستفيده الجانب الروسي، الجانب الروسي مجرد أن يستشعر أنه هناك وقف أو تخفيف أو تقليل لمدى الدعم الذي يصل إلى أوكرانيا، يرى أن يعني هي أوكرانيا استطاعت أن تستمر في هذه الحرب إلى خمسة سنوات بسبب الدعم الأوروبي ودعم الولايات المتحدة غير مباشر في هذه الحرب. فمجرد يعني لا يمكن أن نصفه باسترضاء الولايات المتحدة، لكن تلاقي المصالح في نقطة معينة ما بين روسيا والولايات المتحدة يخدم مصالح روسيا في هذه الحرب، والتي أيضا يعني روسيا هناك ضغوط داخلية كبيرة على الرئيس الروسي بسبب هذه الحرب. روسيا لم تحقق الكثير في هذه الحرب حقيقة، يعني بالنسبة لي يعني السمعة التاريخية للجانب الروسي العسكرية ما حققته روسيا في هذه الحرب كان ضئيلا للغاية، وبالعكس هي تفقد منه يوميا كثير من، يعني عندما نتكلم عن فكرة الرقعة الجغرافية كمقياس لمكاسب الحرب، فالجانب الروسي بعيدا أيضا عن أن أوكرانيا استطاعت أن تستهدف العمق الروسي و يعني منشآت حيوية هامة للغاية بالنسبة للجانب الروسي، تعمق الجانب الروسي الجغرافي حتى في أوكرانيا تضاءل يوما بعد يوم بسبب الاستراتيجية التي تخوضها أوكرانيا في هذه

وبهذا مستمعينا الأكارم وصلنا إلى ختام 60 دقيقة قدمنا لكم فيها موضوع الساعة وما وراء الأحداث وفي المرصد وشاهد وشواهد وحول العالم، مستجدات، فقرات متنوعة متعددة، 60 على مدى 60 الدقيقة. هذه تحيات الإعداد عبد الله محمد شرغة. مني تقديما أحمد علي السياني.

0: ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. إلى اللقاء.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثر حكومة هذا في الضرب المتاطع عليه.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله.

0: معجزات الكبار.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام على الهواء مباشرة، موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت وزارة الصحة والبيئة في بيان صادر عنها اليوم أن 9 مواطنين استشهدوا، بينهم 5 أطفال وامرأة، وأصيب 7 آخرون في حصيلة أولية إثر غارات طيران العدو السعودي على المجمع الحكومي ومنزل مواطن في مديرية خبوة الشعف بمحافظة الجوف. وفي محافظة المحويت شن طيران العدو السعودي اليوم غارة على مديرية شبام كوكبان، خلفت أضرار بممتلكات المواطنين. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين، بينهم مواطن متأثرا بجروحه، و2 في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأصيب عدد آخر في استمرار القصف وإطلاق النار على مختلف مناطق القطاع. وحسب أفاد وكالة صفا الفلسطينية، في الضفة الغربية أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليهما أثناء محاولتهما قطف ثمار الزيتون بين بلدتي ترمسعية وأبو فلاح شمال شرق رام الله. أطلقت مدفعية العدو الإسرائيلي نيرانها اليوم باتجاه مناطق وبلدات متفرقة في جنوب اللبناني، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام باستهداف القصف المدفعي للعدو بلدة المنصوري بعد أن كان قد استهدفها فجرا بمحيط بلدة ياطر والأودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي فجر اليوم أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط 7 التي وضعتها إيران، إلا أن ردها لا يزال غير كاف. وقال رضائي في تدوينة على منصة إكس: لقد تغيرت الدبلوماسية الإيرانية ولن يكون هناك عودة إلى الوضع السابق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم مواصلة القوات التابعة لها شن ضربات عبر الطائرات بدون طيار على مرافق البنية التحتية لموانئ أوكرانيا. وأوضحت الوزارة في بيان على قناتها بمنصة تيليجرام أن الضربات استهدفت سفينة شحن جاف كانت تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا في البحر. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
2: وقفة أعلانية.
3: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم: الكلب في الشارع لا يرجم بحجر، ولا يلاحق بعصا، ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه، وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
0: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
0: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبتم والقساعة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حاوت كل فن ويا سعد من حلها.
0: كلام في محله. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي المستهلك، تجنب الإكثار من تناول الأغذية التي تحتوي على ملونات صناعية كالمقرمشات والسكاكر، الحلوى بجميع أنواعها، لما لها من تأثير سلبي على الصحة وخصوصا التركيز والحركة لدى الأطفال. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
7: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمناً في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل.
9: دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير عاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية، توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة.
8: دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم، لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشال الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة. أبلغ المختصين عنها.
9: دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمناً للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقاً، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ، استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتاً تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.

أنلني المرام إلى

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن نعمة من أجل وأعظم النعم علينا من الله سبحانه وتعالى، هي نعمة الهداية بالقرآن، نعمة الله علينا بالقرآن. هذه النعمة التي يجهلها الكثير منا ويغفل عنها الكثير من الناس، ولا يتأمل فيها كنعمة، ولا يقدرون هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الذي هو نور وضياء وشفاء، هذا الكتاب الذي جعله الله نعمة وأراد أن نعرف لماذا القرآن نعمة. تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض معاني الآيات القرآنية التي تبين أن القرآن نعمة من نعم الله. نستطيع أن نجيب في بعض النقاط عن لماذا القرآن نعمة. أولا، لأنه نور ينير الظلمات، والإنسان في هذه الحياة بحاجة إلى النور، النور في قلبه، النور في مشاعره، النور في حياته كلها بكل تفاصيلها بكل جوانبها. فالقرآن سماه الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور ينير الطريق. لو مثلا جاء على الإنسان حال يتحرك فيه في هذه الحياة في ظلام دامس في الليل، مثلا يتحرك الإنسان في الليل ليس لديه ضوء، ليس لديه كشاف، ليس لديه نور، كيف سيكون حاله؟ ويتحرك في أرض لا يعرف طبيعتها، لا يعرف هل هي أرض جبلية، هل هي أرض فيها حفر، هل هي أرض فيها أشواك، هل هي أرض فيها هوام ووحوش وثعابين وغيرها، لا يعرف. يمكن أن يصاب بكل ذلك عندما يتحرك الإنسان في ظلام، يمكن أن يسقط في حفرة، يمكن أن يسقط من شاهق، يمكن أن يسقط على شوك، يمكن أن يدوس على بعض الهوام فتصيبه بأذى. بمعنى أن الإنسان عندما يتحرك في ظلام هو معرض لكل الخطورات. الإنسان البعيد عن القرآن هو بعيد عن النور وقريب من الخطورة، لأنه يعيش في ظلام. ولذا نجد أن الأمة الإسلامية اليوم تعيش في هذا الظلام الذي أوقعها فيه اليهود، أبعدوها عن القرآن فهي تعيش في ظلام. ولذا عندما يأتي اليهود فيضربون المسلمين، عندما يأتي عدوك فيضربك في الظلام أنت لا تعرف من هو الذي ضربك، وعندما يقول لك ذلك العدو أن فلان هو الذي ضربك ستصدق لأنك لا تعرف من الذي يتكلم ومن الذي ضربك. هذا هو حال الأمة اليوم، يضربها اليهود ثم يقولون لها عدوكم ليس إسرائيل، عدوكم إيران، عدوكم حزب الله، عدوكم فلان وفلان، الجهات التي تواجه إسرائيل. لأن الأمة تعيش في ظلام تصدق لأنها لا ترجع إلى النور الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا. أليس هذا نور؟ الله تعالى يقول الله أعلم بأعدائكم، عندما تضربون اعلموا أن عدوكم هم اليهود ومن يتولى اليهود. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن فالقرآن نور يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله، بتوفيق الله، بهداية الله، فهي نعمة. لو لم يكن إلا هذا الجانب أن نعرف عدونا، لو لم يكن إلا هذه النقطة من خلال القرآن نعرف عدونا. والأمة من أكبر مشاكلها اليوم أنها لم تعرف عدوها، لأنها لم تعرف القرآن ولم ترجع إلى القرآن ولم تتفهم وتتأمل القرآن. أيضا القرآن نعمة لأنه فرقان يفرق بين الحق والباطل، وهذه نعمة، هذا شيء مطلوب وشيء مهم للإنسان أن يكون لديه فرقان، بمعنى أن يستطيع أن يفرق بين العدو والصديق والخير والشر والضر والنفع والحق والباطل. إذا لم يكن لدى الإنسان تفريق فمعنى ذلك أنه سيسقط في حبائل الشيطان، في حبائل الباطل، سيناصر الباطل من حيث لا يشعر ويظن أنه الحق. فلذا المولى تعالى لم يجعلنا في هذه الحياة نعيش متخبطين، بل أراد لنا فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن سماه الله فرقان يفرق. بعض من الناس يصل إلى مرحلة يقول لم نعرف أين الحق من الباطل لأنه بعيد عن القرآن. ما القرآن فهو واضح، والقرآن قال أنه لا يوجد مؤمنين يرتابون ويتشككون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فالقرآن هو فرقان وهي نعمة، نعم الله سبحانه وتعالى. القرآن أيضا بصائر، والبصائر تجعل الإنسان في حالة فرقان. قد جاءكم بصائر من ربكم، البصائر هذه بمعنى أن ننظر إلى القرآن وكأنه يبصرنا، يجعلنا نبصر، يجعلنا ننظر بشكل واضح فنرى الأشياء على حقيقتها، مثل ما يسمي البعض من الناس النظارات مباصر، بمعنى أنها تكبر وتقرب الأشياء لأن فيها عدسات، مثل ما يستخدم الإنسان الناظور المقرب. القرآن يقرب، يوضح، يميز، يفصل، يبين. عندما يعيش الإنسان في حالة من التشكك والارتياب يأتي القرآن ليكشف كل الظلمات، كل الأشياء السوداء التي لم تتميز. قد جاءكم بصائر من ربكم. وعندما يأتي إليك أي إنسان تشكو عليه أنك لا تستطيع أن تقرأ في كتاب، فيأتي لك بنظارة تقرب وتكبر فترفض أن تستخدمها، إذن لم تعد الحجة على أحد إلا على نفسك، لأنك أوتيت البصائر فلم تستخدمها. ولذا ماذا قال الله عن القرآن؟ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. معنى أن الرسول ليس ملزم أن يجبركم على الهداية، من أبصر فلنفسه، لأن البصائر بين أيديكم. هل هناك اليوم بيت في الأمة الإسلامية لا يوجد فيه قرآن؟ أيضا من خلال الأحداث تتكشف الحقائق ويعرف الإنسان الحق من الباطل. هل هناك إنسان مثلا لم يعرف أن اليمن وقف مع غزة؟ لو لم يكن إلا هذا المعيار يعرف أين الحق وأين الباطل يكون له فرقان. هل هناك دولة من هذه الدول التي تتحالف وتتآمر مع السعودية ضدنا لم تعرف أننا وقفنا مع غزة يوم أن تخلت عنها الأمة كلها؟ هل تكلموا بكلام أو وقفوا الموقف المشرف الذي وقفه الشعب اليمني مع غزة؟ ماذا فعلت باكستان مع غزة؟ ماذا فعلت تركيا مع غزة؟ ماذا فعلت السعودية مع غزة؟ كم الطائرات التي حشدها العرب والمسلمون ليشكلوا تحالف لضرب الكيان الصهيوني لينقذوا إخوانهم الذين يقتلهم الصهيوني في غزة؟ ولا طائرة واحدة ولا طلقة رصاص واحدة، بل ولا شربة ماء واحدة أوصلوها إلى عند إخوانهم. إذن الفرقان في الأحداث، عندما نقف مع غزة معنى ذلك أن على كل مسلم أن يعرف أننا على الحق. أليس كل المسلمين عبر التاريخ يريدون أن يكون هناك من يقف ضد إسرائيل ويضرب إسرائيل؟ اليوم عندما يكون هناك إنسان مسلم يرضى لنفسه العمى ولم يعد لديه حجة أبدا، هو مغضوب عليه، ملعون من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، من أن الله يأتي بأحداث يعرف الناس أين الحق وأين الباطل وأين الخير وأين الشر. الأمة فقدت البصيرة لأنها تخلت عن القرآن، لو عادت أيضا إلى القرآن لعرفت أين طريق الحق وأين أهل الحق وأين مواقف الحق ومن الذي يقف هذه المواقف. الأمة اليوم تعاني من فقدان البصيرة. اليوم الأمة عمياء، عمياء في توجهها، عمياء في فهمها للمخرج من كل هذه الأزمات والمشاكل التي تعانيها، عمياء في معرفة من هو عدوها ومن هو صديقها. فالقرآن نعمة من نعم الله أنه يمثل بصائر للناس، يبصرهم، يعرفهم، يجعلهم ينظرون الأشياء ويرون الأشياء على حقيقتها. أيضا القرآن نعمة لأنه شفاء لما في الصدور. الله تعالى قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ما هو الذي في الصدور؟ الصدور قد يحل فيها النسيان والغفلة والقسوة والإعراض والران. ما الذي يزيل كل هذه الأشياء؟ لأن هذه الأشياء إذا سيطرت على نفسية الإنسان أوصلته إلى نار جهنم. ما يزيلها هو القرآن. القرآن يستطيع أن يشفي الصدور من هذه القسوة والغفلة والإعراض والنسيان وكل الأشياء السلبية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كم من الناس محتاج إلى أن يزال الران عن قلبه، تزال الغشاوة عن قلبه، عن عينه، بالقرآن ستزال إذا عاد إلى القرآن وتأمل القرآن وتدبر القرآن وتفكر في الأحداث وتأمل الأحداث وعرضها على القرآن، ستزول عنه الغشاوة ويعرف أين الحق وأين الخير وأين الشر وأين المواقف المشرفة التي تبيض الوجوه وتكسب الإنسان الأجر عند الله في الدنيا وتورثه الجنة في الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة الغراء والمنحنى والحجر والأركان والمشعر يا رب.

حزنا ويا حسرة من يخسر من يخسر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: حسبنا الله.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
2: الله أكبر.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.

جانبه، فإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل؟

وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس

بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت.

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد

الأسرى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم من قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 77 إلى 82 من سورة مريم، وهي سورة مكية، والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن من يتخذ غير الله وليا من مخلوقاته فإنما هو متعلق بالوهم، يترك من بيده الملكوت ويعتمد على خيط العنكبوت، إنه الضلال الأكيد والخسران المبين. ولهذا نجد الآيات تبدأ بالاستغراب من موقف هذا الإنسان الجاهل، وتستنكر مسلك هذا الغافل. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ انظر وتأمل وتعجب على هذا الذي كفر بآيات الله واستهزأ بها وسمعها كأن لم يسمعها، وتركها وراء ظهره، ثم انطلق يسعى لجمع المال واتخاذ الأعوان، ظانا أن في ذلك عزا وخلدا، ويحسب أن ذلك أبقى وأجدى. لقد استبدل بالآيات المال والولد، فهل آيات الله تحول بين الإنسان وبين عطاء الله؟ هل الإيمان بالله يمنع عن الإنسان زينة الله والطيبات من الرزق؟ كلا. ولكن هذا الغافل لما أحس أن الإيمان يحد من شهواته ويهذب هلعه ويكبح جماح طمعه، لما أدرك أن اتباع الآيات يقوده إلى الحلال الطيب والمتاع المتزن، أبى إلا اتباع الهوى وجعله له إلها، وانطلق على هلعه جامحا وبطمعه طامحا إلى مكاسب تجمع ولو من الحرام، وإلى مغانم تغنم بالباطل والأثام، وإلى متاع يوعى طيبا وخبيثا. فلا هم له إلا الجمع من أي نوع، ولا هدف له إلا الشهوة ولو على رؤوس الناس وحقوقهم، لا يبتغي إلا إشباع شراهة نفسه ولو على جوع البطون وحرمان الآخرين. وهكذا كفر بالآيات وانطلق وراء الشهوات، وراح يبحث عن السلطان والطغيان، موقنا أنه سيجد ما يبتغي وينال ما يشتهي، بين يديه ميسورة وأمام قدميه ممهودة، ومؤكدا أن ما سيطلبه سيؤتاه. هل اطلع على الغيب؟ هل اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، إن كل شيء لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله، وإن كل رزق لا ينال إلا بمشيئته، فكيف يجزم بأنه سيؤتى ما طلب، وكيف يؤكد أنه سيلقى ما رغب؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا، بل قد يكون ما ابتغاه هباء، فلا هو لقي المال ولا هو تمسك بالآيات، بل تردى في الضلال والخسران والخزي والهوان في الدنيا والأخرى. وكيف لا؟ والله يقول: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ثم ماذا؟ إن الذي ظنه سعادة وحسبه خيرا ورغادة، إنما هو جهد مكدود وعناء مرصود ورزق محدود، حتى ولو نال أوسع من ذلك فإنه يسعى إليه على جمرات الهم والنكد، وعلى شوك العداوات والحسد، وفي مزالق البغي والعدوان، وفي مهاوي الظلم والطغيان. فإذا الحياة من حوله قلق وخوف وترقب وحذر وشحناء وشجار وتجسس ووسواس وسوء ظن بالناس، هم متواصل وكدح ومشاكل لا تسلمه واحدة إلا إلى أخرى، ولا ينقلب من كبرى إلا إلى أكبر منها، وهكذا كما يقول الله: ونمد له من العذاب مدا. فويل له من همزة لمزة جمع مالا وعدده، ولكنه عن آيات الله صده. إن هذا الغافل كان سينال في ظل رحمة الله وآياته ما يطلبه من الخيرات، وكان سينال من فضل الله ما يطلبه من الطيبات. فعطاء الله ممدود بلا حساب. ألم يعطي زكريا الذي آمن بالله ولدا صالحا رضيا: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ومع هذه الهبة الكريمة العظيمة فقد زاده الله خيرا وفضلا، فقال: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ثم ها هو الله يهب مريم ابنة عمران التي صدقت بآيات الله وكتبه، يهب لها غلاما زكيا. ورغم استغرابها لهذا العطاء الغير متوقع، إلا أن الله يقول لها: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وإبراهيم الذي آمن بآيات الله وكان صديقا نبيا، ها هو الله يهب له هبات جلا وعطاء لا يفنى، ويقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهل بعد هذا العطاء من عطاء؟ وهكذا يتوالى موكب المؤمنين بآيات الله من عباده الصالحين كما جاء في سورة مريم، حتى نصل إلى النهاية. فإذا السبب في هذا العطاء هو أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهكذا فإن الإيمان بآيات الله لا يعني الحرمان من الطيبات، بل يزيدها ويوالي عليها البركات. إذن فإن الذي كفر بآيات الله وطلب المال والأعوان في العاجل إنما هو غافل، يحسب أن ماله أخلده وهو في الواقع أجهده، ويظن أنه رابح وهو كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، فبماذا يلاقيه وكيف؟ ها هو الله يجيب فيقول: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لقد انخلع عما جمع وأوعى وجاء إلى ربه عاريا فردا. ولقد ظن أنه سيستوعب الدنيا فورثه الله ما وعى، وجاء حاملا وزرا وساء له حملا. فهل أغنى عنه ماله وما كسب؟ كلا، بل سيصلى نارا ذات لهب. وهل افتدى بالمال والثرى من نار فيها تردى؟ كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وهذا هو الجزاء الأوفى. ألم يكفر بآيات الله واستبدل بها المال والولد؟ بلى، وهذا هو الطريق الذي أداه إلى هذا المضيق، وأنساه ذكر ربه وجعله يشرك به. ذلك أن من يسلك مسلكا هلوعا فلا بد أن يتبع المستكبرين والطغاة، وأن يستعين بهم على نيل العز والسلطان، ويتقوى بهم على البغي والعدوان وعلى حقوق الإنسان. فإذا بهم آلهة له فلا بد أن يخضع لهم ويطيع، ويبذل لهم نفسه ويبيع. وهذا هو المنزلق الخطير الذي ينزلق فيه كثير من الناس بسبب حب الشهوات. ولهذا يحذرهم الله من هذا المنزلق وينبههم إلى العاقبة الخاسرة، فيقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه هي النتيجة وهذه هي العاقبة. فلا ينفعهم من اتبعوهم من المستكبرين، ولا يغنون عنهم من العذاب شيئا، بل يكونون عليهم ضدا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هكذا يشهد المتبعون على التابعين. وهنا يقول الله للتابعين العابدين لغير الله من المخلوقين: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ثم ها هو موقف آخر: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. إنه موقف مخزي لهؤلاء الذين اتبعوا المستكبرين وعبدوا المترفين ظنا منهم أنهم سيكونون لهم عزة، ولكنهم كانوا عليهم ضدا. وإنه لحال مهين لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله، لقد غرهم الجاه والسلطان فأرداهم، ولقد أحبوا الترف فأتلفهم. ذلك أن المترفين دائما هم أول المكذبين وقادة الأمم إلى الكفر بآيات الله وبالمرسلين. ها هو الله يشهد بذلك فيقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ويشهد بذلك رسل الله، قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. ولكن هيهات أن يدوم طرف وإسراف وأن يفيد المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهكذا يحذرنا الله من عاقبة حب المال والولد والأعوان، فإنه يردي ويقود إلى الكفر بالله والشرك به، ويفتن الناس عن الله وعن آياته. لقد قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللهم اجعلنا ممن عبدك وحدك مخلصا لك الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة 28.
4: عد إلى اليمن أيها الغبي وقم بما عليك فعله، هيا اغرب عن وجهي. هيا.
5: حسنا يا سيدي، حسنا، أمرك سيدي السلطان، أمرك.
6: عسى أن يأتيني حلفائي من اليهود بأخبار تسر من اليمن خيرا من هذه، وجزى الله خيرا من أشار علي بتحريك أكثر من طرف ضد المتوكل.

من ذا إلى عدله أنهي شكاياتي سواك يا رافع السبع السماوات؟ من ذا أرجيه أم من ذا أؤمله؟ لما أتاني من البلوى ومهياتي؟ من ذا ألوذ به فيما ألم ومن أدعوه إن قل صبري في مضراتي؟ مولاي مولاي عاداتك اللاتي عرفت بها الغفران مهما غدا العصيان عاداتي. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، فأنت يا رب علام الخفيات. لو كان غيرك يكفيني عظائمها أنبأته ما بقلبي من خبياتي. هيهات هيهات مالي عند الخلق من فرج، فأنت أنت الذي أرجو لحاجاتي.

0: يبدو أن دعاياتك ضد الهبل تؤتي أكلها، فحتى أصحابك لم يعودوا يترددوا عليك كما كانوا.
1: نعم نعم، لقد جعلت بعض الناس تكرهه، لكن الجيد هو أنك صرت تعترف بدوري.
0: لا تتحمس أكثر من اللازم أيها الأحمق. أحمق أحمق أحمق، إنما قلت هذا لتشجيعك.
1: ألا تكف عن الغرور وادعاء الفهم؟
0: دعك من هذا الكلام وركز معي. إن العزلة التي يفرضها الهبل على نفسك هي فرصة ستعيننا عليه.
1: ماذا تقصد؟
0: عليك أن توصل هذا الكحل إلى غرفته فقط، فهو يحب الكحل، ودع باقي الأمر عليه. أفهمت أيها الأحمق؟

0: منذ متى وهو على هذه الحال؟
1: منذ 3 أيام أيها الطبيب. صديقي حسن، اللهم اشفه يا الله.
0: تابعوه بالكمادات الباردة، وسأتيكم غدا إن شاء الله، ولكن إذا ساءت حالته فلا بد أن ينقل إلى دار الاستشفاء. أستودعكم الله.
1: حسناً حسناً، شكراً لك أيها الطبيب. ولكن لمن هذا الكحل ومن وضعه هنا؟

وكنت أرى أني الصبور على النوى، فقد نقضت أيدي النوى مرر الصبر. فإن يجمع الله المهيمن شملنا

0: وكيف أصبح الشاعر الحسن الآن؟
1: بحالة صحية ونفسية سيئة، وربما كنت قاتلا على مساعدته فأنت قريبه.
0: حسنا، ماذا تريدني أن أعمل؟
1: حاول أن تقنعه إذا استطعت بالذهاب إلى الأمير أحمد بن الحسن ليزاول العمل الذي طلبه له، فقد ينسى به همومه وأحزانه.
0: سأحاول إن شاء الله.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا شيخي مطهر، رحمك الله يا مؤرخ اليمن الكبير، والحقني بك من الصالحين. اكتب اكتب يا أحمد رثائي هذا إلى أولاده، اكتب هيا.
1: سأكتب، هيا قل.
0: عزاؤكم آل المطهر في فتن، قضى فقضى المجد المؤثل والندى. أقام بدار الخلد جارا لربه، وأورثنا حزنا أقام أقام وأقعدا. وما كان إلا طوط مجد تهدمت جوانبه، أو عقد جود تبددا. عليكم سلام الله، عليكم سلام الله آل مطهر، ورحمته ما غاب بدر وما بدا.

0: ها، وكيف حال ابن عمنا العزيز اليوم؟
1: لازلت متعبا كما ترى، ولكن الحمد لله على كل حال.
0: لا أراك إلا في عافية، لا ينقصك إلا الخروج من المنزل.
1: وإلى أين؟ فلا مكان عمل لي أذهب إليه.
0: لقد بلغني أن الأمير ابن الحسن مصر على ذهابك إليه لتعمل معه في عمل مهم.
1: لا أعرف ماذا أقول لك يا ابن العم، لا أعرف. مولاي أحمد رجل عظيم وقد أحببته كثيرا، ولكنه لم يعرف بعد ماذا يجول بخاطري.
0: يبدو ألا أحد قادر على فهمك يا حسن.
1: أولا تكفي قصائدي لفهم شخصيتي؟ تالله لقد فهمني الأعداء أكثر من الأصدقاء.
0: هلا كشفت عما يدور في خلدك ويعتمل في صدرك؟
1: آه يا ابن العم، ماذا تريد أن أقول لك؟
0: لما لا تبثني همومك وأحزانك، فعسى أن أفرج عنك شيئا منها.
1: إنني أعاني من الظلم، فالتهم الباطلة تنهال علي واحدة تلو الأخرى. هناك من ينجح في تشويه جهادي الشعري. أستحلفك بالله يا ابن العم أن تسرد لي ما قد وصلك من تلك التهم.

0: ما دمت قد سألتني بالله فأنا مضطر أن أجيبك.
1: نعم نعم أجبني هيا.
0: تارة يقولون إنك شاب طائش مغرور، وتارة يقولون عنك مجنون، لكنها في الحقيقة ليست تهما بل صفات يطلقها المخالفون عادة على من يختلفون معه، خاصة حين لا يملكون القدرة على مجارعته بالحجة.
1: إذن سأتهرب من الإجابة يا ابن العم، فالتهم كثيرة كما يبدو.
0: بغض النظر عنها، هل ترى أن مواجهة هذه الاتهامات تكون بأن توصد عليك باب منزلك لتمكث في غرفتك وتنفرد بقلمك وشعرك؟
1: أنا يا ابن العم، ألا تراني غارق في مرضي؟
0: إنك شاعر كبير يا حسن، وشعرك يخدم الدين واليمن والأمة، فلا تكن أنت الشاعر الذي يحارب نفسه بنفسه.
1: حتى أنت يا ابن العم لا تدري ما الذي يجول بداخلي. حسنا قل لي، أرأيت صديقي أحمد
0: المخلافي الحيمي؟
1: نعم، لقد بات يغيب عني مؤخرا على غير عادته.
0: حسنا، سأقول لك لماذا يغيب.

0: حمدا لله على سلامتك يا محمد. ها، أخبرني عن نتائج زيارتك للأمير أحمد بن الحسن.
1: كل خير يا أحمد، ولكن ليس قبل أن تطمئنني على حسن.
2: الحقيقة أنه لا يزال مريضا يا ابن شيخنا العزيز.
1: كان الله في عونه، لقد اشتقت لكما.
2: هيا أجبني على سؤالي، فقد انتظرت وصولك على أحر من الجمر.
1: لقد أبلغت الأمير عن التدهور المتسارع لحال صديقنا حسن، فحزن كثيرا.
2: بالطبع سيحزن، فهو صديقه ويحبه كثيرا. وماذا أيضا؟
1: نقلت له شكوكنا بأن تدهور صحة الهبل ليس طبيعيا، وأن مؤامرة قد تكون دبرت بليل ضده.
2: فماذا قال؟
1: لقد اعتبر الأمر خطيرا جدا، فأمر طبيبه الخاص بأن يأتي معي إلى صنعاء لإنقاذ حياته.
2: وماذا أيضا؟
1: لقد أرسل معي مبلغا من المال لننفقه في رعاية الهبل.
2: أحسن الله إلى الأمير، ولكن ماذا عن شكوكنا ومخاوفنا؟
1: لقد تفهمها كلها، فأمر بالتحقيق العاجل.
2: بإذن الله تعالى ستكشف المؤامرة التي استهدفت صديقنا العزيز.
1: وأنت، ما الذي فعلته خلال هذين الأسبوعين؟
2: لقد واصلت تحركاتي لمعرفة من يكون أولئك المجرمون الذين اقتربوا منه مؤخرا.
1: وهل توصلت إلى شيء؟
2: لازلت أجمع الخيوط، فقد اشتبهت في وجود علاقة تجمع بين أكثر من طرف، ولكني قد أكون مخطئا.
1: أفلا تعطني التفاصيل لأساعدك؟
2: بلى، ولكن ليس الآن، فلتذهب أنت لزيارة صديقنا المريض، واحرص على أن تبقى معه حتى آتي إليكما.
1: ولماذا لا نذهب معا إليه؟
2: هناك زيارة لا بد أن أقوم بها أولا.
3: الثامنة السابعة مساء في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء، البرنامج العام، موعدكم مع أنبائنا المحلية.

0: حياكم الله سمعنا الكرام. نستهل أنباءنا المحلية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الأربعاء القادم ثالث جمادى الأول الموافق 14 أكتوبر أجازة رسمية بمناسبة العيد 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة. وأوضحت الوزارة في بيان أن تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه أن ذلك يأتي استنادا للمادة 3 الفقرة السادسة من قانون الإجازات والعطلات الرسمية رقم 2 لعام 2000 للميلاد. وبهذه المناسبة رفعت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد ثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء الحكومة وكافة أبناء الشعب اليمني ومنتسبي القوات المسلحة والأمن المرابطين في مواقع العزة والكرامة والبطولة. نظم أبناء مديريات أرحب بمحافظة صنعاء اليوم وقفة قبلية مسلحة حاشدة دعما ومباركة للانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في مختلف الجبهات وطرد التحشيدات للعدو السعودي تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. وأكد المشاركون في الوقفة بمشاركة عضو مجلس الشورى عبد الجليل سنان وزير الدولة الأسبق نبيه أبو نشطان ووكيل المحافظة طالب دحان وفضل القصير ورئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان ومسؤول التعبئة بالمحافظة فايز الحنمي ومدير هيئة الزكاة بالمحافظة عبد الوهاب الطهيف والمديرية خالد العقيدة ومسؤول التعبئة بالمديرية سليم قنبور ورئيس محكمة أرحب القاضي صالح الشرقي. أعلنوا الجهوزية العالية والاستعداد لرفض الجبهات بالمال والرجال إسنادا لأبطال القوات المسلحة في جبهات العزة والكرامة للدفاع عن سيادة الوطن. وجدد مشايخ وأبناء قبيلة أرحب تفويضهم المطلق لقائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي واستعدادهم تنفيذ توجيهاته لخوض معركة التحرير والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية وكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني ودحر العدوان والاحتلال. شهدت مديرية بني الحارث في أمانة العاصمة اليوم وقفة قبلية مسلحة حاشدة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة العدوان وفك الحصار. وأعلن المشاركون في الوقفة النفير العام والجهوزية العالية والاستعداد التام لرفض جبهات العزة والكرامة بالمقاتلين والمال والعتاد لإسناد أبطال القوات المسلحة في مواجهة وطرد تحشيدات العدو السعودي وتحرير الأراضي اليمنية المحتلة. وجددوا تفويضهم المطلق لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ودعمهم وتأييدهم الكامل لعمليات القوات المسلحة في عمق العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى كسر الحصار وردع العدوان وانتزاع الحقوق المشروعة والثروات المنهوبة. وفي الوقفة أكد عضو مجلس الشورى عادل الحنبصي أن هذه الوقفة الحاشدة لقبائل بني الحارث وساكنيها ليعلن فيها النفير العام والوقوف إلى جانب القوات المسلحة وتثبيت معادلة الحصار بالحصار في مواجهة العدوان السعودي ومن تحالف معه ومن يقف وراءه من الصهاينة والأمريكان. نظمت قبائل مديرية الجبين بمحافظة ريم اليوم وقفة قبلية مسلحة لإعلان النكف والاستنفار لمساندة القوات المسلحة في معركتها لكسر الحصار وإنهاء العدوان واستنكارا لجرائم العدو السعودي ومرتزقته بحق الجرحى والأسرى. وأكد المشاركون خلال الوقفة التي شارك فيها أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري وقيادات تنفيذية ومحلية وأمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية وتعزيز الموقف القبلي وتجسيد وحدة الصف وتلاحم القبيلة مع قيادتها في مواجهة العدوان والحفاظ على الأمن والاستقرار. واستنكروا الجرائم البشعة والمشينة التي ارتكبها مرتزقة وتحشيدات العدو السعودي من تصفية للأسرى والجرحى بالقتل والدهس بالمدرعات، مؤكدين أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم وتعد انتهاكا لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانون الدولي الإنساني والسنن الإلهية. وجددت قبائل الجبين العهد للقيادة الثورية والسياسية بالمضي على العهد حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن. أعلن أبناء مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء النفير العام والجهوزية العالية لمواجهة صلف العدوان السعودي ومرتزقته. وأكدت قبائل بني حشيش خلال الوقفة المسلحة التي نظمت اليوم ثبات الموقف اليمني مع فلسطين والاستنفار لمواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. وجدد المشاركون في الوقفة العهد والوفاء لشهيد الفريق الركن محمد عبد الكريم العماري رئيس هيئة الأركان العامة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده بعد أن تبقى دماؤه حية في النفوس والمضي في الدرب الذي سار عليه ومواجهة الطغاة والمستكبرين. وفي الوقفة أشار مسؤول القطاع التربوي بالمديرية صبري القحم إلى أهمية استمرار التحرك الشعبي ورفض الجبهات بالمال والرجال. نظمت قبائل مديرية مغرب عنس بمحافظة دمار اليوم وقفة مسلحة إعلانا للنفير العام والجهوزية لمواجهة تصعيد العدو وتنديدا بالجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني منذ 12 عاما. وخلال الوقفة بحضور مسؤول التعبئة بالمديرية حميد الموشكي وقيادات محلية وتنفيذية وأمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية، ردد المشاركون الهتافات المنددة باستمرار جرائم العدو السعودي وحصاره خدمة للعدو الأمريكي والصهيوني، مؤكدين الموقف المبدئي والثابت تجاه قضايا الأمة وإسناد القوات المسلحة بالرجال والسلاح والمال حتى تحقيق النصر. وأكد الشيخ دحان جوبح في كلمة وجهاء مغرب عنس الجهوزية الكاملة لمساندة القوات المسلحة في الدفاع عن الأرض والعرض والدين والوقوف صفا واحدا خلف القيادة وتلبية الواجب الديني والوطني. وشدد على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز التلاحم لمواجهة التحديات التي تستهدف أمن واستقرار اليمن، مبينا أن قبائل مغرب عنس جاهزة للقيام بواجبها الوطني والديني والوفاء لدماء الشهداء ونصرة قضايا الأمة. نظمت السلطة المحلية والتعبئة بمديريات الزاهر في محافظة البيضاء اليوم وقفة قبلية مسلحة تأكيدا على الجهوزية العالية لمواجهة العدو السعودي وتحشيداته. واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها مسؤول التعبئة بالمديرية عبد الله عيدروس وقادة محلية والتنفيذية وتعبوية ومشايخ وعقال وشخصيات اجتماعية وجموع غفيرة من أبناء وقبائل الحميقان الجرائم البشعة التي يرتكبها العدو السعودي بحق المدنيين واستهداف المنازل والأعيان المدنية والمنشآت العامة والخاصة بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات في جرائم حرب مكتملة الأركان. وأكدوا الاستعداد لرفض جبهات العزة والكرامة بالمقاتلين والمال وتقديم التضحيات دفاعا عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره حتى تحقيق النصر ورفع الحصار ودحر العدوان واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة. وجدد المشاركون التفويض المطلق لقائد ثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ الخيارات المناسبة لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال مهما كانت التحديات والتضحيات، معلنين النفير العام والتعبئة الشاملة استعدادا للتصدي للعدو السعودي وجرائمه بحق الشعب اليمني وإسناد ودعم القوات المسلحة وما تحقق من انتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن سيادة الوطن. ما تزال هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة عمران في اجتماع اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان التحضيرات لإحياء الذكرى السنوية للشهيد للموسم 48-400 للهجرة والبرامج والفعاليات المزمع تنفيذها. واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوص ووكلاء المحافظة أمين فراس وحسن الأشقص ومحمد المتوكل خطة الفعاليات والأنشطة الخاصة بهذه المناسبة وما تتضمنه من برامج توعوية وثقافية وميدانية إلى جانب مناقشة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المكاتب التنفيذية والجهات المعنية وآليات التنسيق لضمان تنفيذ الأنشطة وتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد المجتمعون أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في الإعداد للفعاليات وتفعيل دور المؤسسات والهيئات والمكاتب التنفيذية في تنفيذ البرامج المقررة بما يسهم في ترسيخ ثقافة الوفاء للشهداء. إلى الضالع حيث دشن السلطة المحلية والتعبئة العامة بالمحافظة اليوم أنشطة وفعاليات للذكرى السنوية للشهيد وخلال التدشين أكد القائم بأعمال المحافظ عبد اللطيف الشغدري أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف الجهود لإنجاح أنشطة وفعاليات الذكرى السنوية للشهيد وتنظيم الندوات والأنشطة التوعوية والثقافية بهذه المناسبة وتنفيذ برنامج النزول الميداني لزيارة أسر الشهداء بما يعبر عن الوفاء لتضحياتهم ويعزز الاهتمام بهم. وأشار إلى أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من تضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن وترسيخ قيم الوفاء والعرفان لتضحياتهم والاهتمام بأسرهم وتلمس احتياجاتهم بما يجسد المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية تجاههم. وبارك الشغدر الانتصارات التي حققها القوات التي تحققها القوات المسلحة في مختلف الجبهات. دشنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم صرف معاشات شهر أكتوبر الجاري 2026 للميلاد لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات. وأوضحت المؤسسة أن عملية الصرف تتم عبر كاك بنك وفروع ومكاتبه في مختلف المحافظات مؤكدة حرصها على صرف المعاشات شهريا بشكل منتظم وخلال الفترة التي تسبق المواعيد القانونية للصرف. وذكر البيان أن صرف المعاشات ومختلف المنافع التأمينية بشكل منتظم دون أي تأخير يأتي في إطار حرص المؤسسة المستمرة على توفير حياة كريمة لأسر المؤمن لأسر المؤمن عليهم وتجسيدا لدورها الاجتماعي والتكفل في إعانتهم على تلبية متطلبات المعيشة بصورة مستقرة ومنتظمة. أكد المشاركون في المؤتمر العلمي الوطني الأول للعلاج الطبيعي في اليمن ضرورة وضع معايير وطنية للتقييم الوظيفي وخطط التأهيل وتطوير مسارات الاستمرارية للرعاية تشمل العيادات الخارجية والتأهيل المجتمعي والمنزلي بحسب الإمكانات المتاحة. وشددت توصيات المؤتمر الذي اختتمت أعماله اليوم بالعاصمة صنعاء على ضرورة اعتماد قائمة وطنية موحدة للعلامة التحذيرية ومسار واضح للإحالة العاجلة مع تدريب أخصائيي العلاج الطبيعي وتحديد آلية التواصل مع الطبيب المسؤول. ودعت إلى إعداد مسار وطني لتدبير التشنج بعد السكتة الدماغية يتضمن أدوات تقييم موحدة ومعايير الإحالة وخيارات العلاج المناسبة والتنسيق بين العلاج الطبيعي وطب التأهيل والأعصاب والجهات الطبيعية المخولة بالتدخلات الدوائية وإعداد تصور لتوزيع خدمة الفحوصات الفيزيولوجية الكهربائية في المراكز المرجعية وتحديد معايير الإحالة واحتياجات التدريب والتجهيز بما يتناسب مع حجم الطلب والإمكانات المتاحة. دشن فرع الاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة الحديد اليوم في مديرية حيث مشروع الحراثة المجتمعية للموسم الزراعي 48-400 ألف للهجرة في المديريات المحررة بالمحافظة تحت شعار يد تحمي ويد تبني. وفي التدشين أكد وكيل المحافظة لشؤون مديريات المربع الجنوبي مطهر الهادي أهمية استنهاض الطاقات المجتمعية وتفعيل المبادرات التعاونية لاستصلاح الأراضي الزراعية في المديريات المحررة تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى الرامية توسيع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. بدوره أوضح مدير عام هيئة تطوير تهام المهندس فواز العذري أن الهيئة تعمل على تقديم الإرشادات الفنية والمساندة الميدانية للمزارعين في مناطق تهامة بما يساعد على إنجاح الموسم الزراعي ورفع إنتاجية المحاصيل الأساسية. ناقش اجتماع اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار الأوضاع التعليمية في المديريات المحررة بمحافظتي الحديدة وتعز. وتطرق الاجتماع إلى السبل والآليات الكفيلة باستئناف العملية التعليمية بتلك المديريات واستعرض المجتمعون الجهود المبذولة لصرف المرتبات وتوفير المنهج الدراسي في أسرع وقت ممكن لضمان الإسهام في تخفيف أعباء المواطنين وكذا استئناف الطلاب لدراستهم وعدم تفويت العام الدراسي عليهم. وأكدوا على أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم والعمل بوتيرة عالية بما يكفل تطبيع الحياة وتجاوز انعكاسات العدوان والحصار لا سيما في المديريات المحررة بمحافظتي الحديدة وتعز. إلى عروس البحر الأحمر دشن بمستشفى 21 سبتمبر العام بمحافظة الحديدة اليوم مخيم النور الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بدعم من جمعية العون المباشر بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين والصحة والبيئة ومكتب الصحة بالمحافظة. يستهدف المخيم الذي ينفذه مركز أنوار المتحدون للعيون على مدى 5 أيام إجراء الفحوصات والمعاينة الطبية لنحو 4000 مريض من الفئات الأشد احتياجاً وإجراء 350 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وصرف الأدوية مجاناً. وخلال التدشين اطلع وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي ومدير مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور علي الحداد ومدير المستشفى الدكتور عبد الرحمن المسيبلي على مستوى التجهيزات وسير استقبال وتسجيل وفحص الحالات في العيادة المخصصة للرجال والنساء. وفي الحديدة نحط رحالنا في أنبائنا المحلية وفيناكم بها عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضرورياً، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: خلف كل معاملة قصة إنسانية وحق لا يضيع. هنا حكاية أفراح محمد، إحدى المستفيدات من منافع التأمينات الاجتماعية في معاش الوفاة.
6: كان معي أخ يعولن أنا ووالدتي، فالله يرحمه توفى، كان يشتغل في قطاع خاص وتوفى ومعه تأمين، مش عارفين إنه معه تأمين، بعدين سمعنا خبر كده إنه معه تأمين.
5: بدأت الحكاية مع شقيقها الراحل خالد الذي كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، ورغم التزام الشركة بالتأمين عليه حتى وفاته إلا أن أفراح لم تكن تعلم حينها أن هذا الالتزام سيكون سنداً لها في المستقبل.
6: بعدين سمعنا خبر كده إنه معه تأمين، رحنا نعامل، الحمد لله يعني عاملنا كل المعاملات اللي يحتاجوها جبنا لهم.
5: بمجرد معرفة أفراح بحقها التأميني زارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمت إجراءات المعاملة حتى تم إقرار استحقاقها لمعاش الوفاة عن أخيها. منذ 7 سنوات وحتى اليوم تستمر المؤسسة بصرف المعاش شهرياً لأفراح ليكون بفضل من الله عوناً لها ومصدراً للأمان، مستمراً معها بدوام حالها كاستحقاق قانوني وإنساني لا ينقطع.
6: ما فيش معي حد يصرف علي ولا حد بطي لي حاجات كثيرة، ما فيش معي للمعاش هذا، والحمد لله إنه في معه تأمين، التأمين يعني مفيد كثير، فحاجة اللي يفرح إنه بستلم المعاش العمر كله، اللي بيأمن هو مستفيد له ولعياله، وبقية يعني أنا أخي من أخي أستلم.
7: استمرار للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب
8: لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا من أغواهم الشيطان، ندعوكم بقلب صادق للعودة إلى حضن الوطن. خوفنا عليكم وعلى مستقبلكم هو ما يدعونا لنناديكم العودة نجاة.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، يا من رفعتم رايات العزة في وجه الطغيان، ويا من خط سواعدكم على جبهات الصمود والشرف ملاحم الصمود والثبات، ويا من جعلتم من دمائكم الزكية وقودا لنصر قادم لا محالة بإذن الله تعالى. إليكم أيها الأبطال هذه الكلمات عرفانا بجميلكم وتقديرا لبطولاتكم التي ستبقى وساما على صدر التاريخ ونبراسا يضيء دروب الأحرار. أيها الأبطال، وأنتم اليوم تقفون بثبات وصمود لا يلين في جبهات العزة والشرف، تدكون حشود العدوان ومرتزقته في كل محور وميدان، وتلقنون العدو السعودي دروسا قاسية لن ينساها جيل بعد جيل، وتجعلونه يتجرع الوجع ذاته الذي أراده لنا باستهداف مطاراته وتشديد الحصار على سفنه، حتى يعلم أن يد الحق أطول وأمضى، وأن هذا الوطن عصي على الانكسار، وأن من أراد به سوءا سيجد أمامه رجالا لا يعرفون التراجع ولا يبيعون الأرض. أيها الأبطال، سيروا على بركة الله بثقة المؤمن المنتصر، فما تقدمونه اليوم من تضحيات ليس إلا فصلا من ملحمة النصر التي بدأت تتشكل ملامحها. اصمدوا أيها الأبطال واثبتوا، فالوطن بأكمله يقف خلفكم، والأمة كلها ترفع أكف الدعاء لكم من أجل نصركم، والأجيال القادمة ستذكر أسماءكم بكل فخر واعتزاز. ونداؤنا صادق لكل مغرر به في جبهات المواجهة أو في أي مكان من الوطن، اتركوا السلاح وعودوا إلى حضن الوطن مستفيدين من قرار العفو العام، فالباب مفتوح قبل أن تغلق كل الأبواب، والعودة إلى الصف الوطني خير من البقاء في صف العدوان. فهذه المسيرة لن تتوقف حتى يتحرر كل شبر من وطننا مهما كانت التضحيات، وحتى يرفرف علمنا فوق كل جبهة، وحتى تسمع الأجيال القادمة أن هناك رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدف معمل أرامكو تناجيب النفط في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بستة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: عين على الأحداث.
1: رجال القوات المسلحة المجاهدون، مع استمرار العدوان والحصار على شعبنا اليمني منذ 12 عاما، تتسارع الأحداث وتتداخل الجبهات وتتغير التكتيكات العسكرية، ويبقى الثابت الوحيد على تراب اليمن العظيم هو أن جغرافيا الميدان وحدها هي من تفرض كلمتها بعيدا عن ضجيج المنصات الإعلامية ومطابخ التزييف والدعاية والحرب النفسية المكشوفة ومصانع الأوهام التابعة للنظام السعودي. وفي جبهات الساحل بضراوتها وامتدادها الاستراتيجي، حيث تساق تحشيدات العدو السعودي سوقا لخوض المعارك نيابة عن التحالف الخفي بين النظام السعودي وكيان العدو الإسرائيلي، تظهر صورة المواجهة أكثر وضوحا ولا تدع مجالا للشبهات. وهناك على أشرطة الساحل تسقط كل مساحيق التجميل السياسية والإعلامية التي تسوق الأوهام للتغطية على الفشل الذريع لأدوات العدوان العسكري في مختلف المحاور والجبهات. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، لقد تجاوزت العلاقة بين العدو السعودي وكيان العدو الإسرائيلي مرحلة التنسيق الضمني إلى الشراكة الميدانية والتخطيط والعمل العسكري المشترك ضد الشعب اليمني، إذ لم تعد الشعارات الدينية البراقة والعناوين المستعارة من قبل حلف مكة سوى ذريعة مكشوفة وستار واهن فضحه التنسيق الميداني والخدمات الاستخباراتية المتبادلة بين الطرفين. وتجلت وحدة القلق والرهبة المشتركة بين النظام السعودي والكيان الصهيوني الغاصب أمام معادلات اليمن الاستراتيجية، فالسيطرة اليمنية المطلقة على باب المندب وفرض معادلات الحصار بالحصار أضحت كابوسا يؤرق غرفة العمليات المشتركة للعدوان.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: أخي المزارع، انظر إلى الفرق. هنا تجد نباتات قوية وسليمة ونموا خضريا جيدا وإنباتا متحسنا وكثافة نباتية أفضل ونباتات خالية من مظاهر الإصابة بالأمراض والآفات. أما هنا فتجد نباتات ضعيفة ونموا غير متجانس ومساحات فارغة ونباتات مصفرة ومتفاوتة في النمو. ما السبب؟ السبب أن المزارع الأول زرع ببذور مغربلة خالية من الشوائب والبذور المكسرة وبذور الأعشاب، فكانت النتيجة كما رأيت، بينما زرع المزارع الآخر ببذور غير مغربلة.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله بالخير أوقاتكم سامعينا أينما كنتم، ومن الأرض تبدأ الحياة، ومع الزراعة تستمر الحياة.

0: في تربية العجول صغار الأبقار هناك أخطاء بارزة، ومن أبرز الأخطاء في تربية العجول إهمال التغذية المتوازنة، حيث لا يكفي تقديم العلف فقط، بل يجب أن يكون غنياً بالعناصر الغذائية المناسبة لعمر العجل، كما أن تأخير تقديم اللبا أو السرسوب حليب الأم الأول حليب الأبقار يضعف مناعة العجل ويجعله عرضة للأمراض، ومن أكثر الأمراض المتعبة هي أمراض الجهاز التنفسي. لنستمع للطبيب البيطري حول هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمراض الحيوانية تصيب أنواع الحيوانات المختلفة وتختلف بحسب المسبب المرضي. هذه الأمراض بمسبباتها المختلفة تؤدي إلى أعراض ثانوية قد تصيب تلك الحيوانات، واليوم سوف نتكلم عن عرض يصيب الحيوانات وهو حالة الإسهالات التي تصيب الأبقار وبالأخص العجول في العام الأول من عمر تلك العجول. نلاحظ أنه من المعروف والمشهور بين الأطباء البيطريين والعاملين في مجال الثروة الحيوانية وأيضا بين المربين أن أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي هي تعتبر من أهم المسببات التي تؤدي إلى نفوق العجول خلال العام الأول من عمرها، كما أن بعض الإحصائيات تدل على أن 75% من إجمالي حالات نفوق العجول تحدث خلال الشهور الأولى أو الشهر الأول بعد الولادة.
0: ولذلك سامعين الكرام، سوء النظافة داخل الحظائر يهيئ بيئة لانتشار الأمراض، إضافة إلى عدم الالتزام ببرامج التحصين والعلاج الوقائي، كما أن الفطام المبكر والمفاجئ قد يسبب ضعفا في النمو واضطرابات صحية عند صغار الأبقار. وتبقى الإسهالات هي من أكثر الشكاوى التي تصلنا خصوصا عند العجول، وحتى نعالج الإسهالات لابد أولا ما نعرف أسبابها.
1: كما أننا نلاحظ أن 80% من الحالات التي تحدث في الثلاثة الأسابيع الأولى بعد الولادة تكون بسبب الإصابة بالإسهالات. من خلال هذا الكلام يتضح لنا جليا مدى أهمية رعاية العجول الصغيرة وحديثة الولادة وإبعادها عن الأمراض ومعرفة الطرق المناسبة لعلاج تلك الحيوانات. لذلك أخي المربي، إن التعامل مع الأمراض تختلف بحسب المسبب المرضي. العلاج الناجح والفعال يعتمد على معرفة المسبب قبل عملية المعالجة. لذلك فإن أسباب الإسهالات بالعجول كثيرة ومختلفة، وهنالك عوامل كثيرة تسبب الإصابة بالإسهالات في العجول.
0: ولا ننسى الازدحام في الحظيرة وعدم التهوية الجيدة يؤدي إلى مشاكل تنفسية وتأخر نمو، وصغار الأبقار من العجول لابد لها من رعاية وهي لازالت في بطن البقرة. بالتالي تغذية الأبقار الحوامل هي التغذية المناسبة التي يبدأ من خلالها تغذية العجول في بطن البقرة.
1: مثل هذه العوامل، مثل عدم اكتساب العجل للمناعة الأمية وبالتالي يصاب بالإسهال من خلال أبسط مسبب كالبكتيريا كالإيكولاي وغيرها، أيضا الإصابة بالفيروسات كفيروس روتا أو الإصابة بالطفيليات كالكوكسيديا. أيضا هنالك أخطاء تحدث في نظام تربية العجول تؤثر بذلك وتؤدي إلى حالة الإسهالات. أيضا هنالك التعرض للتسمم، سوء التغذية كالأفلاتوكسين وغيرها. أيضا هنالك مسببات كيميائية أيضا تؤدي إلى حالات من التسممات، بالتالي تؤدي إلى إسهالات لدى الحيوانات. يحدث نفوق للحيوانات نتيجة للجفاف الشديد أو فقدان الأملاح والسوائل نتيجة للإسهالات الشديدة، ما يسبب لحموضة تتواجد في الكريش أيضا مع جفاف شديد يؤدي إلى نفوق العجول والحيوانات المصابة بالإسهالات الشديدة.
0: العجل أمانة، ورعايتها الصحيحة تعني استثمارا ناجحا في المستقبل، فبالتغذية السليمة والنظافة والمتابعة البيطرية تضمن نموا صحيا وإنتاجا أفضل. وبالتالي إذا عرفنا مسببات الأمراض، وفرنا مسكن نظيف ومناسب، وأعطينا البقرة في حملها الغذاء الكافي، ونفذنا هذه التوصيات، سوف نستفيد الكثير كما تحدث الطبيب البيطري.
1: لذلك أخي مربي الثروة الحيوانية، هنالك طرق لابد أن يعيها مربي الثروة الحيوانية للوقاية من الإصابة بالإسهالات في العجول الصغيرة. لابد من الاهتمام بالنظافة في مسكن العجول، وأيضا شرب المياه النظيفة، الاهتمام أيضا بإعطاء العجول بعد الولادة مباشرة الكمية المناسبة من اللباء مباشرة، أو ما يسمى بالسرسوب، لرفع مناعة الحيوانات، وأيضا ليعتبر كجانب مناعة أمية للعجول ومنع حدوث الإسهالات. أيضا شرب اللبا أو الحليب من أبقار غير مصابة بالتهاب الضرع، أيضا لابد من الاهتمام بجودة الحليب أو بدائل الحليب التي تستعمل في إرضاع العجول.

0: للوقاية وللتخفيف من الإصابة بالإسهالات لدى الأبقار والعجول، سوف تكون لها أهمية كبيرة في التخفيف من الإصابة أو تقليل ظهور مسببات الإصابة التي تؤدي إلى الإسهالات أيضا، فيما إذا ظهرت بعض الحالات الفردية وهي تظهر كحالات فردية لابد من العلاج المناسب بشكل فوري وعبر المختص البيطري الموجود في المنطقة، وعدم التأخر في المعالجة مع التواصل بشكل مستمر مع الطبيب البيطري. فالاهتمام فالوقاية خير من العلاج، وكلما اهتمينا بالثروة الحيوانية بوقايتها من الأمراض والاهتمام بها نجد انخفاض كبير في الإصابة بتلك الأمراض وتقلل الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها مربي الثروة الحيوانية. وفي الأخير نشكركم على حسن الاستماع وطابت أوقاتكم. الدكتور محمد يحيى الضوراني، مسؤول الترصد الوبائي في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، عضو اللجنة الزراعية والسمكية.
1: ونفهم من كل ما سبق أن التربية الناجحة للعقول لا تعتمد على الجهد فقط بل على المعرفة أيضا، فكلما زاد وعيك زادت صحة عجولك وزاد خيرك بأمر الله، وإهمال مراقبة العقل أو تقييد حركتها بشكل دائم يؤثر على نمو العضلات وصحة العجل العامة وصعوبة علاجها في الوقت المناسب. لذلك مراقبة العجول مهمة جداً.

0: صبحش بالخير يا رضية، كيف انتي؟ سافرتي البلاد وهي ولا تزد رجعتي؟
1: يو حيا بتقي، نورتي البلاد. اي حين جيتو؟ ناوين وصلت شو بنتش انتي كذا؟ ها
0: خطينا بعد صلاة الفجر. ما شاء الله عليكم يا رضية، بتتلاحقي مع الغنم والحمير كأن انتي بنت قرية. انا ما استفدتي من سفرك هذا للقرية
1: يا اختي. هتجعيني امان ان بيته بيعزني، يعزني من الإيجارات ونكت الصرفيات. أقل شيء أشم هواء نقي وأتغذى من خير الأرض. يو يا تقية، اكتشفت أن عيشة الريف في رمضان بركة وخير وصحة.
0: ما شاء الله قد بينت بسريش هكذا. بسم الله عليك حجاب وياسي، حتى رقلش بتخطي سوا بدون تعكاز.
1: يو وحمد ربي واشكره، والله نجلس اسبوعين ان الاسبوعين هذه تسوى الدنيا وما فيها. هيا جاي نجري لنا طلي نذبح لكم للعشاء.
0: يو طلي بكله للملخصر يا اختي، ما يحتاج، ابردي ليك ناكل الحافظ.
1: الناس عم ننش اشتري اختي، انه هو من الحر يا نظر عيني، خير الله وارف والحر ملان. الحمد لله هذا بفضل الله، من حين جيت وابي بيذبح لنا طلي نجلس ناكل طول الاسبوع.
0: ما شاء الله تبارك الله، هي هذه فوائد العيشه في الريف، كل شيء عندكم. والله ان انت شوقتيني للعيشه هنا.
1: وما لها العيشه في الريف، والله ان الريف هواء ودواء وغذاء. وأمس خرجنا نحصد الحبوب والبن والشعير والبطاط، وإن به جو أماني يفتح النفس.
0: يا خورتيني على البطاطا المسلوق والشفوت باللبن من البقرة، طازق.
1: يو عاد لو تبسري الفتو والهريش على السمنة البلدي.
0: هاي أختي
1: أنتوا قلتوا نزرع الحديقة المنزلية، وأنا سمعت نصيحتكم وخرجت تزيرع في البلاد. الطلي والدجاج والبيض من الديمة، والحبوب والخضار من الأرض، والسمن واللبن من البقرة الذي في الحر، والهواء النقي والمطر والأكسجين.
0: هيا اختي أسير عند بي أخذ من خيراته الزراعية وخبراته لجل البحث حقي.
1: أيوة هكذا، حتى ولو تعلمت يظل مرجعكم الأول والأخير هو كبار المزارعين.
0: سمعينا الكرام، في فقرة رسالتك وصلت

نفتح نافذة التواصل بينكم وبين الخبراء لننقل تجاربكم ونرد على أسئلتكم ونشارككم المعرفة التي تعينكم على تحسين إنتاجكم والارتقاء بأرضكم. كونوا معنا، فكل رسالة حكاية ولكل مزارع تجربة تستحق أن تروى. كل ما عليكم إرسال قصص نجاحكم إلى رقم البرنامج 37481115، وصدقوني كل قصة نجاح هي تعتبر تحفيز لمزارع آخر كي يستمر بهذا النجاح ويحقق توطين الإنتاج.

0: محمد. اوه محمد، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هي فين بايكم بكر اليوم؟
1: ما بالله أقول يا حج سالم، معنا اليوم عزومة.
0: أيوة،
1: وعيو عندي ضيوف على الغداء، قلنا نخرج نجهز أنفسنا من بدري ونشتري متطلبات الغداء دك داري يعني. ها
0: أيوة أيوة أيوة، قلت لي ولا تعزمنا يا جمالة، لكن ربنا إيناك، قل لي ما يلزمك من عندي شاشي ولا شيء، أنا حاضر
1: أعزمك ونص، تعال فوق عيني وراسي، وما أحتاج إلا سلامتك يا حج سالم، ما تقصر. بس قل لي معك أنت هكذا لو به معك طلي صغير عاده رضي؟
0: لا لا لا لا، أنا ما بعجل، أنا الرضي ذا والكباش حقك بعدهم كلهم، وبعدين ما تشب الرضي كأنك شات ربيه لمعيد.
1: لا لا والله ما بالله، نذبح للضيوف على الغداء.
0: كيف تذبح على الضيوف؟ قدر لك تقول لي رضي يعني كم اللحم وكم مرقة؟
1: ما بالله بيني وبينك أنا دار إنه ما عيك فيش، بس أشتي بيض وجهي عند الضيوف لأن الرضيع تجي لحمة الطعيمة.
0: لا تصدق شو ولا حاجة، إذا أنت شتبيض وجهك مثل ما تقول، شوف لك حاجة ناضجة كبيرة تأكل أنت وتأكل ضيوفك، مش حاجة صغيرة آدها رضيع لا لحم فيها سوى ولا قيمة غذائية.
1: يعني ذا حين مفعل أيش الخبر مالك؟
0: الخبر أنا شاكل لك إياه، روح شوف لك كبشوك ملان الأين يبيض وجهك عند الضيوف.
1: اها قلت لي.
0: ايوه قلت لك، وفوق ذا كله عشان اقول لك حاجه، ان احنا لما نذبح صغار واناث المواشي ان نساعد على اختفاء الثروه الحيوانيه من بلاد، وبعدين نشتكي من ارتفاع اسعار اللحوم.
1: كيف قصدك؟
0: قصدي انا شو اقول لك، ما هو اسمعنا،
1: ها
0: لو ربينا ذي الكباش لما يكبروا على الاقل الكبش يخلف لنا 4 أو 5، وكم غيرها من رضيع الذي نذبح يوميا بالالاف، تخيل الالاف ذيله شرقوا الملايين.
1: ها بهذا صدق كلامك مقنع، بس بيني وبينك لو الجهات المختصة تتابع أصحاب محلات الجزارة وتمنع من ذبح الرضيع.
0: عليك نور، أنت ما شاء الله بدأت تستوعب الموضوع مأيه. وبالنسبة للجهات المختصة الآن هي في صدد إعلان عقوبات وغرامات مالية لمن يقوموا بذبح الرضيع، ولكن لما يكون الوعي من المواطن والجزار حافظ على ثروتنا الحيوانية وش تصير الدنيا في خير، واللحوم متواجدة والأسعار مناسبة ورخيصة وكذا، نكتفي وما نحتاج نستورد من الخارج أبدا.
1: أها
0: أيوة كذا، فالوعي أول شيء مننا إحنا المواطنين.
2: 8 مساء في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات طاب مساءكم، والسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

تحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. مجلس النواب يؤكد أن العدو السعودي تمادى في تصعيده العسكري والاقتصادي وتنصل عن التزاماته وتعهداته في تنفيذ خارطة الطريق. استشهاد وإصابة 16 مواطنا بغارات العدو السعودي على مديرية خبو الشعب في الجوف، وغارات أخرى على عدد من المحافظات. الإعلان الحربي يبث مشاهد الاستهداف في تحشيدات كيان العدو السعودي في جبهة الفليحة جنوب محافظة مارب. تمديد إغلاق مطار الملك خالد في الرياض، وشركة الطيران تواصل إلغاء رحلاتها إلى السعودية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أكد مجلس النواب في بلادنا أن اليمن تمسك طويلا بالخيار السلمي وأبدى صدق النوايا ودعم كافة الجهود الصادقة الرامية لإحلال السلام، إلا أن العدو السعودي تمادى في تصعيده العسكري والاقتصادي وتنصل بصورة سافرة عن التزاماته وتعهداته السابقة في تنفيذ خارطة الطريق. وأوضح أن العدو السعودي حاول الالتفاف على استحقاقات السلام العادل والمشرف، ومستمر في تدخله السافر في الشؤون الداخلية لبلادنا، واستهجن حالة التناقض والمعايير المزدوجة التي تسيطر على مواقف الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن، والتي أفصح عنها مجددا في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن. كما أكد أن بلادنا لن تقف مكتوفة الأيدي، وباتت معادلات الردع المشروعة واقعا ميدانيا مفروضا لا رجعة عنه وفق قواعد الاشتباك التي أعلنتها صنعاء وفقا لمعادلة المطار بالمطار. فكل استهداف أو تعسف بحق مطارات الجمهورية اليمنية سيقابله استهداف وتعطيل لمطارات العدوان. الحصار بالحصار، فمن يحصر الشعب اليمني ويقيد مقدراته لن ينعم بالأمن في موانئه وملحته، وستستمر هذه المعادلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار الشامل عن شعبنا. التصعيد بالتصعيد، من يبدأ بالعدوان ويتنصل عن مسار السلام ويهرب من الاستحقاقات عليه وحده أن يتحمل الوزر والمسؤولية الكاملة عن كافة العواقب. أكدت وزارة الصحة والبيئة أن 9 مواطنين استشهدوا، بينهم 5 أطفال وامرأة، وأصيب 7 آخرون في حصيلة غير نهائية إثر غارات لطيران العدو السعودي على المجمع الحكومي ومنزل مواطن في مديرية خبو الشعف في محافظة الجوف. وفي محافظة المحويج شن طيران العدو السعودي غارتان على مديرية شبام كوكبان، خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين. وشن في وقت سابق من اليوم غارتين على طريق الزربي في مديرية حيفان، وغارتان على عمارة سكنية وسط مدينة التربة في مديرية الشميتين في محافظة تعز، وخلف أضرارا كبيرة في الممتلكات، واستهدف بقصف صاروخي مديرية الظاهر في محافظة صعدة. دان ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتري بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي ارتكبها كيان العدو السعودي الإجرامي باستهداف منزل في مديرية خبو الشعف في محافظة الجوف، وأدت إلى استشهاد وإصابة 16 مواطنا جلهم من الأطفال والنساء في حصيلة أولية. واعتبر الصمت الدولي شريكا أساسيا في إزهاق أرواح أطفال ونساء اليمن، يكشف النفاق الخاص بالمجتمع الدولي وزيف ادعاءاته، ويفضح ما تتشدق به الأمم المتحدة تحت يافطة حقوق الإنسان وحماية الأطفال والنساء. بدورها دانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفلة جرائم التصعيد للعدوان السعودي، والتي طالت عددا من المحافظات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء في محافظتي الجوف وتعز، وشددت على أن هذه الجرائم والانتهاكات تمثل امتدادا لمعاناة الشعب اليمني جراء التصعيد المستمر. فيما دهن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن استمرار الغارات التي يشنها كيان العدو السعودي واستهدافه للعديد من المنشآت
والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات. وحمل كيان العدو السعودي المسؤولية القانونية عن الأثر الإنسانية والاقتصادية المترتبة على هذه الاستهدافات وعن مجمل الانتهاكات المستمرة خلال 12 عام من العدوان والحصار. بث الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية لاستهداف التحشيدات التابعة لكيان العدو السعودي وتدمير وإحراق آلياته في جبهة الفليحة جنوب محافظة مأرب. وأظهرت المشاهد لحظة تقدم تلك التحشيدات في صحراء مأرب بزحف كبير يسحبه الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية المتنوعة. وتم توثيق بداية التصدي لهذا الزحف من قبل أبطال القوات المسلحة بالقصف المدفعي وتعرض تحشيدات العدو للإصابة المباشرة والدقيقة. كما أظهرت المشاهد استهداف الآليات والمدرعات التابعة لكيان العدو السعودي وإحراق وإعطاب الكثير منها وهروب عدد من الأطقم العسكرية. وقد تضمن إطلاق الأبطال في القوات المسلحة الصواريخ الموجهة على الآليات والمدرعات ما أدى إلى احتراقها وفرار المرتزقة وترك الجرحى في الصحراء لينكسر الزحف الكبير لتحشيدات العدو بعد التنكيل بهم. شهدت محافظة صنعاء ومأرب والجوف والبيضاء وعمران وقفات قبلية مسلحة حاشدة أعلن المشاركون خلالها أن فير العام والجهوزية العالية والاستعداد التام لربط جبهات العزة والكرامة بالمقاتلين والمال والعتاد لإسناد أبطال القوات المسلحة في مواجهة وطرد تحشيدات كيان العدو السعودي وتحرير الأراضي اليمنية المحتلة. وجددوا تفويضهم المطلق لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ودعمهم وتأييدهم الكامل لعمليات القوات المسلحة في عمق كيان العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى كسر الحصار وردع العدوان وانتزاع الحقوق المشروعة والثروات المنهوبة. تنطلق عند الساعة 9 من مساء اليوم حملة تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع إكس بعنوان قرابة 12 عام من القصف والحصار الوحشي ولا صوت يدين ولا أنظمة تندد إلا حين يرد اليمن. ودعا المنظمون للمشاركة الواسعة في الحملة لإبراز جرائم كيان العدو السعودي المستمرة في بلادنا وفضح العالم المنافق الذي يصمت حين تسفك دماء الفقراء ويغضب حين يحرق نفط الأغنياء وذلك على الوسمين جرائم السعودية في اليمن. يواصل كيان العدو السعودي إغلاق مطاراته في المقدمة مطار الملك خالد في الرياض نتيجة عمليات قواتنا المسلحة الواسعة التي تأتي في إطار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وتتزامن هذه التطورات مع إلغاء نسب مرتفعة من الرحلات وتأثر فعاليات اقتصادية مهمة كان مقرر أن تعقد في الرياض في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن صعوبات تواجهها السعودية في التعامل مع العملية اليمنية. وفي جديد التطورات أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية استمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد العمليات اليمنية النوعية التي استهدفت المطار خلال الأيام الماضية. ويشير استمرار تعليق العمليات دون تحديد موعد لاستئنافها إلى أن الإجراءات المتعلقة بسلامة المطار وجاهزيته التشغيلية لا تزال قائمة. هذا فيما تتواصل التداعيات على حركة الطيران مع اتجاه شركة دولية إلى تمديد تعليق رحلاتها إلى السعودية. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أقيمت في مدينة اسطنبول التركية المسيرة الخاصة بالذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى 7 من أكتوبر 2023.
رأتها مؤسسة شباب الأناضول في إسطنبول، وردد المشاركون في المسيرة شعارات ولافتات معبرة عن التضامن والدعم المستمر للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة ودعم المقاومة في قطاع غزة والصمود الأسطوري في مواجهة كيان العدو الصهيوني الغاصب وشريكه الأمريكي المجرم. وقد رفعوا صور قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مشيدين بمواقف الشعب اليمني وقائده والثبات الإيماني والدعم الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة في قطاع غزة، معبرين عن الفخر والاعتزاز بتضحية أبناء الشعب الفلسطيني وثبات وصمود المقاومة في قطاع غزة في وجه آلة الحرب والغطرسة الصهيونية. وخلال المسيرة أشاد رئيس مؤسسة شباب الأناضول في إسطنبول محمد يارغلو بالموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن اليمن رغم ما يعيشه من ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة اختار الوقوف إلى جانب غزة ومواجهة الكيان الصهيوني وداعميه. استشهد 3 من المواطنين الفلسطينيين بينهم مواطن تأثر بجراحه، وبينهم أيضا 2 في قصف لكيان العدو الصهيوني استهدف مواسم مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأصيب عدد آخر باستمرار القصف وإطلاق النار على مختلف مناطق القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب مواطنان فلسطينيان إثر اعتداء مستوطنين عليهما أثناء محاولتهما قطف ثمر الزيتون بين بلدتي ترمسعية وأبو فلاح شمال شرقي رام الله، فيما شرعت جرافات وآليات تابعة لكيان العدو بتنفيذ عمليات هدم واسعة في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب المحتل جنوب فلسطين المحتلة، مستهدفة منازل 80 من العوائل البدوية الفلسطينية وسط مخاوف من تشريد مئات السكان حسب ما ذكرت مصادر محلية لوكالة سند الفلسطينية. أطلقت مدفعية كيان العدو الصهيوني نيرانها باتجاه مناطق وبلدات متفرقة في الجنوب اللبناني، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام باستهداف القصف المدفعي لكيان العدو بلدة المنصوري بعد أن كان استهدف فجرا محيط بلدة ياطر والأودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين، كما تعرضت منطقة العرائش في بلدة خريص لقصف مدفعي متقطع طال أطراف كفر تبنيت ووادي السلوقي لجهة أطراف بلدة شقرة ووادي زبقين. يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ قوات كيان العدو لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت وزوطر الشرقية ووادي الحجير لجهة بلدة الغندورية. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط 7 التي وضعتها إيران، إلا أن ردها لا يزال غير كافي. وقال رضائي لقد تغيرت الدبلوماسية الإيرانية ولن يكون هناك عودة إلى الوضع السابق. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين. مجلس النواب يؤكد أن العدو السعودي تمادى في تصعيده العسكري والاقتصادي وتنصل عن التزاماته وتعهداته في تنفيذ خارطة الطريق. استشهاد وإصابة 16 مواطنا بغارات كيان العدو السعودي على مديرية خبو الشعف في الجوف وغارات أخرى على عدد من المحافظات. الإعلام الحربي يبث مشاهد لاستهداف تحشيدات كيان العدو السعودي في جبهة الفليحة جنوب محافظة مارب. تمديد إغلاق مطار الملك خالد في الرياض وشركة الطيران تواصل إلغاء رحلاتها إلى السعودية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الرابعة لحظات ونوفيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا بكم سمعنا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية المسائية التي سنتناول فيها العدو السعودي بين الميكافيلية والهزائم ورجال مأرب ورمالها يدحرون تحشيدات العدو في الفليحة. أهلا بالجميع.

الغاية تبرر الوسيلة. هذه القاعدة الميكافيلية التي سار عليها ولا زال كان العدو الصهيوني الأمريكي المجرم في حروب الإجرامية التي شنع على شعوب العالم الحر بشكل عام وعلى شعوب المنطقة والدول العربية والإسلامية بشكل خاص، مرتكبا أبشع الجرائم والمجازر المروعة بحق تلك الشعوب من أجل الوصول إلى أطماعه الاستعمارية وتحقيق أهدافه التلمودية الشيطانية التي ترعاها وتحميها وتنفذها الصهيونية العالمية وأدواتها القذرة أمريكا وإسرائيل والدول المنضوية تحت اتفاقية إبراهام كالعدو السعودي والإماراتي وغيرها من الدول التي سقطت في مستنقع الأعمال والتطبيع مع هذا الكيان، إما بدفع الانتماء أو خشية من العصا الأمريكية المسلطة على رقاب أنظمتهم المتصهرة. لذا نجد أن كيان العدو الصهيوني افتعل الأزمات والحروب على شعوب العالم عبر مخططات استعمارية قامت على أساس القاعدة الميكافيلية، وقد انتهج العدو مسارين في حروبه العدوانية كما حدث في فلسطين والعراق وفي بلدنا أيضا. يتمثل المسار الأول في شن العدو معاركه الإرهابية عبر عملائه ومرتزقته الذين باعوا أنفسهم للشيطان مقابل ثمن بخس في سوق النخاسة ليحاربوا بالنيابة عنه، فيما يتفرغ العدو لشن حملة إعلامية وحرب دعائية ضارية عبر وسائل الإعلام التابعة له وأبواقه العميلة في محاولة لضرب نفسيات المجاهدين والسعي إلى هزم الشعوب والأنظمة الحاكمة فيها نفسيا، وهذا من خلال بث الشائعات والادعاءات الباطلة والترويج للانتصارات الوهمية التي يحققها حلفاء مرتزقته في الجبهات، وقد نجحوا بهذه الاستراتيجية المضللة في بعض الدول. وفي معركتنا الحالية منع كيان العدو السعودي المجرم وداعموه نجد أن العدو استخدم هذه الاستراتيجية الدعائية ولا زال يستخدمها إلى يومنا هذا، لكنه فشل فشلا ذريعا في يمن الإيمان والحكمة رغم اكتظاظ قنوات العمالة والخيانة والارتزاق سواء في السوشيال ميديا أو في القنوات الفضائية المتصهرة. فلم يتمكن العدو السعودي المجرم رغم غزارة أمواله المتدفقة على أبواق الكذب والدجل وقنوات البهتان والزيف أن يحدث أي اختراق في نفسيات الشعب اليمني المؤمن أو ينال من عزيمتهم، وذلك لأن أبناء يمن الإيمان والحكمة يدركون مدى كذب العدو ويثقون كل ثقة بالله أولا وبحقهم في العيش بكرامة وبالقوات المسلحة اليمنية ثانيا، ناهيك عن المشاهد الحقيقية التي يبثها الإعلام الحربي اليمني من أرض المعركة والتي لا يكذبها عقل. أما المسار الثاني الذي ينتهجه العدو الصهيوني الأمريكي البريطاني السعودي في حروبه على شعوب المنطقة يتمثل في انتهاج النهج الترهيبي القائم على سفك الدماء وقتل الأبرياء وتدمير الأعيان المدنية ومقدرات الدولة في إفساد جلي للحرث والنسل والحياة بشكل عام، وهذا ما ينتهجه الكيان العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة وما يسير عليه العدو السعودي في بلدنا، حيث نجده لا ينفك حتى يرتكب جريمة بحق أطفال ونساء هنا أو مجزرة بحق المدنيين هناك، مستهدفا بشكل متعمد الأحياء السكنية والمنازل الآمنة والأسواق والطرقات والمحال التجارية والمارة في إجرام واضح، وذلك بهدف إرهاب الشعب اليمني ومحاولة أخضاعه وإركاعه علّه يحقق أهدافه الشيطانية ومؤامراته الصهيونية في بلدنا. إلا أن هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها العدو السعودي لن تثني الشعب اليمني ولن توهن عزيمته وجهاده الساعي إلى تحرير اليمن أرضا وإنسانا من الغطرسة السعودية والاستكبار الطامعة في ممرات اليمن وثرواته الطبيعية، كما أنها لن تكسر ثبات الشعب اليمني الحر ولن تنال من إيمانه وثقته بنصر الله وتأييده. فاليمن اتخذ القرار في التخلص من العدوان السعودي الطاغي وبتر أذرعه من بلدنا وتطهير أرضنا من جرم العدو السعودي وتحشيداته وأذنابه الإرهابية. فمع كل جريمة يرتكبه العدو السعودي المجرم يحفر قبره بيده ويخلط آخر سطر في حكاية مملكة الشيطانية يخط آخر سطر في حكاية مملكة الشيطانية التي عاثت في أرض الإسلام والمسلمين فسادا، كما أنها ستعود عليه براكين غاضبة ونارا تأديبية عبر الصواريخ والمسيرات اليمنية محلية الصنع
وسترتد دماء الأطفال والنساء التي أهدرها العدو السعودي عليه بعمليات مباغتة تدك معاقله الإجرامية وتسحق تحشيداته الإرهابية أينما كانت ومن أي دولة جاءت، وما النصر إلا من عند الله.

0: بقوة الله ونصره وبثبات رجال الرجال من المجاهدين الشجعان وبمساندة أبناء يمن الإيمان والحكمة والتفافهم حول القيادة الثورية والسياسية والعسكرية، يمضي أبطال قوتنا المسلحة الصادقون بشموخ وعز وإيمان لدحر تحشيدات العدو السعودي المجرم في كل الجبهات، وتأديب نظام قارون العصر بدك عمق مملكة قرن الشيطان ضمن معركة فك الحصار وإيقاف العدوان المستمر على بلدنا منذ 12 عاما حتى اليوم. وما بثه الإعلام الحربي اليوم في جبهة مأرب ما هو إلا غيض من فيض. الانتصارات الكبيرة التي يحققها الشعب اليمني ضد العدو السعودي المجرم وتحشيداته لتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد التي أطلقها اليمنيون لانتزاع حقوقهم من شيطان الجزيرة العربية نظام آل سعود الأبستيني، وكذا لتعزيز السيادة الوطنية وبتر أي أيدي تحاول العبث بدماء الشعب اليمني ومقدراته وقراره. حول هذا الموضوع أكد المحلل الاستراتيجي العسكري العميد مجيب شمسان أن هذه المشاهد التي تظهر التصدي لزحف تحشيدات العدو السعودي في جبهة الفليحة جنوب محافظة مأرب وكسرهم وإحراق آلياتهم بضربة يمنية مسددة فر على إثرها ما تبقى من المرتزقة العملاء تاركين جرحاهم تنهشها رمال الصحراء في مشهد يدل على الهزيمة النفسية والأخلاقية للعدو.
1: اليوم العدو كان يحاول أن يستعيد بعض النشاط والأهداف التي فقدها في الماضي وحشد إلى محافظة مأرب أو ما تبقى له في محافظة مأرب، إضافة إلى عدد من المعسكرات الأخرى، لكن الاستهدافات من القوات المسلحة اليمنية كانت دقيقة. اليوم وصلوا إلى مستوى يرثى لهم في الاعتبار أن هذا المشهد الذي لاحظناه وهو يرمي بنفسه من على العربة هو يذكرنا بالمشاهد السابقة التي تركت فيها تلك التحشيدات عرباتهم وآلياتهم وهم في منطقة صحراوية، بمعنى أن حالة الضغط التي فرضت عليهم الهروب دون أن يعرفوا ما هي الوسيلة المنقذة، وأنت في صحراء لا يوجد ما يمكن أن يحملك إلى المكان الذي ربما يكون آمنا بالنسبة لك، لكن أمام الضغط الشديد وحالة الخوف الشديد نتيجة الضربات الدقيقة لأن ما تراكم من عمليات أحدث حالة من الهزيمة الإدراكية في نفسية تلك التحشيدات بأنه لا توجد منطقة آمنة، لأنهم حينما كانوا في معسكرات ظنوا أنها آمنة جاءتهم الضربات الدقيقة التي أسقطت منهم المئات، وعندما كانوا في أماكن محصنة جاءتهم الصواريخ الدقيقة الفتاكة وأسقطت أيضا القيادة والسيطرة، وعندما تجمعوا في أعداد قليلة جاءتهم طائرات رجوم، وعندما كانوا في أماكن بعيدة عن الرؤية وفي مناطق ظنوا أنها رمادية وصلت إليهم طائرات شواظ، بمعنى أن كل منطقة تحولت إلى منطقة قتل حقيقية أو منطقة قتل محققة، لا توجد منطقة آمنة. لذلك كان إصابة العربة يعتقد بأنه إذا رمى نفسه من العربة بأنه سينجو، لكن كانت العلامة الحمراء أيضا تشير إلى سقوطه من العربة، بالتالي سيكون القناص أيضا حاضرا في استهداف تلك التحشيدات. لكن أخلاق القوات المسلحة اليمنية أنها تترك الطريق لمن أراد الهروب والفرار، لأن القضية الأساسية بالنسبة لنا هي الإنسان قبل الجغرافيا.
0: وقد مثل هذا الانتصار الجديد دلالة أخرى على هجشات العدو وتحشيداته المشترى بالمال المدنس لحماية العدو السعودي وكان العدو الصهيوني المجرم. في المقابل أكدت معية الله وتأييده لأبطال القوات المسلحة ومدى جهوزيتهم لدحر قوى العدوان ومرتزقته وإصرارهم على انتزاع حقوقهم من فكي قرن الشيطان السعودي وتأديب العدو المجرم على كل جريمة يرتكبها بحق أطفال ونساء اليمن بإذن الله وقوته.

بهكذا نصل إلى ختام متابعتنا الإخبارية. أعدها لكم بسام النجار، طبعها طه سلامة، نفذها محمد الشيعاني. كل التحية لكم مني، سمح لكم، دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: نص المادة 10 من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. ليس غريبا أن يجد النظام السعودي الوظيفي الكهنوتي الصهيوني المجرم نفسه في هذه اللحظة التاريخية وبعد 12 عاما من عدوانه البربري الهمجي الغادر على الشعب اليمني وحصاره الظالم لحساب أسياده في الغرب المستكبرين الصهاينة. ليس غريبا أن يجد هذا النظام نفسه اليوم في هذا المأزق وفي هذا المستنقع وهذه الوهدة التي يكابد فيها أوضاع الخزي والعار

مملكة بالتبدد والتلاشي والزوال، فهو يخطئ الطريق تماماً، والعالم بكله وخصوصاً ذوي الضمائر والعقول يقولون إن الطريق واضحة، الطريق القويمة أمام هذا النظام واضحة ومستقيمة ولا لبس فيها، وهي الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة في رفع الحصار وكف يد العدوان ورد الحقوق المشروعة لهذا الشعب، والتي تعرضت على مدى هذه السنوات منذ بداية العدوان وتصعيده قبل 12 عاما للانتهاكات وللكثير من الجور والضيم على يد هذا النظام المدعوم من قبل الغرب المستكبر، والذي يطلع بوظائف وظيفية مدمرة لهذه الأمة لحساب هذا المشروع الذي يرعاه الغرب الصهيوني المستكبر، المشروع الصهيوني الاستحواذي الاستئثاري الذي لم تعد معالمه خافية على أحد، وخصوصا أن القائمين عليه من أمريكان وغربيين وصهاينة بالتحديد وصل بهم الأمر إلى أن يتحدثوا حول هذا المشروع وأن يحرضوا وأن يهددوا به وبكشف ملامحه عبر كل ذلك على الملأ. وهذا العدو السعودي لم يعد خافيا اليوم بأنه موظف رئيسي في تنفيذ هذا المشروع الخطير والمدمر، وهو اليوم يلقى الجزاء الذي يستحقه ويكابد وضعه، وهو يقف وجها لوجه مع مصير يهدده بحتمية السقوط والتلاشي. يقف هذا النظام وفي هذه اللحظة تحديدا وهو يواجه الشعب اليمني في وثبته الاستعادية للحقوق، وبناء على معادلات هذا الموقف اليمني المحق والعادل الثلاث، يقف النظام السعودي في مواجهة كل ذلك مقهورا محبطا ومفلسا وموجوعا يعصف به الأنين من الضربات القوية والمنكلة التي يتلقاها على يد أبطال قواتنا المسلحة في إطار تلك المعادلة الردعية الثلاثية، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب التحشيدات التابعة لهذا العدو الذي يقف اليوم ومعه المنظومة العالمية الغربية الصهيونية المستكبرة الراعية والحاضنة في وضع لا يحسدون عليه أبدا، فهم الذين يضمهم تحالف عالمي شيطاني من أعتى دول العالم، ويضربون بأفتك الأسلحة وأحدثها وأشدها تدميرا جوا وبرا وبحرا، ويحاصرون ويضللون ويشترون الذمم بالأموال الطائلة، وكل ذلك يظهر اليوم أمامهم في ثماره التي كانوا يأملون ويتطلعون إلى سواها تماما. ينظرون حالهم اليوم فيأكلهم الحسرة والندامة. نعم، هم اليوم فريسة لمشاعر الغيظ والتميز من الغيظ إزاء هذا الوضع الذي لا يحسدون عليه أبدا. مارسوا كل أنواع الإجرام بما في ذلك العدوان والمجازر والقصف للمدنيين والأعيان المدنية والحصار والتجويع، مارسوا كل ذلك طيلة 12 عاما ولم يجنوا من جرائمهم ومجازرهم وآلتهم التدميرية القاتلة سوى الإفلاس الأخلاقي والسياسي والمعنوي والعسكري أمام مقاتل مجاهد يمني أبي يراكم بأبسط الأسلحة والإمكانات قياسا بما لدى العدو من أسلحة وأدوات فتك وتدمير.

0: التضليل يراكم انتصاراته الخارقة المذهلة للعالم بأسره. أما تحالف العدوان الشيطاني أمريكا والسعودي والذين معهم فمقهورون محبطون، يأكلهم الغيظ والإحباط، وكلما زاد سعار هذه المشاعر زاد سعار وضراوة جرائمهم على النحو الذي يراه العالم، ولن تزيدهم سوى مزيد من الخسران والإفلاس والسقوط.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أنا عبد القادر محمد عباس، كنت مطلب في القطاع الخاص متقاعد، وانا عندي سلم معاشي من المعسكر العامه التامريكي معي. ارجع كل العمال في القطاع الخاص ان يامنوا على التامين الاجتماعي علشان يروحوا على حياه كريمه بعد التقاعد.

0: من المنطقة الأمريكية للرواد المشاريع للتعليم والتعليمية.
1: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي النقدي مواقف أدبية. اليوم مستمعينا الأعزاء سنقف عند أكثر من نموذج ربما حسب وقت الحلقة بإذن الله تعالى، حيث سنتعرف على اللون التعزي في الشعر. طبعا هناك لا أقصد اللون التعزي بمعنى اللون الفني، وإنما شعراء من أبناء محافظة تعز ونماذج أيضا من قصائدهم باللهجة التعزية، ونماذج أخرى يعني باللهجة ربما العامية، نسميها العامة لأنه لا نستطيع أن نقول لا صنعانية ولا، وإنما لهجة وسطى، ولهجة أمانة العاصمة صنعاء اكتسبت لهجة وسط لا تستطيع أن تقول عنها أنها صنعانية بحتة، ولا أيضا تستطيع أن تنسبها إلى أي محافظة. تولدت لهجة يمنية عامة لكل اليمنيين، بهذه اللهجة كتبت الكثير من القصائد، منها قصائد ضيوفنا من سنستعرض موادهم. طبعا الاستعراض كما تعلمون والقراءة النقدية ستكون من خلال الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي الذي هو معنا الآن عبر الهاتف من مدينة الحديدة. مرحبا بكم أخي هائل.
4: أهلا وسهلا
3: أخي العزيز. سنتوقف عند الشاعرين، الشاعر محمود الجنيد وأيضا الشاعر الآخر زياد السنفي، وكلاهما من محافظة تعز. بداية حدثنا عن الشعر والأدب في محافظة تعز.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك
4: وعلى آله الطيبين الطاهرين. أرحب بك أخي مطيع وبكل الأخوة المستمعين والأخوة المتواجدين معك في الأستوديو وكل الأخوات المستمعات الذين يسمعون أثير الأصناع عبر برنامج مواقف أدبية.
3: نعم حياك الله.
4: طبعا نحن تعودنا في كل حلقة أن نتحدث عن قصيدة ما سواء كانت بالفصحى أو بالعامية أو الشعر الشعبي، واليوم نحن وصلنا إلى محافظة تعز نظرا لبروز
3: المشهد.
4: نعم، شاعرين لفت نظري هما زياد السنافي ومحمود الجنيد، وهما يكتبان الشعر باللهجة العامية بالشعر الشعبي باللكنة التعزية التي لها نكهة خاصة، خاصة حينما نسمع إلقاء الشاعرين أو أحدهما.
3: نعم.
4: طبعا الشعر في محافظة تعز، محافظة تعز، تعز هي محافظة دائما ما يطلق عليها محافظة الثقافة، محافظة الأدب يعني، ولها عدة مسميات، وأنت تعرف الكثافة السكانية اللي موجودة في ريف ومحافظة تعز.
3: نعم
4: التعز.
3: صحيح.
4: للشعر الشعبي حضور كبير جدا سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الفصيح، وهناك نماذج معروفة من من من الشعر الشعراء تعز، أولهما الباهوت وهو هذا شاعر قديم وهو ابن علوان، وأيضا له قصائد التي تكاد أحيانا غير واضحة لشدة شعريتها، غامضة جدا، وهنا فهي فصحى وهي شعبي وهي عامية وهي قصائد للأمانة رائعة. أيضا الشاذلي، أيضا الفضول عبد الله عبد الوهاب نعمان مؤلف النشيد الوطني.
3: نعم.
4: كثير من الشعراء، الأستاذ معاذ الجنيد هو شاعر أيضا شعبي وشاعر فصحى، وهناك رموز شعرية وأدبية لا تبارى في محافظة تعز. لكننا اليوم نتوقف عند شاعرين، وهذين الشاعرين طبعا هما زياد السنافي، سنتناول له مقاطع،
3: نعم ومحمود الجنيد زياد.
4: ما يليه محمود الجنيد إن أدركنا الوقت وإلا في الحلقة الأخرى سيكون هناك الامتداد والتواصل.
3: نعم
4: نبدأ نواصل المسير. نعم
3: نبدأ من هيجة العبد. يا يا هيجة العبد فوق المرتزق هيجي.
2: يا هيجة العبد فوق المرتزق هيجي واستقبلي قند ربي أحسن استقبال. ما بيننا لا مسافة ضربة ربيقي مهما يطول السفر جيش اليمن والصال. لابد بالنصر تتويقك وتتويقي. العهد لا زال باقي والوفاء لا زال. والقادم أعظم عليهم والذي شيقي ما كان يخطر على الخاطر ولا في البال. النصر مشهود والتحرير تدريجي ومن ينال الشهادة للسعادة هنال ومن ينال الشهادة للسعادة هنال.
3: طبعا القصيدة جميلة ورائعة بالرغم أنها مجموعة أبيات زامل هي أشبه بالزامل. تفضل أخي هاي الكلمة لك.
4: قبل أن أتطرق إلى النص هذا النص الجميل المحبوك ولو أن الشاعر أراد أن يوضحه للجميع يعني ولا ميوغل في الشعبية.
3: نعم.
4: ولكن هو بلكنته الشعبية بلكنته له المناطق الوسطى فيها التعز. طبعا أستاذ مطيع أود أن أقول لك أن الجذر اللغوي في تهامة وتعز ومناطق أخرى حتى صعدة وحجه واحد يعود خاصة المناطق الساحلية السهول مناطق السهل. هو الجذر واحد مهما اختلفت مخارج الحروف اختلفت اللكنة اختلفت يبقى الجذر واحد حينما تبحث وتدقق في معاني الكلمات. طبعا الكلمات هي هذه تنحدر من أكثر من لو تقول قديمة جدا يعني المفردات التي تستخدمها باللهجة المحلية سواء في تهامة أو في تعز أو في هي تعود لآلاف السنين.
3: صحيح.
4: يعني ليست حديثة اليوم.
3: أكيد.
4: وحينما يتحدث بهذه الشاعر بلهجته سواء كان من تعز أو من تهامة أو من صعدة فإنه ينحدر من آلاف السنين وتعتبر اللهجات جميعها في اليمن وليس في تعز أو في تهامة أو في حجة أو في صعدة أو في صنعاء أو ضمر جميع اللهجات في اليمن وهذا موضوع آخر. ولكن موضوعنا اليوم نحن نبدأ نتحدث عن الشعر قبل أن نتحدث عن
3: القصيدة
4: هذه المقطوعة السفنة والمقطوعة بعدها.
3: طيب.
4: طبعا أنا ما لفت ما شد انتباهي في هذا الشعر أن الأبيات تبدو خاصة قصيدة قصائد الشعر زياد السنافي. أنا تابعت قناته على التليجرام ووجدت أن هذه الأبيات أنه شاعر مجاهد وكلما كانت المرحلة في قمة الضروة من التصعيد والتصعيد العدو السعودي على تعز وحصار تعز تمام كان هذا الشاعر هو أكثر مواكبة. كلماته تتميز بأنها أكثر توهجا وصدقا وصلابة في هذا المشهد الشعري. طبعا في المشهد الشعري الشعبي أنا لم أرى لها قصائد.
3: نعم.
4: وطبعا تحديدا هذا التوهج هو يأتي من إباء تعز من شموخ تعز. يتميز الشاعر الأستاذ زياد بفرادة أنا لاحظت نصوصه بفرادة إيقاعية نادرة تنبض باللهجة التعزية تكاد تكون أقرب إلى المحكية.
3: يعني نعم.
4: بكل نعم.
3: نعم.
4: يعني كل ما تحمله من جزالة وقدرة فائقة على السبق يعني طبعا الذي يلامس وجدان يلامس وجدان البسيط قبل النقطة.
3: نعم يعني أنت طبعا ذكرت جزئية مهمة أنه أشبه بالحكاية كأنه فعلا زياد الأخ زياد السنافي كأنه حكواتي يحكي. نعم. يحكي قصة ولكن بطريقة شعرية وشعرية رائعة جزيلة مش مجرد نظم يعني. نعم. يعني اعتمد على الرواية الشكل القصصي لكن ببناء شعري وأيضا بمفردات جزيلة وقوية. تفضل أخي. نعم. واصل. نعم.
4: وهو ينحت هذه النصوص من صخر المواقف في المواقف هذه يعني يشعل اللحظة التاريخية بكلماته. يعني هو لو قلنا أن هذا النص الجميل الذي بين أيدينا هو تحريض واعي.
3: صحيح.
4: التحريض الواعي يعني من يعني تحريض المؤمنين على القتال هذا اللي يسمى تحريض الواعي.
3: صحيح.
4: هذه يقظة وطنية أيضا ويمتلك الشاعر ناصية السبق القوي بحيث ترى أن الأبيات متشابكة فيما بعضها لا يكاد ينفصل البيت عن الآخر. طبعا أنا اليوم سنتحدث أن هذا المقطع الذي سنتحدث عنه حينما قال يا هيجة العبد يا هيجة العبد فوق المرتزق هيجي واستقبل الجند ربي أحسن استقبال، يعني المقطع يعني حول بس روح الأمل رفع المعنويات بحتمية مصر تمام.
3: نعم.
4: مستنفر يعني مستنفر قمم تعز وجبالها، وبين نستطيع أن نقول بين قوسين هيجة العبد.
3: نعم.
4: استقبال لاستقبال هذا الحدث الماضي العظيم هذا النصر.
3: طبعا للتوضيح للتوضيح اللي بيسمعونا مش من تعز، الهيجة يعني المنطقة الجبلية المرتفعة واللي منحدر فيها منحدر كبير ومخيف، تسمى هيجة هكذا باللهجة.
4: نعم، هي هيجة العبد منطقة معروفة
3: يعني أكيد. فقط للذي لا يعرف معنى الهيجة.
4: نعم، ولها معاني مختلفة يا أستاذ مطيع. مثلا عندنا في تهامة يعني زي ما تقول كيلوهات مربعة من الأشجار السمر والسلام وأشجار أخرى ونباتات وحيوانات برية نسميها هيجة. وفي تعز يختلف التسمية، من أنه مناطق جبلية ممكن في صنعاء تختلف هكذا.
3: صحيح. لكن نعم. لكن هنا هنا قصد هيجة العبد، معروف أنه هيجة العبد
4: معروف منطقة معروفة.
3: صحيح. طيب تواصل.
4: عاقبة هذا يعني هو يهيئ هذا التحريض الواعي الذي يهيئ هذه المنطقة، أو بشكل أو قد يكون تحدث عن الخصوص ليقصد به العموم، وهو يقصد محافظة تعز بشكل عام ومؤكد من المؤكد أن هذه القصيدة جاءت في هذه الظروف مواكبة لهذه المرحلة، وهي كانت ومسافة المواجهة طبعا قصيرة للغاية. يعني أن النصر آتي لا شك، وأن عاقبة الصمود هي هذا التتويج.
3: صحيح.
4: هذه فكرة النصر. لا لو تحدثنا عن هذه الأبيات، هي أبيات بسيطة كما قلنا أشبه إلى المحكية، ولكنها زي ما تقول سهل ممتنع. فالشاعر جميل جدا ورائع. هيجة العبد فوق المرتزق هيجي وسط لجند ربي أحسن استقبال. شوف يعني جبل هيجة العبد وهو يخاطبها الشاعر ويستنفر طاقتها الكامنة للوقوف في وجه المرتزق التابع للعدو السعودي، ومطالبا بأن يعني بهذا الاستقبال.
3: نعم نعم.
4: طبعا هنا وضحت الشاعر في البداية في بداية النص أسلوب النداء والأمر في هذا البيت الأول.
3: صحيح.
4: هيجي نعم. هيجي وثق لي يعني هيجي وثق لي ويا يا هيجة العبد. يا هيجة العبد. وبعدين قال هيجي. شوف هذا الكلام الجميل ما يعطي جرف موسيقي جميل جدا، ويبقي حيوية وحركة على جماد حتى المكان. تمام.
3: حرك المكان الجامد.
4: نعم نعم، فيحركه. وقول وفي قوله
3: ما بيننا إلا مسافة ضربة ربيقي.
4: نعم.
3: مهما يطول السفر جيش اليمن وصال.
4: لا تمام. دعني أقول لك أن الاستهلال في البيت الأول وهي تعد عتبة استهلالية قوية. يعني هو هنا لو إحنا نتي نفكك نتي نفكك أستاذ مطير يتماهى المكان مع الإنسان.
3: تمام.
4: حتى كأن الجبل أو الهيجة هذه كائن حي يشعر ويتحرك، وهذه الصورة الفنية البليغة تعكس عمق الانتماء، عمق يعني قوة العقيدة، توهج الصدق وغير ذلك. طبعا ننتقل للبيت الثاني. ما بيننا لا مسافة ضربة ربيقي، يعني زي ما قلنا يعني مسافة صفر، ما في إلا قد الوجه في الوجه،
3: ما فيش يعني الاربيجي الاربيجي مداه يعني 500 ايوه 500 متر 600 متر نص كيلو. نعم. ما عاد باقي إلا نص كيلو ونحن داخل المدينة. نعم. هكذا
4: هو يقصد بهذا الكلام.
3: أيوه.
4: ما بيننا لا مسافة ضربة ربيقي، يعني مع أن الوقت قصير والمسافة قصيرة جدا.
3: صح.
4: مهما يطول السفر جيش اليمن وصال. شوف هنا السفر على فرس قريحة الشاعر.
3: الله.
4: السفر على نعم. مهما يطول السفر جيش اليمن وصال. هنا يصور قصر مسافة المعركة حتمية المواجهة، يعني بمعنى ما ضروري يعني ما بيننا إلا مسافة ضربة ربيقي أو قرحة ربيقي مهما يطول السفر جيش اليمن وصال. هنا الربيقي هو واضح أنه نوع من الأسلحة، بمعنى أن المواجهة
3: البازوكة معروف البازوكة،
4: بمعنى أن المواجهة ستكون مباشرة بالنظر لما لقرب المدى هذا السلاح والمسافة وقصر المسافة. وهو يؤكد في سطر ثاني أن الزمن سواء طال أم قصر، فإن الجيش القوات المسلحة يعني قادم لا محالة نحو هدفه ليحرر الأرض شبرا شبرا من كل هؤلاء المرتزقة التابعين للعدو السعودي. طبعا أستاذ العزيز هنا يقول ضرب الترويجي هو مقياس للمسافة يعكس واقعية شعرية جميلة ومذهلة وتوظيف للمفردة العسكرية الحية داخل النفق داخل النفق الشعبي واللغوي.
3: نعم.
4: حينما يوظف الشاعر الأدوات المعرفة داخل القصيدة يجعل الجو هو نفسا يبدو حماسيا، يبدو نفس الهدف الذي كان له النص النص كتب من أجله النص هو مواكبة للتوجه.
3: نعم، وأيضا حتى عندما يكتب عندما كتب هذا النص الجميل يشعر المتلقي أنه الشاعر زياد مقاتل في الميدان، يكتب من داخل الميدان.
4: نعم،
3: صحيح.
4: أنتم ما يواصل لابد بالنصر
3: تتويقك وتتويقي. لابد بالنصر تتويقك وتتويقي، العهد لا زال باقي والوفا لا زال.
4: نعم، هذا تأكيد من الشاعر أن الخاتمة ستكون هي النصر لا محالة، يعني تمام.
3: نعم.
4: والنصر المبين الذي يكلل جبين الأمة وجبين محافظة تعز وجبين اليمن. طبعا هنا لما يقول تتويجك وتتويجي هذا التناغم الجناس الدلالي هذا التناغم الصوتي يعطي كما قلنا جرس موسيقي عذب مؤثر، وتكرار اللفظ يعني هذا التكرار
3: التكرار مهم جدا، والله سبحانه وتعالى قد أكده في القرآن الكريم وأكد أهميته في القرآن الكريم تكرار المفردات. وأيضا حتى السيد القائد في محاضراته دائما وكثيرا يكرر بعض الأشياء، فالتكرار ويعني بالنسبة للمتلقي يكرس المفهوم ويؤكد المفهوم ويوضحه بشكل دقيق.
4: نعم. أيضا هو هنا الشعر يتوعد الغزاة في مفاجآت عسكرية استراتيجية قادمة تفوق كل التصورات وستكون يعني ولا ما لم يكن في الحسبان. طبعا ثقافة مهما كانت القصيدة والنص هذا أو المقطع الشعري هذا باللهجة التعزية، لأن تلاحظ في من خلال الأبيات أن الشاعر متأثر بالثقافة القرآنية.
3: نعم.
4: هو الثقافة الجهادية من خلال انتقاء المفردات الأبيات توحي بماذا، ما هي الأهداف من كتابة هذه الأبيات، أين يكون التوجه نقرأه من داخل هذه الأبيات.
3: نعم، والقادم أعظم. نعم. القادم أعظم عليهم والذي شيقي، أنا عجبتني والذي شيقي، ما كان يخطر على الخاطر ولا في البال.
4: نعم، هو هذا الذي تحدث عنه. أنا تحدثت عن البيت قبل أن أقرأه.
3: أيوه.
4: نعم، ثم ينتقل للبيت الخامس. النصر مشهود والتحرير تدريجي. شوف القرص الجرس حق الجيم والياء.
3: أيوة.
4: يعني كيف جميل، يعني تتويجي تدريجي.
3: صح، يعني هو أخذها قافية بثلاثة أحرف على فكرة.
4: نعم.
3: ياء وجيم وياء في كل في نهاية كل بيت.
4: نعم، وهذا هي القافية أصلا. يعني القافية عبارة عن مقطع صوتي يعني أحيانا بثلاثة أحرف.
3: أيوة صحيح.
4: تمام، وليس شرطا بأن يكون حرفا واحدا.
3: نعم.
4: تمام، قال والنصر مشهود والتحرير تدريجي ومن ينال الشهادة للسعادة نال. هنا اختتام باليقين
3: بالوثوق
4: بأن مصادق الوعود سوف تتحقق. تمام.
3: صحيح.
4: النصر عبر مراحل منظمة ومدروسة سوف يأتي لا حد إلا يعني لا شك. وهذا النصر المبارك هو طريق الشهادة أيضا، يعني حينما يقول من ينال الشهادة للسعادة نال، طريق الشهادة زي ما قال السيد حسن نصر الله، نحن لا نهزم، نحن لا نهزم، نحن
3: نعم.
4: حينما ننتصر وحينما نستشهد
3: ننتصر. صحيح،
4: هذا هو يعني لا مجال لهناك أي هزيمة. طبعا بين التحرير التدريجي والنصر المشهود يختتم يعني بهذا التركيب للسعادة هناك. يربط هذا الرحيل مثلا عن النيل الشهداء بالحياة الأبدية.
3: نعم،
4: نلخص هذا المقطع.
3: عفوا لا، قبل أن تلخص فقط لفت انتباهي شيء مهم. عندما قال النصر مشهود والتحرير تدريجي ومن ينال الشهادة، كأنه حتى إذا نلت الشهادة قبل أن يتحقق النصر، أنت في الأخير أنت منتصر بالتدريج. يعني أنت
4: نعم أنا أقول لك أن العبارة هي مستوحاة من هذا البيت، مستوحى من كلام السيد حسن
3: صحيح
4: نصر الله.
3: صحيح صحيح.
4: نحن لا نهزم، نحن حينما ننتصر ننتصر وحينما نستشهد ننتصر.
3: نعم
4: يعني
3: صحيح.
4: الموضوع النصر مشهود.
3: نعم.
4: وهناك قلق من ينال الشهادة للسعادة.
3: نعم. نعم.
4: هذا المقطع بكامله الذي هو عبارة عن لا أدري خمسة أبيات أو ستة أبيات.
3: خمسة أبيات. نعم.
4: نعم. مزج به الشاعر بين الواقع تمام وبين الروح الإيمانية العالية والمعنويات المرتفعة. اعتمد على قاموس القاموس اللفظي، استمد منه قوته من طبيعة الجغرافيا التي هي الجغرافيا التضاريس في تعز، وأيضا سلاح الميدان، وحقق وحدة موضوعية متناسقة تدور حول الإيمان بمصادق وعود الله سبحانه وتعالى، وهي اليقين بالنصر. الأسلوب جاء الأسلوب، يعني لم يجي الأسلوب هذا حق الأبيات يعني التي استمعنا إليها يعني أسلوب آخر، إنما جاء حماسيا متناسقا مع جو النصر مباشرا في المقصد، وعميقا في صوره التي الشعبية التي كما قلنا في بداية الحلقة أنها سهل ممتاز.
3: نعم، ننتقل إلى المقطع الثاني أيضا للشاعر زياد السنافي وبلهجته التعزية الرائعة. قال يا أهل القلق ما بوش داعي للقلق، أمن
4: نعم
3: الملأ
4: هذا موغل في الشعبي
3: ما بوش ما بوش يعني ما فيش لا يوجد.
2: يا أهل القلق ما بوش داعي للقلق، أمن الملاحة مستتب لا تقلقوش، غريمنا سلمان دعام السرق وانتم بصفوا أوبه لا تلحقوش، سلمان حقه حق وحق غيره مرق، والأفضل إنكم للغبي ما تسمعوش، إحنا ندور حق بخشام الحلق، واللي كلامه حق ما يخشى الجيوش، وعاقبة فرعون في البحر الغرق تجنبوا لا ودكم ما تغرقوش.
3: طبعا القصيدة هذه قافيتها بالواو والشين، هذه متميزة أبناء تعز باللهجة التعزية. الواو والشين هذا دائما، الشين خاتمة النفي، دائما الشين للنفي على فكرة علشان اللي مش عارفين. اتفضل.
4: نعم دائما الخاتمة هذه مثلا لا تقلقوش،
3: نعم
4: لا تسمعوش لا كذا، يعني دائما في يسبق بحرف نفي مثلا لا مثلا لا تقلقوش.
3: أيه.
4: ويأتي المقطع الأخير الشين هنا لتأكيد النفي، ولكن في جهة هذا في مناطق تعز والمناطق الساحلية مثلا في زبيد وفي التحيتة لا يسبق بحرف النفي، فهو يقول تقلقوش تقلقسي يعني
3: يعني خلاص قد الشين أداة النفي بدون حرف نفي،
4: الراح يبدأ بالنفي ولا يضيف الشين في بعض المناطق.
3: يعني قول ادي لنا كلمة هكذا،
4: يعني يقول لك ولا هلا
3: يعني ما هلوش.
4: أيوة.
3: لا يجي. أيوة يا سلام عليك.
4: نعم.
3: طيب.
4: طبعا الفكرة هذا الجميلة الرائعة، رحلة جميلة مع شعراء تعز للأمانة.
3: صحيح.
4: الفكرة الرئيسية هذا للمقطع يطمئن الشاعر، يطمئن حتى يرفع، نقدر نقول إنه أصحاب القلق لا تقلقوش، يرفع يطمئن الشاعر النفوس
3: لا ويمكن يطمئن أنطوني جوتريش، نشعر نشعر بالقلق
4: من إشاعات الأعداء. إشاعات الأعداء فهو هنا
3: أيوة
4: يرفع.
3: صحيح.
4: ويؤكد أن الأمن الملاحة مستتب ويحذر. طبعا السعر الشعبي هو إذا لم يلامس البسيط قبل المثقف
3: فليس
4: سعرا شعبيا.
3: نعم.
4: يعني هو يجعل الناس كلها تفهم، المثقف القارئ الأمي غيرهم يفهموا هذه القصيدة.
3: صحيح.
4: السعر زياد السنافي حينما تحدث هنا بدأ بهذا المقطع، قال يحلى القلق ما بوش داعي للقلق من الملاحة مستتب لا تقلقوه. يعني وجه خطابه لماذا؟ للقلقين.
3: نعم.
4: وطمأنهم بأن البحر والملاحة أمنان، يعني زي ما تقول آمنان ومستتبان، ودعاهم
3: ما عدا للعدو السعودي، لأنه في البيت التالي على طول.
4: نعم، هذا في البداية.
3: نعم.
4: تمام. ودعاهم لقطع دابر هذا الخوف للتصدي لهذه الشائعات. طبعا كلمة لحلمة كرر جذر الكلمة قلق قلق، يا هلا القلق ما بوش داعي للقلق. شوف هنا جذر، هنا قلق، هنا قلق، يعني الكلمة مكررة. هنا جاء بالتأكيد اللفظي والنفي القاطع لمبررات الخوف والاستهلال للأمانة يقنع المسلمين.
3: صحيح صحيح.
4: وهذه وجميع.
3: نعم.
4: ثم قال غريمنا سلمان دعام الفرق وانتم صفوا أبوه لا تلحقوش. يعني هذه المدرسة زي ما ذكرنا حتى في بداية الحلقة، الشاعر محمود الجنيد هو شاعر جميل، والشاعر زياد الصنافي في هذه المقطعين، في هذين المقطعين اللذين نتناولهما اليوم، الأمانة رائعة جدا بنفس اللهجة ومن داخل البيئة والجغرافيا والتضاريس حق سعز. غريمنا سلمان دعام الصراق وأنتم بصفوا أبوه لا تلحقوش، يحدد الشاعر بوضوح هوية
3: العدو.
4: تمام. قال سلمان الذي هو سلمان معروف سلمان ومحمد بن سلمان وهم موضحة.
3: سلمان حقه حق.
4: إياه بدعام الصراق، يعني هو المرتزقة والتحديدات التابعة له هو اللي يدعمهم. يعني
3: وأزيد أقول لك وأزيد أوضح شيء مهم جدا. طبعا الأخ زياد السنافي وكأنه يعيش داخل مدينة تعز. في مدينة تعز من يسموا أنفسهم أنهم القائمين على السلطة وعلى الدولة وعلى مش عارف، بيقوموا بسرقة البيوت، يقوموا بسرقة، سرقوا حتى البنك المركزي، الصرافة اللي في باب البنك المركزي، على أساس أنه يفترض أنهم يثبتوا الأمن، بينما هم ثبتوا القلق وثبتوا السرق.
4: نعم.
3: هي رسالة للأبناء داخل مدينة تعز وهم يسمعون الآن.
4: الذين هم التابعين سواء من سلطة أو تحديدات أو غيرها.
3: صحيح.
4: هم تابعين للسعودي.
3: نعم.
4: وهو يتحدث هنا عن السعودي والتابع للسعودي. طبعا من هذا الجمال استخدام مفردات الشعبية القوية مثل دعام والصرق ولا تقلقوش وأوبهو، يعني يمنح النص هويته المحلية الصادقة، يعني الصادقة.
3: نعم. حاول تسرع أخي هايل، لأنه يعني الحلقة وصلنا إلى نهايتها، ولو أنه النص هذا جميل بس نحاول نختصر.
4: طيب.
3: سلمان حقه حق، سلمان حقه حق، وحق الناس مرق، وحق غيره مرق.
4: وحق غيره مرق.
3: أيوة.
4: سلمان حقه حق وحق غيره مرق.
3: أيوة.
4: والأفضل منكم الغبي ما تسمعوش.
3: أيه.
4: يعني هنا سخرية من منطقة القوة الغاشمة وهذا للعدو السعودي.
3: صح.
4: ويوضح أن يعني استخدم أن هذا المثل الشعبي وظفه أن منطقهم باطل، ويعني حق الناس مرك، يعني
3: أيه.
4: معروف هذا المثل.
3: صح.
4: هذا التشبيه وهذا المثل البليغ يصور بأن الخصم نفسه كما تحدثنا حق يعترف بالحق لنفسه فقط والآخرين لا يحس لهم بوجهة نظر. البيت الرابع وهو يقول احنا ندور حق بقسام الحلق، يعني واللي كلامه حق ما يقتل جيوش.
3: الله.
4: يطلبون نطلب حقوقنا بقوة السلاح والمواجهة الحتمية.
3: من أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
4: نعم. وهذا هو منطق القوة، منطق المؤمن، هذا هو المنطق.
3: صحيح.
4: تمام. قال وأيضا هنا لغة السلاح المواجهة بأقسام الحلق.

لا وهن، لا وهن ولا كلل ولا ملل ولا تراجع، قدما قدما إلى الأمام، جندا لله مجاهدين في سبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

0: إذن مع هذه البشائر يا أبناء شعبنا اليمني المسلم العزيز، البشائر التي يسطرها رجال قواتنا المسلحة اليمنية في هذه الأثناء، هي البشارة عبر أثير إذاعات اليمن الواحد، اليمن المجاهد، اليمن الصامد. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وحدة الأثير في معركة التحرير. بدءا من هذه اللحظة دقت ساعة التحرير، دقت ساعة التقدمات اللامتناهية لقواتنا المسلحة، دقت ساعة الدك للأهداف الحيوية والمنشآت في مملكة داعش الكبرى المسماة السعودية. إذن عبر أثير إذاعات اليمن، الإذاعة الوطنية تتصدرها إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وفي العاجل في البشارة، البشارة البشارة البشارة يا أبناء شعبنا اليمني. تشير الساعة الآن بتوقيت العاصمة صنعاء إلى تمام 9:33 من مساء يومنا هذا الاثنين 12/10/2026. إنها تشير صوب عمليات باليستية ومسيرة لقوتنا الصاروخية وقواتنا المسلحة في هذه الأثناء في قلب العاصمة السعودية الرياض وفي العمق السعودي.
1: ما سمع خبر ومن شاف خبر، هذا ما تنظر علينا أبخانات.
0: سمع إسرائيل ضربات رشتر، ها هي ضربات أشتريي هذا العصر، ها هي ضربات قواتنا المسلحة اليمنية بالسواعد السمراء تدك عاصمة قرن الشيطان في هذه الأثناء. والأنباء تتحدث عن دوي انفجارات عديدة في هذه اللحظات في العاصمة السعودية الرياض. نعم نعم يا قرن الشيطان، نعم هذه ضربات اليمانيين الذين ما وهنوا في ابتغائكم وما وهنوا في ابتغاء تحشيداتكم. حيثما طالت أيدينا سنستهدفكم، وقد طالت بقوة الله وفضل الله على طول وعرض مملكتكم السعودية، وها هي تطارد ما تبقى من تحشيداتكم فيما تبقى من مديريات تعز، تعز العز، تعز الحالمة، تعز الصمود، تعز الشموخ، تعز الثقافة، تعز الوطنية. ها هي قواتنا المسلحة اليمنية تطارد ما تبقى من تحشيدات فيما تبقى من مديريات تعز المحتلة. إنها البشائر شمالا وجنوبا شرقا وغربا، ليس هذا إلا طلائع نصرنا اليماني الخالد. نعم من لم يهن في ابتغاء عدوه هان عدوه وهزم عدوه. بالتوكل على الله نصنع، نبتكر، ننتج، نقصف، نستهدف، ندمر ما تبر الأعداء في نجد وفي أرض الحرمين مما هو مسخر لقتل أبناء الأمة. نعم أجواء المملكة السعودية محظورة بأمر القوات المسلحة اليمنية على جميع شركات الطيران حول العالم باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة. إذن ها هو اليمني يعيد للتاريخ أمجاده، ها هي الرياض تشتعل فيها الحرائق اليمنية، ها هم أبطال قواتنا المسلحة في هذه الأثناء يتقدمون في جميع المحاور في محور محيط مدينة تعز لينقذوا أهلها من براثن الاحتلال. ها هم يتصدون لكل محاولات تخفيف الضغط على دواعش السعودية وتحشيداتها في مدينة تعز بافتعال زحف هناك في مأرب وآخر في الجوف. وقد رأينا قبل قليل ما بثه إعلامنا الحربي اليمني من مشاهد تورث الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على ما يمن به من ثبات وتمكين وتأييد لمجاهدينا في مختلف المحاور والجبهات، في الصحاري والجبال، في السواحل والتلال. نحن اليمانيين يا طه تطير بنا إلى العلا. أرواح أنصاري، إذا تذكرت عمارا ومبدأه فافخر بنا، إننا أحفاد عماري.
2: سجدة الشكر سجدة

0: إذن نحمد الله سبحانه وتعالى، سبحان الله الأعلى وبحمده. الرياض تحترق، مطاراتها مقفلة، أجواؤها قاثرة. نحمد الله، منشآت النفط على طول وعرض المملكة، كما أعلنت واعترفت هي قبل قليل أن خط شرق غرب المملكة الملاذ الوحيد لهروب النفط الخليجي والسعودي إلى أمريكا، بل لتهريبه إليها وإلى كيان العدو الصهيوني، أنه معطل بضربات القوات المسلحة اليمنية التي هي ضربات هذا الشعب، التي هي صمود هذا الشعب، الذي هي تضحيات هذا الشعب، وعي هذا الشعب، إيمان هذا الشعب، ثقة هذا الشعب بربه وقرآنه ونبيه وقاعده، ثقة هذا الشعب بآبائه وأبنائه وأخوانه، أبطال قواتنا المسلحة اليمنية والأمن. إذن هي البشارات، معها نحمد الله ونسبح. سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره. وفي العاجل عاجل البشائر وهدهد الصمود والانتصار، هيئة الطيران البحرينية في هذه الأثناء تعلن إلغاء الرحلات من وإلى العاصمة السعودية الرياض حتى 17 من أكتوبر. في هذه الأثناء وفي العاجل، الهجمات اليمنية على السعودية تتسبب في واحدة من أكبر حالات الاضطراب التي شهدها الطيران السعودي منذ نشأته. في العاجل، صور للأقمار الصناعية ترصد منذ الصباح وحتى هذه اللحظات اندلاع حرائق في منطقة الهفوف بمحافظة الأحساء شرقية السعودية. في العاجل والبشائر، المجموعة الفرنسية الهولندية للطيران تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى الرياض حتى نهاية شهر أكتوبر. في العاجل، شركة الطيران التابعة لمجموعة لوفت هانز الألمانية تعلن في هذه الأثناء إلغاء جميع الرحلات إلى الرياض حتى موعد غير معلن. في هذه الأثناء، في العاجل والبشائر، الخطوط الجوية الفلبينية تمدد إلغاء رحلاتها من وإلى الرياض حتى 29 من نوفمبر. يا ربي لك الحمد.
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
0: لا وهن أبدا. وهيئة الطيران الهندية تعلن الآن تمديد إلغاء الرحلات من وإلى مطارات الرياض حتى 15 من أكتوبر الجاري. إذن هي البشارات، هي البشارات في مقابل ما يرتكبه العدو الصهيوني أمريكي من جرائم بحق شعبنا. نعم، قالها ويقولها اليمن، قالها المبصر في الزمن الأعمى شاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني، ويقولها اليمن اليوم في كل صاروخ وطائرة مسيرة، في كل زورق ولغم بحري، في كل قذيفة وكل قناصة وكل بندقية، في كل شواظ، في كل سجين. قالها ويقولها شعبنا ونقولها، ولتسمع أيها العالم، لتسمع يا قرن الشيطان، ليسمع من بقي من تحشيداتك، من سلم منهم نفسه، من هرب منهم صباح اليوم من تعز إلى عدن. نعم، فرت قيادات كبيرة للتحشيدات التابعة للسعودية صباح اليوم من مدينة تعز خلسة إلى مدينة عدن، وتركت وراءها تحشيدات لا تعرف شيئا ولا تسمع ولا تبصر، لعلها تعي بعد هذا القول. قالها ونقولها فليقصفوا لست مقصف، وليعنفوا أنت يا شعبنا، أنتم يا رجال قواتنا المسلحة، وليعنفوا أنت أعنف، وليحشدوا أنت تدري أن المخيفين أخوف أغنى ولكن أشقى، أوهى ولكن أجلف، أبدى ولكن أخفى، أخزى ولكن أصلف، لهم حديد ونار وهم من القش أضعف، يخشون إمكان موت وأنت للموت أعلف، وبالخطورات أغرى وبالقرارات أشغف، لأنهم لهواهم وأنت أنت بالناس أكلف، لذا تلاقي جيوشا من الخواء المزخرف، يجزئون المجزأ يصنفون المصنف، يكثفون عليهم حراسة أنت أكثف، كفجأة الغيب تهمي وكالبراكين تزحف، تمثال عيدا ربيعا تمتد مشتا ومصيف، نسقا إلى كل جذر، نبضا إلى كل معزف، ما قال عنك انتظار هذا انثنى أو تحرف، ما قال نجم تراخى، ما قال فجر تخلف، تسابق الوقت يا شعبنا، تسابق الوقت يعيا وأنت لا تتوقف، فتسحب الشمس ذيلا وتلبس الليل معطف، أحرجت من قال غالا ومن يقول تطرف، إن التوسط موت أقسى وسموه ألطف، لأنهم بالتلهي أرضى وللزيف أوصف، وعندك عندك الجبن يا شعبنا، عندك الجبن جبن ما فيه أجفى وأظرف، وعندك العار أزرى وجها إذا لاح أطرف، يا مصطفى يا شعبنا، أي سر تحت القميص المنتف، أي سر تحت القميص المنتف، هل أنت أرهف لمحا لأن عودك أعجف، هل أنت أرهف لمحا لأن عودك أنحف، أأنت أخصب قلبا لأن بيتك أعجف، هل أنت أرغض حلما لأن محياك أشظف، لم أنت بالكل أحفى من كل أذكى وأثقف، من كل نبض تغني يبكون من سب أهيف، إلى المدى أنت أهدى وبالسراديب أعرف، وبالخيارات أدرى، وللغرابات أكشف، وبالمهارات أمضى، وللملمات أحصف، فلا وراءك ملهى ولا أمامك مصرف، فلا من البعد تأسى ولا على القرب تأسف، لأن همك أعلى، لأن قصدك أشرف، لأن صدرك أملى، لأن جيبك أنظف، قد يكسرونك لكن
2: ليس يتلف.
3: يا مصطفى
0: يا مصطفى يا شعبنا، قد يكسرونك لكن تقوم أقوى وأرهف، وهل صعدت جنيا إلا لترمى وتقطف، قد يقتلونك تأتي من آخر القتل أعصف، لأن جدرك أنمى، لأن مجراك أريف، لأن موتك أحيا من عمر مليون مترف، فليقذفوك جميعا، فليقذفوك جميعا، فأنت وحدك أقذف، سيتلفون ويزكو فيك الذي ليس يتلف، لأنك الكل فردا كيفية لا تكيف، لأنك الكل فردا كيفية لا تكيف، يا شعبنا يا كتابا من كل قلب تألف، ويا زمانا سيأتي يمحو الزمان المزيف.

0: يا محمد يا ابن سلمان يا والده أيها المترفون في المملكة الداعشية الكبرى السعودية، أتحسبون أننا ممن يخاف، ممن يبيع وطنه بحفنة من المال؟ لسنا كذلك والله. نعم ستقولون، ومن هم هؤلاء؟ هؤلاء عبيد، هؤلاء لا يعرفون معنى الانتماء إلى الوطن ولا إلى الدين ولا إلى الإيمان ولا إلى القبيلة ولا إلى الشرف ولا إلى الإنسانية. مثلكم تماما، مثلكم تماما، وافق شن طبقه. إذا كنتم أنتم خدام الحرمين الشريفين ونحن نشاهدكم إبستينيين بكل ما تعنيه الكلمة، فكيف تريدون أن ننظر إلى عبيدكم؟ تسمي نفسك خادم الحرمين ولكنك خادم الصنمين، وهؤلاء يسمون أنفسهم الحكومة الشرعية، الجيش الوطني، ولكننا لسنا نراهم إلا ذيلا لذيل الذيل. أيها الذيل الكبير، ألم تسمع ما قاله ابن اليمن عبد الله البردوني وهو يتحدث بلسان حالك وحال تحشيداتك من زمان؟ أمير النفط، نحن يداك، نحن أحد أنيابك، ونحن القادة العطشى إلى فضلات أكوابك. أمير النفط، نحن يداك، نحن أحد أنيابك، ونحن القادة العطشى إلى فضلات أكوابك. وفراشون مسؤولون في صنعاء، مسؤولون في عدن، مسؤولون في تعز، مسؤولون وفراشون في بابك.
1: أمير النفط، نحن يداك، نحن أحد أنيابك، ونحن القادة العطشى إلى فضلات أكوابك، ومسؤولون في صنعاء وفراشون في بابك. لقد جئنا ومن دمنا على دمنا تموقع جيش إرهابك. لقد جئنا نجر الشعب في أعتاب أعتابك، ونأتي كلما تهوى نمسح نعل حجابك، ونستجديك ألقابا نتوجها بألقابك، فمر كيفما شاءت نوايا ليل سربابك. نعم يا سيد الأذناب، إنا خير أذنابك.
0: هو البردوني لسان حال كل يمني ويمنية من أحرار هذا البلد. لم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وأرسل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسولا ومبعوثا لخاتم الأنبياء إلى تعز لأنه يعلم أن فيها قوما ورجالا لو أقسموا على الله لأبرهم نصرة لله والرسول وانتصارا للمستضعفين ومواجهة للطغاة والمستكبرين، لأن فيها قوما يأنفون أن يكونوا عبيدا للعبيد في كل هذه الدنيا، يربعون بأنفسهم من مواطن بيع النفس لغير الله بالدولار أو بالسعودية أو بالدره أو بالدرهم أو بما أو بأي شيء من حطام هذه الدنيا، ولهذا تتحرر تعز. يقولون إنها معجزات، ما يحصل في الساحل الغربي وما يحصل في محافظة تعز أنها معجزات. نعم هي معجزات، ولكن المعجزات والآيات الباهرات من الله لا تكون إلا لعباده الذين صبروا وضحوا ووعوا وتولوا وقاتلوا وتقدموا وصبروا وصابروا ورابطوا. انتصار الساحل الغربي وانتصارات محافظة تعز والانتصار الذي يلوح لأبناء مدينتها هو من الله نتيجة هذا الصبر، هذا العطاء، هذا الوعي، هذه الكلمة والموقف الحق الذي قاله أبناء تعز وأبناء مديريات مأرب وأبناء الجوف وأبناء المحافظات التي كانت محتلة فتحررت وأبناء المناطق والمحافظات المحتلة وستتحرر بمواقفهم في مواجهة الطغاة، الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وها هو الولي، واجعل لنا من لدنك نصيرا وها هو النصير. أيها العالم المنافق، يا ابن سعود، في عاصمتك المحترقة في هذه الأثناء لن نتوقف. يا قواتنا المسلحة، بهذا الصوت الذي هو صوت كل حر وحرة يمنية، وإن كنت أتحدث بلهجة أبناء صنعاء أو باللغة الفصحى، فإن هذا الصوت في هذه الأثناء، يا أبطال قواتنا المسلحة ويا مجاهدين المؤمنين في تعز وفي كل المحاور، يتحدث بلهجة تعز في حناياه، يتحدث بلهجة أبناء صعطة في حناياه، يتحدث بلهجة أبناء تهامة في حناياه، يتحدث بلهجة أبناء حضرموت في حناياه، يتحدث بلهجة كل يمني، لهجته التي بدت شديدة في وجوه الأعداء والظالمين والطغاة والمستكبرين، لهجة تتسم بالثقة بالله، بالتوكل عليه، بالاستعداد للتضحية. يا ابن سعود، ها هم أبناء مدينة تعز من قلبي الحالمة يقولون لك: هددونا بالقيد أو بالسلاح، واهدروا بالزئير أو بالنباح، قسما لن نعود حتى ترانا راية النصر في النهار الضاحي، خوفونا بالموت إن استهنا في الصراع الكريم بالأرواح، نحن شعب أعيا خيال المنايا وتحدى يد الزمان الماحي، كلما أدمت الطغاة جناحا منه أدمى نحورها بجناحي. والبشائر تتوالى من أبواب مدينة تعز وتلتهب سماؤها ألعابا نارية كلما تحررت، فرحة وحمدا وشكرا لله. هو تساؤل لإخوتنا الذين يرون أنفسهم محايدين، ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أو لأولئك الذين يقولون بالحكومة التي تسمي نفسها، بل تسميها السعودية وإسرائيل وأمريكا الحكومة الشرعية. السعودية تدفع جاهدة باتجاه إقناعنا وإقناع العالم أن الطيران الذي يستهدف جميع المحافظات اليمنية، طيران الحكومة الشرعية، طيران الجيش الوطني التابع للشرعية للرئيس عبد رب منصور، عبد رب منصور قد دفنه في الرياض بدون العلم اليمني، للرئيس الذي سيدفنونه في الرياض بدون علم وبدون رب

0: أما كفن رشاد العليمي، هذا الذي يخجل منه الخليجيون والسعوديون، فما بالكم بأبناء محافظته وبلده؟ السؤال إن كانت هذه الطائرات على افتراض أنها تبع الحكومة الشرعية، فهل هكذا تفعل الحكومة بأبناء شعبها؟ هل هكذا تقصف الأحياء والمنازل في المصراخ، في الصلو، في الشمايتين، في جبل حبشي؟ هل هكذا تقصف هي وقواتها المسلحة الوطنية كما يقولون الدور والمنازل والمدارس في مدينة تعز؟ هل تفعل هكذا الحكومة الشرعية بأبناء شعبها؟ أقسم لكم يا أبناء تعز، أيها الأحبة، يا من كبرنا ونحن تلاميذ لدى مثقفيكم في المدارس والجامعات، ونحن زملاء إخوة لكم في كل المؤسسات والهيئات، يا من لا نتخيل عيشا كريما ولا جميلا في اليمن بدون وجودكم في أحيائنا وحاراتنا في كل محافظة، هذه حكومة تحب شعبها؟ أنتم تدرون وتعلمون ونحن نعلم والعالم يعلم أن السعودي من يرتكب الجرائم بحقكم وحق أبناء شعبنا، ولكنهم يقولون لا، نحن من نقتلكم. أفيهم شرف؟ أتأمنونهم على مدينة، على سكينة، على طمأنينة، على مدرسة، على شارع، على منزل، على مطعم؟ أتأمنون هؤلاء؟ أدعو بأن يسهل الله طريقكم وطريق إخوتكم وأبنائكم المحبين من أبناء القوات المسلحة اليمنية، ليصلوا إليكم منقذين، محبين، متواضعين، مسبحين، مستغفرين، كما شاهدنا ورأينا وسمعنا وعشنا في عموم مديريات محافظة تعز خلال الأسابيع الماضية. أتانا الله أسماع وأبصار وعقول لنتفكر، نتأمل، هل نصدق ما نسمع من تحريض وتعبئة وتضليل وتزييف، ونكذب ما نبصر؟ أين عقولنا؟ أين إنسانيتنا؟ إذن هي مرحلة من مراحل انتصارنا الخالد. نعم، من البداية العدوان وحدنا وحتى النهاية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
2: يعني بلا هوادة، ضرب بلا هوادة، لا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحة.
3: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء.
4: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة.
5: والله إن قد شكلنا عدة مجاميع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
6: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
3: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا، وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
7: العدوان وحدنا.
8: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
9: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء، اهلا وسهلا ولي الله. الحمد لله الذي شرفك بالشهاده. الحمد لله الذي شرفك بالشهاده. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب، لك الشكر.
10: مدرعات العدو الصهيوني. اعمل امريكا اسرائيل
11: ولا
10: يطلع عاك العدو السعودي نحرقها بالقنابل. معك الطيفوري هات هات هات وخسارة فيها قنابل. القنابل فيها خسارة.
12: اتصل لي الداعشي.
13: نعم.
12: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها. ما ذحين يا ولدي كلها كلها محنا احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقول لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. إنه رفع راسي ورفع راس كل اليمني.
14: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
7: العدوان وحدنا.
15: وين اقول لك سلم سلم نفسك يا سعودين. سلم نفسك يا سعودين انت محاصر.
16: سلمنا القصر الجلحة وانصار الله واللجان الشعبية حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية. نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: ولا تهنوا
0: في ابتغاء القوم. البشارة البشارة البشارة البشارة. يا شعب الثبات، يا شعب العطاء، يا شعبنا اليمني العظيم المجاهد، يا شعب أبي جبريل، هي البشارة البشارة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: بعضهم بعضهم،
0: فوقهم فوقهم.
1: إذن هي البشارة البشارة البشارة، نزفها إلى إخوتنا أبناء مدينة تعز والمحافظة، إلى كل محافظات يمننا في شماله وجنوبه وشرقه وغربه،
0: وحتى في أراضينا المحتلة في نجران وجيزان وعصير.
1: أيها المتقدمون على خطوط التحرير في معركة تحرير اليمن في مختلف المحاور والجبهات، أيها الحاملون للبنادق والجعاب،
0: أيها الثابتون على الأرض، أيها المرابطون، أيها الواثقون بنصر الله، البشارة البشارة البشارة البشارة، تأتيكم عبر الأثير اليماني الموحد، عبر الجبهة الإذاعية الموحدة في عموم الجمهورية اليمنية.
1: نعم، منذ البداية، منذ البداية العدوان
0: وحدنا
1: وحتى النهاية. ولا تهنوا
0: في ابتغاء القوم.

0: عاجل عاجل البشارة البشارة قواتنا المسلحة اليمنية بعون الله وفضله قواتنا المسلحة اليمنية ثقة بالله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم
1: توكلا على الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم
0: اعتمادا على الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: إذن البشارة بشارات تعلنها القوات المسلحة اليمنية ويدشنها رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية مدشنا هذه المرحلة الجديدة من مراحل وحدة معركة التحرير ووحدة الأثير. اللواء الركن المجاهد يوسف المداني يدشن مرحلة جديدة من مراحل انتصار اليمن وعملياته ومعادلته المعلنة والمستمرة التصعيد بالتصعيد
0: الحصار بالحصار.
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أخوكم يوسف المداني.
1: ارحب ارحب ارحب ارحب ارحب ارحب ارحب يا ولي الله ارحب أيها المجاهد الصامد الثابت يا قدوة المجاهدين في ميادينهم يا قائد أركان قواتنا المسلحة اليمنية يا خير خلف لخير سلف صوتك روحك إطلالتك مواقفك تدشينك للمرحلة هذه الجديدة من مراحل ولا تهنوا في ابتغاء القوم برا وبحرا وجوا وعبر الأثير هو صوت وحضور وتدشين اللواء الركن الشهيد محمد عبد الكريم الغماري شهيد القدس وفلسطين. ونحن أنت وكل مجاهد في البيدان أنتم نحن وشعبنا أنتم نحن في وحدتنا ومعركتنا نسير بأمر الله تحت راية ولي الله مع رسول الله وفق ما أمرنا الله به في كتابه ونعلن البشائر لأبناء شعبنا إن تكونوا تألمون
0: فإنهم يألمون. اللهم صل على محمد وآل محمد وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. البشارة البشارة يا شعبنا اليمني العظيم. البشارة البشارة يا شعبنا اليمني العظيم في وحدة الأثير اليمني. عاجل عاجل المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع بفضل الله وعونه وتأييده تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض.
1: يا ربي لك الحمد.
0: مساء اليوم بصاروخ بالستي
1: ماد والبشام
0: قال ارزم ارزم بصاروخ بالستي وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إذن أجواء مملكة قرن الشيطان ليست آمنة. مطارات العدو السعودي ليست آمنة. مصالحه الحيوية والنفطية ليست آمنة.
4: اضرب فجر احرق دمر
5: باطر غطرسة المستكبر
4: باطر غطرسة المستكبر.
0: اذا منذ البداية العدوان وحدنا وحتى النهاية ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إذن هي وحدة الأثير في معركة التحرير نزفها بشائر من قواتنا المسلحة اليمنية، وجاء في بيانها قبل قليل بفضل الله وعونه تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض مساء اليوم بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة.
6: قواتنا المسلحة في البيان جددت تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء
0: مكة المكرمة والمدينة المنورة. قواتنا المسلحة اليمنية في بيانها قبل قليل، بل قبل لحظات وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة عملية استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية.
6: البشارة متواصلة يا شعبنا اليمني العظيم، وعمليات قواتنا المسلحة متواصلة في سماء العدو السعودي، في أجوائه، في بره وبحره، في مناطقه، في مصالحه الحيوية، في عصب شرايينه الحيوية.
0: نعم، قلناها قبل 12 عاما أيها السعودي ومن معك من أمريكان وصهاينة وأعراب ومن معك من تحشيدات ومنافقين ومرتزقة، قلناها منذ البداية العدوان وحدنا، وسنقولها حتى النهاية
4: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
0: نعم، هكذا وجهنا الله مجاهدينا ومجاهدات من أبناء هذا الشعب وهذه الأمة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نحن نرجو من الله عونه، نحن نرجو من الله نصره، نحن نرجو من الله هدايته، نحن نرجو من الله تثبيت لنا، أن يفرغ علينا صبرا، أن يؤيدنا، أن يرفدنا بجنود وملائكة من عنده، أن يبصرنا، أن يجعلنا أكثر ولاء وزكاء. ماذا يرجو السعودي من جرائمه بحق أطفالنا؟ ماذا يرجو السعودي من قتله لنسائنا؟ ماذا يرجو السعودي من بيعه لأرضنا الأمريكي والإسرائيلي؟ ماذا يرجو من الله؟ ليس له من الله إلا العقاب والعذاب على أيدينا، وقد أرسلنا الله عذابا على آل سعود.
6: العدو السعودي يرضي سادته في قوى الطاغوت والاستكبار العالمي في الصهيونية العالمية، لكننا بقوة الله وعونه وتأييده سننكس رايته، سنكسر غروره وتجبره وتكبره بقوة الله.
0: هذه الليلة ما بعدها أيها السعودي والأمريكي والإسرائيلي ويا تحشيداتهم في مناطق اليمن المحتلة وما تبقى من تعز العز، تعز اليمن، ما تبقى من تحشيدات محاصرة، من هذه الليلة سيكون ما بعدها ليس كما قبلها. نعلنها واثقين بالله وبالقيادة وبالمجاهدين في الميدان عبر وحدة الأثير في معركة التحرير. نعلنها يا أبناء اليمن الأحرار،
6: يا أبطاله المجاهدين الأخيار،
0: يا من أنتم نبراس أمتنا العربية والإسلامية، يا من أنتم من يحمل في قلبه القضية
6: وفي وجدانه الكرامة
0: وفي ضميره انحيازا للمظلومين
6: وبراءة ومقارعة للطغاة والمحتلين والمستكبرين
0: من يمن الرسول والحكمة والإيمان.
6: هنا من يمن الرسول والحكمة والإيمان،
0: من عاصمة المولد النبوي والمسيرة القرآنية صنعاء،
6: من أرض الإباء والصمود،
0: من كل قلب ومن كل قطرة دم وذرة رمل ينطلق اليوم صوت اليمن
6: بوحدة الكلمة الأثيرية الإذاعية الصادقة،
0: صوت لا تطفئه العواصف، لا تحجبه المسافات،
6: لا تختزله حملات التضليل الصهيوني صعوق طرية.
0: هنا اليمن،
6: هنا اليمن،
0: هنا الحكاية التي لم تنتهي فصولها.
6: هنا شعب يواجه التحديات،
0: هنا شعب يتمسك بحقوقه
6: ويصون كرامته،
0: يرفض أن يكون مصيره رهنا لإرادة الآخرين.
6: هنا اليمن الكبير.
0: أيها الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة اليمنية المجاهدة، هنا ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
7: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا، ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله، من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
0: في وحدة الأثير ومعركة التحرير
6: منذ البداية،
0: العدوان
4: وحدنا
0: وحتى النهاية،
4: ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
0: من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب،
6: ومن الساحل إلى الجبل،
0: من صنعاء إلى كل مدينة وقرية،
6: تتوحد الأصوات،
0: تتلاقى الكلمات،
6: تلتقي المنابر على أثير واحد،
0: عشرات الإذاعات اليمنية، صوت واحد في فضاء الوطن،
6: رسالة واحدة في زمن كشف الحقائق وسقوط الأقنعة،
0: زمن لا يشوه حقائقه التضليل ولا تخفت صوتها التحديات.
6: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، منبر مفتوح للكلمة التعبوية الصادقة،
0: للموقف المسؤول والتضامن مع الإنسان اليمني في الحال ما تعز العز،
6: في مأرب الحضارة،
0: في حضرموت الخير،
6: في لحج الإباء،
0: في أبين الشموخ،
6: في شبوى الكرامة،
0: في مهرة الموقف الحريزي،
6: في الضالع الشماء،
0: في عدن 14 من أكتوبر المجيد.
6: إنه الارتباط الإذاعي الموحد،
0: إنه الأثير الجهادي المشترك،
6: إنها المرحلة الجديدة من حملة التعبئة والنفير.
4: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
0: عنوان يستلهم من القرآن معاني الصبر والثبات،
6: يستنهض الوعي،
0: يذكر بأن الشدائد لا تواجه بالوهن،
6: وأن الأزمات لا تواجه إلا بالجهاد والصبر والمصابرة،
0: وأن الحق يحتاج إلى جهاد،
6: والجهاد يحتاج إلى بصيرة،
0: إلى إرادة،
6: إلى عزم،
0: إلى عمل ومواقف، بعدهم بعدهم،
6: فوقهم فوقهم،
8: شردوا يا رجال،
9: شردوا يا رجال،
10: أن يملكوا جيشا يجيد قتالا.
0: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، آية تتجاوز حدود التلاوة إلى معاني الواقع والثبات،
6: تتجاوز لحظة الألم إلى أفق النصر الحاضر والفتح الموعود
11: والجهاد المقدس.
0: في زمن يتصدره التصعيد والحصار اليمني في مواجهة التصعيد والحصار السعودي،
11: هنا تتعاظم مسؤولية الكلمة كما تتعاظم مسؤولية النفير.
7: ولا البريطاني ولا الإسرائيلي من استعدادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
0: وفي زمن تمول فيه الشائعات من خزينة المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة،
11: هنا تشتد الحاجة إلى بذل المهج والنفوس من أجل الحقيقة.
0: في زمن صارت الخشية فيه من وسائل التضليل أكبر وأشد منها في مواجهة جيوش الأباطيل، في زمن كهذا لا بد أن يصبح الوعي حصناً،
11: لا بد أن يصبح الوعي حصناً، والتماسك قوة،
0: والتكافل مسؤولية. فلا تنفروا ولا ننفرن جميعاً يا أبناء شعبنا يا مجاهدينا، لا ننفرن بقلة الشكر لله خواتيم هذه الانتصارات.
11: ولا تهنوا أمام التحديات،
0: لا تسمحوا بتمرير الشائعات،
11: كونوا مع مجاهديكم أبطال القوات المسلحة اليمنية
0: في ميادينهم،
11: في مواقعهم،
0: في متارسهم،
11: في بشائرهم،
0: معهم على متون تقومهم،
11: واسألوا الله أن يسدد رمياتهم،
0: أن يحفظهم ويكرمنا بنصره لهم في سائر المحاور والجبهات. اليمن وبطولات قائده،
11: اليمن وتضحيات مجاهده وشعبه،
0: ليس خبرا عابرا في نشرات المساء الإذاعية والتلفزيونية،
11: وليس رقما في حصيلة الغارات السعودية.
0: اليمن شعب له كرامته،
11: وأرض لها سيادتها،
0: بيوت لها حرمتها،
11: وأمهات ينتظرن عودة أبنائهن سالمين منتصرين.
0: وإلى أهلنا، إلى أهلنا في تعز،
11: إلى أهلنا في تعز العز،
0: وفي مأرب وسائر محافظات اليمن ومناطقه المحتلة حيث تتشابك الجغرافيا مع معاناتكم فيما تبقى من هذه المناطق تحت نير الاحتلال والتحشيدات التابعة لقرن الشيطان،
11: حيث تثقل الأزمات كاهل المواطنين،
0: حيث ترتفع الحاجة إلى سرعة الحسم لإنقاذكم. إلى أهلنا ما تبقى فيما تبقى من مناطق محتلة في تعز وفي بقية المحافظات،
11: أنتم يا أهلنا في قلب الاهتمام،
0: صوتكم حاضر معنا في كل ميدان وعلى كل أثير،
11: معاناتكم ليست هامشا في الخبر،
0: واحتياجاتكم ليست تفصيلا في المشهد.
11: سنفتح الميكروفونات لكم،
0: سنوصل صوتكم،
11: وننقل ما يصلنا من بشائر النصر والفرج إليكم ممهورة بمعلومات موثوقة.
0: فالأثير الذي لا يسمع أنين الناس،
11: الأثير الذي لا يسمع أنين الناس في مناطق الاحتلال،
0: في الحال ما تعز لا تكتمل رسالته.
11: في مأرب وعلى كل هذه الأرض اليمنية،
0: الإعلام الذي لا يصون الحقيقة يفقد بوصلته، الكلمة التي لا تنحاز إلى حياة الإنسان اليمني وكرامته
11: هي تفقد جوهرها.
0: من عاصمتكم يا أبناء تعز، يا أبناء مأرب، يا أبناء حضرموت وعدن ولحج وأبين وشبوة وطالع،
11: يا كل يمني حر،
0: من عاصمتكم ومن أحرار الأمة العربية والإسلامية، هنا لا وهن في ابتغاء القوم. تصل الرسائل، تتلاقى المواقف،
11: تتعدد اللهجات، وتبقى الهوية الإيمانية واللحمة الوطنية والحرية والاستقلال والسيادة، هي
0: الحقيقة التي تقع مسؤوليتها على عاتق الجميع.
11: تحويمات بشائر،
0: رسائل تضامن،
11: قراءات سياسية،
0: شهادات ميدانية،
11: ومواقف تعبر عن تطلعات شعبنا،
0: كل شعبنا، إلى الأمن والكرامة والسيادة،
11: إلى كل يمني ويمنية.
0: هذا الأثير يتسع لصوتكم،
11: قولوا ما ترونه حقا،
0: استندوا إلى الوقائع،
11: وميزوا بين الحقيقة والإشاعة.
0: ففي زمن الحروب والعدوان الخارجي لا تقل أهمية الكلمة عن أهمية التحقق منها،
11: وفي زمن الاستقطاب لا تقل قيمة الموقف عن قيمة المسؤولية التي تحكمه.
0: تعاونوا على البر والتقوى، ما نفعله اليوم من تحرير بلدنا هو البر، هو التقوى، ما نقدمه من نصح لمن تبقى من التحشيدات التابعة للسعودية في الحالمة أو في الجوف أو في مأرب أو حيثما كانوا، هو البر، هو التقوى، هو التعاون على هذا وذاك.
11: إن الله مع الصابرين. من هذه المعاني القرآنية نستمد دعوتنا إلى الصبر والتكافل والتراحم
0: والثبات على المبادئ ونصرة المظلوم والتحرر من عبودية الطاغوت والارتهان للطواغيت.
11: نعم، هكذا تصان كرامة الإنسان وتحفظ سيادة الأوطان.
0: يا شعبنا اليمني،
11: إن المحن لا تدوم،
0: وإن الليل مهما طال يعقبه فجر،
11: وإن الأوطان التي يتمسك أبناؤها بالأمل والعمل هي قادرة على تجاوز أشد المراحل صعوبة.
0: فلنجعل من الموقف ومن الكلمة جسرا للتواصل،
11: ومن الإعلام نافذة للحقيقة،
0: ومن الوعي سدا أمام التضليل،
11: ومن التعبئة جسرا إلى النصر.
0: هنا عاصمتكم أيها اليمنيون جميعا، هنا صنعاء،
11: هنا اليمن الكبير،
0: هنا الأثير اليمني الموحد في معركة التحرير،
11: هنا تتعدد الإذاعات
0: وتتوحد المسؤولية الإعلامية والميدانية
11: اليمنية والإيمانية.
12: نحمد الله وما وتأييده على تأييده ونصر المجاهدين وإحقاق الحق، وجعلنا نشعر ببلدنا التي حرمنا منها طيلة الأيام وطيلة السنين، وكنا كأن احنا نغترب من دولة إلى أخرى، ومن له أهل في منطقة لا يزاور أهله في المنطقة الأخرى، وإذا زارهم يعاني من تفتيش وتحقيق وربما سجن وربما تعذيب اللي من شان من قبل المرتزقة النظام السعودي.
13: قطع مفاتيح، صراف مفتوح، تجارة مفتوح، مستشفيات، كل شيء موجود، والدنيا أمن ولا بشي. نشقي للساعة واحدة بالليل أنا سوق موتور ولا بشي.
14: بصراحة حقيقة نقولها، الأوضاع مستتبة والأمن مستتب والأمور على ما يرام، الأمور طيبة والناس تخرج للسوق تأخذ حاجاتها ومقتضياتها بأمان. يعني أعتقد بكلمة لوجه الله أمان أقولها أفضل مما كان، والحمد لله رب العالمين.
15: وفي شوارع مدينة التربة يبرز تنظيم حركة السير إلى جانب الاستقرار الأمني بوصفهما من أبرز عودة الحياة.
16: أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز، العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودية الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.

0: في العاجل، الآن المواقع الغربية تتناقل أنباء مؤكدة عن اختباء المجرم محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وأخوه وزير الدفاع خالد بن سلمان في قصور أشد تحصينا تم إعدادها خصيصا للاختباء في مخابئ تحت أرضية. إذن
1: هذه بداية التخلي،
0: يتخلى عن شعبه، يتخلى عن شعبه السعودي، يتخلى عن قواته المسلحة السعودية، يتخلى عن المملكة العربية السعودية. فهل سيقف معكم؟ هل سيدعمكم يا من تقاتلون معه في هذه التحشيدات التابعة له؟
1: إذن إلى التحشيدات التابعة للعدو السعودي فيما تبقى من مناطق محتلة في تعز العز
0: وفي سائر الجبهات والمحافظات والمناطق والمحاور. استمعوا إلى هذه الرسالة جيدا يا من تبقى يقاتل في صفوف التحشيدات السعودية في تعز العز وفي بقية المناطق والمحاور.
1: إن حسابات الميدان ليست كما ترسمها لكم غرف العمليات الصهيو أمريكية،
0: وإن الأوهام التي تسوق لكم لا تصمد أمام حقائق الأرض، خصوصا وقد هرب وفر إن كنتم لا تعلمون الكثير الكثير من قياداتكم صباح اليوم من مدينة تعز.
1: هربوا من مدينة تعز، فروا، تخلوا، اسموها ما شئتم، بل إنهم شردوا.
0: الكثير من هربوا نسقوا مع القوات المسلحة اليمنية وسمح لهم، لا نقول بالخروج بل بالفرار والهروب. أيهرب القادة؟
1: أيهرب القدوة؟
0: تركوكم وفروا إلى عدن يا من تبقى من التحشيدات في تعز المدينة يقاتل في صفوف السعودية. تركوكم وفروا وهربوا إن كنتم لا تعلمون صباح اليوم وسيلحقهم الكثير ويتركونكم هناك.
1: اعلموا أن تعز ليست بوابة إلى الرياض كما توهمتم،
0: وليست أيضا بوابة إلى تل أبيب أو واشنطن،
1: بل إن استمرار الزج بكم في معارك الاستنزاف لن يجلب إلا مزيدا من الخسائر والمعاناة لأهلكم
0: وأحبابكم أولا قبل كل الناس.
1: لأهلكم وأحبابكم أولا قبل كل الناس.
0: أين هو رئيس المجلس الرئاسي الأستاذ المشير الركن قائد القوات رشاد العليمي؟ أين هو؟ لماذا لم يدافع عن المواسط مسكد رأسه؟ لماذا لم يدافع عن بيته ومنزله؟ جنب منطقته وأهله وأقرباءه وأبناء قريته، جنبها الاشتباك والاقتتال، لأنه يعرف مع من يتعامل. كل الناس سيعيشون آمنين في بيوتهم، في محالهم، في ممتلكاتهم، في مزارعهم، لا يؤخذ منهم حق من حقوقهم. هو يدرك ذلك، جنبها جمالة مع قومه وقريته. لماذا يريد أن يدمر مدينة تعز التي هي كصنعاء في شأنها، فيها من كل أبناء المحافظات اليمنية؟
1: قادة القيادات العسكرية والألوية وحتى القيادات الميدانية الجميع فر.
0: أمامكم فرصة لمراجعة الحسابات، أمامكم عفو عام، اغتنموه، استفيدوا منه.
1: راجعوا حساباتكم، غلبوا صوت العقل، تجنبوا إراقة المزيد من دماء شعبكم.
0: لا تجعلوا أنفسكم وقودا للمشاريع الخارجية، لا تراهنوا على وعود تبددها الوقائع.
1: أما شعبنا اليمني وقواته المسلحة وأحراره في تعز العز وفي مختلف المحافظات فسيبقون على عهد الثبات،
0: سيبقون متمسكين بحقهم في السيادة والاستقلال،
1: مستعدين لكل الاحتمالات،
0: باذلين المزيد من التضحيات
1: حتى يتحقق الأمن والاستقرار
0: وتصان كرامة اليمن وأبنائه.
1: يا أبناء اليمن،
0: لا تهنوا في ابتغاء القوم،
1: اجعلوا من وعيكم حصنا
0: ومن وحدتكم قوة
1: ومن صبركم زادا لمواجهة التحديات.
0: من صنعاء عاصمة الصمود والثبات، من صنعاء عاصمة مأرب، من صنعاء عاصمة تعز، من صنعاء عاصمة صعدة وعدن،
1: من صنعاء باب المندب،
0: من صنعاء ذوباب والمخا
1: وكل الأرض اليمنية شمالا وجنوبا شرقا وغربا، برا وبحرا وجوا،
0: ومن أثير توحدت فيه أصوات الإذاعات الوطنية، وسيستمر كل ليلة. ألم نقل إن ما بعد هذه الليلة ليس كما قبلها؟ نعم، سيستمر هذا الصوت، وستستمر هذه الوحدة الأثيرية في معركة التحرير مساء كل يوم من مساءات معركة التحرير للوطن اليمني من أقصاه إلى أقصاه.
1: من صنعاء عاصمة الصمود والثبات صوت اليمن الكبير، ومن أثير توحدت فيه أصوات الإذاعة الوطنية، نجدد العهد بأن تبقى الكلمة مسؤولة،
0: أن يبقى الموقف ثابتا والرسالة حاضرة.
1: تبقى الرسالة حاضرة،
0: والله ولينا أيها المؤمنون، هو نعم المولى ونعم النصير. شعبنا اليمني المسلم العزيز،
1: قواتنا اليمنية المسلحة المجاهدة،
0: هنا أثير اليمن الواحد،
1: هنا صوت انتصاره وصموده الخالد،
0: هنا
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
2: نشكر الله ونحمده على النصر هذا العظيم، تم بعون الله اليوم هذه بإسقاط مديرية الصلب بل كامل، له الحمد له الشكر، وتم قتله وأسره من المرتزقة وغنائم، له الحمد، نحمد الله ونشكره بفضل الله وبفضل وبسواعد المجاهدين، نحمد الله ونشكره على هذا الانتصار.
3: قل للمرتزقة ها نحن لا نخاف لا أمريكا ولا إسرائيل ولا بارقاتهم ولا صواريخهم ولا طائرهم، نحن معتمدون على الله، فانظروا ماذا الله يصنع لنا، فانظروا ماذا يصنع الله لعباده المؤمنين من تطهير هذه المناطق الواسعة في محافظة العز، وإن شاء الله وإن شاء الله سنطهر كل شبر بهذه البلد. والله أكبر،
4: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت للإسلام، الموت من الدلة، الموت من الدلة.
5: نصيحتي للذي زادوا على عقله وكلفوا انه يقاتلني مع سلمان، شابلغه وانصحه استسلم خرق له ما دام، والعفو ساري يتصل مجان. نصيحتي قبل ما الطوفان يوصل له وقبل ميقات يوم الجن بالميدان، يرجع لحوله ويسلم اخوته واهله، ونرجع احباب لا رابح ولا خسران، يرجع لحوله يسلم اخوته واهله، ونرجع احباب لا رابح
6: ولا خسران،
5: ولا خسران. نصيحتي قبل الطوفان يصلوا وقبل ميقات يوم الجن بالميدان، إذا افتهم له كلامي واقتنع شلوا شامخ معزز مكانه زوة الديوان،
6: والله
5: وإذا مكانه يقلد عن ترى قل له بالمعركة نبتدي بسم الله الرحمن، يعني قد يحرب يلباهوت نجمع له من البنادق ساحة الوغاد ومان، كم هنقم بالمعارك ناس من قبله وتلحم اليوم منهم طاهش الحوبان، هذا اليهودي عدوك لا تصدق له، هذا اليهودي عدوك لا تصدق له، لو قال لك إيران قل له وين هي إيران، سلمان يشتيه هناك لا تحشق له ولا تقدم جزيل الشكر للعدوان، يأكل ثمار اليمن وإحنا نحنتر له، قال اسمعوا في مدرسك بردان، يأكل ثمار اليمن وإحنا نحنتر له، وأنت قال اسمعوا في مدرسك بردان، ومش تحك ندحر الغازي ونرهش له، قال المثل ما يمر الماء على غبان، إنسك تحبل المهين لا تسلك له، رب السماء نقفل بابه على إنسان من هو مع الله أصحاب نسلم له، ولا نصدق كلام الزور والبهتان، نمشي مع الله والغازي ندغمر لون الحين من الأرض، من يوقف مع الشيطان ومن تعدى وربي ماشي نسكت له، نقاتله كلنا لو بالكون من كان، نقاتله كلنا لو بالكون من كان. سلامك.
7: نصر اليمن فوق ماربها لمع
8: برقه
7: والفاصلة بالسواحل.

0: إذن هذه الليلة ما بعدها ليس كما قبلها. مستمرون معكم أبناء شعبنا اليمني في وحدة الأثير ومعركة التحرير، صوتا واحدا موحدا يصل إلى كل جبال اليمن، يصل إلى كل وديانها، يصل إلى كل سواحلها وبحارها، يصل إلى كل صحاريها. هذا صوت مستمر لن يتوقف بإذن الله إلا بتوقف العدوان والحصار، وسيستمر بعدها ليقرأ للعالم والأجيال كيف أن هذا الشعب لم يركع إلا لله وبالله انتصر. أبناء شعبنا اليمني المسلم العزيز، أبطال قواتنا المسلحة المجاهدة في كل المحاور والجبهات والمحافظات، في محافظات ومناطق اليمن الحرة والمحتلة، نلفت عنايتكم إلى أن هذا الأثير الموحد تحت شعار وحدة الأثير في معركة التحرير سيستمر يوميا مباشرة وعلى الهواء مساء كل يوم، ابتداء من الساعة 9:30 مساء وحتى 11:30 مساء في كل يوم. اليوم شرفت إذاعة صنعاء وإذاعة سام وكادرها وطواقمها بإدارة هذه الفترة وهذه الليلة الأولى من ليالي وحدة الأثير في معركة التحرير وشعارها القرآني ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وغدا يتشرف بذلك آخرون من إذاعاتنا الوطنية، في مقدمتها إذاعة 21 سبتمبر صوت الجيش والقوات المسلحة، وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وبقية الإذاعات الرسمية والمحلية والخاصة والأهلية المشتركة في العدوان، وحدنا منذ البداية وهي معنا حتى النهاية.
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
0: إذن في مساء كل يوم من 9:30 وحتى 11:30 مساء كل يوم سنكون معكم في وحدة الأثير ومعركة التحرير، وسترتبط كل إذاعة تحب هذا البلد وتفتدي هذا البلد وتزومن من أجل هذا البلد وتنشد من أجل هذا البلد وتغني من أجل هذا البلد
1: وتنتمي لهذا البلد، إلى تاريخه، إلى جغرافيته، إلى حلمه، إلى تطلعات أبنائه، إلى الكرامة والسيادة والقرار الوطني.
0: إذن ساعتان في مساء كل يوم من 9:30 مساء وحتى 11:30 مساء سنكون معكم في وحدة الأثير ومعركة التحرير تحت الشعار ولا تهنوا في ابتغاء القوم. نوافيكم بالبشائر بآخر الأنباء
1: وعيا وثباتا والكلمة الصادقة،
0: نوافيكم بآخر ما يعتمل وما يستجد من تطورات في كل الميادين والساحات في اليمن والإقليم والعالم.
1: معركة على كل حر أن يستوعب مفرداتها وعيا جهادا وبصيرة.
0: وهل هناك مدرسة للحرية مثل تعز؟ تعز الذي لطالما أنشدنا وننشد لتعز العزة عنوان وصمود الأمة برهان، الحرية في ساحتها ستعم جميع الأوطان.
1: بثقافتها ورجالاتها وأحرارها وكرمائها على مر التاريخ فنا وإبداعا وحضورا خالدا في مرايا الزمن.
0: إلى إخوتنا المغرر بهم المتمترسين في صفوف التحشيدات السعودية بمدينة تعز، أرمقوا بأنظاركم إلى قمم الجبال في محيط المدينة، شرقا جنوبا شمالا غربا حيثما شئتم خلال ذلك، أرمقوا بأنظاركم وانظروا إلى مشاعل قواتنا المسلحة اليمنية، إنها كالتاج تطوق المدينة حماية لأهلها.
1: ارقبوا إلى صبر، إلى جبل حبشي، إلى المعافر، إلى كل قمة عالية تمد يد الانتماء والاحتواء لهذه الأرض
0: تمد يد العون من حصار التحشيدات التابعة للسعودية التي أغلقت 19 منفذا رئيسيا لدخول الدواء والغذاء. لماذا؟ لكي تستمر مرتباتهم بالريال السعودي لا أقل ولا أكثر. هل أنتم يا أبناء الحالمة تستلمون مرتبات من السعودية؟ إذن لماذا تحاصركم هذه التحشيدات؟ تواصلوا بأهلكم وأصدقائكم وأقربائكم وأنسابكم في المحافظات والمديريات المحررة من تعز، اسألوهم هل وصل الغاز؟ سيقولون نعم. هل وصل النفط والبنزين والديزل والبترول؟ سيقولون نعم. هل امتلأت المخازن والمحال التجارية بالمواد الغذائية؟ سيقولون نعم. هل المستشفيات عادت للعمل بأفضل مما كان؟ سيقولون نعم. سألوهم هل نزل عاملو إدارة النظافة إلى الشوارع لإعادة الجمال إليها كما كانت؟ سيقولون نعم. إذن لماذا تصدقون ما يشاع؟ لماذا تصدقون هؤلاء الذين كذبوا على الأمة وكذبوا على الله وكذبوا حتى على سيدهم السعودي؟ ما الذي حققوا للسعودي؟ لم يحققوا شيئا وهم يستلمون المرتبات منه، هل سيحققون لكم ولبلدكم شيئا؟ إنما المزيد من الويلات. تعز هي قلب اليمن النابض، أفيتركها اليمنيون؟ ما لهذه التحشيدات؟ كيف يحكمون؟ كيف يحكمون؟ والله ثم والله إن قلوبنا تتقطع ألما عندما نشاهد واحدا منهم يقتل وهو في صف السعودية.
1: الله المستعان.
0: في صف السعودية التي خانت غزة، خانت القبلة، خانت الحرمين.
1: الله المستعان.
0: أحلت المحرمات في بلاد مكة والمدينة، ولم يساند أحد غزة إلا هؤلاء الذين هم اليوم يشرفون تراب تعز بوضعة أقدامهم. يقدمون، قدموا أقل ما يملكون، قدموا رئيس حكومتهم، قدموا وزراءهم، قدموا رئيس هيئة أركان قواتهم المسلحة، قدموا آلاف مؤلفة من أبطالهم ومجاهديهم وفلذات أكبادهم من أجل غزة، من أجل القدس. أفيتركونكم؟ أفيعتدون عليكم؟
1: هي اليمن يا ذاك، لا يليق بها إلا الحب، ولا يليق بهذا الحب إلا الانتصار له.
0: إلى إخوتنا المغرر بهم من تبقى من تحشيدات تابعة للسعودية متمترسين في مدينة تعز، قرار تحرير المدينة إن شئتم أنتم حربا، وهذا ما لا يشاؤه أبطالنا في القوات المسلحة اليمنية فهو كذلك، وإن شئتم سلما فهذا ما ينادي به الأبطال في القوات المسلحة، ما تنادي به القيادة، ما تنادي به القيادة. نحن نعاهدكم يا من تبقى من مغرر بهم في هذه التحشيدات داخل مدينة تعز أو داخل مدينة مأرب أو حيثما كنتم، نحن نعاهدكم، نحن الإعلاميين الذين تسمعوننا الآن ومن قلب العاصمة صنعاء وغصبا عن أكبر قيادي في صنعاء، إذا رأينا من قواتنا المسلحة عكس ما أعلنوا من أن الأمن للناس جميعا والطمأنينة للناس جميعا، من أن العفو سيشمل حتى من قاتل في صفوف السعودية وتحشيداتها على مدى 12 عاما، أن العفو لم يشملهم بعد تسليم أنفسهم، أقسم بالله أننا سنقف معكم وأننا سنقول إن هؤلاء الذين وعدوكم بكل ذلك كاذبون مجرمون، ولكننا نعرفهم، يعرفهم أبناء تعز في الشمايتين في الصلو في جبل حبشي، يعرفهم أبناء تعز في حيفان في الأقروب،
1: في
0: يعرفون صدقهم
1: في سامع في جبل قدس
0: في جبل هام في المقاطرة في جبل شمير
1: في جبل صحبان
0: في جبل صبران في الحشا في العروق في السكاسك
1: في جبال شرعب
0: في السراري في البيرين. اليوم عرفوا صدق هؤلاء، من سلم نفسه سلم.
1: في جبل شوكة، في بني إبراهيم، في حيفان.
0: نحن نشهد لله، نشهد لله. يا من تبقى من مغرر بهم لا تكلمني، لا تكلمني، لا تقول لي احنا اصلاح ولا احنا مؤتمر ولا احنا حوثيين. يا اخي انا بنكلمك كيمني، بنكلمك كمسلم، ابوك وابي وجدك وجدي احنا عرفنا انه نصايح قال انتفك ما دخل المخرجي. هل الطائرات الإيرانية تكسف مع من تسمونهم بالحوثيين؟ لا. هل الأقمار الإيرانية تساند وترفع الإحداثيات للقوات المسلحة اليمنية؟ لا. لكن السعودية وأمريكا

0: قاتلت قريش بشراسة، قاتلت أمريكا بشراسة، قاتلت إسرائيل وغزة بشراسة، لكن ما الذي حققت؟ من المجرم اليوم؟ ومن هو نبراس وأيقونة هذه الأمة؟ من هو الذي وجهه أبيض أمام الله وهذه الأمة؟ اتقوا الله في نفوسكم، اتقوا الله. لو كنتم ستقتلون شهداء في سبيل الله كنا سنقول هنيئا لكم، لكن لماذا؟ لماذا وأنتم في صف من أهدى كساء الكعبة لإبستين؟ ألا تعرفون من هو إبستين؟ اتقوا الله في نفوسكم وفي أبنائنا وفي أخواتنا وأمهاتنا من أبناء تعز، اتقوا الله. والله ليست مناشدة ضعيف، وإنما مناشدة محب. محب، لا نتكلم بصفاتنا الشخصية، وإنما كل الشعب يقول ذلك. أبناء تعز في العاصمة في كل المحافظات يقولون ذلك، أبناء تعز في المحافظات الحرة يقولون ذلك، أبناء كل المديريات المحررة في مأرب يقولون ذلك. يا أبناء مأرب، في مدينة مأرب ومن تبقى من التحشيدات التابعة للسعودية يقاتلون فيها، اتقوا الله. اتقوا الله في نفوسكم وفي أهليكم وفي أحبائكم. معركة تحرير اليمن انطلقت ولن تتوقف. لو نسير ملح، لو ما عاد بقى فينا من يخبر بغارات الطيران والقصف الصاروخي والطائرات المسيرة السعودية والأمريكية والصهيونية.
1: قبل قليل طيران العدو السعودي حصيلة الغارات 5 شهداء في تعز و15 جريحا نتيجة غارات لطائرات العدو السعودي الذي استهدف مدرسة الزهراء للبنات ومركزا صحيا في عزلة الجحاف بمديرية جبل حبشي صباح يومنا هذا. من تعز أيضا طيران العدو السعودي استهدف الطريق الرابط بين عزلتي الجحاف والحقل مديرية جبل حبشي. أيضا من تعز طائرات العدو السعودي استهدفت عددا من مدارس عزل وقرى الحقل والميدان ووادي بني خولان في مديرية جبل حبشي.
0: أنتم مصدقين أنه الطيران الحكومي طيران القوات المسلحة الوطنية؟ طيب عادها أشوع، عادها أبشع، عادها أنكر. تفعلون ما تفعله السعودية التي كنا نقول إنها من أجل تحريرنا تكسف صنعاء، من أجل صنعاء تكسف الجسور، من أجل صنعاء تكسف المخازن. أنتم من أجل أبناء تعز يا من يقاتل في صفوف التحشيدات التابعة للسعودية من أبناء تعز تكسفون تعز من أجل تعز، تميتون أبناء تعز جوعا وحصارا من أجل أبناء تعز، تحاصرون تعز من أجل تحرير تعز. ما لكم؟ هذا ما يفعله الوطني. طيب أنتم محاصرون هناك وأمامكم بوابات العفو العام مفتوحة، وهذا ما يطالبكم به أبناء تعز وبناتها وأطفالها ومدارسها ومساجدها. تقوى الله، اتقوا الله. ها هم مطلون على مدينة تعز من كل الجوانب، لماذا لا يكسفوا تعز؟ لماذا ما يفعلون؟ لماذا لا يفعلون ما تفعلونه أنتم حيثما وصلتم؟ تكسفون المنازل والأحياء السكنية من شق وطرف. ليش؟ عشان تثيروا الرعب. لماذا لا يفعلون وهم يطوقون مدينة تعز؟ لماذا لا يكسفونها الآن مدينة تعز وهم قادرون؟ لأنهم لم يأتوا لذلك، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، لأنهم يحبون أهل تعز ويحبونكم. اتقوا الله في نفوسكم. ليست مناشدة الضعيف، الضعيف يناشد وهو محاصر في بيته في مدينته، أما وهو محاصر للتحشيدات السعودية ويناشد هذا من قوة، هذا من موقف قوة. اتقوا الله في نفوسكم. لماذا لم يقتل أبناء القوات المسلحة اليمنية أبناء هذه المناطق التي ذكرناها في الشمايتين في التربة؟ لماذا لم يعني ينتشر فيديو واحد، مش أبناء تعز أبطال، ينشر واحد بطل يقول يا أخي هذا الحوثيين يا أخي شوف إيش سووا، بينشروا لنا فيديوهات ونجي نشوف إنه قصف سعودي، قذائف من التحشيدات السعودية التابعة للسعودية، قتلوا طفل، قتلوا مرأة، قصفوا مدرسة، قصفوا طريق. ما هو هذا يا أخي؟ أوقدوا عمى بصيرة، أوقدوا عمى. تقوى الله في نفوسكم وفي أبناء. شوف الحر أحيان، شوف الإمام البدر ابن الإمام أحمد حميد الدين، طبعا تولى الإمامة في اليمن واستلم اليمن. مكلمكم بسياسيا، أنا ما نش إمامي، أنا مجمهر حتى النخاع، بنكلمكم سياسة. الإمام البدر استلم الإمامة وقع إمام اليمن أسبوع، قائد قواتها المسلحة، قائد الجيش

0: طلع سلال عمل انقلاب عليه وضربوا دار البشائر اللي هو في التحرير وهرب البدر شاف مع بش القوات القادة كلهم خانوا هرب مع من بقى من أوفياء وصل لقى المنقب باتجاه المحويت وبيقول لصاحبه بيقول له أنا في قلبي أنا قالك على الصن وعطلة سلة قال يا قدو قائد الجمهورية قال أو
1: وقائد الجيش الملكي
0: وقائد الجيش قال الله المستعان. المهم ذهب على أساس السعودية كانت آنذاك ضد الجمهورية مع الملكية تخيلوا وقاتلت السعودية في اليمن دفاعا عن الملكية مش عن الجمهورية وقد قامت الجمهورية دافعت عن الملكية وقالت البدر جلس عندنا وسبع سنوات حرب بين الجمهوريين
1: تغذي الصراعات
0: الجمهوريين بدعم من مصر وجماعة عبد الناصر والملكيين بدعم من السعوديين البدر قبل أنه يمكن هذا الحلفاء نفس نظام الحكم الملكي تمام سبع سنين دعوا الإمام البدر اللي عندهم آل سعود الملك السعودي دعا له عنده وقال له تفضل يا مولانا البدر هذا أوراق وقع لنا عليها قال لها الإمام البدر ماذا قال احنا والله هي معشنا الملكيين سبع سنين وحاربنا من أجلكم وقعوا لنا أنه قال ما هو قال قال أنه بس أنه جيزان ونجران وعسير بموجب اتفاقية الطائف أنه إذا مرت 100 سنة تعود لليمن هي مؤجرة من السعوديين الآن إذا وقعت على هذه الورقة خلاص حتصبح ملك للسعوديين تمليك قال هكذا قال أيوة قال سابر خلوني يفكر خرج اتصل للذي بيقاتلهم للمجمهرين عبد الله السلال وخبرته ومن إليه أول شيء اتصل خبرته الملكيين اللي بيقاتلوا في اليمن قال اسمعوا يا فلان قال السعوديين هؤلاء ناوينا يعني أيوقعوني أنا قال شا أبشر كيف خارج نفسي وأخرج من السعودية وأنتوا ما أبش يعني قال لو نجلس هنا نوقع ونبيع اليمن
1: ونبيع اليمن
0: ما نفعل قال جمهروا واحفظوا اليمن الإمام البدر قال أصحابه جمهروا وقال يرجعوا اليمن وقعوا ذيابه وجمهروا من جيز من جمهروا به لليمن ورحلة وتخلى عن كل شيء من أجل مه من أجل الجمهورية من أجل البلد لا يجي وها واحد مخرجي مثل هذا الرجس السعودي اليوم من تبكى من التحشيدات التابعة للسعودية إذا كانوا شجعان أنا بنكلمك سياسيا فعلوا هذا الموقف يا أخي يقول هالرجال داخليين إذا ضربنا من داخل المدينة عيرتوا علينا ما عيجسوا يتفرجوا علينا وإحنا بنقتلهم جاون خراج قب يقول لك نسلمها ونسلم روسنا ونسلم أهلنا ونخرج بسلحتنا ولا يبع بناشي
1: وتحافظوا على الجمهورية
0: الذي يجلس ولا يشتي يصير نصير يا أخي نصير السعودية يدعمونا زعما كانوا يدعموا الملكية وإذا قالوا لي منهم يدعموا الجمهورية ضد الملكية قلبوا نصير هانا ولا نصير يعني الإنسان يفكر بعقله ومن في راس مرق يتمرق
1: نذهب إلى آخر الأخبار في نشرة شاملة ومحتوية لكل جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. عبدالله عبدالله الحيفي وفيكم بآخر الأخبار في العناوين. قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده استهدفت مطار الرياض وقاعدة خميس مشيط الجوية. البشارة البشارة. شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو السعودي وتحشيدات على المدنيين في عدة محافظات. مجلس النواب يؤكد أن العدو السعودي تمادى في تصعيده وتنصل عن التزاماته وتعهداته في تنفيذ خارطة الطريق. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان، ومصرع وجرح 20 صهيونيا في الجليل الأعلى. البشارة البشارة. أكد المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مساء اليوم مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ بالستي وقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وكانت الإصابات مباشرة بفضل الله. وجدد المتحدث الرسمي التحذير لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية باعتبارها غير آمنة، باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. استشهد 5 مواطنين بينهم طفل، وأصيب 15 آخرون بغارات شنها اليوم طيران العدو السعودي. استهدف مدرسة الزهراء والمركز الصحي في قرية الجحاف عزلة بني عامر بمديرية جبل الحبشي بمحافظة تعز، كما استشهد طفل وطفلة، وأصيب مواطنان اثنان بقصف مدفعي لتحشيدات العدو على منازل المواطنين في قرية الشرفي بعزلة حصبات أعلى وفي مديرية صبر الموادم، وفي قرية المخعاف بعزلة الأجروب مديرية المسراخ بذات المحافظة. وفي محافظة صعدة استشهد فتى وأصيب رجل وامرأة بنيران العدو السعودي في منطقة بني الحارث بمديرية باقم. في محافظة الجوف استهدف العدو بعدة غارات منزلين لآل دايل في منطقة وادي أبن بمديرية خب والشعث، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال. في ذات المديرية استشهد 9 مواطنين بينهم 5 أطفال وامرأة، وأصيب 7 آخرون نتيجة غارات طيران العدو على المجمع الحكومي ومنزل مواطن. أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 119 غارة جوية وصاروخا استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف، تعز، صعدة، مأرب، لحج، البيضاء وإب. وأوضح العميد سريع في بيان أن الغارات نفذت عبر طائرات حربية من نوع F-15 وتيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، تزامنا مع عدوان صاروخي انطلق من منطقتي نجران وجيزان.
ولفت إلى أنه بهذه الحصيلة بلغ إجمالي غارات وقصف العدو السعودي منذ بدء التصعيد الأخير على اليمن 2177 غارة وضربة صاروخية.

0: أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي على بلادنا اليمن منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر حتى مساء اليوم 12 أكتوبر الجاري بلغ 107 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 278 جريحا معظمهم نساء وأطفال. إلى ذلك أدانت عدد من الجهات الرسمية والحقوقية التصعيد العسكري للعدوان السعودي على عدد من المحافظات بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف مناطق سكنية وأعيانا مدنية أسفرت عن شهداء وجرحى من المدنيين في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المدنيين وتحظر استهداف الأعيان المدنية. بث الإعلام الحربي مشاهد عسكرية توثق السيطرة الكاملة وتطهير وتأمين مديرية جبل حبشي ومثلث البيرين ومفرق يفرس بمحافظة تعز وطرد تحشيدات العدو السعودي منها. كما بث إعلامنا الحربي مشاهد نوعية لاستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وتدمير وإحراق آلياته في جبهة الفليحة في جنوب محافظة مأرب. أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية أن اليمن تمسك طويلا بالخيار السلمي وأبدى صدق النوايا ودعم كافة الجهود الصادقة الرامية لإحلال السلام، إلا أن النظام السعودي تمادى في تصعيده العسكري والاقتصادي وتنصل بصورة ساثرة عن التزاماته وتعهداته السابقة في تنفيذ خارطة الطريق، وأوضح أن النظام السعودي حاول الالتفاف على استحقاقات السلام العادل والمشرف ومستمر في تدخله السافر في الشؤون الداخلية لليمن، واستهجن حالة التناقض والمعايير المزدوجة التي تسيطر على مواقف الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن، والتي أفصح عنها مجددا في إحاطاته الأخيرة أمام مجلس الأمن. كما أكد أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي، وباتت معادلات الردع المشروعة واقعا ميدانيا مفروضا لا رجعة عنه وفق قواعد الاشتباك التي أعلنتها صنعاء. للأهمية، انطلقت الساعة 9 من مساء اليوم حملة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا بعنوان قرابة 12 عاما من القصف والحصار الوحشي، ولا صوت يدين ولا أنظمة تندد إلا حين يرد اليمن، وذلك على الوسم جرائم السعودية في اليمن. هذا ودعا نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي للمشاركة الواسعة في الحملة الإعلامية الوطنية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو السعودي المجرم بحق شعبنا اليمني على مدى 12 عاما. أقيمت في مدينة إسطنبول التركية مسيرة بالذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023 للميلاد، وردد المشاركون في المسيرة شعارات ولافتات معبرة عن التضامن والدعم المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم المقاومة في غزة والصمود الأسطوري في مواجهة كيان العدو الصهيوني الغاصب وشريكه الأمريكي المجرم، ورفعوا صور قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، مشيدين بمواقف الشعب اليمني وقائده وثباتهم الإيماني ودعمهم الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة في غزة، معبرين عن الفخر والاعتزاز بتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني وثبات وصمود المقاومة في غزة في وجه آلة الحرب والغطرسة الصهيونية. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم مواطن متأثرا بجراحه وثلاثة في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. في الضفة الغربية صعد العدو والمستوطنون الصهاينة من هجماتهم واعتداءاتهم بوتيرة غير مسبوقة على المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المناطق بالضفة عبر حملات الاقتحام والمداهمة والاعتقال والحصار والتنكيل وتشديد الإجراءات وإغلاق الطرقات، إلى جانب منع الفلسطينيين من جني ثمار الزيتون وقطع أشجارهم وتجريف أراضيهم بهدف اقتلاعهم من أراضيهم. في لبنان استشهد مواطن جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عين إبل بقضاء بنت جبيل، فيما وصل جيش العدو اعتداءاته على عدد من المناطق جنوبي لبنان. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام صهيونية بمصرع مجند مستجد وإصابة 19 آخرين في حادث وصفته بالأمني الخطير في منطقة رأس رامين بالجليل الأعلى على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وسط استنفار واسع لفرق الإسعاف والعصابات الصهيونية المسلحة. ونقل عدد من المصابين في حالات خطرة إلى المستشفيات. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لاستهداف مباشر في مضيق هرمز، وذلك بعد قيامها بإطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بها وتجاهل التحذيرات الصادرة عن القوة البحرية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، بارتباط إذاعي مباشر مع الإذاعات الوطنية المستشعرة لمسؤوليتها بواحدية الكلمة ووحدة الأثير في معركة التحرير. منذ البداية العدوان وحدنا، وحتى النهاية ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: وصدق الله سبحانه وتعالى حينما قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. إذا كنا نألم بشهدائنا وما دمروه في بلدنا وما نعانيه من عدوانهم، هم بفضل الله تعالى وبمعونته ونصره وتأييده لهذا الشعب المسلم المظلوم يألمون، وأشد الألم، ألم كبير وألم شديد، الوجع يطالهم في كل مكامن وجعهم.
0: مستمرون معكم حتى الرابعة فجرا بإذن الله في إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. ولمن يريد أن يكون معنا حتى الرابعة فجرا بإذن الله يا حيابة،
2: ومن هي الإذاعة التي لا تريد أن نحرر بقية وطننا؟ ومن هي الإذاعة التي لا تدرك أهمية تشابك الجبهات وترابطها عسكرية وسياسية وإعلامية ومجتمعية؟ من الذي لا يدرك ذلك؟ الإذاعات مرتبطة
0: في هذه الليلة تدشينا
2: وارتباطا بإذن الله سبحانه وتعالى، واستمرارا في وحدة الأثير ومعركة التحرير تحت شعار ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يوميا من الساعة 9:30 مساء وحتى 11:30 مساء، أي ساعتان في مساء كل يوم، مستمرون في المرحلة الجديدة من مراحل ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وحدة الأثير ومعركة التحرير. هذه الليلة وبمناسبة هذا التدشين الذي دشنه معنا الأخ المجاهد اللواء يوسف المداني رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية، مستمرون بهذه المناسبة وهذا التدشين معك. إذاعة سام الآن أبلغوني أنهم مستمرون حتى الفجر، إذاعة وطن ربما كذلك حتى الفجر بإذن الله
0: وسهلا.
2: وبقية الإذاعات ليست دعوة وإنما مشاركة في هذا الوعي مواكبة. طبعا السعودية ما وقفت العمليات اليمنية في العمق السعودي، يعني مستمر ضرب الضرب
0: قواتنا المسلحة،
2: قواتنا المسلحة واكب واكب واكب واكب عندما يكون جمهورك مواكب عبر أثيرك وترددك، هذا بيكون عند الله يعني نتائجه نصر، تمكين، ألفة، وهذا ما نفعله عادة.
0: الإذاعة المحلية معنا أيضا بإذن الله،
2: مستمرون بإذن الله سبحانه وتعالى، ومعركتنا معركة نصر وتحرير ومحبة فيما بيننا، رحمة فيما بيننا، وشدة على الكافرين والمنافقين والتحشيدات. السعودية أينما وجدت.
0: التحية لابن تعز في الإدارة العامة للأخبار الزميل أحمد هايل الغبري الذي أعد لنا نشرة الأخبار، له التحية.
2: التحية لابن تعز قيصر المخرجين اليمنيين بل ومخرجي الجزيرة العربية نياز الرازحي.
0: أيضا التحية للزميل المخرج ابن حراز حفظ الله الحرازي.
2: التحية لكل عاملي هذه الإذاعات في وحدة الأثير ومعركة التحرير، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، كل من مسقط رأسه.
0: لكل المجاهدين، لكل الثابتين، لكل الصامدين، لكل المستشعرين بأهمية وحدة الكلمة في معركة التحرير ووحدة الأثير.
2: نحن هنا ليس من أجل أنفسنا أو من أجل جماهير هذه الإذاعات، نحن هنا في المقام الأول من أجلكم أنتم يا أبطال قواتنا المسلحة اليمنية حيثما كنتم، فوق مطر، فوق في مترس، فوق جبل، في صحراء، في ساحل، في وادي منقط، حيثما كنتم تصنعوا في التصنيع العسكري، في كل وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، نحن في هذا الارتباط معكم،
0: القوات البحرية، معكم في الطيران المسير، في القوات الجوية والدفاعات الجوية، في كل ربوع اليمن، بر، بحر، جو، شرق، شمال، غرب، جنوب، أينما أنتم، حتى في أراضينا المحتلة بإذن الله التي سنحررها
2: من أجل أن يعرف العدو السعودي والصهيوني والأمريكي ومن معهم من التحشيدات. لا تراهنوا على يأس هذا الشعب أو تعبه
0: أبدا
2: أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا، أو أنه سيخاف. أنا عن نفسي يا أخ عبد الله كمواطن يمني، لو يكسفوني الليلة بصاروخ بالستي أو بغارة جوية
0: نكسم النص
2: سيارة، أقول لك أنا أوصي يعني من سيبقون بعدي، ربما يستشهد معي من أهلي الكثير،
0: أولادنا، أحبتنا،
2: أوصيهم لا تستسلموا ولا توقفوا ولا تهنوا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، بعدهم لو ما نشل حق اليمن واليمنيين،
0: ويتحرر كل شبر في اليمن بإذن الله.
2: الناس يعتدوا أسبوع أسبوعين، ها يلا كفا
0: 12 سنة، لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين،
2: وعادهم حاصر لليمن ومجوع لليمن وناهب ثروات اليمن وقاطع مرتبات اليمنيين، وعاده بيقول ما شو هو،
0: واشترى العالم واشترى حكومات واشترى الصمت العربي واشترى منظمات وحكومات وكلاب الأرض وديدان العالم.
2: في مقابل ذلك إن الله اشترى منا نفوسنا وأموالنا بأن نقاتل في سبيله، فنقتل ونقتل أعداء الله بأن لنا الجنة، بأن لنا الجنة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم.
0: نحن في أشرف معركة، في أقدس معركة، في أهم معركة لليمن، لحاضرها وأجيالها القادمة، والتضحيات تهون.
2: وأقول لكم يا مجاهدين وأنتم يا أبناء شعبنا ويا بنات شعبنا ويا صغار شعبنا، أطفاله، نساءه، رجاله، شبابه، كبار، يا مجاهدي لستم وحدكم في هذه المعركة. شفتوا سبحان الله، لما كنا نقول لأهل غزة وفلسطين وما زلنا، لستم وحدكم ومعكم حتى النصر. اليوم أحرار العالم كله بيقولوا لكم يا قواتنا المسلحة في كل الجبهات، لستم وحدكم ومعكم حتى النصر.
0: عاجل عاجل عاجل، إعلام تابع للعدو السعودي، إعلام العدو السعودي، الآن الآن وليس غدا، يطلق إنذار في خميس مشيط للتحذير من خطر.
2: هيما
0: البشارات مستمرة وعمليات قوتنا المسلحة مستمرة يا شعب التبات.
2: والغريب الغريب الغريب الغريب الغريب انه طائرات العدو السعودي ينبعوا تحشيدات السعودية داخل مدينة تعز، يقولوا لا لا حقنا الطائرات. طيب ايش سوت حقكم الطائرات؟ قصفت قبل قليل عددا من المدارس في تعز، عددا من مدارس عزل وقرى الحقل والميدان ووادي بني خولان في مديرية جبل حبشي. انتو بتكسفوا المدارس انتو يا مستعانة يا عيبة.
0: إذن اعلام العدو السعودي، الدفاع المدني التابع للعدو السعودي يطلق انذار في خميس مشيط للتحذير من خطر. هذا وكانت قوتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده قد أعلنت
3: قواتنا المسلحة كانت قد أعلنت أنها استهدفت مطار خالد الدولي، مطار الملك خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض مساء اليوم بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة. قواتنا المسلحة جددت تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية. قواتنا المسلحة في بيانها أكدت أن المطارات السعودية غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. قواتنا المسلحة أيضا في البشارات أعلنت أنها نفذت عملية استهداف لقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل من الله. والآن في الأخبار العاجلة، إعلام العدو السعودي يطلق إنذار في خميس مشيط للتحذير من خطر عمليات قواتنا المسلحة.
2: انتصارات حتى في مواقع التواصل الاجتماعي الآن في منصة إكس، على الرغم من حظر حسابات مئات بل آلاف الحسابات الكبيرة
3: وحملة تغريدات أيضا.
2: مثلا حساب عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد علي الحوثي، حساب الرسام الكاريكاتور اليمني كمال شرف، حساب رئيس وكالة الأنباء اليمنية سباء نصر الدين عامر، أيضا حساب قناة المسيرة. أمس في تويتر بفعل أمريكي وإسرائيلي وتمويل سعودي قاموا بإغلاق هذه الصفحات بالكامل. اليوم تصدقوا أن هناك حملة تغريدات تحت هاشتاج جرائم السعودية في اليمن. الكل بدلوا السبب وتوقعوا أنه ما يطلعش الهاشتاج ليكون عالميا، يعني ما يطلعش، ما يظهرش في الترند. تخيلوا أنه الترند الأول في العالم الآن في منصة إكس تويتر،
3: فضل من الله،
2: الترند الأول في العالم، الترند في الهاشتاجات العالمية السعودية أو جرائم السعودية في اليمن. لا إله إلا الله. إذن بشائر متصلة وانتصارات متواصلة وعمليات مستمرة في العمق السعودي، قلناها منذ البداية، العدوان وحدنا وحتى النهاية، ولا تهنوا
3: في ابتغاء القوم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أخوكم يوسف المداني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أخوكم الكرار رئيس جهاز الأمن والمخابرات.
6: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
7: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أخوكم حسين الجبين.
6: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أخواني المجاهدين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ربنا يثبتكم وينصركم ويسدد رميكم، أخوكم المجاهد محمد حيدرة.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون أيها المجاهدون ويا أنصار الله وأحبائه، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أيها الثابتون أيها الصابرون، يا شفاء صدورنا نقبل هاماتكم الشامخة وأياديكم القابضة على الزناد، ندعوكم بدعوة الله، اضربوا عدو الله وعدوكم، اضربوهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أخوكم المجاهد عيسى الليث.
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، عبدالله عبدالله الحيفي.
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، حمود محمد شرف.

في العاجل في العاجل عدوان سعودي على مديرية الحزم بمحافظة الجوف. في آخر الأخبار عدوان سعودي على مديرية الحزم. في آخر الأخبار إعلام العدو السعودي يتحدث عن إطلاق إنذار في خميس مشيط للتحذير من خطر. عملياتنا مستمرة ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: إما أن يعيش اليمن مكرما عزيزا كباقي شعوب الأرض في أمنه واستقراره وحريته، أو ينقلب العالم كله ليعيش قسوة التجربة التي عاشها اليمن، ليعرفوا معنى الصبر والجلد تحت وطأة الحصار. فاليمن الذي دفع الثمن غاليا وبقي صامدا بلا درع ولا دفاع جوي، علم العالم بأسره بفضل من الله كيف يكون العز، كيف تكون الأنفة.
1: يا مجاهدي قواتنا المسلحة والأمن حيثما كنتم، يا قبائل اليمن الحرة الشريفة المغيارة، كما قلتم لغزة وأهلها وما زلتم لستم وحدكم، يقول لكم كل أحرار العالم في هذه المعركة، معركة التحرير اليمنية والعمليات اليمنية في العمق السعودي، يقولون لكم لستم وحدكم، نحن معكم ومعكم حتى النصر بإذن الله.
2: معكم الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية، كاتب وأستاذ جامعي جزائري. أود أن أقول لأبطالنا في جبهات اليمن الشريفة، لقد صدقتم ببطولاتكم ما ورد في الأحاديث الشريفة أن رايتكم هي أهدى الرايات، وأنكم أشرف الناس وأكرم الناس وأهل الإيمان والحكمة والبصيرة. أنتم الآن لا تدافعون عن اليمن فقط، بل تدافعون عن الأمة الإسلامية جميعا، الأمة المستهدفة في دينها وفي أصالتها وفي ثقافتها، التي يراد منها أن تكون مطبعة ومتخاذلة. أنتم الآن القدوة والنموذج، أحييتم أولئك الأنصار، أجدادكم الأنصار الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا له لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. نحن نرى بطولاتكم المعجزة والتي احتار لها كل الاستراتيجيين العسكريين الذين قالوا من هؤلاء وكيف يستطيع هؤلاء وفي فترات وجيزة أن يحققوا كل هذه الإنجازات. أنتم رفعتم اسم الإسلام عاليا، أنتم جعلتم من الإسلام ثورة وحضارة وقوة بعد أن حوله المطبعون والمتخاذلون إلى دين هو أفيون الشعوب. لذلك نقول لكم استمروا في جهادكم وفي بطولاتكم، ونحن معكم بقلوبنا وأرواحنا وكل شيء فينا، وكم تمنينا لو كنا معكم، لأنكم أنتم الآن من يعيد للإسلام قوته ومن سيجعله يظهر على الدين كله. أيدكم الله، أعانكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، وأنتم أكرم وأنتم أشرف، ونحن نطلب منكم الدعاء ونطلب منكم أن تلبوا دائما دعوات سماحة السيد القائد العلم المولى السيد عبد الملك، الذي شرفنا الله بأن نكون جنودا له وفي كل الميادين. والسلام عليكم ورحمة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب الشهداء والصديقين، بسم الله قاسم الجبارين، تحية إجلال وإكبار لإخوة الجهاد، شركاء الدم، إخوة العقيدة، رفقاء الطريق، السعداء، الأخوة المجاهدين، سيما سيدهم وقائدهم قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك الحوثي. السلام على رجال الله وأبناء الميدان الذين سطروا أروع الملاحم البطولية، إنكم فخر، موضع فخر وافتخار لهذه الأمة. نعم، أنتم راية الحق وأحد أركانها في هذه المعركة، معركة الصمود ومعركة البسالة ومعركة العز والكرامة. لا يخطر على بالكم ولو للحظة أو ثانية بأننا في منأى عنكم أو لم نتذكركم في حل وترحال، بل أنتم معنا وفي قلوبنا وفي ضمائرنا، دائمي الدعاء لكم أخوتي وأعزتي وأحبتي، يا من رفعتم راية الإسلام، يا من قارحتم الباطل فهزمتموه، نحن لكم خير سند وخير عضد، وأرواحنا مقدمة بين أيديكم للدفاع عن كل ما دافعتم عنه، وسوف نتواصل معكم ونصل إلى النقطة أو الهدف الذي نبغي أن نصل إليه معا. لقد اطلعت في الأيام الأخيرة على مواقفكم وعلى ما سطرتوه من بطولات، حقيقة أنتم موضع عز وفخر، وكل ما يشاع وما يقال وما يسري الحديث به وما يروج له العدو من أضاليل وأكاذيب وخداع وتضليل، أعتقد أنها لا تنطلي على الشرفاء والأحرار ومن لديه بصيرة. اليوم قفزاتكم وصولاتكم وجولاتكم معززة بالدليل، وأن انكسار العدو آت وهزيمته آتي لا محال بإذن الله الواحد الأحد. نعم سنلتقي في نصر كبير وفتح قريب وفرج لا يقل سرعة عما حققتموه بإذن الواحد الأحد. أن المسيرة القرآنية التي انطلق بها قائدنا وسيدنا السيد عبد الملك الحوثي لهي الآن في موضع قطاف الثمار، وهذه واحدة من الثمار التي جل وعلا جعلها سبحانه وتعالى منارا ودليلا ثابتا على من يحتذي بالقرآن ويحتكم إليه وينفذه وينفذ شرائع الله عز وجل. معكم معكم معكم لا مع عدوكم، ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى. الخبير الاستراتيجي عباس الزيدي، العراق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبطال اليمن، يا من تحملون على أكتافكم شرف الوطن وكرامة الأمة، أنتم أقوى، أنتم أسلب، أنتم على الحق والحق معكم. يا جنود اليمن، اعلموا أن كل شبر من أرض اليمن الحبيبة المحتلة ليس ملكا للمرتزقة، تلك أرض اليمنية ويجب أن تعود تحت سيطرة الجيش اليمني وحده. المرتزقة الذين يحملون أوامر آل سعود ليسوا من أهل اليمن، هم غرباء، هم عملاء، هم عدو لبلدهم. وأنتم أبناء اليمن الأحرار، تقدموا يا أبطال، تقدموا ولا تلتفئوا إلى برائكم، تقدموا فإن اليمن كله ينتظركم، بالأخص تعز تنتظركم، تعز تدعوكم، تعز تناديكم. يا أحرار حلموا إلي، ادخلوا كل شبر من أرض اليمن المحتلة، تحروا كل شارع، تحروا كل حي، اطردوا المرتزقة من كل زاوية، واجعلوا كل شبر من أرض اليمن تحت راية الجيش اليمني الحر. لا ترجعوا حتى تتهروا آخر شبر من أرض اليمن، لا ترجعوا حتى ترفعوا الراية فوق قلعة تعز، لا ترجعوا حتى تكون تعز لليمن ولليمنيين الأحرار. يا أبطال الجيش، إن الله معكم والملائكة تؤديكم، التاريخ يشهد لكم والأمة تدعو لكم، اثبتوا وتقدموا وانتظروا. كل اليمن للجيش اليمني، وتعز للجيش اليمني، والنصر القادم إن شاء الله تعالى. معكم علي أكبر فلاحي، أستاذ جامعة من جنوب إيران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتابع ما يجري في اليمن والتطورات الجارية في البحر الأحمر والعدوان الإجرامي على الشعب اليمن الشقيق من قبل قوات التحالف والقوات السعودية، فإننا أبناء الشعب الفلسطيني وجمعية الأخوة الفلسطينية اليمنية وباسم الحراك الوطني الفلسطيني أتقدم بكل التحية والإجلال والإكبار للمجاهدين في اليمن الشقيق، قوات مسلحة وحركة أنصار الله والقيادة اليمنية الشجاعة وعلى رأسها سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، على هذا الصمود الأسطوري. وتوجه بالتحية للشعب اليمني الشقيق الذي وقف ولا زال يقف ويلتزم بالقضية الفلسطينية، وكان لدعمه وإسناده لإخوتنا في قطاع غزة أثرا كبيرا نفخر ونعتز به، بالإضافة إلى هذه المعادلة الكبرى التي نشأت في البحر الأحمر. إن هذا العدوان على اليمن الشقيق يأتي في سياق هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على قوى ودول محور المقاومة في محاولة يائسة للنيل من طرف أساسي من أطراف محور المقاومة وهو اليمن الشقيق. إننا ونحن نتابع هذه التطورات نؤكد موقفنا الثابت إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وقيادته الشجاعة، وإلى جانب كل الشرفاء في أمتنا، ونعتبر أن هذا الترابط وهذا التكامل بين أطراف محور المقاومة وما قام به الشعب اليمني سواء في مشاركته بالدعم والإسناد لفلسطين ولغزة في مواجهة حرب الإبادة التي شنها نتنياهو، أو في الدور الذي يقوم به الآن في هذه المعادلة الإقليمية التي أنشأت معادلات جديدة في المنطقة، فإننا نعتبر أن هذا الموقف وهذا الدور يمثل درة التاج لأبناء أمتنا والملايين التي تخرج كل يوم جمعة بهذا الحشد الجماهير الواسع في صنعاء في ساحة السبعين وفي المحافظات، دعما لفلسطين ودعما للبنان ودعما لإيران ودعما لكل أطراف محور المقاومة في مواجهة هذا الطاغوت الأمريكي الصهيوني وحلفائه في المنطقة. لذلك فإننا نؤكد موقفنا الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته، ونشد على أيديهم في هذه اللحظات التاريخية التي الذين يخوضون فيها معركة الكرامة والشرف والعزة والإباء دفاعا عن اليمن العزيز ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية جمعاء.
0: في الأخبار المتداولة عاجل عاجل في الأخبار المتداولة عاجل رجال الله في قواتنا المسلحة وتحت ولا تهنوا في ابتغاء القوم. في الأخبار المتداولة توقف العمليات الجوية في مطار الملك فهد الدولي في الدمام.
6: حرام لو قامت لكم قائمة يا آل سعود وإحنا موجودين على وجه هذا الأرض، فلا تسمونا يمنيين. سمعتوا استمعنا إلى مشاركة الأستاذ الدكتور البروفيسور الجزائري المدرس في جامعة الجزائر
0: ابن الجزائر
6: الدكتور نور الدين أبو لحية، واستمعنا إلى مشاركة ورسالة من الخبير العسكري الاستراتيجي الأستاذ عباس الزيدي من العراق
0: ابن العراق،
6: واستمعنا إلى مشاركة من الأستاذ علي فلاحي الأكاديمي والأستاذ الجامعي في الجمهورية الإسلامية في إيران
0: ابن الجمهورية الإسلامية في إيران،
6: واستمعنا أيضا إلى مشاركة الأستاذ خالد عبد المجيد رئيس الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني من فلسطين
0: ابن فلسطين وقضيتنا
6: ولو تعلموا فلسطين كم لو تعلموا كم حجم الرسائل والزخم منذ أن علموا أننا دشنا المرحلة الثانية من مراحل ولا تهنوا في ابتغاء القوم، والله ما تصدقوا كم وصلتنا رسائل. واللي مش مصدق يتابعنا يوميا في هذا الارتباط الموحد في وحدة الأثير ومعركة التحرير يوميا مساء كل يوم عبر الإذاعة الوطنية والمحلية والخاصة من 9:30 وحتى 11:30 من مساء كل يوم. اليوم والتدشين مستمرون حتى الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى ارتباطا مع إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء الإذاعة الأم.
0: إذن في الأخبار العاجلة، توقف العمليات الجوية في مطار الملك فهد الدولي في الدمام. قبلها كان إعلام العدو السعودي الدفاع المدني التابع للعدو السعودي كان قد أطلق إنذارا مبكرا محذرا عن خطر.
6: شوفوا القوات المسلحة اليمنية وين بتقصف ومن بتقصف وبالتحشيدات من بتقاتل، وشوفوا ايش بيعملوا هؤلاء، من بيكسفوا ومن بيستهدفوا. الآن 5 شهداء في محافظة تعز، 5 شهداء بينهم طفل و15 جريح نتيجة استهداف مدرسة في تعز. يعني من الصباح والطير قالت الحكومة طيرانها بيستهدف المدارس وبيستشهدوا الطلاب والطالبات والناس. ما هو هذا الجنان؟ حوذهم ذلك وبالغ ما يدنسون ذا إذا جبهتها، اكسفوا الجبهات إن كان ذلك كما ترونه جاء، اكسفوا الرجال اسكن ذلك الجبهة، قاتلوا مثل ما يقاتلوا الرجال، اكسفوا المدارس في تعز لعيش. والله لو يجي ربع دانة بالخطأ من القوات المسلحة اليمنية، وهذا لم يحصل ولن يحصل بإذن الله، لا تقوم الدنيا ولا تقعد. ربع دانة من الحوثيين ضربوا بينما تقتلون أبناء تعز تبيدونهم.
0: 8 غارات شنها طيران العدو السعودي على مديرية جبل حبشي. طيران العدو السعودي استهدف عددا من مدارس عزل وقرى الحقل والميدان ووادي بني خولان في مديرية جبل حبشي. طيران العدو السعودي استهدف الطريق الرابط، عدو بيستهدف الطرقات، المدارس، القرى، المدنيين، الأعيان المدنية، الطريق
6: قالوا
0: الرابط.
6: قالوا لا، هي طيرانهم هم الشرعية اللي بيفعل هذا بكله عادي أو سخ. احنا بنقول السعودي قالوا معه، احنا
0: بنقول لهم
6: ولهذا القوات المسلحة اليمنية تتقدم لتحرر.
0: عاجل. نضعكم في كل جديد،
6: ومع كل جديد رسالة للتحشيدات التابعة للسعودية أينما كانوا، في عدن، في لحج، في حضرموت، في تعز، ما تبقى من تحشيدات هناك ولما القيادات بيهربوا، قلوا بنمشع والأيام والساعات بيننا. ها إذا ما انتكبتوا هناك به وجيت لكم ردة فلا تسمونا، والله إنهم بيهربوا قياداتكم والله. ما قالوا فدغم في الجوف أمس تفاجأت، أنا شفت في قناة المسيرة بيصرح لقناة المسيرة حمد بن فدغم، الشيخ حمد بن فدغم اللي كان مع ميرة، والله في قناة المسيرة قال احنا كلنا خلاص إذا احنا ضد السعودية ما عاد شي صرت ولا عاد شي، خلاص السعودية هذا وطن واحنا ضد السعودية واللي بيقاتلوا معها. إله إلا الله، هذا حمد بن فدغم الذي فلت خبرته الذي وعد مسن، وهؤلاء القيادة التحشيدات السعودية بيهربوا من تعز، بيهربوا بالزلاط، بيهربوا، وهذا لا ما ندري ما هو الكبي فلتوا أصحابهم. عموما أشتي أقول لهذه التحشيدات حيث ما كانت، سمعتوا الدكتور البروفيسور الجزائري هذه الرسالة رسلها قبل قليل، وأيضا الخبير الاستراتيجي العراقي عباس الزايدي، الأستاذ علي فلاح الأكاديمي في جامعة طهران، سمعتوا الأستاذ خالد عبد المجيد رئيس الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني، أنا قصدك لا قالوا الحراك، سمعتوا بيفتخروا بالقوات المسلحة اليمنية وبالسيد عبد الملك وبالضربات اليمنية في العمق السعودي، وبيفتخروا بعمليات القوات المسلحة اليمنية لتحرير المناطق والمحافظات المحتلة وبطرد التحشيدات التابعة للسعودية. شوفوا من بيفتخروا هذا العالم. انتو تشو توصلوا يعني رسالتكم انكم الشرعية للعالم، حرام، ما حد داري وينكم، بيبتروكم مرتزقة، بيبتروكم خونة، هذه صورتكم في العالم وهذه صورة القوات المسلحة اليمنية او من بتسموهم حواثة، هذه صورتكم في العالم. شفتوا الفرق؟ شفتوا لو انتم مؤمنين ان الله معكم، ان الله بيقابل قبولكم، ان الله بيطرح فيكم المحبة في قلوب العالم العربي والاسلامي واحراره والفلسطينيين، تحدك تديني فلسطيني يقول أنه مع التحشيدات التابعة للسعودية أو الجيش الوطني أو الرشاد العليمي أو الحكومة الشرعية أتحداكم تدوا لي فلسطيني واحد دارين أنه ما أولا خوانا خانوا فلسطين يعني حلقت ولا سمعوا لهم قارح الفلسطينيين بيطننوا هذه السعودية قامت القائمة وأرسلوا 100 طائرة وفجر اليمن وظهر راحت ها وضيب بعد غزة يرسلون الأكفان ظهر له منهم منافقين هؤلاء بياعين
7: صحيح
6: باعوا بيبيعوا أصحابهم خليك ما أصحابنا المخفقين
7: طبعا في الأخبار المتداولة وزارة الدفاع التابعة للعدو السعودي تنشر تنويه بسبع لغات لأول مرة وزارة الدفاع التابعة للعدو السعودي تنشر تنويه بسبع لغات تضمنت اللغات الهندية الفلبينية الأردو البنجابي البنغلاديش والإنجليزية تدعو بها المقيمين عدم نشر الفيديوهات أثناء القصف التي تظهر فشل منظومات الدفاع الجوي الحديثة لدى العدو السعودي وفشلها بالتصدي لهجمات قواتنا المسلحة اليمنية

وزارة الدفاع التابعة للعدو السعودي بتقول للمقيمين حقها تخيل في تنوي نشرته بسبع لغات تضمنت الهندية والفلبينية والأردو والبنجابي والبنغلاديش والإنجليزية أيضا، تدعو بها المقيمين عدم نشر الفيديوهات أثناء القصف التي تظهر فشل منظومات الدفاع الجوي الحديثة التابعة للعدو السعودي وفشلها بالتصدي لهجمات قواتنا المسلحة اليمنية بفضل من الله، لكن احنا أنوضعكم فيهن وننشرهن بإذن الله في ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: من إعلام العدو السعودي إلغاء منتدى مسك العالمي. مؤسسة محمد بن سلمان تلغي منتدى مسك العالمي لعام 2026. ما عبش مسك عندهم يا ياسر حمود. وفق بيان لمؤسسة محمد بن سلمان، مسك منتدى مسك العالمي إثر تحديات تنظيمية كما تقول ولوجستية قد تؤثر على تجربة المنتدى وأثره الكلي.
1: أيضا هنا في العاجل من وكالة رويترز البريطانية تقول إلغاء حفل جوائز صناع الترفيه المقرر عقده مطلع العام المقبل في السعودية. لاحظ مطلع العام المقبل، نحن اليوم في 12 أكتوبر يعني 12/10، باقي 12/11 شهر، باقي 12/12 شهر، وما يكمل شهر 12 شهر قاصر 12 يوم، يعني قرابة شهرين ونص وإلغاء حفل جوائز صناع الترفيه في السعودية، يعني مطلع العام في يناير، يمكن أنه في بداية أسبوع يعني بعد 3 أشهر، بينما الطيران الهندي يعتقد أجل رحلاته إلى منطقة إلى
0: نوفمبر
1: نهاية نوفمبر القادم، يعني لبعد شهر ونص، دارين أنها حازق ما بشي،
0: وقال لهم لا يسافروا اشتغلوا مثلا للسعودية،
1: ما حد بيأجلها كذا يقول بس من أجل خطر، لا لا، عندهم معلومات استخباراتية أنه اليمن ناوي إذا احنا ناويين على السعودية مع أنه مش على تحرير بلادنا وأرضنا.
0: هم عارفين، عرفونا جيدا في عمليات إسنادنا لغزة على مدى سنتين بفضل من الله.

0: تصوروا أمس أمس يا أستاذ عبد الله.
1: This message is for fellow Canadians following the recent attacks on the airport in Riyadh. First, Prime Minister Carney issued a statement yesterday condemning.
0: طبعا رئيس الوزراء الكندي أصدر بيان بهذا الشأن وأعرب عن تعازيه للعائلات على جولته وأن يكونوا على علم أنهم بيوضعوا الرعاية الكنديين فيما حدث على جولته.
2: على سيرة المشاهد والتعميم على الأجانب والمقيمين والسعوديين أنهم لا يصوروا شو المشاهد موجوعين الآن
0: طبعاً موجوعين أنت عارف من أيش؟ من فشل منظومات الدفاع الجوي التابعة للعدو السعودي.
2: موجوعين أكثر أنت عارف من أيش؟ ما شو مصدقين ان اليمني بيفعل بهم هذا كله؟
0: المحاصر على مدى 12 سنة.
2: يا ترامب قال انا سافكر هذا ما اشبرش، انا غاثي ومتالم جدا وعم فكر اذا احنا عم ندخل في الحرب ولا ما.
0: قد بجهه وقال لهم، قال يعني السعوديون سيدافعون، ركبهم مطر
2: عشان يطمئنوا عن بلدهم. التحشيدات التابعه للسعوديه والسعوديين يطمئنوا، احنا وقواتنا المسلحه وقياداتنا طبعا بنكلمكم من واقع معلومات، عاملين حسابهم أن الأمريكي والبريطاني والباكستاني والتركي هيدخلوا في العدوان على اليمن إلى جانب السعودية، يعني عاملين حسابهم على هذا الأساس. بس بقي من الحجة بناشد هذا عقلوا تعقلوا النظام التركي الباكستاني، أما الأمريكي والصهيوني والإسرائيلي والبريطاني بس يقول لكم عشان تطمئنوا، يقولوا لو ما يدخلوا يمكن تتغير مواد، يعني قواتنا المسلحة وقيادتنا بنكلمكم من واقع معلومات مؤكدة ميدانية، عاملين حسابهم ومرتبين أمورهم على أساس أن أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وباكستان وتركيا حتدخل في العدوان إلى جانب السعودية على اليمن، يعني عشان تطمئنوا وتسلموا روسكم من ذا الحين. هذا واحد. الثانية، النظام السعودي أمس قتل مواطنين مصريين مقيمين عنده
0: لأنهم
2: صوروا الصاروخ اليمني بالطرح في المطار، قتلوهم على طول. شوف
0: قتلوهم
2: زوجها صحيح. وأخوها
3: اسمي حمزة محمد مهدي، نتالي فيديو أنا بصوره، أنا في مستشفى الأميري العام، ودي التلاجة بيقولوني أخوك وجوزي كوه فيها ميتين، حطيك أخوي وجوزي كوه فيها، أنا اسمي حمزة محمد مهدي، أخوي الزياد حمزة محمد مهدي،
0: مصرية تتحدث أن قوات الأمن السعودي
2: آل سعود مهسترين
0: قتلت زوجها وأخوها في السعودية لأنهم صوروا،
2: وعاد مصريح ولا ما يقول الذي بيصور العدو يحبسوه، قالوا
0: أيوة. طبعا الآن في العاجل ناطق العدو السعودي يتحدث عن صاروخين بالستيين باتجاه خميس مشيط. الآن ناطق تحالف العدو، ما عبش تحالف سعودي طبعا، مع عبد الله السعودي، ناطق العدو السعودي يتحدث عن اعتراض صاروخين بالستيين باتجاه خميس مشيط. أيضا ناطق العدو السعودي كان قد تحدث أيضا عن صاروخ بالستي باتجاه الرياض.
2: هو بيقول اعترض صاروخ ودحرق، طيب اعترضته ليش وقفتوا المطار؟ ليش وقفتوا مطار الملك خالد الدولي في الرياض؟
0: مغلق.
2: ليش غلقتوا؟ طبعا هذه المشاهد اللي نشروها على أساس أنه به ناس معتمرين بالإحرام في السارة ما تصدقوش، ليست حقيقية. طبعا المعتمرين
0: المفروض يكونوا في مطار
2: جدة بيوصلوا لجدة،
0: كامل في مطار الرياض
2: ما يوصل الرياض، ما يفعل
0: بيحشد
2: في أيام الحج لما بيجي زحمة بيطرحوا ترانزيت في، بس الآن كلهم بيصيروا مطار جدة،
0: عمرها الدنيا فاهنة.
2: أي أقصد يعني، واليوم صحفية بريطانية نشرت الفيديوهات قالت هذه الفيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي، حتى على افتراض أنها صحيحة مش القوات المسلحة اليمنية حذرت وقالت لكم أمام العالم ونقلت البي بي سي والسي إن إن والجزيرة
0: وشركة الطيران ألغت رحلاتها
2: يعني أنتوا ليش تدخلوا ناس مواطنين تقتلوهم؟ والله أي مواطن في العالم ما هوش غبي، هو بيقرأ بيقول هذا المطار على خطر، ما شلقي رحلتي ما شاسر شو بالغصب، من هو المجنون اللي عايسر مطار الدمام ولا مطار الرياض؟ من هو المجنون ولا أي مطار سعودي؟
0: الشركات الكويتية
2: تقصد هم بيقتلوا الناس إذا صح النبه
0: ويكذبوا.
2: طيب قالوا 12 قتيل 316 جرحى، بينوا فيديوهات
0: لا
2: للجرحى للقتلى، فيديو واحد ما بش، فيديو واحد

0: واحد مثلا قال ومواطن قتيل أمريكي, أمريكي تركي مصري أردني, الدول التي شرطت معهم في التعارف
1: بيحشد, بيحشد
0: بيحشد. ما شوفوا لو يدخل العالم بكله في المطر عنكسفه يتحمل المسؤولية هو,
1: وحذرناهم
0: حذرناهم مش احنا سمعهم نكسف من دون تحذير.
1: اما اذا معهم رحلات انسانية تواصلوا مع مركز الشؤون الانسانية في صنعاء,
0: ايوه حقنا النفوس تايوان وحقهم النفوس ياباني,
1: قتلوه يقتلونا حلال,
0: قصفوا طائرات الحجاج وهم فوق الطائرة في مطار صنعاء, نبوهم قالوا الان طيران سعودي ينزلون فوق الطائرة وقصفوهم وملابس الاحرام في الطائرة, قصفوا الطائرة في مطار صنعاء. هذا خادم الحرمين الشريفين قال باعه الاسرائيلي. طيب أنت خادم الحرمين جايين يحجوا عندكم في بلاد الحرمين, فعل بين إدانة الطيران الإسرائيلي قصف الطيران اليمني الحجاج بيت الله ولا خبر. هذا صهيوني, هذا صهيوني يعني بعد ما فعلوه فينا. قال الله سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. تعمل تقول وشكم أبيض ما عليهم من سبيل, معناها وشكم أبيض ومن بغي عليه يعني. قال الله سبحانه فلينصرنه الله ومن ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب, عاقبناهم مثل ما عاقبون ثم بغي عليه وبغوا عليك مجددا لينصرنه الله. ما هو شو عدوان هذا اللي بنفعله احنا, مش عدوان, هذا انتصار, هذا من الله قال ان انتصروا نفوسكم
1: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
0: هذا اليوم ايه لا يقولوا ما معهم اللي يوقفوا العدوان, يرفعوا الحصار بشكل كامل, يسحبوا قوات الاحتلال, يعيدوا الاعمار, يقدموا التعويضات و يخرجوا أسرانا كلهم. غير هذا والله لو يطلعوا في خيط وينزلوا في شعره التحشيدات التابعة للسعودية لا تركن.
1: عطفا على كلامك أخي حمود, وكالة أسوشيتد بريس أفادت أن السعودية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب فشل دفاعاتها الجوية. تخيل
0: الله,
1: وكالة أسوشيتد بريس أفادت أن السعودية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب فشل دفاعاتها الجوية في التصدي للهجوم الذي على قولتهم شنه الحوثيون في العاشر من أكتوبر على مطار الرياض. فتحوا تحقيق لمعرفة أسباب فشل الدفاعات الجوية. ربما هناك
0: صنعوها عشان لما يحققوا واتهلوا من الأمريكيين معلبين مغلق والله ما هم دارين بيبي على الخردة.
1: وقد قال لهم خلال العدوان على بلادنا قال أنهم لم يستطيعوا أن يتعاملوا مع السلاح الأمريكي. قال الخلل في الذي بيستخدم السلاح الأمريكي,
0: الخلل فيكم يا سعوديين.
1: قال ما شوف
0: الأمريكي, نقول للتحشيدات التابعة للسعودية الخلل فيكم, الخلل فيكم يعني يعني ما ننتو بهذا الأهمية لما يسندكم السعودي ويتي مطارات وموانئ وحقول النفط والمصافي والموانئ وأهالية من أجلكم, من أجلكم على من تضحكوا عليكم ولا علينا ولا على نفوسكم ولا على من اشتي زرطة اليمن بكلها اشتي استعب هكذا عند عقدة الاستعباد اشتي خلينا زي ما كانت اليمن طوال 60 سنة محتقرة حديقة خلفية مثل ما قال البركاني. البركاني دافع وانتز وهو في الفندق بيسكر في الرياض, شي عاقل شي جنان شي جنان. ما جابوني أبناء تعز الأمانة ينشروا فيديوهات قالوا العليمي يقول ننزل القاتل يجيوا قهالو يجيوا قهالو القاتل وإحنا قاتل جنبه. ما عندهم حجة, ما عندهم حجة. لما تقول أنصار الله الحوثيين القوة عندنا بيقاتلوا وهم هانا وأولادهم وأبنائهم وأبائهم والسيد عبد الملك بيدور بلتريك بيننا معنا إن هؤلاء هؤلاء معهم عقول هؤلاء. عموما بدأنا مثل بدأت القوة المسلحة اليمنية مرحلتنا التالية من ولا تهنوا في ابتغاء القوم مستمرون في الميدان في وحدة الأثير في معركة التحرير منذ البداية قلناها العدوان وحدنا وحتى النهاية. ولا تهنوا في ابتغاء القوم مستمرون يوميا, حنكون في الارتباط من الساعة 9:30 للساعة 11:30 مساء كل يوم مع قواتنا المسلحة اليمنية. ليش؟ نفوسنا أغلى من نفوسهم, من تعبهم
1: الله المستعان,
0: من تعب أبناء شعبنا وصبره وتضحياته, من تحديه للصواريخ والطائرات والقصف
1: الله المستعان.
0: والله لسنا أغلى لو لم يكن إلا من أجل أحبائنا وإخوتنا في الحال ما تعز مدينة تعز. أقسم بالله إنه كلنا أنت ما لك أنساب ولنا أصدقاء ولنا أبناء عمومة هناك بنتواصل بهم. قالوا أمان إنها المدينة قب خرجوها بجننوا بيقولوا لهم خرجوا من المدينة روحوا لكم أنتوا رجال سيروا قادلهم في الجبهة ما تشوهنا تفعلوا هنا تفعلوا هنا شوية ما
1: عطفان أيضا على ما ذكرت أخي حمود، هناك قناة البي بي سي نيوز نشرت فيديو حصد قرابة 2,000,000 مشاهدة، فيديو حصد قرابة 2,000,000 مشاهدة على أنه يوثق قصف مطار الملك خالد في الرياض، لكن تفاصيل غريبة تكشف أنه مولد بالذكاء الاصطناعي، ونشرته قناة بي بي سي.
2: هذا راس واللقيت بتصور، والموبايل هون طاير وبتحول لموبايلين، وهذا الرجال بيركض عبر زجاج قبل وقوع الانفجار بلحظات. الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، ومع هيك حصد بمنشور واحد قرابة 2,000,000 مشاهدة، ومش أول مرة بينتشر، فقد تم تداوله سابقا على أنه يوثق انفجارا بمطار في دبي مثلا. وبالمقابل انتشرت فيديوهات عديدة توثق
1: نجمات
2: مطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي السبت، والتي تحقق منها فريق بي بي سي تقصي الحقائق. فطالما ما يتم تداول فيديوهات مضللة وقت الحروب
0: أصحابهم.
2: وأنتم هل رصدتم أي فيديوهات مضللة أخرى؟
0: هذا البريطانيين بيقولوا هذا الفيديو هذا ينشر. أقول لكم عشان لا نكون كاذبين، نعم إحنا قصفنا مطار الدمام وقصفنا مطار الرياض، حرقنا والد والدي، لكن هذا الفيديوهات كاذبة. عرفتوا كيف؟ نكون واعيين.
1: أيضا هي فرصة، أحد مواطني من منطقة الحجرية يتحدث عن إنصاف الأنصار، أنصار الله، وظلم وتعسف تحشيدات العدو السعودي للمواطنين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم صرت القسم المدير حق العين، المدير حق العين القسم، قصرت قدام يوما بس وصلت متأخر قد الساعة 11. اليوم صرت وصلت بدري، بقيت هكذا اتفرج اشتي اشوف وقارن ما بين السابق والحاضر، افعل مقارنة. الجماعة جالسين بالرصيف، انصر ربي بالرصيف، القسم القسم بالناس، ايصال اي واحد معه شكوى بيقطفوه هكذا، هو مستقيم هو مستقيم. قلت اهم هذه الاولى، طيب اشتي بسير ما ابيش من هؤلاء كانوا انتي تكاليف، انتي تكاليف السابقين اصحاب شرعيه الفنادق، انتو تكاليف، تكاليف هاي ما عبيش بهذا الحد، ما عبي الانصاف، انصاف وانت واقف هكذا بساعتك
1: قلبي انصفوا الناس.
3: ما هو حصلتوا اثنين من كانوا دي تكاليف، انتو من 50 انتو من 100 تكاليف، ها الكانوا يحبسوك وما تداري مشي ما هي دعوتات، نسأل الله هلك يدخلوا بداخل وما نشتري على عيش، طيب طلع على الدعوة على ما عاد هلأ إن شاء الله. أولا بو الزارو الزارو زلقة دولة كول زلقة، أقول لك مولا صار ربي. المهم حصلت لكم الاثنين فاعلا، لو كان صار الله اللي جالس يحل قبائل مساقنا فاعلا. وأنا كلمت أخذت ها ما عاد بيش بهذا الحين تتكاليف، ما عاد بيش زلقة أخي الصاب عند الظهر ربي لا صدقوه. وهو قال كان قالسين بالقرى ما همش لا ضباط ولا عسكر ولا شيء بالقسم، بس لهم علاقة بالقسم يعني زي البعشرة اللي كانوا هنا بالقرى عيادين بالقسم، هناك اللي يختلقوا المشاكل هنا، يخلقوا مشاكل هنا على أساس يروحوا للقسم هناك يصلوا للقسم ويستثمروهم فعلي.
1: بيدوروا ما يعملوا
3: هكذا بيرتقلوا انه قال الحق اداء دولة الانصاف، اداء الحق اداء الانصاف. هذا العيد اي واحد معه مظلوميه، اي واحد معه مظلوميه عند انصر ربي العيد. عاد شوفوا انتم نفسكم ما بين السابق والحاضر، لا ترجعوا بعد تقولوا لي تصبوا لي عروبه زي المقطع الاول. المقطع الاول انا وضحت لكم، قلت انه لا تقصوا تغروا على الناس ولا تقصوا تكذبوا على خلق الله اللي صار الله نهبوا على البيوت، صبنتنا بالتعليق ها مسرقة حوتي مسرقة قلاب، أنا ما أنا حوتي نوضح ما بين الحاضر والما والسابق سمعتون. المهم اللي معه مظلومية انتصر ربي، وانتوا عاد شوفوا تحكموا بنفسكم، لا ما رجعتوا تقولوا وين كانوا هؤلاء من قبل.
1: بيتكلموا على الواقع اليوم، كيف كان السابق قال من أبناء منطقة الحجرية يتحدث عن إنصاف المجاهدين. وما بعد يعني عودة منطقة الحجرية إلى أحضان الوطن بإحساس عالي واستشعار المسؤولية. هنا في الخبر العاجل رويترز: مطار خالد الدولي بالرياض سيظل مغلقا حتى السابع من حتى 17 من أكتوبر.
0: يعني عدم أسبوع هذا غير يعني مبدئيا الذي أعلنه أسبوع. يعلم الله ما قال.
1: رويترز: الهجمات اليمنية المستمرة على مطار الرياض أدت إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران.
0: أمانها سأل يهود حني
1: نفس ما كان يحدث في مطار بن غوريون.
0: لا إله إلا المؤمنين ناول
1: الناجين في عملياتنا لإسلام غزة.
0: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بسر هذا الفيديو يا أستاذ عبد الله بسر طبعا بدون صوت. ما رأيك؟
1: مين هذا الحرائق؟
0: كبير قوي صح؟
1: جدا
0: والله أنها الآن في الرياض مباشر.
1: إذن احنا مستمرون معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء حتى الرابعة فجرا، أليس كذلك حمود؟
0: ايوه
1: احنا إذاعة سام اف ام
0: مرتبطين،
1: إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية
0: الله سبحانه وتعالى وكل الإذاعات
1: والإذاعات المحلية.
0: اي احنا
1: ولمن يريد ان يستمر معنا بالارتباط نواكب كل
0: الجديد
1: حتى بإذن
0: الله سبحانه وتعالى
1: في يمن الصمود،
0: يعني بإذن الله وغدا وبعد غدا وكل ليلة بإذن الله من 9:30 حتى 11:30 ارتباط إذاعي وحدة الأثير في معركة التحرير
1: بإذن الله
0: تحت شعار العدوان منذ البداية. العدوان وحدنا وحتى النهاية ولا تهنوا
1: في ابتغاء القوم. تستمر معي أستاذ حمود حتى الرابعة فجرا. ما رأيك؟
0: أنا والشعب اليمني والمجاهدين في الميدان مستمرين معك. من لا يفلت
1: والمجاهد مع الله
0: مع الأصل. من لا يفلت
1: إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي، محمد الشيعاني، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم البشلي، أيضا الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران، وأيضا الأستاذ نيازي الرازحي. والتحية للإذاعات المرتبطة معنا حتى الرابعة فجرا نواكب كل جديد. هنا شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية تؤجل رحلاتها الجوية من أتلانتا إلى الرياض حتى مارس 2027.
0: مضورة على السعودية
1: هذا الأمريكي. الخطوط الجوية الفلبينية تعلن عن تمديد إلغاء الرحلات من وإلى الرياض حتى 29 من نوفمبر.
0: معركتنا معركة النفس
1: الطويل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أخوكم ضيف الله الشامي.
5: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
6: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: إذن في العاجل المجموعة الفرنسية الهولندية للطيران تمديد تعليق الرحلات من وإلى الرياض حتى نهاية أكتوبر. يا ربي لك الحمد.
1: يغلقوا الرياض يا أخي يغلقوها.
0: شوف كانوا يقولوا بيكسفون السعودية في ذمتكم حين رجمتهم بصاروخ. لا حين مع السعوديين بيقولوا بيكسفون اليمنيين في ذمتكم حين بتحاضروهم وتكسفوهم. لا إله إلا الله.
1: السعودية تعيش العزلها اليوم فضل من الله بعد 12 سنة عدوان وحصار على بلادنا. اليوم آية من آيات الله.
0: لا حد يشكك في عدل الله. اللي يشكك في عدل الله هذا ما هوش مؤمن. يقول واحد إنه كيف ننتصر على السعودي وهذا دحين هو صدق لا يرجع يقلبه فوق قلبه واحد من يقلب ما يقلبه. هذا وعد الله في كتابه للمستضعفين. ونريد أن نمن قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللي كانوا يحذرون مننا احنا المستضعفين أيوريهم الله مننا. الذي يشيل حق له شوية عز شوية كرامة التحق التحق اللي بيقاتل في صفوة التحشيدات قدك اسمك ذا كان بتسيمك وحتى راسك في سبيل الحق مع أبناء شعبك ما حدا يلومك في العالم بكله. لكن يقولوا مع السعودي فالتمام بطلح أيها الحوثي هذا الحر الشريف هي بيطهر بلده بيواجه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وبسند فلسطين اللي غلق المضائق والبحر والعالم. أنت شي توقف مع القوي الشيء بمقاييس القوة والضعف شي القوي أي صميل القوي في العالم هذا الحوثي أقوى صميل. شي دين هذا التين معه شي دنيا هذا التين معه شي شماخ شي هنجمة هذا هنجمة معه. ما هم هالهم كيف يفكروا أنا ما داري كيف يفكروا الزلاط اللي بيتها لها السعودية
1: ما
0: هي يشل روحه وأهاليته وبيته وطمأنينته وجهاله وعيد بريت التيني والآخره 500 قرش سعودي.
1: قدام محمد بن سلمان هو أخوه وزير الدفاع مخباين في الرياض وفلت الشعب السعودي بيدوروا لهم قالوا ملاجئ. يلا ما يصح إلا الصحيح

نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

من يوم بحسب الأيام أو بحسب الأشهر إلا وفيه جريمة أو ذكرى لجريمة، ولا يزال قرن الشيطان يوغل في دماء اليمنيين. في هذا اليوم سجلت آلة الإجرام النجدي الوهابي ما لا يقل عن 31 شهيدا وجريحا بنيران حقد توزعت على الجوف وتعز وصنعاء وصعدة، والقائمة تطول. وعلى وقع تصاعد الجرائم وغارات العدوان تتصاعد عمليات الرد اليمني المشروع ضاربة في صميم رؤية بن سلمان مفاقمة الضغوط على مملكة الإجرام، حتى بات بن سلمان نفسه يقر أنه لا يمكن التنبؤ بتطورات المرحلة المقبلة في ظل احتراق منشآت نفطية محترقة ومطارات مقفرة، كما هو شأن مطار الرياض المستمر في الإغلاق حتى إشعار يمني آخر. والأمر ينسحب على شركات الطيران التي تواصل تعليق رحلاتها إلى آجال مفترضة. والواقع والمفترض هنا مرهون بتهديد وتحذير اليمن المقترن أساسا بوقف العدوان وإنهاء الحصار، لتبقى مملكة الشر وطموحاتها عالقة في مأزق استراتيجي بلا خيارات. وبلا مخارج سهلة، يؤكد الإعلام الغربي مستبعدا نجاح الوهم الملكي في الحسم العسكري، كما أثبتت التجربة ماضيا وراهنا وعبر التاريخ. وقد قالها اليمن صريحة معلنة للنظام السعودي الأرعن: كلما استمر عدوانكم وتصعيدكم زادت خسائركم، ليس في العمق السعودي فقط بل ويمتد إلى التحشيدات التي يزج بها من حين إلى آخر ومن ميدان إلى آخر في محارق الموت، كما حصل في فليحة مأرب. وقد أفلح المؤمنون من أحرار اليمن في إفشال المغامرة السعودية وتحشيداتها لينتهي بها المطاف في مقتلة ومحرقة جديدة. واليمن بقواته وبقبائله يجددون الاستعداد لكل الخيارات والجهوزية لكل السيناريوهات. ولن يسهل استمالة أحرار اليمن، كما استمالت الاستخبارات العسكرية السعودية جحافل تحشيداتها ومرتزقتها الموالين للسعودية أكثر من ولائهم لله واليمن، ويقاتلون في سبيل أمريكا وإسرائيل وزبانيتهم في الإقليم، وكأن اليمن أفغانستان جديدة، وأن لهم ذلك في يمن الحكمة والإيمان. رجال الرجال تبتلع أرضهم، رجال الرجال تبتلع أرضهم الغزاة، تتكسر تحت ضرباتهم أطماع المعتدين. رويترز: مطار خالد الدولي بالرياض سيظل مغلقا حتى 17 من أكتوبر. وما النصر إلا من عند الله، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على

عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزي

ومن تحالف معهم من الطغاة والمجرمين، وصبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلِ قلوبهم من الأمنة

الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به

واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفي عنه حرام.

صلوا بالعافية وأصحبوا السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره

وقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن

أيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة

0: معكم الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية، كاتب وأستاذ جامعي جزائري. أود أن أقول لأبطالنا في جبهات اليمن الشريفة، لقد صدقتم ببطولاتكم ما ورد في الأحاديث الشريفة أن رايتكم هي أهدى الرايات، وأنكم أشرف الناس وأكرم الناس وأهل الإيمان والحكمة والبصيرة. أنتم الآن لا تدافعون عن اليمن فقط، بل تدافعون عن الأمة الإسلامية جميعا، الأمة المستهدفة في دينها وفي أصالتها وفي ثقافتها، التي يراد منها أن تكون مطبعة ومتخاذلة. أنتم الآن القدوة والنموذج، أحييتم أولئك الأنصار، أجدادكم الأنصار الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا له لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. نحن نرى بطولاتكم المعجزة، والتي احتار لها كل الاستراتيجيين العسكريين الذين قالوا من هؤلاء وكيف يستطيع هؤلاء وفي فترات وجيزة أن يحققوا كل هذه الإنجازات. أنتم رفعتم اسم الإسلام عاليا، أنتم جعلتم من الإسلام ثورة وحضارة وقوة، بعد أن حوله المطبعون والمتخاذلون إلى دين هو أفيور الشعوب. لذلك نقول لكم استمروا في جهادكم وفي بطولاتكم، ونحن معكم بقلوبنا وأرواحنا وكل شيء فينا، وكم تمنينا لو كنا معكم، لأنكم أنتم الآن من يعيد للإسلام قوته ومن سيجعله يظهر على الدين كله. أيدكم الله، أعانكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، وأنتم أكرم وأنتم أشرف. ونحن نطلب منكم الدعاء، ونطلب منكم أن تلبوا ودائما دعوات سماحة السيد القائد العلم المولى السيد عبد الملك، الذي شرفنا الله بأن نكون جنودا له وفي كل الميادين. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتابع ما يجري في اليمن والتطورات الجارية في البحر الأحمر والعدوان الإجرامي على الشعب اليمن الشقيق من قبل قوات التحالف والقوات السعودية، فإننا أبناء الشعب الفلسطيني وجمعية الأخوة الفلسطينية اليمنية وباسم الحراك الوطني الفلسطيني أتقدم بكل التحية والإجلال والإكبار للمجاهدين في اليمن الشقيق، قوات مسلحة وحركة أنصار الله والقيادة اليمنية الشجاعة، وعلى رأسها سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، على هذا الصمود الأسطوري. وتوجه بالتحية للشعب اليمني الشقيق الذي وقف ولا زال يقف ويلتزم بالقضية الفلسطينية، وكان لدعمه وإسناده لإخوتنا في قطاع غزة أثرا كبيرا نفخر ونعتز به، بالإضافة إلى هذه المعادلة الكبرى التي نشأت في البحر الأحمر. إن هذا العدوان على اليمن الشقيق يأتي في سياق هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على قوى ودول محور المقاومة في محاولة يائسة للنيل من طرف أساسي من أطراف محور المقاومة وهو اليمن الشقيق. إننا ونحن نتابع هذه التطورات نؤكد موقفنا الثابت إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وقيادته الشجاعة، وإلى جانب كل الشرفاء في أمتنا، ونعتبر أن هذا الترابط وهذا التكامل بين أطراف محور المقاومة وما قام به الشعب اليمني سواء في مشاركته بالدعم والإسناد لفلسطين ولغزة في مواجهة حرب الإبادة التي شنها نتنياهو، أو في الدور الذي يقوم به الآن في هذه المعادلة الإقليمية التي أنشأت معادلات جديدة في المنطقة، فإننا نعتبر أن هذا الموقف وهذا الدور يمثل درة التاج لأبناء أمتنا، والملايين التي تخرج كل يوم جمعة بهذا الحشد الجماهير الواسع في صنعاء في ساحة السبعين وفي المحافظات دعما لفلسطين ودعما للبنان ودعما لإيران ودعما لكل أطراف محور المقاومة في مواجهة هذا الطاغوت الأمريكي الصهيوني وحلفائه في المنطقة. لذلك فإننا نؤكد موقفنا الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته، ونشد على أيديهم في هذه اللحظات التاريخية التي الذين يخوضون فيها معركة الكرامة والشرف والعزة والإباء دفاعا عن اليمن العزيز ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية جمعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبطال اليمن، يا من تحملون على أكتافكم شرف الوطن وكرامة الأمة، أنتم أقوى، أنتم أسلب، أنتم على الحق والحق معكم. يا جنود اليمن، اعلموا أن كل شبر من أرض اليمن الحبيبة المحتلة ليس ملكا للمرتزقة، تلك أرض اليمنية ويجب أن تعود تحت سيطرة الجيش اليمني وحده. المرتزقة الذين يحملون أوامر آل سعود ليسوا من أهل اليمن، هم غرباء، هم عملاء، هم عدو لبلدهم. وأنتم أبناء اليمن الأحرار، تقدموا يا أبطال، تقدموا ولا تلتفئوا إلى برائكم، تقدموا فإن اليمن كله ينتظركم، بالأخص تعز، تعز تنتظركم، تعز تدعوكم، تعز تناديكم. يا أحرار حلموا إلي، ادخلوا كل شبر من أرض اليمن المحتلة، تحروا كل شارع، تحروا كل حي، اطردوا المرتزقة من كل زاوية، واجعلوا كل شبر من أرض اليمن تحت راية الجيش اليمني الحر. لا ترجعوا حتى تتهروا آخر شبر من أرض اليمن، لا ترجعوا حتى ترفعوا الراية فوق قلعة تعز، لا ترجعوا حتى تكون تعز لليمن ولليمنيين الأحرار. يا أبطال الجيش، إن الله معكم، والملائكة تؤديكم، التاريخ يشهد لكم، والأمة تدعو لكم، اثبتوا وتقدموا وانتظروا. كل اليمن للجيش اليمني، وتعز للجيش اليمني، والنصر القادم إن شاء الله تعالى. معكم علي أكبر فلاحي، أستاذ جامعة من جنوب إيران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمة وعشر سواء. نحن نعيش في لحظة فارقة، لحظة لا تحتمل الهفوات. هناك خطوط لا ينبغي تجاوزها، وحدود لا ينبغي الاقتراب منها. هل تعرف ما معنى أن يكون الوقت حساسا؟ الوقت الحساس يعني أن كل الأنظار تترصد، كل الآذان تنصت، كل التفاصيل تجمع بدقة متناهية. ولماذا؟ لأن العدو لا ينام. العدو ينتظر لحظة ضعف، زلة لسان أو صورة عابرة ليبدأ الهجوم، لتشتعل المعركة. كلمة وعشر سواء. احذر، لا تتحدث في المجالس، لا تتحدث عن العمليات، عن المواقع، لا توثق بهاتفك لحظة التحليق. الصمت في هذه اللحظات ليس خوفا، بل هو وعي وطني. العدو الأمريكي يرصد عبر المكالمات، العدو يرصد عبر الهواتف الملقاة بجواركم، بل إنه يرصد حتى عبر كلماتكم العفوية. كل معلومة مهما بدت بسيطة قد تكون خيطا يقود إلى مصيبة. الأمن مسؤولية الجميع. أي اشتباه بلغ فورا جهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. نحن لا نحمي أنفسنا فقط، بل نحمي وطنا بأكمله.
1: الله معاه، مدري يعني هذا المرفح وتبعكم، مدري باسمك، اسمي مدري، مو قريب منكم، مدري أنت سمعت القارح تسلط على قوة، أمس مدري كم قارص بالحديدة واليوم صنعاء،
2: قال كل قول مدري
1: أضربوا.

0: آخر الأخبار. في آخر الأخبار في آخر الأخبار عدوان سعودي على مديرية الحزم بمحافظة الجوف. في آخر الأخبار عدوان سعودي على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف. والآن في الخبر العاجل، في الخبر العاجل من الحديدة، طيران العدو السعودي يشن غارتين على جزيرة كمران وغارة ثالثة على مديرية القناوص. إذن من الحديدة، طيران العدو السعودي يشن غارتين على جزيرة كمران وغارة ثالثة على مديرية القناوص. فليقصفوا لست مقصف، فليقصفوا لست مقصف، لهم حديد ونار وهم من القش أضعف.
1: وليعله أنت أعلم.

48 شهيدا وجريحا في غارات للعدو السعودي وقصف لأدواته في تعز والجوف. استشهد 16 مواطنا وأصيب 32 آخرون اليوم الاثنين في غارات جوية للعدو السعودي وقصف لأدواته في محافظتي تعز والجوف. وزارة الصحة أكدت استشهاد 5 مواطنين منهم طفل وإصابة 15 آخرين ب3 غارات استهدفت مدرسة الزهراء للبنات ومركز صحي في قرية القحاف بعزلة بني عامر في مديرية جبل حبشي بتعز، مشيرة إلى أن طيران العدو السعودي استهدف بعدة غارات عددا من مدارس عزل وقرى الحقل والميدان ووادي بني خولان في مديرية جبل حبشي، كما استهدف طيران العدو الطريق الرابط بين المديرية ومنطقة التربة. كما أكدت وزارة الصحة إصابة 7 أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات تحشيدات العدو السعودي زرع داخل منزل مواطن بمنطقة العفيرة بمديرية جبل حبشي قبيل تطهير المديرية وعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأوضحت وزارة الصحة أن أدوات العدو السعودي استهدفت قرية المخعاف بعزلة القرود بمديرية المسراخ، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة والدته، مضيفة أن أدوات العدو السعودي استهدفت بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قرية الشرفي بعزلة حصبان أعلى في مديرية صبر الموادم، ما أدى لاستشهاد طفلة وإصابة رجل مسن. في ذات السياق، أكدت وزارة الصحة إصابة امرأة ونفوق عدد من المواشي إثر استهداف منزلها بقذيفة من مسيرة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الهرمية بمديرية جبل حبشي بتعز. في محافظة الجوف، شن العدو السعودي عدة غارات جوية على منزلين لآل دايل في منطقة وادي أوبن بمديرية خب والشعب، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال. على ذات الصعيد، شن طيران العدو السعودي 4 غارات على مديرية المضاربة بلحج، وغارة جوية على مديرية شبام كوكبان بالمحويت، خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين. وقد استشهد فتى وأصيب رجل وامرأة بنيران العدو السعودي في منطقة قهر ببني الحارث بمديرية باقم بمحافظة صعدة، فيما أعلن متحدث قواتنا المسلحة أن الطيران الحربي للعدو السعودي شن خلال 24 ساعة 119 غارة جوية وصاروخا استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب ولحج والبيضاء وإب، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا إلى 2177 غارة جوية وصاروخ.

0: القول.
1: هذا قد أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي على بلادنا اليمن منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر حتى مساء اليوم 12 أكتوبر الجاري بلغ 385 شهيدا وجريحا، معظمهم نساء وأطفال. أوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أن عدد الشهداء بلغ 107 شهداء، فيما بلغ عدد الجرحى 278 جريحا، موزعين على 13 محافظة تمثل النساء والأطفال أكثر من 60% من الضحايا. وأشارت إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا كانت في محافظات تعز، صعدة، الجوف، مؤكدة أن تصعيد العدو الوحشي يبرز حجم الكارثة الإنسانية ويؤكد استمرار العدوان في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

العدو السعودي يشن 119 غارة جوية وقصف صاروخي على الأعيان المدنية خلال 24 ساعة. أعلن متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 119 غارة جوية وهجوما صاروخيا استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف، تعز، صعدة، مأرب، لحج، البيضاء وإب. وأوضح العميد سريع أن الغارات نفذت عبر طائرات حربية من نوع F-15 وتيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، تزامنا مع عدوان صاروخي انطلق من منطقتي نجران وجيزان، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وبهذه الحصيلة بلغ إجمالي غارات وقصف العدو السعودي منذ بدء التصعيد الأخير على بلادنا اليمن 2177 غارة، 2177 غارة جوية وصاروخية.

في آخر الأخبار. في آخر الأخبار كان هناك عدوان سعودي على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف. كان هناك أيضا من الحديدة طيران العدو السعودي شنغرتين على جزيرة كمران وغارة ثالثة على مديرية القناوص. في آخر الأخبار عاجل من عمران، العدو السعودي يشن غارة على مديرية حرب سفيان. إذن في الخبر العاجل من عمران، العدو السعودي يشن غارة على مديرية حرب سفيان.

قواتنا المسلحة، قواتنا المسلحة تستهدف مطار الرياض وتحذر. المطارات السعودية غير آمنة.

استهدفت قواتنا المسلحة الاثنين مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ بالستي، أكد المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة في بيان له على قناتي في التليجرام أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله وعونه من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض مساء اليوم بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة. قواتنا المسلحة جددت تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة نفذت عملية عسكرية أخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله.

حكمتك يا رب، حكمتك يا رب. بعد 12 سنة من الاستهداف والقتل والقصف والتدمير والحصار، آخر حاجة قالوا السعوديين نكون نستأذنة، العدو السعودي قال نكون نستأذنة، لا معنا ضيار ولا معنا شيء ولا شيء ولا عرس في مطار صنعاء الدولي، ما بلا نستأذنة يا أخي، معنا عرس نشتي نتفسح في مطار صنعاء الدولي، قال لك السعودي أبدا ما بلا نستأذن منه. ودارت الدائرة اليوم بفضل من الله ومع تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، أجواء العدو السعودي ومطاراته مغلقة بتوقيع قواتنا المسلحة اليمنية المؤمنة المجاهدة، حفظهم الله نصرهم الله أيدهم الله، وإذا معهم رحلات إنسانية ما بالله يستأذنوا من عندنا من مركز الشؤون الإنسانية في صنعاء. حكمتك يا رب. القرار اليوم اختلاف، ما عادوش من الرياض، القرار من صنعاء.

لمستمعي إذاعة صنعاء، استمعوا لنا على الاف ام في صنعاء ومحافظة صنعاء على الاف ام 92.5 او 96.5. لمستمعي إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، استمعوا لنا في صنعاء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على 92.5 أو 96.5. الذين متعودين أنهم يسمعونا على موجة الاف ام 89.9، ان شاء الله ترجع في الايام القادمة بإذن الله. هكذا وصلني مستمعينا في خولان، بني حشيش، ارحب، بني مطر، مناخة، سنحان، حسب ما وصلني انه بتعود 89.9 بإذن الله في الأيام القادمة، حسب ما وصلني والله أعلم. لكن سمعونا على 92 إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية على 92.5 أو 96.5. المفروض أن كل الإذاعات ترتبط بإذاعة صنعاء، هذا المفروض ده بخلل في محطة في موجة FM. المفروض أنه الإذاعات المحلية، الإذاعات الوطنية، الإذاعات الخاصة، المرحلة تستدعي ذلك، لأنه ما يعرفوه إلا إذاعة صنعاء. الصدق ما مش أحلى منه، تسكن في وجدان اليمنيين، تسكن في وجدانهم وذاكرتهم إذاعة صنعاء. يعني الدولة، يعني دولة المجلس السياسي الأعلى، المفروض في هذه المرحلة أن الجميع يرتبطوا بإذاعة صنعاء، الإذاعة الأم. إذا ما استشعروا المسؤولية في هذه المرحلة، أي حين يستشعروها؟ متى يستشعروها؟ والدنيا فاهنة والدنيا سلامات، احنا في ظل عدوان بربري غاشم، العالم كل فوقنا، بس البعض ما قد استشعرش. والله المفروض المجلس السياسي الأعلى يوجههم، يقول لهم ارتبطوا بإذاعة صنعاء، الإذاعة الأم. هذا المفروض معروف عند الناس، جمعة حتى في اليابان يفعلوها كذا، في اليابان ساعة الله الله يوحد والدنيا بكلها إذاعة الدولة، ويخلوا والدنيا فاهنة والدنيا سلامات. هذاك عادي، ذيك يرجع يغني، وذيك يرجع يرقص، وذيك يرجع يبترع، وذيك يرجع يعني. لكن ساعة الله الله، علينا عدوان كوني عالمي. حتى المفروض وزارة الإعلام تقول لهم ارتبطوا بإذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، حق الناس جمعة. لكن من يقرأ على ايش خطها؟

بك بعض الإذاعات وقت الأذان يطرحوا العود ما عاد يغنوش ويرفعوا الأذان لا بيغنوا لا وقت الأذان في هذه المرحلة ساعة الأذان ساعة الأذان مفروض كلهم ساعة مشروع علم يرتبطوا بإذاعة صنعاء والله وصلوا صوت إذاعة صنعاء في هذه المرحلة الحساسة ابن تعزي يسمع إذاعة صنعاء ابن لحج ابن عدن ابن صعدة ابن صنعاء ابن الحديدة ابن مارب ابن عدن ابن حضرموت واحد والباف مع الإذاعة الأم وصلوا صوته يلا يا أخي احنا بنتي اقتراح ما يمليه علينا ضميرنا الوطني والإنساني والمهني والإذاعي وحتى الجهادي الإعلامي هذا من باب الواجب لكن أني يتوزع بث إذاعة صنعاء ما نسأل من الله السلامة والعافية المرحلة حساسة كل واحد يستشعر مسؤوليته والإذاعة المحلية إذاعة المحلية والكل تنهم يا خبير العالم السعودي اشتريت العالم بكله السعودي العدو السعودي اشترى العالم بكله وهذا صوت الدولة عم لا ابسلوا لها حل ضحكت من الدرب.

يا رجل، قناة الجزيرة اللي حاصرتها السعودية اليوم بتشتغل حتى على مستوى وزراء خارجية سابقين. اليوم قناة الجزيرة القطرية اللي حاصرتها حاصرت قطر السعودية اليوم بيشتغلوا مع العدو السعودي. يقول لك يواجهوا اليماني. ايه بالله عليكم، على يصبر. إذن الأولى أن احنا نتوحد وتكون صوت إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. الناس مش يشتوا إذاعة الدولة، هكذا معروف، معروف حتى في موزمبيق. وحدوا الجهود، وحدوه. الله يهدي المسؤولين على الإعلام الرسمي، يكونوا فاعلين، يكون لهم كلمة حالي في هذه المرحلة الحساسة. أما إذا احنا نجلس مقعين هكذا، أمان الله ينهجونا زاع الكلاب أمانة.

العدو السعودي بيستهدف العاصمة صنعاء بالأراجيف بالشائعات بالمحيدين بالكذابين بالمنافقين والمنافقات. ها إذاعة صنعاء يعني ما يوصلوها إلى كل مدى وإلى أبعد مدى، صواريخ قسما بالله المرحلة تستدعي ذلك.

تحية لإذاعة سام اف ام وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية اللي بترتبط مع أثير إذاعة صنعاء باستمرار وتوصل بث إذاعة الجمهورية اليمنية بحسب مداياتها ونقاط وصولها. ابن البيضاء، ابن دمار، ابن عمران، ابن صعدة، ابن مارب، ابن الجوف، ابن عدن، ابن حضرموت، ابن لاحج، حتى في أراضينا المحتلة في نجران وجيزان وعزير لو ما يوصلها بث إذاعة صنعاء كيف؟ والله لا ينبعوا فوق محمد بن سلمان لا زغنة قصي لا رقبته مش لا زغنة.

لا مقصيبة لا عادي ما قد لهاش من أمس بتوصل إلى أبعد مدى. أليس حري بإذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية أن تصل لكل مواطن يمني وعيا وثباتا وجهادا وبصيرة؟

0: وأقسم لكم بالله أن إذاعة صنعاء مثل ذو الفقار مثل سيف الإمام علي في هذه المرحلة الحساسة لما توصل لابن عدن لابن حضرموت لابن لحج لابن شبوة بالوعي والثبات والبصيرة أمان الساعة ذو الفقار بنقول لكم وعيا وثباتا لما يسمعها من التحق بتحشيدات العدو السعودي وبيقاتل بالنيابة عن العدو السعودي يقول إذا عصنعاء ما قال أبو حرب ما بلا هذا القائد الذي قال لن نركع إلا لله وكل حر حن وكل حر حن بعده
1: واصل التصعيد يا شعب واصل وارفع الهامات
0: المهم معانا ترددات لإذاعة صنعاء في أمانة العاصمة والعاصمة صنعاء محافظة صنعاء 92.5 أو 96.5 فرصة وبيوصل بث إذاعة صنعاء عبر إذاعة سام اف ام وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية

أما لأولئك المرجفين الذي يبصر مثلا موجة لإذاعة صنعاء ما عاد بيسمعوها شو متعودين على مدى 12 سنة ما عادش موجودة مثل محطة 89 أو موجة 89.9 يقول لك خلاص صنعاء سقطت. أيها المرجفون نقول لكم دماؤنا ليست أغلى من تلك الدماء المضحية في كل جبهات القتال. نحن حاضرون للتضحية والفداء بالنفس والمال والأهل والولد، وسنظل كذلك ما حيينا، لأننا أصحاب قضية عادلة محقة، مأمونة العاقبة مضمونة المصير، ونحن لا نخاف الموت والرحيل إلى الدار الآخرة، فنحن لله ونحن إليه راجعون، بل مستبشرون بتضحياتنا في سبيله، مشتاقون للقائه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه

لك والغمالة، ولقي الله شامخا عزيزا وفيا في بطن واد أو في ساحة ميدان أو على جارعة طريق أو في مدينة أو في قرية أو في منهل أو في أي مكان.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحن عشاق الحياة، لذلك اخترنا طريق مواجهة قوى الاستكبار لأنهم أعداء الحياة، وحياتنا الأخرى هي امتداد طبيعي لحياتنا الدنيا، وطريقنا يوصل إلى المستقر الأبدي الآمن، إلى الحياة الخالدة التي لا انقطاع لها أبدا. هذا الكلام لا يفهمه الموتى أبداً.

مطار الملك خالد في قلب معادلة الردع اليمنية، تهديد العمق السعودي وكلفة المواجهة. استهداف المطار الدولي للعاصمة السعودية وتداعياته على الطيران والملاحة الجوية والاقتصاد يكشف أبعادا تتجاوز الضربة العسكرية المباشرة، يفتح بابا واسعا أمام قراءة التحولات في موازين القوة وحدود الحماية الأمنية التي تعتمد عليها المملكة. لم تعد دلالات المواجهة بين اليمن والسعودية محصورة في خطوط الحدود أو في نطاق المواقع العسكرية القريبة من مسرح العمليات، فحين تصل النيران إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد بالدمام وتتعطل حركة الطيران وتتجه شركات دولية إلى تعليق رحلاتها خشية المخاطر الأمنية، تصبح المواجهة أمام اختبار مختلف يتصل بقدرة الدولة على حماية مركزها السياسي والاقتصادي وضمان استمرار اتصالها بالعالم والحفاظ على صورتها بوصفها بيئة مستقرة للأعمال والاستثمار والنقل الدولي. وتكتسب التطورات المعلنة في الأيام القليلة الماضية تكتسب أهمية خاصة في هذا السياق، فقد نفذت قواتنا المسلحة عمليات استهداف لمطار خالد الدولي بالصواريخ والطائرات المسيرة، وصلت إلى أهدافها وعطلت حركة الملاحة في المطار وأصيبت عدة طائرات، كما أعلنت أكثر من 15 شركة للطيران تعليق رحلاتها إلى مطار الرياض، فيما أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي توسيع نطاق التحذيرات المتعلقة بالمجال الجوي السعودي، مستندة إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة واحتمالات الاعتراض الجوي وسقوط الشظايا. أمريكا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإسبانيا وأستراليا وإيرلندا وكوريا والفلبين والكويت والإمارات و و و و و وإيرلندا دعت رعاياها إلى الابتعاد عن مطار خالد الدولي بالرياض. هو هذا المطار السمعة. بكت تقول لابنك لا تساير جدي هذا مشو سواء. وهذا ما يحدث في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض في قلب السيادة. جاي يقول لي فيما أعلنت السلطات السعودية تعليق العمل في مطار الرياض الدولي، ما بش مغلق للصلاة، مغلق بسبب قلة الدين. المهم بنقول لكم المطار السمعة. فيما أعلنت السلطات السعودية تعليق العمل في مطار الرياض الدولي نتيجة للأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء الصواريخ اليمنية. هنا تتجلى المسألة الاستراتيجية في أبعادها الأوسع، فالضربة التي تصل إلى منشأة حيوية في قلب العاصمة تكتسب تأثيرها من موقع الهدف ومن انعكاساتها على حركة الطيران والثقة الأمنية وكلفة إدارة الأزمة، فضلا عن الرسالة العسكرية التي تحملها بشأن قدرة الطرف المهاجم على تهديد مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة التقليدية. مع ذلك تقتضي القراءة الدقيقة التمييز بين إعلان استهداف المطار وتوثيق الأضرار التي لحقت به،
وتقدير مدى نجاح المنظومات الدفاعية في اعتراض الهجمات، ثم قياس الأثر الاقتصادي والأمني الناتج عنها، وتوثيق الأضرار التي لحقت به، وتقدير مدى نجاح المنظومات الدفاعية في اعتراض الهجمات، ثم قياس الأثر الاقتصادي والأمني الناتج عنها. فهذه مستويات مترابطة، لكنها تختلف من حيث طبيعة الأدلة التي تثبت كل منها. مطار العاصمة، المطار السمعة، من منشأة للنقل إلى عنوان للأمن والسيادة. قال العدو السعودي نستأذنه في مطار صنعاء الدولي، لا معانا ضائر ولا معانا أمراض نشي نسفرهم، نستأذن منه. هذا الحقير، هذا النظام السعودي الوهابي التكفيري الداعشي الإبستيني الصهيوني، هين ابن هين، وكلهن فيه وقليلات عليه، والله إنها قليلات لهذا النظام، نظام آل سعود. ماذا حين ما عادوش نظام آل سعود؟ محمد بن سلمان حبس أولاد عمومته وعمامه من آل سعود. أنتوا دارين من بيحكم السعودي هاليوم؟ النظام السلماني، محمد بن سلمان وأبوه، وقد مات سلمان، وقد مات ما قد ظهر مع الشبيه، شبيه الريح. منين أتول الشبيك الله ضك الله لسلمان؟ أتول واحد شبيه معطوف، مهكي مهكس يبتس، ما منين يتو شبيه؟ قبل لهم أي يحموا هكذا في سوق الحدادة، وما يبصروا للشبيه الريح هذا. وأخوه خالد بن سلمان وزير الدفاع، وأخوه الثاني أخوة محمد بن سلمان، وأزواج خواته، أزواج خواته، والنظام السلماني. يعني هناك من آل سعود من ينقم من محمد بن سلمان، حبسهم في الريدز، فندق الريدز، ومعطهم الزلط والكذا وترامب بمعضه، وبعضهم غيبهم، وبعضهم تجاهلهم، وبعضهم قدم ملطشة في السعودية. مطار العاصمة، من منشأة للنقل إلى عنوان للأمن والسيادة. تنبع الأهمية الاستراتيجية لمطار الملك خالد الدولي من موقعه داخل منظومة الدولة السعودية، ومن الدور الذي يؤديه في ربط العاصمة بالعالم. قلت لكم أول أمس يوم السبت وأنا مناوب معاكم، عزلنا السعودية. ما معنى أنه شركات الطيران العالمية تقول ما خلاص وقفنا الرحلات؟ السعودية ذا الحين النظام السعودي ساعة الكلب معزول، دول قالت حذرت رعايا لا يصيروا السعودي، ويحاولوا يخرجوا ينبعون فوق الجدر السعودي، ينبعوا كوريا الجنوبية حليفة أمريكا، قالت الرعاية الذي في سعودي يبصر له خزقي يغادر فورا، ينبع من فوق الجدر السعودي، والذي ناوي يسير السعودية لا عاد يسرش. السفارة الأمريكية أيضا حذرت رعاية، بريطانيا، السعودية الحين النظام السعودي كذا مثلا نبل واحد الساعة على الكلب، يقول لك التحالف، ما عبش تحالف مع هذا حد. أقول لكم بحاجة أخيني بتشهر الوسط، والله العظيم إن كلهم فارحين فيما يحدث اليوم في السعودية من ضرباتنا واستهدافاتنا وتعليق الملاحة البحرية. أوقفنا الملاحة البحرية للعدو السعودي، فارحين في السعودية، أتصدقوا بالله ما أبش مع الصديق إلا قناة الجزيرة.
يجي ما يضحكني انهم فارحين بعملياتنا ولو بصرت والتنديدات هذيك بيشتروها شراء مالك سعر عقيق. وما يقول لك إدانة الأزهر الله شريف القدر تقول أمن أمن التوحم من أمن الرياض هيا ما فعلوا محمد بن سلمة والله انقد سمعة بين الأحذي بستيني صهيوني مجرم صاحب المنشار فهم والله انهم فارحين بس بنتي لكم لكم الخبر انتو بس فارحين بعملياتنا تعليق والآن فارحين بتعليق الملاحة الجوية في مطارات العدو السعودي

سرتو لما كنا نوكد العدو الأمريكي في عمليات إسنادنا لغزة والعدو الصهيوني طننا العالم أن هذا المحاصرين هؤلاء بينصروا فلسطين وغزة والعالم كل التخلى عن غزة وفلسطين ما بلاد اليمنية المحاصر الذي سعودية شنت على عدوان وتحالف وثمان سنين وبعدها أربع سنين تخفيض التصعيد عليهم 12 سنة وكانوا فارحين اندهش العالم بس فارحين في من؟ في الصهيوني والأمريكي لا إله إلا الله اليوم بصروا الحرائق في السعودية وحالة السعودي حالة محالة رجع يفعل فيديو معتمرين في الرياض هيا قلتك الله ما يصيروا يفعلوا في الرياض نعرف السعودية وصرنا نحج واعتمرنا نصير مطار جدة ما نصيرش الرياض أنت كحاج أو معتمر أي خلوك تدخل الرياض والسعودي فعل مقطع فيديو وهم بلباس الإحرام في مطار الرياض عو عو عو عو عو عو, عو. الذكاء الاصطناعي يقدر يفعل كل حاجة من هذا الحين ويزيف وكذا وأنك بتستهدف المعتمرين المشكلة ما بيصيروا يعتمروا في الرياض بيصيروا يرقصوا ودعاروا وحشيش وخمر وأشياء يعني مشي سواء يقول لك استهدفوا الحوثيين استهدفوا المعتمرين في مطار الرياض هيا المعتمرين هم يصيروا مطار جدة مش في مطار الرياض قوتنا المسلحة بتقول أجواء مكة والمدينة لها قدسيتها المطارات وأجواء السعودية كلها إلا مكة والمدينة فالكذب والتزييف لأنه ما عاد حد بيصدق السعودية ترامب هو محمد بن سلمان جحرم فيه لباس قصي فيه إبستين الاثنين أول من أمس ركبهم مطر قال ربما بيقول له صاحبي أتشاركوا مع محمد بن سلمان بيغور اليمنيين بيلايضوا عجبني ذيك الصحفي شكل من قدانة قال له ترامب نبعلك قال له مالك بتبصر عيننا حانب بندور التيزال لأنه صاحب مع ديانة ترامب ديانة لانا عنده أزمات في أمريكا ديزل بترول غاز حق الشوصر حق القمل من هذا القبيل قال له ربما نحن نساعد محمد بن سلمان بيقول لها الصحفي الأمريكي بيقول له ده انت بضمعات محمد بن سلمان وبيتي لك زلط وتريليونات وكذا هو معاونة شف حالك ماره قال ربما السعوديون سيدافعون عن أنفسهم ركب محمد بن سلمان ومن إليه فوق مطر مثل ما ركب الخلايجة وطالبهم أنهم يدافعوا عن قواعده العسكرية الأمريكية في دول الخليج وإيران بتصب لهم وديف الوديف قال لهم أنتم من يحمون هذه القواعد الأمريكية قالوا لها الخلايجة قطر والإمارات والكويت كلهم والبحرين قال إحنا بنتي لك زلاد من أجل الحماية تحمينا أصلا إحنا مش رجال هكذا كانوا يقولوا له قال لهم لا أنتم تحموا القواعد العسكرية يا عيال الحرام زد قال لهم يا عيال الحرام ومساكتين

المهم رجع يقنعهم قال لهم ما معاكم إلا اليهودي، ما معاكم إلا اليهودي يحميكم. دحين اجتماعات في الإمارات وكذا، ويجي نتنياهو ويقول لهم، يحدثهم فعل لهم خطبة ويوجههم ويقول قناة الجزيرة تتحرك وقدر تتحرك وباب المندب خضار على إسرائيل، يلا تحركوا اشتغلوا. أهين من كذا ما بش. هذه الدول الطارئة الطارئة على وما أوجدها المستعمر إلا خدمة للصهيونية العالمية. أش عملت السعودية لفلسطين، لقضايا الأمة؟ أش عملت العراق؟ أش عملت السوري؟ دمرت، كانت تتي زلط. سعودي والمال الخليجي كان يغذي نتنياهو، كان يقولوا له أقضب تمهم في فلسطين، كان متولى الزلط يقضب لنتنياهو. يا الحرام، وقليلة في حقهم والله، والله ني قليلة، لأنهم هولا هولا. يقول لك بن جازم بن جازر بن تريماهو بن سعود بن من أين توه مولا؟ ملقطين أو لا ملقطين؟ عنقد إحنا

وبعدها بأمانة شو صوت ما بشحلة نحنا نبتجها للوسط الناس يدروا يا أخي الناس يدروا كان ترامب في عمليات إسنادنا لغزة ها

قال له محمد بن سلمان اقدم معي. قال له اسمع انا مشيش مشاكل مع انصار الله يا اخي، انا قد جربتهم 8 سنين ما يعرفوش ميضهم. محمد بن سلمان بحاجه ترامب. قال انا شاكون اعترض الصواريخ والمسيرات وكذا، وابلغكم لا بالصاروخ من هنا ولا من هنا، لا معاكم يهو جو توهم ويرصدوا من عندنا. ما هو فعل جهده محمد بن سلمان، بس تقول لي اقدم معك في البحر الاحمر ما اقدرش. وهي حزت في نفسه ترامب، والله يا محمد بن سلمان ده انا بين معضك، ده انا قلت مع وقد قال ترامب فضحهم، قال ما تقدرش تحموا مؤخراتكم. قال لس عاوده، قال ما تقدروش انتو تحموا حتى عقكم السراويل حتى سروال المؤسس. وفضحهم فضحهم، قال له السعودية ان اسرائيل في ورطة، لهذا رجعوا اليوم لاسرائيل. وترامب ما عجبش، نحن كل شوي وتصله محمد بن سلمان هي ما انفع أتي معانا، جي كذي هسهن بجنبي. كان جي أستقبلك ويدر العالم إنك ما فلتنيش، كان حافظ على. قال السعوديون عندهم قدر يدافعوا على بلادهم، لا إله إلا الله. قالوا نهاية المحنش للحنش، مولا عيال الكلب. واليوم ترامب نتنياهو بيوجههم، بيوجه قدر وقناة الجزيرة وتميم وبن زايد، قدو نتنياهو بن زايد، ما عادو نتن بن زايد، نفس الذية نفس الذية. أين احنا يا خبير؟

مطار العاصمة من منشأة للنقل إلى عنوان للأمن والسيادة. تنبع الأهمية الاستراتيجية لمطار الملك خالد الدولي من موقعه داخل منظومة الدولة السعودية، ومن الدور الذي يؤديه في ربط العاصمة بالعالم. هذا المطار، مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في ربط العاصمة السعودية بالعالم. فالمطارات الدولية الكبرى تمثل عقدا رئيسية في شبكات النقل والاقتصاد والدبلوماسية، تتيح حركة المسؤولين ورجال الأعمال والوفود والاستثمارات والسياح. اليوم واحد بيقول لي ما لكم مشعبين في مطار الملك خالد؟ قلت والله بيسمعني إلى الحين إن شاء الله بيسمعني، ولا بتسمعني أمه أتوصل، أنا متأكد، لأنهن أمهاتنا أكثر ارتباطا بالراديو بالمذياع. فالمطارات الدولية الكبرى تمثل عقدا رئيسية في شبكات النقل والاقتصاد والدبلوماسية، تتيح حركة المسؤولين ورجال الأعمال والوفود والاستثمارات والسياح، فضلا عن دورها في الخدمات اللوجستية ونقل الأفراد والبضائع. وتزداد هذه الأهمية في الرياض التي تسعى السعودية إلى ترسيخ مكانتها مركزا إقليميا رؤية 2030 حق محمد بن سلمان الشونجمي. الرمز الشونجم، ما عارف الشونجم كيف كان الشونجم حق زمان، طلع أصلا وما يكتلب تكتلب و فالمطار هنا جزء من البنية التي تستند إليها صورة العاصمة بوصفها مدينة مفتوحة على العالم. تغلق المطار، تغلقتها السعودية في العاصمة، ما معنى أبلاد ما ذا ما عاد معهم لا يزيروا يحجوا مشوا موسم حج، ولا يزيروا يعتمروا، ولا يزيروا النبي محمد صلى الله وسلامه عليه وعلى آله. ردينا الإسلام إلى السعودية بفضل من الله. مطار الرياضي تغلق حق الترفيه والتعارف والسفالة والحقارة، فضل من الله.

0: معاهم مكه والمدينه. ما قال العدو السعودي لما شن علينا ما اسماه بعاصفه الحزم وتحالف التحالف العربي على قولتهم، وفي بريطانيا وامريكا وفرنسا والعدو الصهيوني، قال لك التحالف العربي يا بتبصروا من قدم العرب، تحيا الأمة العربية. إذا نشتي منديل من حكم كلثوم عزب هز سعاد الإماء في مسرحية شاد ما شافش حاجة.
1: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.
0: وذا الحين أين العزيري؟ وذا الحين بعد 12 سنة حكمتك يا رب تركيا المالكي. وذا الحين
2: فالمطار هنا جزء من البنية التي تستند إليها صورة العاصمة بوصفها مدينة مفتوحة على العالم قادرة على استقبال الحركة الدولية بصورة منتظمة، ولهذا فإن تعرض المطار لهجمات واضطراب اضطراب حركة الطيران فيه يضع أمام السلطات السعودية تحديا يتجاوز إصلاح الأضرار المادية وإعادة تشغيل المدارج والمنشآت. فالمسألة ترتبط أيضا بقدرة الدولة على ضمان استمرار الخدمات الحيوية تحت الضغط وإقناع شركات الطيران والمسافرين أن المخاطر قابلة للإدارة. وتشير بيانات نقلتها رويترز إلى أن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض تعامل مع نحو 296,800 رحلة خلال عام 2025. خليتنا
0: سمعتوا كام؟ 296,800 رحلة خلال 2025. ما دار ما دا العين. يجي ما يضحكنا. مدار الرياض العاصمة زعما تقول قبلة الفجرة الكفر الفجرة.

أيوة الملائكة والناس أجمعين. 296,800 رحلة خلال عام 2025، حكمتك يا رب. بمتوسط يقارب 813 رحلة و13 رحلة يوميا، 813 رحلة يوميا مغلق. والتواير زردناهم مغضناهم ساعتهم مجيري. دور لك ماذا الحين؟ عبد محمد بن سلمان عايجي لعندنا يقول التو دوائر ومطار يا أنصار الله. فضل من الله. نقول لهم مغضناهم من أين نتيلك؟ تشتي شو أنجام؟ تشيلوا بانانقاس؟ يجي ما يضحكني. 813 رحلة في اليوم مغلق المطار، مغلق مغلق أما مكتوب لوحة كبير مغلق من قبل رجال ربي. حكمتك يا رب. على الباغي تدور الدوائر، تدور الدوائر. اليوم القضية اليمنية عند العالم أجمع. واحد مصري في الصعيد، في الصعيد المصري حر، قال محمد بن سلمان عصيدتك متنها بهذا المفهوم، بتعبث بالناس 12 سنة واليوم تشتي نوقف معاك مع بلة. قال نكون مرتزقة نجي نقاتل معاكم بدلا عنكم. نفسي مقطع الفيديو ديه يبصروها المرتزقة الذي بيقاتلوا بدل السعودي في تحشيدات العدو السعودي. قال لهم ذي القبيلة المصري الذي عند النخوة وعز وشرف، قال احنا مش مرتزقة، احنا نحمي بلادنا. ما لو يدرى ذي المصري الا وقدو داري المشكلة. العليمي مرتزق، التنبوع مرتزق، الجنرال علي محسن. امان ان كل ما اقول الجنرال علي محسن اني اذكر القبطان نامك. ليش ما ناداري قسما بالله؟ يجي في حسيها كذا، القبطان نامك، كبرنا على عدنان ولينا. والجنرال ما لو يدر المصري ذي انه معنا مرتزق بيقاتل بدل السعودي في تحشيدات العدو السعودي. بمال سعودي لو عادوا يكلف. طبعا ما عبش وسخ من المرتزقة اليمنيين. أمانة ما كنت أتصور أن معانا مرتزقة، أن معانا مرتزقة على مستوى رؤساء. شل يا بيشل، واحد كان معانا في بداية العدوان على أساس أنه صامد ويخرج ويخطب في السبعين، صامدين ما بش فحات، على أساس أنه صامد معانا، وبعدها اتضح أنه يفتح صفحة جديدة مع العدوان. ويشتي وصلت دم للركب بين اليمنيين. واحد سر وقع له في مؤتمر الرياض للعدو السعودي على قتلنا وحصارنا، وقالوا إعادة الشرعية، حقهم مسمار جحا، وفي الأخير دفنوا عندهم، ما تولش حتى حق أنهم يدفنوا في بلاده في أبيان. التنبوع وكم وكم، لا إله إلا الله، كم قد عايشنا وكم قد افتضحوا ناس على مستوى رؤساء ووزراء وقيادات وأحزاب. من كان يتصور أنه الذي جلس يصج آذاننا عن فلسطين ويمعض الأخراس والذهاب وحزب الإصلاح، ولما حرب الإبادة في غزة ما نخس، ما نخس. وكم من أوباش، واليمن تستهدف وتقصف وتحاصر ويغلقوا الموانئ، والمطار يستهدفوا وما عب نسافرش ولا عب نخرج، والمرضى بيموتوا وكذا ونقلوا المرتبة. أمان ما عباقي لا يحرفوا اليمن هكذا أو يجلوا لا بقعة في العالم هذا، هانك في الأدغاء انطرزا

اليوم الذي حاصر 12 سنة اليوم حاصر المعتدي عليه الذي حاصره آية من آيات الله. والله العظيم لو به عقوق لو بالتأمل اقسم بالله ما تلقاه مرتزق. يعني عنده بتخيلوا ولا ما بتخيلوش؟ ما عب هو شو حتى أنا بين غلط لما أقول لكم بتخيلوا، لا لا هذا هو الواقع. اليوم مدار العاصمة السعودية مغلق من قبل اليمنيين، حتى المطارات اللي عملها العدو السعودي بدائل لمطار الملك خالد استهدفوه وعلقوا الرحلات. اليوم العالم بحد الرعاية من السفر إلى السعودية. مالك أين تصير بصليطك؟ وبعدها ما العالم كله بيقولوا إن هذا الذي حاصرتم، وبعدها في الأخير يحاصروك. قد كنت بتفاوض معاهم وكنت توصلوا لحل وكذا، وكان يجلس السعودي ومحمد آل جابر السفيه، السفيه السعودي مش هو سفير، هذا سفيه، واحد سفيه، وجاء صنعاء والتقى بالرئيس المشاط وفعلوا خارطة الطريق وعيتموا الناس وكذا، وبعدها في الأخير قضوا وسيط. لو ما العماني طنن كبزر شعر راسه قالوا احنا ما احنا ذا الحين، باقي السعودي يقول احنا بنحلها بين عمان وصنعاء. من الكلب منو يا اخي؟ محمد آل جابر بن سعيد اليهودي. ماذا الحين؟ الغريم معروف، العالم كله كدو داري. ماذا الحين؟ ماذا الحين سمعت مش الا مطار الملك خالد، المطار السمعة، سمعة السعودي بكلها امام العالم. قالوا انتو حاصرتوهم أخي، من حق يدافع عن نفسه. قال هؤلاء بيستهدفوا مكة والمدينة، ما حد صدقه، ما حد صدقه، دارين لا إنه كذاب، كذاب في قدر آفات الغفلات، وهي لابنتين الأربع، وحاصر قدر يا لطيف، منع عنهم الحليب والجبنة. لو ما إيران كانت سايب لهم الحليب والجبنة، شوي بقر شوي بقر. واليوم قدم خبره بيجمعهم اليهودي الصهيوني، قوى الاستكبار والطغيان، لانهم هؤلاء دول وظيفيه وجدوا لخدمه الاستكبار العالمي الشيطان، يخدموا الشيطان الفلسطينيين. العالم كله بيحرق الا دول الخليج، العالم كله بيحرق الا دول الخليج، بيصيفوا مرتاحين متنعمين من كذا، لا في البلس بلس، واحنا جالسين بنشقى لله وفي الله. وبعد جالهم الايراني سوهم بعارهم، امان سوهم بعار عارهم، ورجع قال لهم الامريكي دافعوا عن قواعد الامريكيه، عن ابتكم يا طرادير. كان يقول لهم يا طرادير كنت اسمع انا الوعدي، ترامب كان يلاعنهم ويهين كرامتهم ومعطهم زلط. هذا لا نكونش نضنن وهم بهتانوا. ما كان يتصور ان قناة الجزيرة بتديها النشرة والغواير من قفاها، من قفا المذيعة، الغواير صفارات الانذار في قطر، في الكويت، في البحرين، في الامارات، السعودي كانت تخبي الغواير. هذا حين ما عبي خباوش. جالهم سيدي وعيني، سيدي وعيني، أمان سيدي وعيني، رد العز والكرامة لهذا الشعب وتأريخه وإيمانه وهويته وقيمه وأخلاقه. نحمد الله ونشكره على نعمة هذا القائد. ما لك لو قائدك التنبوء، ما هو الله يستفع وجهك، بس هؤلاء المرتزقي قدوا وشه ومؤخرة السوء، ما عب بيخزوش ولا يمتحوا ولا كذا ولا متسوعين هيان، كانوا بيأكلوا العباد والبلاد وهم فوقنا هكذا. حتى طلي عرف ببلاش، طلي عرف كدو في عيد الله وبلاش، والشعب جاوع ميت. المنح لهم، الزلط لهم، الغاز لهم، البترول لهم، المولدات عندهم، الكهرباء صليهم، كل حاجة لهم، وفي الأخير صاروا يركعوا
للنظام السعودي. ماذا الحين؟ لا جن ولا نار، أحاول لا قوه الا بالله، نار بس، نار نار ضحية. ولا على ما حدث وعلى ما بسروا اليوم، مطار الرياض مغلق مغلق مغلق، حظر بحري على العدو السعودي على سفنه، حظر جوي على العدو السعودي. المفروض ان اليدومي الامين العام لحزب الاصلاح انه يتهارج من السعوديه ويرجع لصنعاء، يقول آمنت بالذي آمنت به آمنوا به أنصار الله. هذا لو بعقول، لو بأوادم. لكن حسن الخاتم لا حول ولا قوة إلا نسأل من الله حسن الخاتمة. ما هؤلاء ما هم ما يقبرونش في السعودية، يبصروا لهم سمزر ويدخلهم لا ما كذا. ما أني فضيحة فضيحة فضيحة. وهلا ما حدث في غزة آية من آيات الله، وهلا ما يسطره رجال الله في قواتنا المسلحة. الحرائق كل يوم في مملكة القرن الشيطان، ولا خبر ولا شيء. بيجيك صفنا العدو السعودي، دائرات العدو السعودي، وأصقدنا دائرة F-15 والعلم السعودي ورقم القعادة، ورقم القعادة حق الطيار وحق الطائرة. قالوا ماشي أبدا، ما بالله. هو العليمي مع الطائرات. والله ما معنا ناموس العليمي لا، مع 1500 تبة في بيته هذه في تعز، وشبس وقصة الله. المشكلة انهم بيقصدوا الشيطان من قبل ومن بعد. في اهين من كذا؟ يشرفك يمني ان تكون، ان يكون هذا قائدك العليمي ولا فلان ولا طارق عفاش ولا جحر الحمارة، هؤلاء يشرفوك ما يشرفوكش لا بالحياة ولا بالآخرة. والله ما عاد يشرفوك تتصور جنبهم في عرس ولا في طلاق. من هو المجنون هذي اتصور جنب هؤلاء؟ شوية هيان. لكن بسر القيادة الإيمانية الربانية الذي أعادت العزة الكرامة الحرية الشرف التأريخ الإيمان يمان الحكمة يمان. اليوم العالم كله مضنون، لا إله إلا الله. السعودي قبل 12 سنة اشتراهم ويتيهم فوقنا ويعتدي ويحاصر ويتعبث وكذا ويمنع، قلق علينا الدنيا. لو كان باستطاعته أن يمنع الهواء لمنعه، هذا الهواء من عند الرحمن الرحيم والمضر. ولا لو كان بيدها السعودي أي منعنا من المضر والهواء ونطفح وندعمز بقعنا ولا حد يسمعنا ولا لنا خبر ولا عل. الذي دعاهم في قبل 12 سنة اليوم كلهم بيشهدوا فشله وعجزه وفضيحته. وحدوا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اذكروا الله، اذكروا الله خيرات،

0: واحد رسل لي رسالة قال أمان لحرق دمك. ما أنا بين أحرق دمي يا أخي حتى على هول المرتزقة الذي بتعوا بنا والله هم بيبتعوا بنفسهم ما بيبتعوش بنا اليمني عزيز وكريم عبر التاريخ. أما هولا هيان هولا شوية هيان ولا لو شنو متعضوا لما فحط ترامب هرب هرب هرب وإحنا خلينا سمعة بين الأحذيب في عملية إسنادنا لغزة بفضل من الله. قالوا مسرحية شوهونا قالوا إن إحنا بنستغل القضية الفلسطينية قال لهم السيد عبد الملك سكي استغلوا أنتوا استثمروا أنتوا سكقعوا أوادم.
1: هو الذي يمدكم بالعزم هو الذي أعطاكم السكينة هو الذي ثبت أقدامكم.
0: كانوا يتعظوا مما حدث لليهودي كان هذا الساعة اليهودي وقدوا بيتجهز ما عاد كانوا يرقدوا في تل أبيب في فلسطين المحتلة كانوا يتعظوا وعمليات توازن الردع وإحنا بندوم السعودية دوين فرزة وعاد إحنا لا صمد واحد صمد ما اليوم فضل من الله قد إحنا في الفرد الصوتي. كانوا يتعظوا من عمليات الإعصارات اليمانية والإخبارية السعودية الرسمية بتنقل الحرائق من أرامكو مباشرة وعلى الهواء.

زمن كشف الحقائق، اليوم العالم كله انكشف هكذا. عباش، رضوان الله على الشهيد القائد. يا مؤمن صريح، يا منافق صريح. تتجسد آيات الله، البعض جالس مخفكن، جالس مقعي مقعمه، دخل الضبي جاي يقول لي يا رجال خرجوا على سب شهر زمان ويرجعوا. قادمون يا صنعاء، قادمون يا صنعاء. واليوم لا عدم قادمون يا صنعاء، ولا عدم دارين ما يقولوا قادمون يا المخاء، قادمون يا باب المندب، قادمون يا تعز. الله في مارب، شم دارين ما هو مسرجين هكذا؟ لا مسرجين ولا مضفين. ما حدث وعدتم الإماراتي والسعودي، قال لك أي خلي عدن أفضل من الرياض وأبو ظبي وبعض العواصم الأوروبية لو ما طفوا هالا صلاة. أش حققوا من وعود ولا شيء؟ للحين محكومين بالسعودي، يهينهم السعودي، يهين كرامتهم، يتعبث بهم، حول ولا قوة إلا بالله. عادم أي جو السعودة عندنا يختربوا، عنده داري إنهم عادم أي جو يختربوا عندنا. ما شانتش مسطينهم، يرجعوا قلوا قال المعنى.

قال واحد من المرتزقه والله ما عبارة خلتني أوقف هكذا أتأملها كثيرا. قال تخيلوا وهو بيسب 12 سنة بيسب لنا بعد 12 سنة انتو داري ما قال ده هذا المرتزق وبيصفوه بأقبح الأوصاف لأنه كفو وسخ وسخ حتى على خبرته وهولا ما نصدقكمش لأنه يقلب في أي لحظة. بس أقول لكم مما قال الذي مع عقله يستوعب ويدراه وقال قال بد ما كنا أن هذا ابن نبي هذا القايد يا زعم السيد عبد الملك قال هذا ما عاد به الله شعره يقع نبي صدقوا بالله هذا المرتزق قال كل ما يقول عبد الملك الحوثي بيحققه قال ما عاد الله شعره يقع نبي هذا ما شو ابن نبي تخيلوا قال كل ما يقوله بيتحقق كل ما يقوله بيفعله. وتذكرت عبارة سيد القول والفعل هو كذلك التنبع ما قال ارفع العلم اليمني في مران دفنه في السعودية بس على خاتمة دفنه في السعودية ما لفوش حتى في العلم اليمني عيس والله كان أدبت على العلم حقنا تشرق الأضواء.

0: لا وجه للمقارنة، وما غرب نتيل القليلين العقول بعض السخفاء تجي تكلمه تتيله مقارنة، تقول له بسر هذا الذي يجلس عند بعده ما فعل لك ما سوى لك، وهذا الذي بتسمعه ومعاك وبيقول ما قال من كلام إلا وبنوصل ويتحقق. خمس سنين والسعودي بيعلفهم ساعة البقر فينهم تالهم الأسلحة، تالهم البيادات، تالهم الأحزمة، تالهم الزلط، تالهم التعم، تالهم مدفع جهنم. لو يضربها كده آلا يوصل التو تركيا المالكي ناطق العدو السعودي وهو في لا نهم، التو لا نهم وهو بيعلفهم وبيأشروا له وهو بيقول بني حشيش. ولا واحد يصلح له يقول هذا بني حشيش، يا حشيش أنت، والله ما محشش إلا أنت. جلسوا يعلفوهم حزب الإصلاح فيهم 5 سنين على أساس يحققوا لهم لو نصر، أحلى بعد رجال ربي كموهم لا مارب مع بلا مديرية في مارب المدينة والتريمة هي الثانية. دغمروا كان يشتي العدو السعودي يقدم صالح طارق عفاش انه نموذج للدوله الحديثه الذي رصد وفعل، وجلس الله يزفلت عصب الهربه عصب الفحاضه. وبعدها 3 أيام ونقدر جار ربي في باب المندب لو ما سنب شعر راس العدو السعودي، قالوا احنا 12 سنه وبعدها في الاخير ساعه ما يتاذوا فوق النايس. اها ورجع يدخلوا للسعوديه وهو بزن فرد ساعة المرحل، كانوا يرحلوا اليمنيين بزن فرد، وما زال العدو السعودي لا إله إلا الله لما بصرنا طارق عفاش بزن فرد ومتهم بالخيانة للسعودية لا إله إلا الله. كان المفروض له قائد عسكري وكذا وهم متجملين منه مثلا يخلب بالميري بالكذا وحكى هالمرافقين بعده والونينة واثنين مطرة يدخلوها السعودي، أما يدخلوا بزرنا فرد آية من آيات الله، رغم أن احنا بسرنا كم من هولاك المسؤولين حقنا والهلافيت والكذا صاروا عند محمد بن زايد مشع من فوقهم الجنابي خلصهم العسوب ومشائخ ومسؤولين. حميد الأحمر بزرنا فرد في السعودية ومشمع في يده ولا تخلق الله خرج من قسم العضاء ولا حد جاي يزوره، مشمع فاضي والمفروض يخرج بمشمع ملان عصاير وأنا ناس. حكمتك يا رب آية من آيات الله اللي يتعبثوا بالناس الذي يتعبثوا بالناس روان الله فيهم. ما كناش نتوقع كانوا متملكين على البلاد والعباد على الثروات على الغاز على الكذا. بعدها لو ما يدخلوا لها بيوتهم ذيك مع محطة بترول وذيك معه 1500 دبة غاز مالك وذيك مع علي محسن دري مع محطة بترول في البيت وذيك مع ومع خط بالحاف حق الغاز لا رازة، والساحل هذا حقهم لا جت إجازة نص السنة نزير أسبوع ونرجع مديوني في إجازة نص السنة للحديدة. أكبر سارك فيهم رجع إلى حق بعد المرتبات ويشتي أسلحة لخبرة عازب يشاركوا في معركة الشرف والكرام والعزة عفاش لا آخر لحظة، وبعدها يدخلوا لمخازنه وإن السلاح عنده السلاح والكذا يعني كانت الفرصة مهيئة يكونوا في معركة العز والكرام بس قال المصري أدي ربنا وأدي حكمته ما بش معاهم لا شرف من قبل ومن بعد.
1: أمر كارثي أمر يا ولد تهتز لحرارة الرجال. أنتوا صاحين أنتوا هلم المخا بالجزر بباب المندب بذباب وهرب عبر قارب ما جابه إلا عملية عسكرية سعودية شلت بدنة من الصومال جابت الرياض. لحد يجي يسود علينا ويدافع على الخونة هالمأجورين. أنا الخاين في نظري خاين، من حمل السلاح مع الحوثي سنين ثم بعد مقتل عمه هرب، أنا لي وجهة نظر خاصة فيه، لي تغريدات قلت انتبهوا بعد أحداث حضرموت، شيلوا هذا من الساحل، هذه نقطة إماراتية قذرة وبيتامرون علينا الأمم، شيلوا شوفوا تغريدتي باقي موجودة. بلا قيادة هاجمنا عيدروس الزبيدي إلى ينفحل، ولا يقارن حتى عيدروس الزبيدي بهذا الكافر أو ما حصل من انحطاط، من سفالة، من تسليم للعرب، من خيانة عظمى. يعني حتى اللي حصل في حضرموت ما يقارن، عيدروس الزبيدي ما كان يواجه الحوثي، أما أنك تدعي أنك تواجه الحوثي وانت حيس والجراحي ما حررتها يا طويرك، ما جت حررتها.
0: هذا ضابط سعودي بهن كرامتهم أخي، بيني وبينك لا نضيع الليلة، وإحنا بنحاول أولى المخدوعين الذي بيقاتل بدل السعودي في تحشيدات العدو السعودي، لعل وعزة يدرأين المشروع الوطني الحقيقي. بنقول لكم عفاش أكبر كذاب وأكبر سارق عرفنا، يعني بحكم عمري، يعني بحكم ان انا ما عرفت رئيس الله وحمدت الله وشكرت الله وما بصرت الرئيس المشاط وهذه النماذج الحية، الرئيس الصمات رضوان الله عليه والرئيس المشاط وهذه النماذج الحية، ولا مثل السيد عبد الملك الذي يقول لكم يا شعبنا اليمني نفسي لكم الفداء. هؤلاء ما سمعناهم إلا في العيب الأسود، في العيب الأسود صرفوا المرتبات، صرفوا المرتبات، سلحوهم وبيتم لنا أسلحة، وفي الأخير باعوا البلاد والعباد لمن؟ لأخس الناس، للنظام السعودي السافل الحقير المنحط. نحمد الله ونشكره على نعمة القيادة، هذا السيد القائد، العلم الرباني الصادق، سيد القول والفعل. نحمد الله ونشكر على نعمة المجاهدين في قواتنا المسلحة الذي بيواصلوا الليل بالنهار، والله أنهم يقتحمون المستحيل، جعلوا من المستحيل ممكن. الأجواء السعودية مغلقة، ما هو فضل من الله الذي حاصرنا اليوم، محاصر من الذي حاصره، من الذي حاصره. دعوا للمجاهدين، يحتاجون لدعائكم، يواصلون الليل بالنهار. يا الله احفظ لنا المجاهدين، سدد رميهم، أيدهم بجنود من عندك، واحفظ لنا قائد المجاهدين السيد عبد الملك. تشرق الأضواء

بقول بحاجة. النظام السعودي أي جمع حول الكلاب الذي بحشتهم بقياداتهم بمن فتح لهم فنادقه عنده في الرياض واللوكندات واستجمعهم كي يبرر قتلنا وحصارنا, يجمعهم ويسلمهم للسيد عبد الملك محمد بن سلمان وهو بيطي الصرخة. وما أن غير على مكة والمدينة ونحميها إلا إحنا. ورجعوا قالوا قال المعنى وبيننا الأيام ها

أتصدقوا بالله إن العدو السعودي ما بينخص ولا بينخص ما كان يقول الأمريكي وهو في البحر الأحمر وعمليات إسنادنا في غزة، قال ما كان مشيتوا لنا فرصة 15 ثاني للصاروخ نواجهه، 15 ثاني ما معنى الله 15 ثاني واجه الصاروخ عقله فوق آخر وش البز لسلاح البحرية الأمريكي، وش البز الأمريكي بحاملات طائرات بمدمراته، رجال ربي جعلوا من المستحيل ممكن، بنقول لكم بفضل من الله، هذا تأييد إلهي، هذا الرعاية الله لهم. واكبتنا رعاية الله على مدى 12 سنة، هل قضى علينا نظام آل سعود وتحالف 18 دولة وبعدها 20 دولة وبعدها تحالف بقيادة السعودية والإمارات وبعدها تحالف بقيادة الأمريكي وبعدها تحالف بقيادة الصهيوني وبعدها تحالف مع أوروبا من طرف فالطرف وبعدها تحالف اشترى كلاب الأرض وديدان العالم، واليوم ما لقيش العدو السعودي معه إلا الباكستاني والتركي بمعضوه رجعوا قالوا احنا ستينا سياسيا ندعمك، ما ستينا تضرضنا مع هؤلاء الجن، ما عندهم حجة. رجع يعتمد على المرتزقة ونفس المربع حق قبل 12 سنة، وحرب إعلامية قال سقطت مدري ما سقط سقط ريت والله وأكلتكم وخلت الشقري، والله لو جين معها بيض لا أنا بايض لكن بايض سعليم محسن يجي ما يضحقني، ما نضيعش الليلة في المرتزق والخوان والعملاء ما أيدومونا سبعة بقرشة مكنونا، سقطت المخا سقطت حي سقطت الخوخة سقطوا هم السقط أبناء السقط سقطت تعز سقط واليوم قدوم في مارب سقط هيا، واحنا ورجال ربي في قواتنا المسلحة بيشتغلوا العدو السعودي شغل نظيف شغل نظيف، إيه بالله لو ما

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
1: احتزم وانشد الرجال ما خلقنا إلا للقتال.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

يا الله جعل الصدق، يا الله جعل الصدق، يا الله جعل الصدق، ولن أكون أسرع من سريع. دعونا المجاهدين، قائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. يا الله جعل الصدق،

0: الوقت ساعتنا تشير إلى 2:45. أنت دارين بتوقيت مان؟ بتوقيت المجاهد مع الله.
1: على قدر أهل العزم تأتي الثواقب وتنهار من بأس الرجال الكتائب، وتصغر في عين العظام حجازها، وتعظم صنعاء الصمود ومارب. إذا دق طبل الحرب سلمان فابشروا بنصر ينادينا له ويطالب. أتحسب قصف الجو يدعى بطولة، وفي قتلك الأطفال تؤتى المكاسب؟ تحاول بالغارات والقصف جاهدا لتخضع شعبا منه تدنو الكواكب، يخوض الرزايا ضاحكا ويصدها، فكيف إذا ما خاضها وهو غاضب؟ تحاربه الدنيا بأطغى طغاتها، مشارقها في صفهم والمغارب. يقوم من الأنقاض أعتى بسالة وينمو كأن الطائرات سحائب. تحالف أهل الأرض يمسي منكسا، وعزم اليمانيين بالنصر صاخب. صببت لنا أحقاد عمرك كلها كأنك تدري أن ملكك ذاهب، وأشعلت حربا لست أهلا لخوضها. أتينا فلا ندا ولا من نحارب، نواجه جيشا لم نرى غير ظهره. أتينا كما يأتي الزميل المناوب، فلم ندر أرض تحتنا أم خريطة، ولم ندر جند جيشكم أم أرانب. ذرعنا جبالا واكتسحنا مواقعا، وما شرفتنا قوة أو متاعب. إذا الأرض لم يصمد عليها رجالها فلا ترجو أن يحمي ثراها الأجانب. أتاك اليمانيون والموت خلفهم، فحلفك مهزوم وجيشك هارب. صواريخهم محمولة في أكفهم، منصاتها أكتافهم والمناكب. على الدهر إن ثاروا أذلوا ملوكه، وهانت لهم في كل درب مصاعب. فلا أمل يرجى ولا الحزم نافع، وفي حضرة الطوفان تعمى المراكب.

0: واحد من المرتزقه بيقيم يا زعم تقدمات قواتنا المسلحه، قال بيستخدموا السحر والشعوذه. مشي اول مره على فكره، كم قد قالوا خلال 12 سنه؟ قال السعودي من قبلهم قال بنقاتل الجن. الحين واحد بيقيم تقدمات قواتنا المسلحه، قال معاهم بيستخدموا السحر والشعوذه. ان شاء الله انظر الله، هؤلاء معاهم كل حاجه، معاهم كل حاجه، هم هؤلاء اولياء الله، ما كذب من اسماهم باولياء الله.
1: شواش بذكر الله على الزنانه، دام المعاد المعده مدهونه، ركب شريطه والسامع للحانه.

0: عاجل عاجل في آخر الأخبار. الخطوط الجوية القطرية تعلن عن تعليق جميع الرحلات إلى الرياض. حكمتك يا رب. السعودي الوحدة ساعة كلب. الخطوط الجوية القطرية في الخبر العاجل تعلن عن تعليق جميع الرحلات إلى الرياض والدمام بالسعودية.
1: من يبحث على أجباح النوم والحنبه بحجم المحنب.

0: قائد علم رباني، قائد علم رباني مؤيد من الله عز وجل. أخي توفيق رحم الراحمين، ما لك أنت؟ نحمد الله ونشكره على نعمة القيادة. عندما استهدف تحشيدات العدو السعودي حكمة وآية، وكلها في مسار نصر الدين الله وانتصارا لمظلومية شعبنا اليمني العظيم. ما هو فضل من الله؟
1: ياخي ضربوا السعودي ياخي ضربوا السعودي،
0: واحنا بنضرب فلسطين المحتلة هلأ أبيب عمق كيان العدو الصهيوني، وهم
1: ياخي ضربوا السعودي.
0: اليوم بنضرب السعودية على جدول. وأقول لكم بحاجة، ما شاكنش أسرع من سريع، الصواريخ في مطار الملك خالد في العاصمة، عاصمة العدو السعودي الرياض، ما توقفنش. صدقوا بالله، وحتى المطارات البديلة لمطار الملك خالد والكل مغلق، والكل
1: ولا كافر يرفع راسه.
0: الخطوط الجوية القطرية في الخبر العاجل تعلن عن تعليق جميع الرحلات إلى الرياض والدمام بالسعودية. حكمتك يا

0: ستشبع منكم صواريخ
1: في الأخبار المتداولة والله أعلم. سقطاً سقطاً، قلوا يا الله، قلوا يا الله. أجواء اليمن ليست للنزهة، وأجواء المملكة مغلقة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

0: يوم السبت لا فجر الأحد كنت مناوب وجلست بين الأخبار المتداولة أخبار متداولة كملت الحلقة وبعدها سفخن العميد يحيى سريع ضربوا واحدة دموا الناس. نسأل من الله السداد والتوفيق والهداية. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بيان 4 عملية.
1: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار

0: الملك فهد بالدمام. وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بستة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو
1: دفاع جوي
0: محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية
1: هذا وجميع هذا البيان أربع عملية كل عملية فيها داخل عملية حتى استهداف مطار الملك خالد على ثلاث مراحل. فلخ وسعودي فلخ كزما بالله فلخ وسعودي فلخ. عندو بلاحظوا الشرقية التمام العاصمة الرياض الغازية شركة أرامكو شقدم دري ما بسم هذا ما لك أين تصير بزريضك ما قال ما ما ما قال ذيك قيادي في حزب الإصلاح ما قال قال التقدمات حق القوات المسلحة الحوثية على قولة حق الحوثيين قال بيستخدموا السحر والشعوذة اتهموا رسول الله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله بأنه ساحر وشاعر ومجنون وغير البشرية.
0: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: ردينا الإسلام للسعودية قال لك أيرتنا إلى الحضن العربي وطلعوا إنهم في أحضان الصهاينة طلعوا إنهم صهاينة مش إلا في أحضان الصهاينة صهاينة ولا صهاينة وقالوا ما شنوا علينا عصفة الحزم على قولتهم قالوا أيرتنا إلى الحضن العربي. اليوم بردتهم إلى الإسلام آية من آيات الله سبحوا واستغفروا واذكروا الله خيرات واحمدوا الله واشكروا على نعمة القيادة على نعمة القوات المسلحة المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة الذي بيواصلوا الليل بالنهار وعمليات ما بتوقفش ما بتوقفش بفضل من الله ونعمة هذا الشعب المضحي الباذل المنفق المستشعر لمسؤوليته. شو صادق عبد إسلام الله في اليمن أوصوك.

تراجمنا وبيتك من زجاج، لا تراجمنا وبيتك من زجاج. بتهد المملكة وبراجها، لا تقاتلنا وقواتك دجاج. لا تراجمنا وبيتك من زجاج، بتهد المملكة وبراجها، لا تقاتلنا وقواتك دجاج أو تودف بالدول ونعاجها. قلت لك في حربنا ما بش خراج، قلت لك في حربنا ما بش خراج، قلت لك فكر وعود أدراجها. كم نصحتك بحرنا المسجور هاج، وانت ذي تسبح بعكس مواجهة. كل هذا قبل تعكير المزاج، قبل ما الثكلة تزف حناجها. بس ماذا الحين؟